0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.

وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

0: جوادي كالعادة نبحث على القسمي بسعادة خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القسمي بسعادة صل جوادي تقوى عنادة حسبت اختار محدك بيا صل جوادي تقوى عنادة حسبت اختار محدك بيا شبحت بعيني قدا الأحمادة شبحت بعيني قدا الأحمادة شبحت بعيني قدا الأحمادة حليلي نبلة ترشقت فيا
1: هي هي

0: شي حاجة عليا قال لي وصف لي اش حسيت وما درك شي حاجة عليا قلت له على غفلة تكويت قلت له على غفلة تكويت قلت له على غفلة تكويت كوتني من الجنة حورية
1: هي ولاد الخير.

شوتني وما ندري كيفاه شوتني وما نعرفش علاه كوتني وما ندري كيفاه شوتني وما نعرفش علاه صهدت قلبي وين ودواه قال لي ها هو بين يديا صهدت قلبي وين ودواه قال لي ها هو بين يديا قلت له خلي دواك الواه قلت له خلي دواك الواه

خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلال الخمرية.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان اف ام صوتكم على ديوان اف ام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فام. موعد جديد من صباح الخير تونس، صباح الرزق، صباح المحبه، صباح الطاقه المزيانه، صباح الايامات اللي جايه. ان شاء الله يا ربي ايامكم كل خير، سنه هجريه مباركه عليكم الناس الكل. الاحتفالات كانت البارح، ولكن اللي اليوم موجود معانا حبيت نقول لك يا ربي ان شاء الله عامك مبروك، ان شاء الله عامك كله انجازات، ان شاء الله يا ربي عام نحو الأحزان، وأكيد إن شاء الله ربي معكم في كل تفاصيل أحياتكم. صباح الخير تونس من توا لسبعة متاع صباح. من سكو حكوة الميكرو عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي ثلاثي، يرافقكم سبيعة من زمان ما بين الموسيقى البنينة، الطاقة المزيانة، والأهم من هذا تفاعلاتكم اللي نلقاوها على الباج فيسبوك والشين يوتيوب. وكيف العادة انطلاقتنا تكون بتهيوة، إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إني أسألك أن ترزقني الرزق الوفير والعزم الشديد والعمر المديد، واجعلني ممن رضيت عنهم وأسعدتهم، وبسر فاتحة الكتاب افتح لي الأقفال والأبواب، واكفني شر عبادك والاحتياج لأحد غير ذاتك، والله هو السميع العليم. اللهم يا رب افتح لي كل باب وارحمني من العذاب، وهب لي ما عجزت عن طلبه منك يا وهاب. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، إن شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. قبل ما نمشيوا للموزيكا عندي إهداء خاص للصديق الصدوق أحمد بن رمضان، صديقنا اللي قاعد يتبع فينا توا من البرتغال. نسلم عليه برشا، إن شاء الله ربي أنس غربتك يا أبو حميد، وإن شاء الله ربي يجيبك سالم غانم لبلادك، رد بالك على روحك، وإن شاء الله ربي يفتح لك أبواب رزقه. نهديو له الموسيقى هذية ولكل الناس اللي متواجدين خارج أرض الوطن. جوغ ميور هذية أغسلان، نهديوها لكل متابعينا الغالين. نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديوانا.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير.

0: شو ما تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: الساعة 12 دقيقة، مرحبا بكم الكل، مكملين معاكم في صباح الخير تونس. تحياتنا ليكم وين ما كنتوا، سواء في تونس أو خارج تونس، للناس اللي توكلت على ربي طريق السلامة إن شاء الله ليكم الكل. الناس اللي تختار تاخذ كونجيات في جوان باش تمشي تصيف وتمشي تبحر في الشهر هذايا، طقس الشهر هذايا ما هوش واضح بالقدا، فما اللي يقعد يستنى لسبتمبر جويليا أوت، بالنسبة لي هو يعدي خدمة يقول لك بالنسبة لي ناسيونس يونيك شتاير نهار نخدم نروح، والكونجي نخليه في عقله للرونتري والسبتمبر. كل واحد وكيفاش الخيارات متاعه، إن شاء الله يربي كل خياراتكم تكون متناسبة إن شاء الله معاكم، وإن شاء الله كل حاجة تعملوها في الدنيا هذه يكون عندها أثر جميل عليكم وعلى الناس اللي دايرين بكم. نمشي وتوا نشوفوا حالة الطقس تسويت في الميتيو.
0: ميتيو
1: طقس اليوم الأربعاء 17 جوان 2026 يتسم بظهور سحب قليلة تتكاثف تدريجيا بالمرتفعات الغربية للوسط، تهب الريح من القطاع الشمالي الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، البحر يكون قليل الاضطراب. سجل درجات الحرارة اليوم ارتفاع طفيف بالشمال والوسط، باش تكون في استقرار بالجنوب. أوقات الصلاة صلة الصبح كانت مع ماضي 3.7 دقائق، ظهر نص نهار و27 دقيقة، صلة العصر مع 4.12 دقيقة، صلاة المغرب مع 7.43 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9.33 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم.
0: ميتيو
1: بعد شوية، دراسة متعلقة بالصديقات، الصديقة المفضلة ليك وخاصة جلسة معها، شنية ينجم يكون الأثر متاحة على نفسيتك وحتى على الجسد متاحك، هذي تكتشفوا معنا بعد شوية في شات متان. سينو نواصلوا معكم بالموزيكا على ديوان فهم صوتكم.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير.

0: على ديوان اف ام، كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيد ونكبروا أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:25 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. احنا أجواء كاس العالم هوني في استوديو صباح، ماتش الأردن وأستراليا تاو متعادلين 1-1، ماتش مزيان للناس اللي تتفرج. النمسا سامحوني، هذي الماتش اللي مباشر قاعدين نتفرجوا فيه في استوديو امتانا، ماتش كاسح يا جماعة، وفما لعب قوي من المنتخب الأردني. ما نجمش نعلق على الماتش بيان سور خاطر مش اختصاصي، ولكن عزيزي نجم يعلق لكم بعد نهاية الماتش. سينو شنو دراستنا لليوم باش تكون متعلقة بالصديقات؟ ما عندي اهداء، ما ننسيش الميرنا وميليا اولاد بنات سورتو سمر صديقتنا اللي قاعدة تتابع فينا توا. ميرنا وميليا محلى اسميهم يا سمورة، ربي فضلهم ان شاء الله يا ربي تفرح بهم وتراهم ديما في اعلى المراتب. نبوسكم برشا، نحبكم برشا، وان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. البنات زينة الدار، وخليني نقول ضحكة الدار، ربي فضل لكم صغيراتكم الكل، وإن شاء الله يا ربي يرزق كل إنسان يتمنى صغير، إن شاء الله يا ربي يرزقك من فضله. توتسويت خلينا نمشيو لدراستنا في شات ماتان. شات ماتان حسيت النهار

0: المهارات إنه جلسة بسيطة مع صديقة مقربة ممكن تخليكم تحسوا براحة أكبر من غير ما تقدم لكم حلول للمشاكل متاعكم. فقط تقعد هكا وتترشفوا لقريبة الحكاية راهي ما هيش هكا اعتباطية. العلم عنده تفسير للظاهرة هذه. تشير دراسات في علم النفس العصبي إنه النساء غالبا ما يلتجؤوا لما يعرف بنظرية الرعاية والمصادقة تانت أند بيفراند، واللي هي نظرتها طورتها عالم النفس عالمة النفس الأمريكية تشيلي تايلر، وتفترض إنه النساء وقت اللي يواجهوا الضغوط النفسية ما يعتمدوش فقط على آلية القتال أو الهروب، لكن يفركسوا على الدعم الاجتماعي، التواصل مع الصديقات متاعهم، وإنهم يبنيوا روابط إنسانية تحسسهم بالأمان. تبين بعض الأبحاث إنه التفاعل الاجتماعي الإيجابي كيما إنك تحكي مع صديقتك المقربة ولا صديقتك اللي تثق فيها، وإنك تشاركها سواء همومك سواء مشاعرك سواء طموحاتك، هذا يرتبط بانخفاض مستويات هرمون الكورتيزول المعروف باسم هرمون التوتر. في حين إنه المرأة اللي تحس إنها مسموعة ومفهومة ومدعومة، الجسم متاعها يستجيب بطريقة أكثر هدوء، وهذا ما ينعكس على المزاج متاعها، على النوم، وحتى على قدرتها على مواجهة الضغوط اليومية. لأن يلزمنا نوضح زيدا، مش قاعدة هكا نسائية ديركت ما تنجم تأدي لانخفاض الكورتيزول، ولكن العلاقة يلزم تكون صحية ما بين الصديقات هذوما، قايمة على الثقة، قايمة على التعاطف، قايمة على الدعم الحقيقي. ولكن العلاقات المليانة بالنقد بالمقارنات واستنزاف الطاقة راهي تنجم تزيدك توتر في بقعة انه تخفف عليك. الباحثين اشاروا انه دور هرمون الأوكسيتوسين اللي يرتبط بمشاعر الترابط والثقة ممكن يسهم في تعزيز الاحساس بالطمأنينة وقت التفاعلات الاجتماعية الدافئة. وفي عالم سريع الايقاع وين تتزايد الضغوط والمسؤوليات، الصداقة ما عادش رفاهية اجتماعية ولكن اصبحت ضرورة او حاجة نفسية حقيقية. الاتصال الانساني الصادق اللي اصبح اليوم وسيلة لحماية صحتنا النفسية. هذاك علاش اذا كان عندك صاحبة ممكن تكون بحذاها انت كيف ما انت، من غير ما تتصنع، من غير ما تعمل مجهود، من غير ما تخاف انه اللي باش تحكيه يخرج، والا انه اللي باش تحكيه باش يتفهم بطريقه غلطه، وحتى وانت ساكته بحذاها تعرفها انه فهمتك وتسمع حتى حديثك اللي من داخل. فاعرف انه العلاقه من نوع هذية من اجمل العلاقات او من اجمل الاشكال متاع العنايه بالذات. يفضل لكم صاحباتكم تقيوهم في لي كومونتير على الفيديو هذية، وان شاء الله ربي يديم عشرتكم. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان،
0: احنا نمشيو فاصل، نرجع بعد شويه على ديوان افهم صوتكم.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير.

0: ديوان افهم صوت كوم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
2: رجعنا لكم من جديد موصلين معكم المشوار في صباح الخير تونس. ضيفنا كنتوا سمعتوا حكايته وإلا خليني نقول جزء من حكايته اللي كانت مرتبطة بحلمة من اللي كان هو صغير. حلمة اللي كان مضطر في وقت من الأوقات أنه يبعد عليها، ولكن قلبه الحي خليه يرجع وخليه يتعدى كل التحديات من أجل أنه يوصل. حكينا عليه في فترة البكالوريا وقت اللي هبط فيديو انه عاود رجع عدى البكالوريا وخليناه باش يحضر في البي اف نتاعو. اليوم يجينا ضيفنا متخرج اخذ الشهادة نتاعو في الاختصاص اللي يحبه، في الاختصاص زيادة اللي يخدم فيه وراكم فيه سنوات في مختلف ولايات الجمهورية. نحكي على مخرج الأفلام الكرتونية بلال بعزيز، حاضر بحضينا في استوديو. صباح الخيرات بلال.
3: صباح الأنوار، صباح الخير. محلية البيوغرافي ياسر عجبني.
2: مرحبا بليل، أكيد خدمتك هي اللي تحكي عليك، الانرجي متاعك تحكي عليك أيضا، ونحسك قصة ملهمة لكل إنسان عنده حاجة يحبها، ثابر وما سلمش حتى الآخر انفس، وطالما فما الأحلام هكاك نعيشوا احنا نعيشوا بالحلمة. إذا كان فماش حلمة
3: هكاك احنا يعني أنت وإحنا زاد نتشاركوا نفس الحلمة. نتوقع إيمانة
2: جستي أقرب الميكرو باش يسمعونا المتابعين.
3: أي ميدان وأي موضوع ولا أي حلمة راهو لازم مثابرة، وأنت زاد مثال زاد إيمان للمثابرة. وحتى الموهبة راهي ما تكفيش،
2: أكيد
3: راهي الخدمة ثم الخدمة ثم الخدمة، هي ثقافة.
2: الخدمة ثم الخدمة. خلينا ننطلقوا مع بلال. حكاية الباك حكينا فيها، ولكن حكاية التخرج والبروجي والأجواء كيفاش عشتهم الفترة متاع الدراسة في الجامعة، كيفاش كانت التوفيق ما بين خدمتك زيدة ما بين دارك وما بين القراية؟ نتخيل ما كانتش سهلة بالنسبة لبلال.
3: هي حلمة الحقيقة، وكأنه الإنسان رجع من البعيد ورجع حاجة تمنى يعيشها قديش من مرة من في حياته، وفي الأخير الحمد لله يا ربي يلقى روحه في الكلاس بعد 15 سنة من الانقطاع على الدراسة. يلقى روحه في الكلاس، خذينا الباك، وبعديك ولا كل نهار هو بمثابة نقوله احنا النهار هو الحلمة اللي تعيش فيها، وكأنك عايش اللحظة، عايش نهارك، شيخ بالنهار اللي انت فيه. ما عادش يهمك التعب، صحيح ثم تحديات لكن ما عادش مهمة برشا، على خاطرك انت تعمل حاجة تحبها. ثم لازم الانسان باش يضحي، باش العائلة متاعه باش اذا يقفوا معاه. نشكرهم دايار عائلتي اللي وقفوا معايا، اللي صبروا معايا، اللي يستحملوا، اللي انا نمشي نقرأ على حساب رزقنا، على حساب برشا حاجات
2: الالتزامات العائلية نعرف مسهلاوي
3: بالضبط. اما راهي تجدد الروح متاع الإنسان. يعني أنا رجعت نقرأ أعطتني دفعة قوية ياسر، اللي حتى في خدمتي، حتى في فكرتي، في فكري، في طريقتي، في مشاعري، في كل شيء، راهي دزتني بالبي. وكأنه أنت سعيك شوية اسمع فيك تحكي على الصديق اللي موتيفيك، هذه هي زادة حاجة من الحاجات اللي تموتيفيك.
2: دونك كي تبدا تعمل في الحاجه اللي تحب عليها كل شيء هون، ونعرفها الحكايه هذه، واكيد المتابعين نتاعنا يشاركونا في النقطه هذه، الخدمه بشغف، الخدمه بمحبه. بلال اكيد اللي يتفرجوا فينا لايف قاعدين تشوفوا في الماتريال نتاعو، قاعدين تشوفوا في الالوان، وخاصه في لي بروجي نتاعو، لي بروجي نتاعو اللي كانوا موجهين للاطفال. وانا قاعده نتبع فيك في خدمتك على لي ريزو سوسيو، ريت بعض الكتيبات اللي موجهين للصغار، قاعد يصور ست بليل زيدا هاوكا باش نصف لكم الأجواء بالضبط في استوديو. بعض الكتيبات اللي موجهة للصغيرات بستيل الكرتون الرسم اللي قاعد يخدم فيه بليل، ولكن الأهم أنه في كل كتيب فما رسالة أو فما حاجة اللي نجم يتعلمها الصغير وهو قاعد يستمتع. لو كنت تحكينا على مختلف المشاريع اللي عندك بليل.
3: والله النقطة اللي تنجم توصف هذا الكل، راهو مش كل شيء فلوس، راهو انك تعطي مشروع بالحق ينجم يبدل ولا يغير من حياة انسان، راهي هيك وحدة ما تشراش بالفلوس. المشاريع اول حاجة نعطيهم فيسعة لمحة كيفاش تتصنع الأفلام الكرتونية. الأفلام الكرتونية التقليدية الكلاسيكية اللي هي صورة بصورة كما نتويك جبت مقطع صغير سبيسيال مو ليلك أنت حبيت نخدمه إيماج بار إيماج اللي هو وما عنديش معناتها في النهارين هذوما قاعد نخدم فيه وتويك جيت باش نكمله بحذاك كما تشوف اللي هي صور متتالية مرسومين باليد وهو عمل فني أكثر منه حاجة صناعية معناتها عمل الإنسان يقوم به يدوي من روحه به. بالنسبة لصنع أفلام الكرتون هي الحقيقة جربت تقنيات الكل برشة تقنيات حتى التقنيات الحديثة كل جربتهم لكني رسيت على الحاجات اللي فيها كرياتيفيتي اللي فيها إبداع بشخصك بيديك بصباعك لهذا وفكرت في برشة مشاريع بالنسبة لي أنا عامل قطيعة مع المشاريع التافهة مش تافهة معناتها لا أنا بالنسبة لي
2: اللي في ما فيهش رسالة إيجابية أو مساج ينجم يوصل
3: مش معناتها رسالة إيجابية معناتها رانا مصطين مش معناتها رانا محلش نعرفوا نتكلموا ولا ما نعرفوش نخدموا لا نعملوا حاجة كما يقول الفرنساوي بليزونت ممتعة على الأخر وفي نفس الوقت فيها رسالة يعني أنت تضرب عصفورين بحجر هذيك هو الفنان إذا كان ما يشوفش ما هوش مرآة للمجتمع راهو أنا بالنسبة لي نقصته حاجة به الأعمال أدخلت في أعمال تعليمية حاليا كيفاش نعلم الأطفال بالصور المتحركة بالكرتون عملت المشروع هذا اللي هو كتاب صلاتي تتحرك عملته الفكرة أنه كتاب هو على جزئين كي تحل الكتاب تلقى كتيبات في وسطه في داخله الكتيبات هذه الطفل يجيستي يورقهم وهم حاضرين للتوريق بسهولة يلقاهم يتحركوا كما حركة السجود الركوع الرفع من الركوع كل الحركات تنعطيك لنا مثلا هذا الجزء الأول هذا
2: زوز أجزاء أو كان يقرأ وهما حتى في المدرسة أو حتى على ممارسة على مستوى التطبيق نتخيل نوعية الكتيبات هذوما ينجموا يعاونوهم وترسخ المعلومة وهما قاعدين يلونوا
3: هم سنة خمسة ظهر لي يتعلموا
2: أي في سنة خمسة
3: وهذا للأولاد يعني بطبيعة الألوان تختلف التصاميم الملابس تختلف حاولنا نرمي تقريبا عامين له سنتين وفي العمل هذا باش وصل المشروع شاف النور خطر الحركات راهي بدقة ما تجمش تعمل حركة ومش مدروسة في الصلاة لازم تكون مدروسة بعناية شوف مثلا حركة الرفع من السجود
2: ومسألة التوريق يعني يستمتعوا بها الصغار وكي يشوفوا
3: معناها
2: الحاجة يعني. أي القاعدة تتحرك دونك يعني من الحاجات اللي تنجم تعاونهم برشا هذية الجزء
3: هذية نموذج كبير اللي تشاف للكاميرا اللي هو مثلا كيفاش يقول الله أكبر وتكبيرة الأحرام
2: أوكي
3: كانك تلاحظ الحركة هنا مثلا الطفلة تعمل حركة الركوع ومش كما حركات البنات كما حركات الأولاد
2: يعني أي
3: في الصلاة ثم ديفيرونس صغير لكنه ضروري أنك تكون تعرف كي مش تدخل في الميدان هذا
2: معناه تلمو دقيقة الخدمة وفيها برشة معناها الدراسة دونك تنجموا كل تلقاو كل التفاصيل عندك أيضا حاجات متعلقة باللغات بليل هكا
3: بالضبط واللزوز مشاريع يشتركوا في حاجة أنهم يحلوا مشكل بالنسبة للصلاة المشكلة ولات واضحة على الأخر أنه حتى ولو الولي يصلي وعنده سنين عنده مشكلة في توصيل الرسالة لولده وقتاش باش نجبدله كيفاش باش نحكي معه في موضوع الصلاة زعما بالطريقة هذه وهي راهو ديننا دين ترغيب يعني لازم يكون كرياتيف ولازم يكون هو زاد مبدع الولي وهذه طريقة من الطرق اللي تنجم تساعده حتى هو نجم يتعلم بها الصلاة فيها التفاسير وفيها كل شيء اللغات
2: اللغات
3: أنا كيفاش نشجع علاش تكون القراية تكون علاش كل شيء بطريقة يعني نقولوا احنا رسمية
2: كالأساليب التقليدية اللي ممكن نلقاوهم في المدارس امتانا واللي قلق بهم منهم الصغير في ظل خليني قول الثورة اللي صايرة في وسائل التواصل الاجتماعي في الميديا في كذا صغير يحب حاجة هكا ديناميكي
3: بالضبط إذن كتيبات متحركة صغيرة لتعليم اللغة كما وأكثر حاجة أول حاجة بديت بها هي حيوانات السفاري مثلا الفهد ما نحكي لكش كيف نهز معايا المشروع هذا نمشي به مثلا للمدارس ولا نمشي به حتى في نشاطي قديش يتخاطفوا فيهم الصغار قداش هيك اول حاجه يحسبوا الصور المتحركه تنزل على القرص يتخدموا كيف يشوفوهم ايه؟ اوراق متحركه هكا قدامهم هكا تتشقلب ويشوفوا الحركه في وسطها ايه؟ يعني يشيخوا على الاخر ويبداوا يحاولوا ويكتبوا كل شيء اي حاجه نكتبها مثلا هذا الفهد الفهد باللغات الكل زيتشيتا is running fast وإلا الفهد يجري بسرعة وإلا بالعربية والإنجليزية والفرنسية شوف الحركة كيفاش الفهد
2: قاعد يجري وأمام طن لانكراج متاع المعلومة يصير والصغير قاعد يستمتع علموا أطفالكم وهم يلعبون. الطريقة هذه ممكن من أكثر الحاجات اللي تحببهم في اللغات وتخلي المعلومة ترسخ في الـ في الـ في ذكرتهم. هذه الغزيلة هيك
3: تنقز الغزيلة تنقز يعني لنا أول حاجة زادة كيف هو يلون وكيف هو زادة يشد التصويرة ويرسم عليها اللي يحب عليه يصير له زادة حاجات هيكم الفريم هيكم الصور اللي بين الصور يعلمك كيفاش تمشي الصور هيك الرسمة راهي ولا هيك نشاط المسرحي راهو مهوش حاجة ثانوية راهو حاجة ضرورية راهو يعلمك كيفاش يقف راهو يعلمك كيفاش يتكلم راهو يعلمك كيفاش حتى يشوف الأشياء قدامه ويحللها هذه كلها تدخل في تكوين الصغير راهو الفنون راهي حاجة ضرورية
2: أكيد ومهمة جدا وخاصة نقول ديما الحاجة اللي فيها رسالة أو أثر ينجم الصغير ديركت ما يتعلمه من غير ما أنت تقعد تعمل في الخطابات أو الدروس مباشرة ينجم يقوم به الصغير تقريبا لذات لي هذوما درت بهم برشا ولايات بليل ريت الصور محليهم الصغيرات كيفاش كانت التجربة متاع تعليم الصغار الرسم متاع الأفلام الكرتونية
3: بي أنا نادي صور متحركة بالمركبة الثقافي محمد الجاموسي بصفاقس من 2006 بديت يعني التعليم على سنوات تويك أنا معناتها في الميدان هذايا عندي 24 سنة في صنع أفلام الكرتون وتقريبا 20 سنة وأنا نعلم ونكون في الأطفال نمشي الولايات الكل ملتقيات وطنية ملتقيات جهوية حتى في قرى راهو الفرحة متاعهم والإفادة أول حاجة أنا ننسى روحي أيه. نخدم بقلب ورب نلقى روحي ما غير ما نشعر كل طفل بالنسبة لي أنا شيخ معه ونفكر معه نبدأ نحضر السيناريو مع بعضنا وش قولكم يا أطفال نعملوا هكا يقولوا لي تصير هي تصير زيدوا فكروا زيدوا خموا اطلعوا بالنيفو متاع الخيال تخيلوا أكثر نوريك هذه
2: أسمع الكرتون متاعي حضر يا جماعة هكا بليل حضروا لي
3: إيمان باش مشهورة
2: يقولوا لي بضحكتك
3: الابتسامة أنا عملت الابتسامة تشرق ويشرق معها من خلفها راديو الديوان
2: أوه جميلة جدا
3: هي حركة شوية رسوم لكن الحركة معبرة
2: شوف معي
3: هذه إيمان
2: مازلت كيف قامت من النوم
3: وتويكا تبتسم واحدة واحدة والشمس تطلع
2: معها الديوان تشرق والشمس تشرق جميلة جدا ميرسي بليل والله محلاها
3: استمتع بروحك
2: استمتع أو كلي تفرجوا في اللايف قاعدين تراو في الشمس تشرق معايا ميرسي بليل والله يعطيك ألف صحة اللي خذيت في خاطرك وعملت أي جميلة وخاصة آخر حاجة هكا ريتا وأكيد فما برش حاجات بعضهم اللي متعلقة بالعلوش متاع العيد وكانت رسالة جميلة جدا خدمتها معناها بالكرتون فلسفية شوية للي يركز ويحاول يفهم المعاني وفي نفس الوقت فيها صور جميلة
3: يعني أنت كيف تعمل فيلم تمشي على ثلاثة نيفوات ثلاثة مستويات في نفس الوقت وهذا هو السهل الممتنع هذا هو الصعيب السهل أنت خطبت الطفل الصغير وخطبت الرجل مثلا الرزين اللي واعي وزاد خطبت المثقف اللي يخمم أوترومو اللي يخمم بطريقة كما تقولت أنت فلسفية هذا الكل لازمك تعطي ترضي الأذواق الكل في الفيلم بتاعك باش يكون عمل فني متكامل مترابط ويكون زاد فيه يمكن ثورة فنية ثورة فكرية وفي خدمة تقول هو حاجة أنت تشوفيها عادية ما هي أنت تحس اللي وراها خدمة في السيناريو مش هكاكا، الرسم مش هكاكا، ما ثم شيء اعتباطي، كل شيء مخدوم، كل شيء مدروس، كله علم.
2: بليل بكري انت كنت هكا ركزت برشا على الخدمة باليد وخدمة الإنسان، وهكا حبيت توصل لي أنه اليوم التقنيات الجديدة أو الذكاء الاصطناعي اللي العالم الكل ولا يعتمد فيه، ولا تخرج أفلام كرتونية باعتماد الذكاء الاصطناعي. نتخيل صراع ما بين بليل، ما بين الموهبة متاع الرسم باليد، ما بين اللي قاعد يشوف فيه متاع ناس اللي قاعدة تخدم بسرعة واللي قاعدة تخرج فيه لي برودوي. كيفاش عايش بليل هالصراع هذي؟
3: والله هو مش صراع، هو ضبط نفس. الإنسان يكون واثق من روحه، فاهم اللي هو في الثنية الصحيحة. ما هوش الذكاء الاصطناعي عمره ما ينجم يعوض الأفلام الكرتونية الكلاسيكية. الذكاء الاصطناعي هو ياخو السيناريوات متاعه، وإلا حتى التقنية متاعه ياخوها من المعلومات، من المتوفر، من الموجود. احنا كفنانين لا، احنا كفنانين مطالبين نكونوا ثوريين، مطالبين نكسروا حتى القواعد الفنية اصلا. احنا مطالبين نجيبوا جديد اللي ما صارش قبل.
2: اوكي،
3: وكانك لاحظت هذا كرتون الصالات هذا ما كانش موجود. وهذا كيف ما تشافش وما هوش موجود في العالم. لازم الفنان يظهر بروحه، ما يظهرش يشبه لحتى حد. نقطة ضعف الذكاء الاصطناعي انه يشبه الكل والبعض.
2: وي
3: بريس كل شيء كيف تقريبا اللي باش يخدموا هذايا، ولو الاخر مختلف هو باش يخدموا الاخر.
2: والمثاليه اللي تقلق معناها في الصور، في الدقه، معناها حتى كيف تتفرج كما قلت انت تحس انه النماذج الكل كيف وكانه نفس الشخصيات قاعده تتعاود باختلافات اللي بسيطه، ولكن العمل نتاع الانسان، البصمه نتاع الانسان ما تتنحاش، وخاصه في عالم الكرتون. وعديد المخرجين نتخيل بليل كانوا الملهمين نتاعك. خلينا نسالك شويه، شكون هكا الانسبيراسيون في علاقه بالشخص، في علاقة بالأفكار، منين يجيبها بليل؟
3: الحقيقة بحكم قبل ما ثماش هيك المعلومات الكبيرة، فما رواية واحدة الرواية اللي يصورها لنا الغرب اللي هو والت ديزني، وكلنا نعرفوا الرواية هذه وكبرنا على، لكن ما هيش الحقيقة. بعدك كي تكبر تكتشف أنه نجم يكون اللي أنت عامله مثال ما هوش هو المثال.
2: وي
3: والت ديزني في الأخير هو إنسان ما هوش صورهون اللي هو اللي اخترع الصور المتحركة، لكن الحقيقة ما هوش هو. ثميك ناس قبلوا خدمة تجارب، لكن هم يسوقوها كبطل. بالنسبة لي أخذيت منه، لكن ما أخذيتش منه حاجات أخرى. وأي حاجة تعجبني ناخذ منها، وأقوم اللي ما يعجبنيش مش لازم علي نتبناه، وإلا
2: منيش
3: معناتها ما نمنش أنه فما أيقونة اللي هو مقدسة.
2: أوكي.
3: لا، أنا عندي
2: مدارس مختلفة تاخو اللي تحتاجه، أكيد تضيف البصمة متاعك، أو أنت بتاتر عندك الحاجة اللي تميزك أنت بارابور المخرجين الأخرين. بالك بليل تعدى الوقت ما فقتش بيه جملة، خليني أما نختم معاك في علاقة بالبروجي متاعك. أنت كان عندك عديد من الأفلام القصيرة، ولكن حلمة أي مخرج أن يكون عنده فيلم طويل، وهذايا البروجي الحالي متاع بليل
3: بالحق. وزاد الفيلم هذا مش يكون بالطريقة العادية الكلاسيكية، اللي يدخل اللي باش يتفرج على الفيلم ما لازمش يكون هو ينجم يخدمه، ما لازمش يكون هو يشبه له اللي هو، لا هو يشبه للمخرج.
2: أوكي.
3: هو كيان وفكرة المخرج. هذا مشروع مشترك بيني وبين الكاتبة هدى قطاطة بوصرصار،
2: نسلم عليها،
3: تحية لها، اللي هي كاتبة ياسر إنسانة. وأنا نتشارك وأنا وياها في أنه مش كل شيء فلوس. هدى صرفت برشا فلوس على أنه تعمل الكتب متاحة والقصص متاحة بتقنية البراي، بتقنية أنها للكفيف واللي ما يسمعش زادة بالصورة. يعني لهنا تشاركنا أنه نجم نخدمه مع بعضنا، يتبقى الرؤى الفنية كتبت وتشاركنا بطبيعة في كل شيء، لكن الكتابة هي اللي قامت بالكتابة. وأنا كنت في وسط المشروع حاضر على الكتابة باش نفهم ونزيد من البصمة متاع المخرج. يعني عمل مشترك، وقصدي ربي في أنه نعمله فيلم اللي هو صعيب برشا. يعني يراو في نحكيه على 100,000 رسمة وأكثر باش نجم تعمل لون متراج ساعة فيلم باش يكون للعائلة كاملة، الصغير بالطريقة مسؤوليتنا الصغير، وهذه كحاجة الاختصاص متاعنا الكبير وزاد العائلة كلها لازمها كي تدخل تتفرهد.
2: اللمسات الأخيرة متاع الفيلم أكيد يكون حاضر بحضنا بليل نفهموا الفيلم وإن شاء الله نشوفوه في القاعات التونسية ويكون فما إقبال على نوعية الأفلام الكرتونية هذية. بالتوفيق ليك بليل بوعزيز في المسيرة متاعك الكل. أنستنا فيها الصبحية وهي رسالة مساج لكل إنسان عنده حلمة، الحلمة راهي عمرها ما تموت مع الوقت ومهما كانت التحدي. مرسي عزيز، مرسي حسام، احنا نتلقاو ان شاء الله غدوة في نفس التوقيت. اجمل تحيات ايمن سكوحي.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
0: بوبليسيتي.
4: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
5: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
6: موجز السابعة ديوان فام. صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد بدأ أمس زيارة إلى ولاية القيروان حيث عين تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسطقية الأغالب تحت أشرف الإدارة العامة للهندسة العسكرية. كما تحول الرئيس إلى سور مدينة القيروان الذي استكملت أشغال ترميمه بالكامل بعد أن انهار جزء منه وتصدعت أجزاء أخرى وكانت على وشك الانهيار. وأثنى رئيس الجمهورية حسب مقطع فيديو نشرته الرئاسة على مجهودات الهندسة العسكرية في استكمال يشغل ترميم فسطقية الأغالبة وسور المدينة الذي حافظ على نفس طابعه المعماري والتاريخي في وقت قياسي فضلا عن اكتشاف عديد الأثار التي ظلت مغمورة لسنوات لتجعل من الموقع معلما فريدا من نوعه.
7: لا تقدمت في وقت قياسي.
8: لا الحمد لله.
7: بعد ما كانت في وقت من الأوقات مس بالغلات.
8: أي.
7: وتم اكتشاف عديد الآثار اللي كانت مغمورة لمدة سنوات وسنوات. التاريخ فريدة من نوعها في العالم. تم في الأشغال السور تم ترميمه والحمد لله زاد في وقت قياسي بشرف الهندسة العسكرية.
6: مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية معز ثابت يعلن عن جملة من الإجراءات والخدمات الجديدة الرامية إلى تسهيل حصول التونسيين المقيمين بالخارج على جوازات السفر، مؤكدا أن الوزارة والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب تواصل العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة خلال الموسم الصيفي في إطار الاستعدادات لموسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج. وأكد معز ثابت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب خصصت فضاء بمقرها لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لاستخراج وتجديد جوازات السفر بصفة فورية، مشيرا إلى أن أجل الحصول على الجواز لا تتجاوز النصف ساعة. كما تشمل هذه الخدمة الطلبة والتلاميذ الراغبين في مواصلة دراستهم بالخارج. في أخبار العالم، صحيفة فاينانشال تايمز تنقل عن الرئيس التنفيذي لأحدى أكبر شركات الشحن المدرجة في البورصة أنهم لن يتحركوا ولن تبحر سفنهم عبر مضيق هرمز إلا عندما يكونون مقتنعين بنسبة 100% بأنه آمن. وقال وسيط التأمين إن أسعار تأمين مخاطر الحرب لم تتأثر بعد بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أن الناس لا يزالون قلقين للغاية وغير متأكدين من جدية الاتفاق. صحيفة عبرية تقول إنه في الاحتلال يعرفون أن الاتفاق الإيراني الأمريكي لن يصمد رغم أنهم لا يعرفون محتواه وتفاصيله، مشيرة إلى أن توصية نتنياهو وحكومته للمنظومة الأمنية والجيش هي مواصلة بناء بنك الأهداف. من جهة أخرى قال وزير صهيوني إن الاحتلال ليس طرفا في المفاوضات مع إيران ولا يمكن المطالبة بالاطلاع على مذكرة التفاهم إن لم تكن ملزمة له. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثمينة إلى اللقاء.
0: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في رفماق الاربعاء 17 جوان 2026. ساعتين ونص نترافقوا فيهم ان شاء الله من توا للتسعه ونص. نرجع لحصيله مسار في تونس والعالم في ال 24 ساعه الاخيره. سلموا عليكم وين ما كنتوا. الترند باش يكون منتخبنا نهارين تقريبا 72 ساعه قبل مقابله اليابان الحاسمه. البارح كانت اول حصه تدريبيه للناخب الوطني الجديد ايرفي رونار. اخبار اخرى استنى فيكم تباعا. سلموا في بسرعة على المجموعة، نحاول نلتحق مباشرة بصديقنا حاتم جزبار في المكسيك قائد الفريق لو جران برنس. صباح الأنوار، كيف الحال؟
1: ربي فضلكم، ربي هنيكم، إن شاء الله عام الجديد هجري 1448 كن مبروك علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء، ويا ربي يا كريم يا أرحم الراحمين بقى علينا الستر إلى يوم السبت.
0: أمين. ربي يحفظك ويحفظنا ويحفظ الجميع. نجم النجوم زياد المكي، صباح النور.
2: أهلا بك الكل، إن شاء نهاركم مبروك، إن شاء نهاركم سعيد. اليوم انتظرونا في حلقة نارية في الراف ماج بلوس،
0: معناتها حلقة تقنية نارية،
3: حلقة صامتة.
2: نجموا تراوني أنا نحكي وصوتي صوت رافي، هذه أول مرة باش تصير.
0: آخر لوجيسيال من اليابان،
2: آخر لوجيسيال تراوني أنا نحكي وصوت رافي،
0: لوجيسيال ياباني فيتنامي.
2: مازال في التجرب اوتوكا وقت البث، معناتها باش نحنا باش نعملوا الحلقة بعد يخلط صديقنا عادل بولاد. ان شاء الله نهاركم زين، ويا ربي لقزين ربي الخدمه، ربي يحلها في وجوهكم.
0: امين امين، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. فاتني باش نقول لكم ونعتذر، عامكم مبروك، كل عام وانتم حيين بالف الف خير، وان شاء الله ربي يعيدوا عليكم بالبركه بالفرحه بالرزق. كل عام والامه الاسلاميه بالف الف خير. أمين. صديقنا يوسف قال رفيق مازال مراهوج من كرسي راس العام، والله لا ذقناه ولا طيبناه على الاقل. طرف تورناج يكملوا سته دوك انولي الناس كل الويكاند. ان شاء الله نهاركم عاد الايام. جيهان سليني، صباح النور.
4: مرحبا مرحبا، ان شاء الله نهاركم زين، عامكم مبروك، ان شاء الله بالخير للناس الكل. البارح مشيت بحضة صاحبتي نلقاها مازالت تقري في ولدها يقرا في الابتدائي، اكتشفت اللي مازال فما ناس تقرا.
2: والميسيون مازالوا
4: جماعه اللي عادي وكونكور السيزيام مازالوا يعدي ومازالوا يقرا، وجماعه النفجيم نهار الخميس يبداوا يعدي، وان شاء الله بنجاح للناس الكل وبالتوفيق للتلامذه وللعائلات نتاعهم. ونهاركم زين،
0: نهاركم اسعد الايام. نجم النجوم ونجم التحاليل الرياضيه باش يعطينا بعد شويه تكهنات للمقابله وللتشكيله ولحراسه المرمى. من سيحرص مرمى المنتخب مع المدرب الجديد اللي يعرفه ناصر البدوي؟ عنده صور جمعته بإيرفي رونار. رونار التحاليل ناصر البدوي، صباح النور.
5: أهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور، إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. سلموا على توانسة في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم كما نقول قال رفيق. إن شاء الله عامكم مبروك، إن شاء الله كل عام والأمة الإسلامية حية بخير، وربي يحفظ الناس كل. يا رفيق الأحداث تبدلت، نهار الاثنين الصباح كنا نحكي في الموضوع، نهار الاثنين في الليل ولينا موضوع آخر. تو نقاو المدرب ديجا انستالي، ديجا حاجة باهية برشا في الفترة الصعيبة برشا، إن شاء الله ربي مع المنتخب وإن شاء الله ربي يوفقنا.
0: أمين يا ربي، إن شاء الله ربي مع المنتخب، إن شاء الله نشوفوا حاجة مزيانة، إن شاء الله 72 ولا الأربع أيام يكونوا كافيين المدرب باش يعطي لمسة، باش يعاود يلم المجموعة، باش يرجع شوية للمورال، وهو مهم جدا جدا جدا. ما نجموش تطلبوا من الرجل المعجزات، أنا متأكد أنه ثلاثة أرباع الفريق ما يعرفهمش حتى وين يلعبوا، معناش نجوم كبيرة جاية من ليفربول ولا مان سيتي باش يكون تفرج فيهم، دونك باش يكتشف في المجموعة. أتمنى أنه الناس اللي باش تعطيه شوية معلومات تكون على قدر المسؤولية نتاع المنتخب، لأنه للأمانة ما عادش عندنا ثقة في حتى حد موجود في المنتخب. نسمعوا في حاجات معناها ما تنجمش تقولها في الميكرو، ولكن نسمعوا في حاجات خلات برشا ناس ما عادش محل ثقة على الأقل هذا نقولوا. نتمنى إيرفي رونار يلقى الجروب ويلقى الملاعبية، ما فما دي ليدور سواليزون في المجموعة، هما اللي يوريوها شوية يحطوه على السكة باش نربحوا الوقت ني بلوس ني موان، لأنه كان باش يقعد معنا شهر ولا شهرين سيبه وتخدم خدمته الراجل ويعرف شنو يعمل. الجولدن بوي حاتم بالحسن،
1: بونجور بونجور كل سنة، نهاركم مبروك. انا تفرست بريسك في الماتش الكل، حطيت التلفزة السوردين وقت يتمركب بونت هما يعيطوا، انا هاك نحل عيني كمل نتفرج وبعدش نرقد شوية. سينو انا تفكرتكم هنهارين اللي فاتوا، خاطر نعرف انت سخطوتي وجيين عندكم ستريس تاع قراية كل شيء. انا نهارين في التليفون تالي انا وبنتي باش تفكر تقاتلي اللي عنده 6 ايام اللي نجحت، والعام هذا صعيبه.
0: بعد 6 ايام
1: نجحت، 6 ايام قالت لي انا قلت لك بابا اللي نجح قلت لها لي عطي سي بو نجح
0: ما قلتلاش ما تكون كان انت بوها
1: فما حاجه اخرى اللي انا بالحق قعدت مت بلانتي معين كنت درجين هي تحب عملت الدروا تحب تعملك دروا يومانيتير عرفتك لي صغيره وتقرا وفي كاميو وكل شيء وين عاده ومصنصه قلت لها من التو سيبو عندك السكور قالت لي عندي سكور نجم نعمل اللي نحب اما فينا المهم مش نعمل دروا دي زافير قلت لها عليه قالت لي الفلوس غادي تربيت الكل
0: ساعات فيلمك وينظر علينا والحياه مبادئ والحياه رساله
2: والله مسكين اللي كتبها اللي صرفها ويقول لك كله مشات في الفارق
0: الحياه رساله وكاميو فيكتور يجو بنته تلعب ديستريبيتور هاي الكارت اخر عندي يلا سلموا عليها بالتوفيق ان شاء الله والنجاح نجم النجوم لوغرو رمروم صباح الانوار
5: صباح النور يا راس على نهاركم زين على نهاركم اسعد الايام ان شاء الله طريق سلامه للناس الكل سيروحكم في الكيس البارح تفرجنا ليله حزينه بعض الشيء على المنتخبات العربيه ولكن الراف اداء مشرف تحيه خاصه للمنتخب العراقي مل شجاعه ومل اداء معناه بالحق سوء طالع والفارق في المستويات في الاخر بيان سور يبان اخر المباريات ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب بتاعنا وان شاء الله بالتوفيق ليك سي رفيق اليوم مش تبرز في اللونتين ان شاء الله مش يسمعك حتى حد هذا هو نهار تصوير مش طيش هكاك هذا اللي غايظني مسمح لا شيء
0: ننتظر بالحق ننتظر فما حلقه في الليل في التلفزه ولا ولكن في الاثنين فما حلقه اليوم في الراديو حلقه في الديوان ان شاء الله نهاركم اسعد الايام نسلموا عليكم وين ما كنتوا الناس الكل نحكيوا بعد شوي على الجزائر خاصه 3-0 3-1 ولا 3-0 ثلاثيه ميسي والله التاكسيس وصلني قال لي 3-1 احكي لي لابونتو تزاير انا ما تفرجتش
5: نحا هو ماركيتو نحا
0: فوالا ماركيتو تنحى ورجو نحكيو على المنتخبات العربيه ونحكيو بالاساس على منتخبنا شو اللي صار من اخر حلقه نهار الاثنين قمنا الصباح انا زوز مدربين يا المنذر الكبير يا صبري اللموشي فرقه فرقه معناها ونورمالمون بوج البال في المطار وجاي وهذه الماب اللي خليناها معناها

0: اللي يعجبني في زياد والراف يا عزيزي المستمع اللي بسم الله ما شاء الله ما يرضاوش في بعضهم دقت الشوك. اي لا لا لا حتى زياد كان يقول على روحه حاجة تهن رفيق راوي كوفري
1: قال ما نتخمروش راهو منتخب خطر نحنا تو ساعات تسمع السويد وانا واحد من الناس تو رفيق ما نتفهمش في التكتيك برشا في الكورة نخسر صحيت ما سمعتك شاب برافو عليك ما نش نسمع فيه رفيق على عصابي وربي معاك حتى في البوز مش نحكي
0: ايش قولك هاي ولينا على الكلمه وكذا واحد ونبنيو عليها تنمر تو هكا تو يا جماعه يهديكم شكم على اعصابكم وما حتى مع الطفل
2: لا فما نقطه زاده مهمه والله بكل هدوء وبكل رسانه راهو كي جينا تبعنا الكوب دي مونت
3: اللي بدا
2: لا نحكي والله نحكي معك
1: على اعصاب راهو بعدين زوز الباب وقهوه
3: نعمل
1: لك رده فعل
2: النصر وحتى الكوب تاع شعره تبدلت
1: والله يا رفيق النصر اول مره يسخف لي
3: نوي بلونش واربع دراج نستنى في تاكسي
2: ما تدورش بيا
0: به يا خويا اسمعني اختانا من هذا الكل خلنا نحكي وتوا كورة للكورة يا بابا عطيني
3: يا خويا رجعوا للأربع أربع اثنين تيان أربع ثلاثة ثلاثة المستنسين بيهم والسلام والرحمة
4: ينزموا هم يلعبون على الخطة اللي لعبنا به كن نرجع نحن للخطة اللي مستنسين نلعبوا به وما لعبناش به نجموا معناها نفشقوا
2: مونوبولي سكره بالوليتك
3: يلا هناك تفي بهذا القدر
0: ايش قولك حتوم ولا يفتي وكذا عملنا لنا طلع اي مش تحليل كروي بالله الكريم الله اعلم شنيا ما باش تطلع دلاعة بربي شنيا مان يا حات تعلم الكوره من عند زيدون
3: فكر الاخيره نمشيو للكويز
5: كويز
3: ولو انه واحد مازال يحب يحكي
1: والله يحكي شويه رفيق على الكوري وحده جابون على جابون
2: كوري كوري هذا هو اللي مش فاهم الدنيا
3: وين البلدان بالنسبه لي كاس عالم
1: والله لازم نعملوا شنو التكتيك شنو نلعبوا
0: به الامور داخله بعضها بالكريم الخريطة فرعسة فرعيسة ايش باش نقول لك الجابون كوري على تايلاند على بريزيل على بنما الامور ايش باش نحكي لك روعه شيخه يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
5: زابينج
3: هيا تحية للقناس رامي الفوراتي ينتيروا مباشرة للمكسيك صديقنا حاتم جزبار موجود على عين المكان حاتم صباح الأنوار
6: صباح النور يا رفيق تحية لراس ماجور مرحبا بكل اللي يسمع فينا شهر عامكم مبروك شهر عام وانتم حيين بألف خير خلي لك
3: كل عام وانت حي بخير حاتم الساعة قداش الوقت عندك حاتم تو
6: اول وقت رفيق نصف الليل و25 دقيقة بالضبط
3: الله المستعان صديقي الله المستعان نحكي لكم على حاتم على الاقل بارح في اتصال بي عنده اللحظة هذه نجم يقول لك 17 ساعة على فيل هو من بقعة لبقعة من روتين
2: ديكلاس
3: يحسر في ايرفير
2: ونار
3: في
2: المطار
3: قالوا لا انا معه 60 ساعة معنا التليفون الله المستعان صديقي ربي يعطيك القوة حاتم خليناك نهار الاثنين الخريطة خريطة الطريق اللي كانت قدامنا منظر الكبير وشق منظر الكبير شق صبري اللموشي وبوجلبين قادم في إطار تعزيز الإطار الفني رقدنا قمنا نلقاو إيرفيرونار الناخب الوطني هو تحكي في الموضوع ولكن لكل كواليسه أعطينا نهار لونترينمو هذاك الأولاني بعد الهزيمة 5-1 ضد منتخب السويد شنو اللي صار بعجالة حاتم كان عنا منذيفه بارابور اللي تقال وخلنا تعداو لمرحلة إيرفيرونار لأنه يبدو أنه نهار ذاك مفصلي في علاقة بتصرف بعض المسؤولين في علاقة بتصرف بعض اللاعبين وفي علاقة باللي صار الكل داخل المنتخب خنفهموا شوية صورة لأنه إيرفيرونار اسمي فرح التوانسة الكل وطلبنا به أكثر من مرة معناه من سنوات مضت ولكن ما يزموش هذا يغطي على كل ما هو حاصل داخل المنتخب ماذا حدث في آخر حصة تدريبية لصبري اللموشي
6: هي في الحصة التدريبية الأولى بعد الهزيمة قدام السويد وآخر حصة تدريبية للناخب الوطني صبري اللموشي بعجالة رفيق كما قلت أنت أنه كي توجهوا نحو القيام بالحصة التدريبية نعرفوا أنه الـ11 الملاعبي اللي شاركوا في الحصة التدريبية اللي لعبوا المقابلة في توب يعملوا سيانس ديكراساج لإزالة الإرهاق في قاعة تقوية العضلات بقية الفريق الذين لم يشاركوا في المقابلة باش يجريوا حصة تمارين عادية صبري اللموشي كان موجود في قاعة تقوية العضلات مع الملعبية اللي شاركوا في المقابلة هذا المعطى الأول ثم ما خرجش إلى أرضية الميدان ثم ثمانية لاعبين جدي بها ثمانية لاعبين توجهوا إلى صبري اللموشي وتم السؤال ليه قالوا له كوتش شبيك ما بطش تعمل في الحصة التدريبية بتاعك قالوا لهم أنا نورمال ما روفيت القطيعة وكانت القطيعة بيني وبين الجامعة التونسية لكرة القدم

0: نفس اللاعبين الثمانية قالوا له انت خمّة حاجة اوفيسيال، معناها تم ابلاغك رسمي بانه القطيعة صارت. قال لهم لا، الى حد الان لم يتم ابلاغي رسميا، ولكن حسب الكلام اللي كنا في النزل وحسب اللي شفنا حالة الغضب وحالة الفوضى اللي صارت، راهو تقريبا الان لن اواصل مشوار معاكم هنا في كاس العالم، لن اواصل تدريب المنتخب الوطني التونسي. قالوا له معناها انت لم يتم تبليغك رسميا. قالوا لهم نعم. دونك نجم طابت ريني على روحك وكان شيئا لم يكن، يعني اللي فات اللي ما قالوا لكش انه رسميا تم التخلي عليه.
1: دونك ما فماش علاش ما ترانيش به تفصيله مهمه ما تسميليش الثمانيه. هما قلت لي ليكيب تيب اللي مشيت له هكا، ولا ليكيب اللي لعبت ال 11 تيتولير، شكون الثلاثه اللي ما مشاولوش؟
0: شكون الثلاثه اللي ما مشاو؟ كيفاش نسمي لك رفيق الثلاثه اللي ما مشاوش؟ انت ما فيكش نعرف الثمانيه.
1: ايفيكتيفمون هذاك باش حاجتي
0: اللي ما مشاولوش هما علي العابدي، محمد امين بن حميده، ومهيب الشامخ. هذوما ثلاثه ملعبيه اللي بقاو، بقيه اللاعبين مشاو صبري لموشي كما قلنا سالوه على
1: علي العابدي، مهيب الشامخ
2: وبن حميده
0: ومحمد امين بن حميده
1: وبن حميده.
0: هذوما ثلاثه ملعبيه، هذوما ثلاثه ملعبيه. وبعد رفيق فما تفصيله مهمه، لانه كي نزل بعد صبري لموشي لقيام الحصه التدريبيه كان ثم اجتماع مع كل اللاعبين، معناها اللاعبين الكل اجتمعوا وكانوا يتشاوروا كما يقولوا جلسه تشاوريه بين الملعبيه، معناها تم طرح خلالها الحديث انه ستتم القطيعه مع صبري لموشي. ثم شكون انقسمت الاراء لثلاثه رفيق، ثم شكون قال انه يواصل تدريب المنتخب والكل نتحملوا المسؤوليه، ثم شكون قال انا ما يهمنيش نحتفظ برايي وما يهمنيش فيه الراي كان بقى والا مشى، وثم شكون قال انا مع رحيل صبري لموشي. هذوما انقسمت، وفما لاعب في المنتخب التونسي قال معناه انه المنتخب التونسي فوق الجميع مهما كانت الاسماء، اللاعب هذا هو حنباع المجري.
1: حنباع المجري الملاعبين اللي يحبوا صبري لموشي يقعد بحساب النسبه برشا شويه اشترى المنتخب. ربع المنتخب، ربع الافكتيف معناه. في هذا الكل وهاللي ساير والملاعبيه وكل كانوا فما مسؤولين حاضرين في التيرا على الجازون غادي ولا لا؟ حاتم
0: بالطبع هما كان المدير الرياضي زياد الجزيري، وكان المدير الرياضي خليل شمام، وكان موجود ايضا مدر الكبير، وكان بالطبيعة اعضاء المكتب الجاي ومش
1: حاضرين على الجازون. حاضرين على الجازون في الدوره لحظه حاتم، في الدوره اللي مع صبري لموشي تحكي والا لي على رواحهم ملكار في جنب فيك
0: اي على جنب على جنب، لانه في وسط الميدان فما ستاف تكنيك البريباراتور صبري لموشي والوابي الخزري وبطبيعه مدرب الحراس على روحه معلم
1: على حقيقه انه فما مسؤولين دافعت على بقاء صبري لموشي. هذه حقيقه ولا كلام مبرر؟
0: دافعت على البقاء ولا
1: على بقاء على بقاء حبته يقعد معناه
0: اي فما ثلاثه مسؤولين دافعوا على بقاء المدرب صبري لموشي.
1: مسؤولين ما بين من المكتب الجامعي ولا من الستافر للرياضي؟ خليني من الاثنين.
0: من الاثنين، من المكتب الجامعي ومن الإدارة الرياضية.
1: ثلاثة من الناس دافعوا بربي منعرف ما تنجمش كنت نجم تعطيني الأسماء.
0: ثلاثة أسماء اللي كانوا ضد إقالة المدرب صبري اللموش، والعضو المكتب الجامعي خميس الحمزاوي اللي أكثر اسم أنا دافع على بقاء صبري اللموشي. بالنسبة لزياد الجزيري كان حكام على لاعبين، نفس الشيء بالنسبة لحسين جنيح أيضا دافع على بقاء صبري اللموشي، لكن بطريقة أنه مازال عندنا أربع أيام ومازال عندنا طرح ثاني كونتر منتخب اليابان وما عندناش برشا وقت، وعلاش باش يتم التغيير وما يجيش توا باش نعمل التغيير، دونك ما عندناش برشا وقت، خلينا نواصلوا بالمدرب صبري اللموشي. هذوما ثلاثة أسماء اللي سميتهم لك راك.
1: هذوما ثلاثة أسماء اللي فيهم زياد الجزيري زيد.
0: أي فيهم زياد الجزيري أيضا.
1: واضح. وسبب بالنسبة لزياد شنو؟ مقتنع بخدمة صبري لموشي ولا معناش وقتش يجيب اونترينور؟
0: ربما هذا هو ربما المعطي، مقتنع بخدمته إلا كما قلت أنت الأكثرية.
1: الأكثرية عامل الوقت.
0: عامل الوقت معناش وقت ومعناش وقت، دونك نواصلوا بالمدرب صبري لموشي الحين نتفق مع مدرب جديد.
1: معناش وقت، عندنا خمس أيام ولا عندنا جمعة باش نقدروا احنا من فضيحة ثالثة معناها مع مدرب بين بالكشف أنه غير قادر أنه يعمل حتى شيء في المقابلة وليس تجني على الرجل اليوم بعد ما مشى. ما نعرفش أنا، ما يفاجئني حتى اسم للأمانة، الاسم الوحيد اللي فاجئني هو أنه زياد الجزيري. استنيت أول واحد باش يعمل رياكسيون كبيرة معناها ويدخل في صراع مع الجميع ويقيل صبري لموجي هو زياد الجزيري نبني على كلامك انت حاتم انت غادي وعندك كواليس ما نعرفش تو يخرج زياد ويتكلم بعد وسنطرح عليه السؤال لماذا حاولت التشبث بصبري اللموشي اليوم صبري اللموشي غادر السيناريو اللي عندنا في تونس حاتم انه صار براد فير كبير من اعضاء المكتب الجامعي اللي كانوا رافضين بقاء صبري اللموشي وهدوا بالاستقاله ويبدو انه الامور تساعدت برشا والنقاشات ولات حاده ولا فما عرك خليني نقول عرك عادي نتاع نقاشات انا نحب انا ما نحبش عادي نجم يصير في اي خدمه ولكن كل واحد استبسل في الدفاع على رايه والفريق نتاع المكتب الجامعي اللي كان ضد بقاء صبري اللموشي هو اللي ربح في الاخر وهو اللي عدل البالانس خليني نقولوا باش يمشي صبري ويجي ايرفيرونا
0: صحيح رفيق هو الاجتماع المكتب الجامعي كان بطبيعة على الطاولة هنا في مقر الإقامة وثم أيضا بطبيعة أديستانس أعضاء المكتب الجامعي اللي ما سافروش هنا على غرار بالحسر بالسمرة على غرار زياد المسعودي على غرار وسام الفايف هذوما بالأسماء كما قلنا اللي ما كانوش موجودين مع الديليجاسيون تاع المنتخب ولكن كما قلنا عدد من الأسماء تشبثوا برحيل المدرب صبري لموشي وعلى رأسهم معز المستيري أكثر عضو هو تشبث برحيل صبري اللموشي هو معز المستيري الحقيقة كما قلنا كانت نقاشات كبيرة وصف المقر الإقامة وصلت حتى معناها أنه غضب كبير صار من جملة الأعضاء في الأخير تم القرار بإقالة صبري اللموشي كما قلت أنت الدفة رجحت لبقية الأعضاء كما قلنا وفي نفس الإطار أيضا قرار رفيق على الطاشر بتحكينا الفيرونار كيف كانت مع المفاوضات
1: باهي سؤالي الأولاني ساعة إيرفيرونار عنا فكرة من كان صاحب الفكرة أول من اقترح اسم إيرفيرونار لأنه الأمور تقلبت في ثلاثة ساعات رأو معناه شكون كان صاحب الفكرة من اتصل لو عنا معلومة بيانسيور أخذ بارش كلام قاعد يتقال
0: معز الناصر رئيس الجامعة التونسية كنت قدم فما مصادر رفيق الحقيقة احنا كما قلت انت في 17 ساعة الأخيرة كثفنا برشا من الاتصالات ومن المصادر الحقيقة انه اختلفت الروايات واختلفت الزوايا
1: شو اتصالات انت تكمل نهارين وتلوح تليفونك معاش يخدم بالتليفونين مازالك نهارين معاش يتصلع معاش باتريه تختم
0: والله يا رفيق حتى الأخبار والله شو مش نكون واضحين حتى الأخبار اللي جبناها راهي مش من تونس فقط معناتها مدينا حتى مشينا للبرة من تونس وثم حتى للمغرب ثم اسم رفيق تفاعل الساحة ثم اسم تفاعل الساحة هو الاسم محيجوب محيجوب هذا وكيل أعمال مغربي هو اللي يدرس في خارطة طريق إيرفيرونار في كل تنقلاته في القارة الإفريقية مع زامبيا مع الكوديفوار مع المغرب معناه هذا موقف مهم برشا كما قلت لك راه ملي حكينا البارح واحنا قاعدين نتصلوا بالتليفون معناه فما روايات نتاع اختلفت كما قلت تم اسمه محجوب هذا حسب الروايه الاخيره رفيق واللي ما عندهاش 3 4 ساعات انه كان في اتصال مع رئيس الجامعه التونسيه اللي كنت قدمه عز الناصري على علم بانه صبري اللموشي سوف يتم اقالته اقترح اسم المدرب إيرفيرونار على معز الناصر رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم والجامعة هي التي بادرت بالاتصال بإيرفيرونار عن طريق محيجوب إن شاء الله معلوماتنا كما قلنا رياضية ديما نقولوا الخبر بكل احتراز بتحفظ
1: باش نسكر معك الموضوع هو رئيس الجامعة كان معاه إقالة صبري ولا مع بقاء صبري
0: حقيقة المعطى هذا رفيق ما عنديش
1: الرجل الغامض رئيس الجامعة موقف بتاعه ما
0: ممكن لما ربي فك صراحة وديها الجريد نجم تكون عنها المعلومة لأن الحقيقة معز الناصري
1: المعلومة ما كانتش سهل الحصول عليها في علاقة برئيس الجامعة معز الناصري اليوم مدرب المنتخب اسمه إيرفي رونار نتصور المجموعة اللاعبين كما توينس الكل تلقاو بفرح معناها الخبر متاع استخدام إيرفي رونار لأنه المدرب عنده سي في ثقيل من المدربين اللي حابين عليهم برشا مرات في تونس كوب دافريك مع زامبيا كوب دافريك مع الكوت ديفوار رشح المغرب بعد 20 سنة الكوب دي مون بيرفورمانس محترمة جدا مع المنتخب السعودي وربح أرجنتين ميسي حاصل على كأس العالم ولو أنه فما شكون في تونس زيد قال ما هو شونترونور ولكن نمر سي في ثقيل جدا السيد هذا اليوم مدرب المنتخب اللاعبين عندك فكرة على زيكو عند اللاعبين حاتم
0: هو الاكثر الاسعار رفيق اللي اكثر عباد كانت تستبشر تخيل الحقيقه بالنار هو الجمهور لانه عملنا طلع عملنا ميكروس التوار قبيله لهنا في مونتيري الجمهور تحسه معناه فرحان بالنسبه بيرفيرو لكن بالنسبه للاعبين تقبلوا الامر فريق جدا بيتقبل الامر وجود بيرفيرو نار لانه ما فماش حل اخر معناه هذا اليوم هو المدرب الجديد بالنسبه للمنتخب لكن بعد شويه اكيد في الحصه التدريبيه اللي كنا وكبناها رفيق حتى على مستوى المفاوضات ما طاتش برشا واللي اكد ديجا فيرونار في التصريح نتاعه رفيق قال انه ما دامتش تقريبا حتى ساعه المفاوضات وافق دون تفكير يقول فيرونار في التصريح نتاعه اكيد موجودين تصريحات نتاعه
1: وافق دون تفكير خاطر فما كوب دي مونت
0: بالضبط
1: ما خاطر احنا ديما الانترنور اللي يجي يحكي على حب تونس
2: واختيار البلد الثاني
1: صحيح باش ما نمشيوش في 2-7 لاموشي ولده يحب يعيد والجو هذاك فما كوب دي مونت التقت المصالح اليوم وهذا غير معناه ما يتلامش عليه معناه هذا معمول به دونك اليوم عندنا مصلحتنا انترنور هو مصلحته يلعب الكوب دي مونت بربي سؤال على التاير البارح نتفرج في اللايف اللي استقبال ريفيرو نار بالحق تلبيس الشاشيه وكل اللي صاير هذاك الكل من شكون بربي شكون صحافي لبسوا الشاشيه قولي نعم ام لا
0: نعم
1: ايه فماش علاش بربي للزملاء الصحفيين راهو مدرب بروفيسيونيل جاي معناها راهو ماهوش جاي ما سامحوني باش يخدم في اوتيل ولا يخدم كذا لبسوا الشاشيه ونحكيو معاه مسيو شنو شنو نستناو منك شنو باش تعطي مهمه صعيبه هذا شنو تعرف منتخبنا تعرف لاعبينا لا في 48 ساعه شنو تنجم تبدل اهم من ان لبسوه شاشيه يزي خويا كل انترونور يجي الجمعيه التونسيه ولا المنتخب شاشيه وكذا ونتغذاو على الحاجات المهمه ومن بعد نشوفوا كل مره نتيجة. حتى مقعد معنا فاصل صغير ونرجو نحكيه على أول حصة تدريبية البارح لإيرفي رونار مع المنتخب.
3: راف ماج ببليسيتي
4: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج
6: فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 ملي أمبير أور فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز كاميرا 50 ميجا بيكسل بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج أو الريزيسانس IP68 أو IP69 فيفو Y31D ابتداءً من 839 دينار بري بوبليك كونسيي فيفو
7: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان متفاهمين في نفس الحاجه الكاليتي اللي عنا حاجه واحسن حاجه بصنعه مع صحه الابدان
8: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
9: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم
10: ديوان فهم صوتكم
9: تسمعوا الراف ماج مثلين للجمعة من 7-9:30 مع رفيق مشناق
1: 47 دقيقة موصلين معاكم في الراف ماج بعد شوي نكملوا مع صديقنا حاتم جزبر ولكن نحكي لكم كالعادة عجديد مع فيفو كان تحب تبدل تليفونك ولا تود أي حد بتليفون جديد يجمع بين البرفورمانس الليليغانس والريزيستانس فيفو Y31D 4G تلقاه متوفر بدو كولور مزيانين الدوري بلوم والجري اتوالي بالنسبة للرام والستوكاج نجم تختار اللي ساعدك يا اما 128 جيجا دو ستوكاج مع 6 جيجا دو رام اكستنسيبل ل 12 جيجا وإلا 8 جيجا دو رام اكستنسيبل ل 16 جيجا مع 128 جيجا دو ستوكاج والا 256 جيجا. بالنسبه للايكران نحكيوا على ايكران 6.75 بوص شاشه كبيره لومينوزيتي ماكسيمال تضمن لك راحه وفيزيبيليتي تياره للعين وتخليك تنجم تستعمل تليفونك مرتاح سورتو في لي جو ولا فيديوهات. الفيفو اي 31 دي تليفون بيسان نحكيوا على سناب دراجون 6 اس جين 2 مع كاميرا فرونتال 8 ميجا بيكسل و 2 كاميرا اريير 50 و 2 ميجا بيكسل باش تعمل اقوى تصاور وفيديوهات. السوربريز الحقيقيه هي الباتري 7200 بلو فولت شارج رابيد شارج انفيرسي مع عمر افتراضي يوصل حتى ل 6 سنوات. نحكيوا على ريزيستانس التليفون هذا سيرتيفيي في مقاومه لي شوك نيفو ميليتير مقاوم للي شوت سيرتيفيي 5 ايتوال وقاوم للماء الغبره. تليفون تنجم تصور به حتى تحت الماء. وتوا نحكيوا على السون الفيفو اي 31 دي مزود بدوبل او بارلور ستيريو مع فوليوم يوصل حتى ل 400% موسيقى فيديوهات العاب. وخليني نحكي لكم توا على الفيفو اي 31 5 جي تلقاوه في زوز الوان بلاك و بيربل 8 جيجا دو رام اكستنسيبل 16 جيجا اكران اتش دي 6.68 بوص سناب دراجون 4 جي نحكيوا على باتري 6500 ملي امبير اور شارج رابيد. وبالنسبه للاهم من هذا الكل هو السوم وما ادراك ما السوم الفيفو اي 31 دي 4 جي ابتداء من 839 دينار ويوصل لمليون و69 والاي 31 5 جي متوفر بمليون و169. مع فيفو ما زلتوا تنجموا تربحوا تليفون تربحوا دو زيكوتور. زوروا صفحه فيفو تي ان على الفيسبوك شاركوا في المسابقه ما عليكم كان تعملوا بارتاج للببليكاسيون وتجاوبوا على السؤال قداش تبلغ سعه البطاريه فيفو اي 31 دي. اكتبوا الاجابه صحيحه استعملوا الهاشتاج فيفو اي 31 دي ماركي واحد من اصحابكم في كومنتير وكل ما تشاركوا كل ما تزيد حظوظكم في الربح. يلا نرجو صديقنا حاتم جازبار. حاتم رو بونجور
0: مرحبا بك مرة أخرى أنا فيك مركزي
1: بح حاتم نكمل معك في أسئلة برقية الأولاد حابوا يسألوا زوز أسئلة حاتم في علاقة بالحصة التدريبية فاتني باش نسألك عليهم في 30 ثانية حاتم. هل صحيح أنه منذر الكبير كان غادي وبدأ بالشيراني ومن بعد انسحب؟
0: اي صحيح كان موجود ولكن مش انسحب لكن بعد كيش اصابه لموشي كان موجود على ارضية الميدان
1: قعد في التيرا وفقت ولكن ما تدخلش في الحصة التدريبية. سؤال ثاني اللاعبين بربي اللي حبوا صبري لموش يقعد كان دفاعا على صبري واقتناعا بالعمل نتاعه وإلا رفضا لمنذر الكبير؟
0: هو رفيق بالنسبة للموضوع هذا كما قلت لكم ثانية ملعبية تحاوروا مع المدرب قالوا لموش سألوه قالوا انت شنو قاعد تعمل يعني في الرسالة المسكولاسيون مدام ما تمش اعلامك
1: ابدأ راني على روحك ما عنده حتى علاقة لا بهذا لا بهذا واضح. نمشيو لرفيرونار صديقي البارح جاي رفيرونار كونفيرونس دو بريس ما قالش حاجة كبيرة عموما كان انت عندك حاجة باش تضيفها حاتم سينو الحصة التدريبية كيفاش كانت شعلنا ديزيكو على أول لقاء بينه وبين الملاعبية شافهم في الأوتيل وبعد مشاو للونترينمون ولا اللقاء طول كان في الملعب عمل ريونيون عطينا السار مع رفي البارح.
0: الفيرو نار جاء بتأخير شوية معناها يعني صارت الوتار على مستوى الطيارة بتاعه بعد جاء بطبيعة مرفوق بستاف تكنيكا بتاعه ثم بس يكون موجود أيضا حلم الكساوي بالشرطة هو لهنا كمحلل أداء وعدي الخزري كمدرب مساعد وبس يلتحق أيضا المدرب المساعد أو المعد البدني كزوز من منتخب الوطن يقل من 23 سنة لشد حق هو بالتاف تكنيك دا مدرب إرفيرو لار وكان مرفوق معاه بمدرب حراس ومعد بدني وأخصائي في الأداء في التحليل هذا بالنسبة لإرفيرو لار. ثم تود
1: نسمع فيك حاتم قلت لك أول لقاء مع الملاعبية كان في النزل ولا خلصت طول الحصة التدريبية عمل الاجتماع بينهم
0: مشاهد ديريكتومون مقر الإقامة رفيق قعد ديجا قال الرياضية الصحفية قال قعدت من با أونوغ مع الملاعبية قعد ساعة وبعد عدى مباشرة إلى معناها الحصة التدريبية. بالنسبة لأعضاء المكتب الجامعي بتبيعة إلى حد الآن تقريبا ما تقابلش لكن باش يقابلها بعد الحصة التدريبية هذا حسب مصادرنا انه باش يكون فما لما وعشاء مع المدرب الغير مع اعضاء المكتب الجامعي بعد الحصه التدريبية نتاع اليوم. الحصة التدريبية أكيد حتى الكونفرنس بريس رفيق مدى ماتش برشا تقريبا ربع ساعة تم خلال الكل في الكل رفيق طرح خمسة أسئلة ومعروفين معناه أنه كيفاش تقبل التحدي كيفاش تشوف المأمورين بتاعنا رأيك في إقالة صبري لموش هذا أكبر معطى اللي احنا فيه المدرب إرفيل نار يقول أنا نحس بالحزن على صبري لموشي لأني كمدرب والشيء تعدى بصبري لموشي أنا تعدى علي قبل
1: اليوم راه صبري قال صبري يحس في وجيعة كبيرة اللحظة ذي ونتفاهم وحكي على ومنطقي باش يجاوب بالطريقة هذيك حاتم اليوم شنو برنامج منتخبنا حصة تدريبية أخرى فما ريونيو أخرى مع اللاعبين إلى جانب الريونيو متاع المسؤولين ولا حصص تدريبية وفقط
0: الحاجة الباهية اللي تفرح رفيق انه يقول انا عندي دراية على اللاعبين ودراية على المنتخب الوطني التونسي وتفرجت على ماتش السويد حاجة باهية برشا هذه وكمان جيت فرحنا حتى قبيله رفيق ظهر انه الفيرنار جاي محضر درس انا جاي عايت الفاليري عايت حنا بعض انا بالاسم ينادي فاليري حنا بعض انا حافظ الاسماء نتاع اللاعبين وغدوة بشكون فما حصة تدريبية بطبيعة مفتوحة ربع ساعة ريو السيد عليهم قبل نشرح حصة تدريبية بعد بتكون حصة تدريبية بعد غدوة مغلقة وبعد بشكون قبل مباراة النهار حصة تدريبية نموذجية وبتكون غدوة رفيقة جلاء نبدأ نحكيه وغدوة بعد غدوة نبدأ نحكيه على ملامح التشكيلة الأساسية
1: غدوة نبدأ نحكيه على ملامح التشكيلة الأساسية وهذا اللي بش يهمنا أكثر ننسيه كل اللي صار اليوم عنا منتخب وطني عنده مدرب جديد ننتظر إن شاء الله يا ربي انفراج الأمور وتحسن الأمور داخل المنتخب شكرا لك حاتم نعرف سهرناك وتعبناك برشا خدمة وبرشا تعب صديقي مشكور خليه لك الوقت تمشي ترتاح ترقد شوية وديما تليفونك تليفون كذا حاجة ما تعرفش على الدنيا حاتم آخر المستجدات شكرا لك حاتم بالتوفيق صديقي ملتقانا غدوة مع صديقنا حاتم من المكسيك باش نحكيو على المنتخب فاصل ثم نواصل
11: رافماغ بوبليسيتي كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه مع اقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ما لا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام
12: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسني قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
13: ياو في بالي
12: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحت البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه
14: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم
15: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء

0: La bio officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
2: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تشري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافيم. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G. تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرين. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موج بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
1: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
3: 57 دقيقة الترند دي جور تول سويت
0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G. تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. تراند دي جور.
3: التراند ما نجم يكون كان منتخبنا ناصر باللي سمعته الكل ثلاثة أيام اليوم قبل المقابلة. فاصلة مقابلة لو ننجحوا فيها كل شيء باش يتنسى ناصر وباش نمشيو في الحلمة متاعنا للمقابلة الأخيرة. شو نجم نقولوا على اللي سمعته هذا الكل؟ وتو ماذا بيا نبني على قدوم إيرفي رونار. سألناه على حاجات صارت من باب توثيق ما يحدث داخل المنتخب. مراسل غادي كيما كل المراسلين يخدموا في خدمة كبيرة، نسلموا عليهم الكل وسلموا بالأساس على صديقنا حاتم على التعب الكبير والخدمة الكبيرة. تو نحكيوا على مرحلة إيرفي رونار. جي سيبو قدرنا المدرب إيرفي رونار والمنتخب التونسي قدر إيرفي رونار اليوم، شنو نجمو نستنيو؟ يقدر يبدل
4: ناس؟ حاجة ما نجمش نقول كلمة على إيرفي رونار من غير ما نحكي على اللي صار. فوضى عارمة ما تجمش تكون حاجة أخرى رفيق. ما نجم نحكيو على منتخب حايكيب عادية، نحكيو على المنتخب التونسي. راو اللي سمعته الكل ما تأكد انه فما فوضى، فما مشكل كبير في الكوميونيكاسيون، في الخطاب، في الشواء، في الاختيارات. هذا كل راه ما يصيرش في الكناسيونال. باش نبداو واضحين، المنتخب الوطني راه هو الوحيد اللي يلزمو يتعدى اون بريوريتي قدام الناس الكل. باش نبداو واضحين، ناك باش تقول لي انت مرحله جديده، مرحله جديده مرحبا بها ان شاء الله. اليوم يوفق كما قلت انت، اليوم ثلاثة ايام هو الحاجه الوحيده باش تخدم سو لو بلون مونتال، سو لو بلون كوميونيكاسيون، باش يحاول يصلح سيرتينمون. اليوم بالعولمه اللي موجوده اليوم عنده نتاع الفيزيوناج تاع قام يرقدش النوم، يعاود يشوف الاربع ماتشات الاخرانيين، يعاود يشوف ليك ناسيونال قبل صبري لا موشي كيفاش كيفاش بعد، يجيبوا لي ستات، يجيبوا لي سو لو بلون انديفيديوال كل ملاعب شنو لي بوين فور بوين فابل نتاعو. اليوم لي ستاتستيك هذوما راهو يعاونوا برشا المدرب في الاندماج في اسرع وقت ممكن باش يشوف المجموعه نتاعو ولي كاليتي سيرتينمون. عنده كيب كامله تخدم، هو راهو في الطياره زاد بالاورديناتور راهو يتفرج في ماتشات وراه يعمل فيزيو. الناس هذوما كي يجيو معناتها النهار
3: الانكونفينيون نتاع انه ما عندوش مساعد تونسي، معناها مساعد معناها توهبي، معناها في ستاف السيلول نتاع التحليل معناها، ولكن مساعدك اللي فريمون يدخلوا دون لو با ينجم يعاونوا وهبي اكيد معناها، ولكن كوميم ثلاث ايام بالنسبه ليك الخدمه شكون على المعنويات؟
4: أموا على خاطر وهبي يعطيه المرحله هذه اللي تعديت شنو اللي فيها خايب وشنو به، خاطر سيرتينمون فما البي
3: فما منظر الكبير ولا اي سي فري فما
4: إيه منظر مش كيما اللي مباشر في الفيستير ويحضر في الريونيون ويحضر في
3: الريونيون يعرف المجموعه مليح.
4: اي ديما اللي عايش في الفيستير رفيق عنده معناتها عنده حاجات اكثر، معناتها هو باش يتعاود يتواجد مع المدرب باش يعطيه سيرتينمون الحاجات الشواء علاش مشى في الشواء هذاك علاش ما مشاش في الشواء هذاك سيرتينمون. ان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله
3: متفائل.
4: والله انا في الكوره علمتني ديما نقول متفائل، ما نجمش نقول لا بالرغم صعوب المهمه. زاد ما نبداش نكذب على التوانسة نقول المهمه راهي سهله، مهمه صعيبه، لكن في كره القدم ديما فما التفائل.
3: ينجم يعطيك الشوك النفسي معناها نتاع الملاعبيه يطيروا خاطر ابريتو إيرفي رونار زاد كانوا نتصور يحلموا
4: انه يرانيهم معناها في تونس. الراجل شفته ونعرفه اللي كاريزماتيك ديجا كيجي كونترونور اكبر من الملاعبيه الكل، ديجا الملاعبيه الكل تحتاط منه ديجا باش كل واحد يشد بلاصته، ما عادش فما واحد يتعالى، ما عادش فما واحد يحس روحه اكبر من الفريق، وهذه ديجا في حد ذاتها راهي حاجه مهمه برشا في كره قدم. على خاطر الوقت اللي تبدا فما فراغ وفما تذبذب الناس الكل يقول لك انا سيد بوكليدا وكل واحد يقول لك انا مني
3: تخلق. يلا
5: انا عندي مده كنت اتمنى إيرفي رونار يرنينا، وكنت نقول علاش هذا ما يرنيناش مهما كان سعره مهما كان توجينا أما راني ما عادش مأمن بحد شيء إلا الشوك لا حد شيء. أنا ضربت شوك تو عندي نهارين التالي جاو بدلوا لي الخيوط ركبوهم بالمقلوب الدار رحلت الضوء اللي عندي في الدار كل باي باي
3: الجمهور شي يهمه
6: وقت وصلنا الغادي
3: معنينا كيفاش خرج من الفيرونات مشيت الكونتور
5: ستيقر مو ينجم يكون
3: يا حاسر
5: أنا
3: عندي طاقة تحمل
6: طول يوم
5: لا لا
6: خلي
5: لا نحبه يدغدغني أنا يا أخويا أنا ما عادش مأمن روحي لأن روحي ما عادش مأمن
3: فهمتك
5: مدرب كفر لا شك في هذا لكن باش ينجح معانا
3: نتمنى نتمنى وانتو كان نجح وين مشي ينجح السيد هذي دونك نتمنى وشوفوا حاجة أفضل مع هذا المدرب. والنقطة اللي قالها ناصر يرجع بعض اللاعبين الحجم مهمة جدا لأنه حسب معنا من إيكو مش كل شيء نقولوه فما لعبية بارامون فاتت حدودها معناها ملاعب يعمل 800 متر في الماتش بيان سور نحكي فيها بطريقة فيها شوية سخرية مش حقيقة ولات ناس قاعدة باش تحكم في المنتخب هذا مش سورتو كيف على 11 اللي شفناهم فما حتى واحد يستحق 5-10 معناها زيد
6: حتى ملاعبي وحتى مسؤول ما يقرب له. انا امبارح كي شفته في السيونس دونترينمون شويه تحشم باش تقول له بونجور السيد هذا مهم برشا خاطر الملاعبيه اللي تحكي عليهم كل واحد عامل كاسكيت انا تبع رفيق انا تبع رامي لاني مسميتلكش رفيق انا نعطيك في مشهد كوميدي هزلي كيما
5: انا ورفيق كوميدي
6: دونك بالحق حاجه مهمه ان شاء الله متفائل مع الناصر انا كيف كيف
3: متفائلين مع الناصر حاتم ورامي نرجع لكم بعد الفاصل نمشي نسمع جديد اللي يجيكم يوميا من عند بتيل
1: كرهبتك ولا جزء من خدمتك كل يوم تنقلات رونديفوات كليونات وخدمة ما تستناش أما كرهبتك ما عادش تعاونك كيما قبل يظهر لي جا الوقت باش تبدلها مع بيتيال بانك البنك التونسي الليبي ديما تلقى الحل اللي يناسبك مع عرض ليزينغ صيفي تنجم تشري كهرباء جديدة من الباكو وتتمتع بامتيازات ما تتفلتش زيرو أوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى أفونس على الأول فخي دو دوسيي أوفير ومدة خلاص توصل حتى لسبع سنين كاملين وإذا كان اختيارك على فواتير هبريد ولا إلكتريك تتمتع بتو بريفيرونسيال يعني فايدة أقل وشروط تمويل أريح أما إذا كنت خمم في بون أوكازيون كيف كيف بيتيال بانك توفر لك الحل نجم تمول سيارة عمرها يوصل حتى الخمس سنين كاملين مش عامينك هاو ومدة الخلاص توصل حتى ال 36 شهر لأكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
3: كيما كنتو تسمعوا في السبوت اختار الكهرباء واللون وخلي الباقي على btl اكتشف التفاصيل على btl.tn ولا كلمه 70 131 800 ليزينغ صيفي كهرباء جديده ومن غير خاصه ستريس نتاع لوتو فينانسمون. نسلموا عليكم وين ما كنتوا نرجعوا لكم بعد الاخبار ولكن قبل هذا نذكركم ب 300 دينار للربح من اهداء كونكورد. تكلمونا على 31 328 328. الموعد بعد الاخبار والربح 300 دينار من اهداء كونكورد. هذه ساعتنا الاولى انتهت كنتوا تسمعوا في التراند نعود بعد الاخبار
0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك راف ماج
0: تبليسيتي.
7: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
8: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
7: مع تونس فايقين للتسعين
8: عندك أورانج.
9: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس. الريسك لا مع الفرجة. كافي دوغ في كل لحظة من نهارنا البرة ولا في دارنا في أي وقت تزين كل وقت
1: الصباح العشية الليل مع الأحباب في قاعدة حلوة ولا بعد التعب، هي القهوة اللي تتحب. كافي داغ المساند الرسمي لكل نكهة بنينة، مع كل رشفة تحلى اللمة وتبدأ حكاية جديدة. كافي داغ لور دو كافي.

0: تا تا تا تا.
1: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، وزيد معهم سيرفيس تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: رود شو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رود شو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: ديوان فام فلاش نيوز.
5: مجازوة الثامنة، ديوان فام عسلامة. وزارة التربية تعلن عن فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة الخاصة بالحصول على نتائج امتحان البكالوريا للدورة الرئيسية 26 و2000 لفائدة المشتركين لدى مختلف مشغلي الهاتف الجوال في تونس، بداية من يوم الخميس 18 من جوان على الساعة 10 صباحا، حيث يمكن للمترشحين التسجيل عبر إرسال إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005، تتضمن والعبارة التالية باك ثم فراغ، يليه رقم وتسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد خلال الزيارة التي أداها أمس إلى ولاية القيروان على ضرورة إزالة كل العقبات أمام تحقيق المشاريع بالولاية في أقرب الأوقات، سيما وأن الكثيرين يضعون العقبات باسم الإجراءات وعدم تحمل المسؤولية، قائلا إن من يتحمل المسؤولية في الدولة لابد أن يتحملها كالجندي على جبهة القتال. وتبع رئيس الدولة حديثه قائلا إن تونس تشع على العالم، لافتا إلى أن القيروان تم اغتيال تراثها في ظل عدم تناسق توسع التهيئة العمرانية، وتم الاستيلاء على الملك العمومي وامتداد يحيى على نحو فوضوي، مؤكدا أن العمل جار لتوفير الاعتمادات في كل المجالات.
6: القيروان تم اغتيال التراث فيها، تشوف حتى الامتداد فيها التهيئة العمرانية كانت المفروض تكون متناسقة مع القروان، ولكن امتدت للأسف في عديد المناطق الجمهورية دون أي تهيئة علمية، وتم الاستيلاء على الملك العمومي والفوضى اللي تعرفها في عدد من الأحياء. العمل الجاري وتوفير الاعتمادات في كل المجالات، أما كما قلت لك الاختيارات تكون موفقة بالنسبة التناسق والتناغم بين كل المكونات، هذه اللي تم اكتشافها وما زال فيها الماء. إن شاء الله كل المشاريع لابد من إزالة كل العقبات أمام تحقيقها في أقرب الأوقات، لأن الكثيرين يضعون العقبات باسم الإجراءات وعدم تحمل المسؤولية. اللي يتحمل المسؤولية داخل الدولة لابد أن يتحملها كالجندي على جبهة القتال. متابعة مستمرة لتقدم الأشغال، ويعطيكم الصحة للتقدم وعلى الإنجاز بسرعة حتى قبل الأجال المحدد.
5: الولايات المتحدة وإيران توقعان رسميا يوم 19 من جوان في سويسرا مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى إنهاء الحرب بينهما بشكل دائم وفرض قيود جديدة على البرنامج النووي الإيراني، تمهيدا لإطلاق محادثات تسوية تستمر لمدة 60 يوما. ونشرت شبكة بلومبرغ الأمريكية وفق مسودة مذكرة تفاهم المتكونة من 14 بندا أن الاتفاق ينص على الإنهاء الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مع التزام الطرفين باحترام السيادة وسلامة الأراضي والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما. وتقضي البنود برفع الولايات المتحدة حصارها البحري على إيران وإعادة حركة الملاحة إلى طاقتها الكاملة في غضون 30 يوما من التوقيع، مقابل اتخاذ طهران إجراءات فورية لضمان استئناف حركة السفن التجارية في الخليج وبحر عمان وتحييد الألغام. وأضافت الشبكة أن واشنطن تتعهد بسحب قواتها من المناطق المحيطة خلال 30 يوما من تاريخ الاتفاق النهائي، إلى جانب إصدار وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات فورية لصادرات النفط الخام والمنتجات البتروكيميائية الإيرانية والخدمات المصرفية المرتبطة بها. وكالة بلومبرغ تقول أن عددا من السفن المرتبطة بإيران غيرت مواقعها مع استعداد طهران لتوقيع الاتفاقية التي قد تسمح لها ببدء بيع نفطها. وضفت الوكالة وفقا لبيانات تتبع السفن فإن 4 سفن شغلت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، ويبدو أنها كانت تبحر خارج مضيق هرمز أو خليج عمان يوم أمس. ونقلت عن بيانات تتبع السفن رصد سفينتين لنقل البضائع السائبة وناقلة غاز طبيعي مسال وسفينة حاويات تبحر شرقا داخل الخليج. ختاما، طقس اليوم الأربعاء يكون مغيما جزئيا بأغلب الجهات، ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. البحر يكون قليل الاضطراب لا متموجا بمنطقة سيرات. أما درجة الحرارة فتتراوح القصوى بين 28 و32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 بأقصى الجنوب مع ظهور الشلي محليا. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش. إلى اللقاء.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. عاجل انرجي تقدم لكم Flash Sport.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: صباح النور، اهلا بكم بداية مع اخر اخبار منتخبنا الوطني. اليوم الاصبح كان الموعد مع وصول المدرب الفرنسي فيروناري لامونتيري، ويباشر مهام قبل مواجهة حاسمة ضد منتخب اليابان. اكثر تفاصيل ناخذها في المباشر من عند حاتم جزبار من المكسيك. صباح النور حاتم.
3: صباح النور امين، تحيه ليك، تحيه لكل المستمعين على ديوان اف ام. فيرونار وصل اليوم الخمسه متاع العشيه، البارح بتو الخمسه متاع العشيه ديما توقيت مونتيري، الى مونتيري لهنا في مطار مونتيري بتاخير تقريبا نصف ساعه، وكان في استقباله وعضو عن المكتب الجامعي وعدد كبير من الصحافه التونسيه والعالميه. مباشره توجه الى مقر الاقامه، وان كانت عنده جلسه مع اللاعبين ساعه، من ثم اتجه مباشره الى البريال مقر تدريبات المنتخب الوطني التونسي، وتوجه الى الندوه الصحفيه. كان اعتذر وقال انه تاخير بنصف ساعه حتى الحصه التدريبيه امين تقريبا كانت فيها تاخير بنصف ساعه. نعرف كما قلنا الرتار اللي صار على مستوى تحدث في عديد المواضيع، وما كانش برشا الحقيقه، ولكن باقتضاب تقريبا ندوه صحفيه دامت ما بين 15 و20 دقيقه. في تصريح مهم جدا هيلفيرونار بطبيعه بعد الهزيمه قدام منتخب السويد، كان اول سبيتش مع اللاعبيه، كانوا بانه على ضروره تشريف البلاد وضروره انه يزور يوسم، وما زال هم برشا امل وما زال هم مقابلات اخرى لابد من تشريف البلاد. هذا شنو قال ايرفي رونار.
4: Bien sûr, j'ai regardé très attentivement le match contre la Suède. Le score est lourd, mais tout n'est pas jeté. Mais on retient que l'essentiel, c'est-à-dire le résultat final. Lorsque j'ai rencontré les joueurs il y a à peu près une heure, bien sûr, je suis exprimé pas très longtemps. Donc, pour l'instant, j'ai pas parlé individuellement avec eux ou quoi que ce soit. Je leur ai juste dit, il faut relever la tête, il faut avancer. Vous êtes ici pour représenter le pays, la Tunisie. C'est un honneur. C'est un devoir et on se doit de faire beaucoup mieux que ce qui est le résultat du premier match. Pour l'instant, on se focalise sur le match du Japon et ensuite viendra le troisième match. Mais pour l'instant, on en reste là. C'est le plus important.
2: C'est une mohamme khasse à Jadr Vénar, Hatem.
3: أكيد مهمة خاصة جدا ومهمة صعبة أمين، ولكن ليست مستحيلة، لأنه من جملة التصريحات الأخرى حكي على منتخب اليابان، قال منتخب أقوى منتخب في آسيا، حكي على أيضا على صبري اللموشي، قال أنه حزين ربما على الوضعية اللي فيها صبري اللموشي، قال أنه تعديت بنفس المرحلة اللي تعدى بها صبري اللموشي، حتى اللاعبية معناها كما يقولوا وتر جيمي حزين على الوضعية نتاع صبري اللموشي، ولكن المرحلة تعديت وعندهم مرحلة جديدة ولابد من التركيز. مباشرة بعد ما الندوة الصحفية تعدينا إلى مركز التدريبات، وكانت الحصة التدريبية دامت ساعة غير بعض، تم خلالها التعرف أكثر على اللاعبين بطبيعة الحال. صاحبة الإطار الفني المصاحب لي نعرفوا أنه وجود وهاب الخزري مهم، شفناه حتى في الحصة التدريبية كان عنده حديث مطول مع وهاب الخزري، من ثم المدرب المساعد والمعد البدني كان دخله مباشرة في صلب الموضوع، وكانت تجرات الحصة التدريبية. برنامج اليوم أمير باش تكون أيضا حصة تدريبية أخرى للمنتخب الوطني التونسي مفتوحة لوسائل الإعلام قبل أربع ساعة في لإجراء حوارات مع اللاعبين. حصة بتاع غدوة باش تكون مغلقة بطبيعة الحال، وبعد الحصة قبل الأخيرة أو الحصة الأخيرة باش تكون قبلها ندوة صحفية للناخب الوطني، باش تكون مرفوق مع لاعب بطبيعة الحال، وبداية بطبيعة أبارتين من غدوة مين بعد غدوة تتضح شوية ملامح التشكيلة الأساسية. أكيد باش يكون الغموض أكبر مقارنة بالأسبوع الماضي مع صبري اللموشي، ولكن نحاول دائما تكون عندنا المعلومة في الوقت وفي الإبان. أمين،
2: شكرا لك حاتم. دونكر فيرونار في مشاركة ثالثة على التوالي في المونديال 2018 مع المغرب، 2022 مع السعودية، و2026 مع منتخبنا الوطني في مهمة لن تكون سهلة بعد الهزيمة في المقابلة الأولى ضد منتخب السويد، 5 أهداف مقابل هدف. المقابلة الثانية يوم الأحد بداية من 5 متاع الصباح ضد اليابان، المقابلة الثالثة ضد هولندا. نتمنى أنها ما تكونش مقابلة شكلية. نذكر أن نسخة 2026 فيها 8 منتخبات ترشح عن طريق المرتبة الثالثة. مصلين مع كأس العالم، يوم الأصبح تلعبوا زوز مقابلات لحساب المجموعة رقم 10. المنتخب الجزائري انهزم أمام منتخب الأرجنتين 3 أهداف مقابل 0، وهاتريك لميسي بدقيقة 17 60 76. المنتخب الأردني أيضا انهزم أمام منتخب النمسا 3 أهداف مقابل هدف. البرنامج اليوم زوز مقابلات، بداية من الستة منتخب البرتغال يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية، وبداية من التسعة قمة كبيرة بين كرواتيا ومنتخب إنجلترا. نخدموا مع الساس وعلى غرار النجم الساحلي، اليوم أم زادت مغلاق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة في نادي الصفاقسي، وبالتالي مبدئيا سيتم إلغاء الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مبرمجة ليوم 3 جويلية. موضوع أكيد يبقى للمتابعة. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فهم بونت. نخليكم مع برنامج الرف مك.
0: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

0: بيبليسيتي.
1: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا انرجي، معكم باتجاه المستقبل.
3: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 21 جوان تجيكم بأوفر الدوخ جيل دوش سانسيا 400 مليلتر ب 6 دينارات و 390 ومعه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
4: مونوبري ديما معك.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: فيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداءً من 839 دينار بري بوبليك كونسيي فيفو.
3: تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
4: تدلل جيون ايام دللنا.
5: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص، مواصلين معكم الرحلة بقيادة البرنامج زياد المكي، جهاد السليلي، ناصر البدوي، حاتم الحاج، ورامي الفوراتي. بعد شوية البوكس نيوز بصوت جهان، ولكن قبل هذا نحكيو على جديد، نحكيو على كونكورد.
1: كونكورد فعل مش كلام.
0: الكل نعرف أنه الكليون تونسي ذوقه صعيب، يفهم في كل شيء وما يرضى كان بالكاليتي العالمية. ذاك علاش فريجيدير كونكورد جات باش تلبي طلبات الحرفاء متاعها الكل. دونك كان ناوي يتعرس ولا ناوي يتبدل لفريجيدير كونكورد، جبت لكم الحل. فريجيدير بمواصفات كورية والظاهي أكبر الماركات العالمية. كيفاش؟ خاطر كل قطعة فيها مخدومة بأعلى معايير الجودة. شدوا رواحكم وهاو باش تفهموا علاش فريجيدير كونكورد تستاهل الثقة نتاعكم. الموتور ولا الكمبريسور الموجود في فريجيدير كونكورد مصنوع من عند ثاني أكبر مصنعي لكمبريسور في العالم. كومبريسور قوي مطابق للمواصفات العالمية ويخدم بالشتاء والسخانة متاع بلادنا، وزيد على هذا يحمي الفريجيدير متاعك من المشاكل اللي تجي من قسان الذوى. خاطر الناس كل تعرف اللي ساعات الذوى كيقص وبعد يرجع

0: معك اكثر وقت ممكن. الدليل ما يوفيش هوني مع كونكورد جوان عازل الحراره اللي نلقاوه في فريجيدير كونكورد ايتون دوبل، وزيد مع هذا مخدوم تكنولوجيا كوريه يزيد يحميه ويخليه في احسن حالاته. هذوما الكل الامتيازات موجودين في فريجيدير كونكورد، السوم مدروس ومناسب للقدره الشرائيه للمواطن. اكثر معلومات نجموا تدخلوا على السيت www.concord.com.tn. معنا صديقنا في التليفون اسكندر الشرقي. اسكندر صباح النور.
1: بخير رفيق،
0: شو احوالك يا سي اسكندر؟ لاباس عليك؟
1: الحمد لله، والله لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله. سي اسكندر اش تعمل في الدنيا؟
1: والله انا ريتريتي.
0: ها ريتريتي، اش كنت تعمل قبل؟
1: انا كنت جيت كوميرسون.
0: كنت كوميرسون، الله المستعان. عندك سليم 22 سنة، مهدي 24 سنة، وعندك شريفة اللي تسنيت عدي في الباك هكا،
1: وعندي سليم زادة،
0: وعندك سليم هكا. دوك سليم ومهدي وشريفة،
1: عندي زوزة بلاد وبنية.
0: اي فوالا، ان شاء الله نسمعوا الاخبار الباهي على شريفة، وان شاء الله تطلبنا باش تخلص علينا المبروك. ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله بنجاح يا ربي، وان شاء الله بالفرحه في كل دار تونسيه عندها البكالوريا. السؤال ليك، ونلعب على 300 دينار سي اسكندر.
1: والله باهين هذوما يا ربي،
0: باهين باهين ينفلفوا. يلا، شنو هي التكنولوجيا اللي اعتمدتها كونكورد في علاقه بالجوده نتاع الجوان؟ نحكيوا على تكنولوجيا برازيليه، تكنولوجيا تركية، وإلا تكنولوجيا كورية؟
1: والله يا سيرافير
0: قل لي
1: سون فيزيتي، من غير ما نخمم نقول لا كوري.
0: لا كوري ما فماش أقوى. الجواب صحيح، مبروك عليك بوندا شاكي 300 دينار. مبروك عليك بوندا شاكي 300 دينار من إهداء كونكورد. نسلموا عليك برشا سي اسكندر. كان عندك على شكون تحب تسلم معه؟
1: والله نسلم على مرتي اللي هي شيراز شوشات،
0: يا ربي يفضلكم نبعثكم،
1: ونسلم على أولادي زوس فرانسيس في مباتي، نسلم على شريفة بنتي عند الباك،
0: يا ربي نجح،
1: ونسلم على فريال شفتو فريال و أخت مرتي.
0: شكوني فريال؟ شكوني فريال؟
1: أسمع أماني ما نتربجوا بها مانيه
0: يا اسكندر، لحظه ما تغرقش. شكوني في ريال؟
1: فريال اخت مرتي.
0: خاطر اخت مرتي جات بعد ثلاثه جمل، معناها دونك وضح للمستمعين.
1: اخت مرتي يا سي رفيق، قلت مرتي ومن بعد ولادي وبعد نسيت الاخت مرتي.
0: اوكي. اما انت قوي ولا باهي، دونك فريال اخت مرتك باهي، ايه
1: واماني اخت مرتي زاد،
0: يا ربي يفضلهم الكل.
2: ما فماش يهدي،
1: وزاد عندها اخوات اخرين، عندها فروزان اسم عراقي هذايا ولا ايراني ما نعرفش. فروزان
3: ايراني فارس،
0: وعايلت
2: وعايلتك
1: نسلم عليك.
0: هيا باهي خلط خوك في الاخر.
2: منع
1: والكل
0: عم
1: يعاونوا فيا ويرحم امهم الكل.
0: امين، وربي يفضلك ليهم سي اسكندر، وربي يفضل لك سليم ومهدي، وان شاء الله بنجاح شريف. نسلموا عليك برشا، مبروك عليك بوندا شا قيمه 300 دينار من اهداء كونكورد. انتم اللي تسمعوا فينا تنجموا تشاركوا في اللعبه، تلاقيوا اكثر عدد ممكن من اصحابكم على مواقع التواصل الاجتماعي على الباج كونكورد تونيزي، وادخلوا في القرعه وربحوا نفس قيمه الجائزه. وما تنساوش هذه اللعبه غير ملزمه للشراء.
4: كونكورد فعل مش كلام.
0: لقاء ما كانش ياسر ودي ما بين دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الأخبار تتسويت والبوكس نيوز بيساو جيهانا.
4: بوكس نيوز.
5: توصفت بأنها غير اعتيادية المصافحة ما بين دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون، واللي قاعدة تثير برشا تفاعلات، وين توصفت بأنها غريبة وباهتة. وهذا كان في لقائهم في القمة متاع مجموعة السبع، وهذا جاء خلال أعمال القمة اللي تضم بريطانيا كندا فرنسا ألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، واللي تصير في فرنسا، وين بدأت المصافحة مختلفة على اللقاءات السابقة اللي جمعت ما بين الزعيمين وأثارت اهتمام وسائل الإعلام في مناسبات عدة. توصفت بأنها مصافحة السمكة الميتة في طريقة مدين ترامب اليدو. حسب ما يظهر في المقطع المتداول، يظهر ترامب وكأنه ما يعمل حتى مجهود خلال المصافحة، ولكن في المقابل السيدة الفرنسية الأولى أحظات من ترامب بمصافحة قوية بدلا من زوجها الرئيس الفرنسي، وين يظهر ترامب في الفيديو هو يشد يد السيدة الأولى الفرنسية لمدة 12 ثانية في محاولة لأنه يقرب يدها ليه، وهذا في علاقة معناها في خلاف كبير ما بين المصافحة اللي كانت ما بينه وما بين ماكرون.

0: طريقة مصافحة غير متعودين عليها، غير معهودة ما بين زوز رؤساء، وفما إصرار كي نقرأ شوية في الرمزية متاع الجيست على أنه دونالد ترامب يحب يقول أنا من فوق، أنا نحكم، أنا أهيمن، أنا أسيطر. سؤال هنا علاش أي ميغزرش يزمك تشوف وقت اللي إيمانويل ماكرون قاعد يحكي يعطي في كلمة بحذي هو كيفاش تقسيم وجه وكيفاش قاعد متعبد فيدد متقلق من الكلام اللي قاعد يقول فيه إيمانويل ماكرون. ما نعرفش علاش رئيس مثلا كيما إيمانويل ماكرون يقبل بهذه المصافحة. البارح حتى كي شفناها واحنا باش نصوروا في التلفزيون قلت لك شو اللي يمنعه باش يقولوا راهو ليس بهذه الطريقة نصافح رئيس دولة في حجم فرنسا مثلا، ويجبد يده وخلي هو بوز بوز يكون قدام وسائل الإعلام، أنا يجبد يده من ترامب ويقول له راهو ماهوش هكا نصافحوا رؤساء الدول، فباش علاش تحط يدك من فوق؟ ما الذي يمنع اليوم ماكرون باش يعمل حاجة كيما هذه مثلا؟
1: ثلاثة حاجات تمنع
0: اللي هم
1: الحاجة الأولى اللي فرنسا دبلوماسية معناها لم أنا با رنونسي للدبلوماسية، مش كيما ما فهمش ديريكت ما فهمش الحاجة الثانية
0: حتى كان يعملك حاجة أوميليونت قدام العباد وأنت تمثل فرنسا،
1: هذا جستموه هو راهو في الكواليس ماكرون جيو. الحاجة الثانية شخصيته هو معناه ماكرون ماهوش انسان ماهوش الجو لا فيريليتي ماهوش بوتين اردوغان فهمتك عرفتك الفريموك الفريعية. الحاجه الثالثه والاخيره كونه بالحق تحت الصبات خاطر سيلاب سوبر بويسانس راهو معناها اوروبا تعرف صارت حاجه عندها نهارين يمكن هي اللي باش تبدل وجه العالم اقوى من ايران وماضي قرمز فما اونتروبيكس
0: الفيرونار شت تونس
2: هذيك ثاني حاجه
1: الانتروبيكس الايبر سوسيتي
0: وي بربي سامحني هذه المسافحه نتاع بريجيت شوفوا كيفاش لا كيفاش سلم على ماكرون في 3 ثواني ومن بعد مشى لبريجيت والعباد قاعده تحسب قعد تقريبا 12 ثانيه شاد لها يده ويحكي معها لان هي جبدت يده
1: طلع في الاخر خاطر في امريكا فما السرديه هو يلعب عليها وزوز من اقرب الناس ليها لي فلوجر اللي عنده قالوا بريجيت خرجوا شات لي بريجيت راجل ماني عمل لها مصافحة متاع رجيت دونك في السوق في السوتكس يا ولدي لا ديمونسيون أخرى على ذكا قلت لك جي بي اف اللي صار بارح في 3 دقائق. الحاجة الأخرى قلت لك المهمة الأقوى شركة التو اللي قاعدة ديفلوبي للسوبر اي اي هذه حاجة معناها فوديس من اللي عنا موجود تو قص على الأوروب الكل لأي اترانجين باش ما عندوش الحق يستعمل أنتروبيكس دونك سابقة عالمية معناها الفجوة الرقمية بينه وبين الأوروب إيماجين بين باقي العباد معناها أي إنسان من أي بلاد خارج يو اس اي ما ينجمش يخدم في الياه هذه
0: أي هذه الربطة ما فهمتهاش بينك وبين
1: خاطر هذه عملها وعليش عمل هذيك القصة من القصات خاطر ماكرو هو اللي يلعب انفلونسي معناها لونيون اوروبيان الكل باش يعملوا الاداءات على لي جران هذوكم نتاع المجا مش مجا اسمه هما جوجل
0: وفيسبوك
1: عندهم اسم والقفا والقفا والحاجه الاخرى التهديد اللي هو كي قال باش انا جوفي تاكسي قبل ما يجي وهو يجي خارج باش يطي الطياره ماشي في راس قال انا باش نزيد الاداءات على الكحول الفرنسي على النبيذ الفرنسي وعلى الوحده 100% معناها كي داخلين هي غادي العركه باش تخلط
0: انستالي ديجا انستالي وانونسي ولكن يا حاتم هذا لا يمنع انه صوره هكاك وانا رئيس فرنسا اوميليونت مستفزه تقزمني تمس تصويرتي انا ومن خلالي انا تصويره بلاد كامله دونك هذا كل الخلافات لن تتغير برده فعلي ولا لا خلافات قائمة وترامب رجل ديما نتاع مصالح معناه اليوم يسبك غدو عنده مصلحة معاك تولي أنت الصديق المقرب دوك كان خاطر هذه مش أول مرة نذكروا شو قال على ماكرون بعد الصفعة اللي
3: ثورت مع مرته
0: وغيره قداش من انسيدون دوك اليوم إلى جانب الانسيدون تاع البراج اللي خلاه يستنى في أمريكا كان من الأحرى انه رئيس في اطار الاتيكيت ولا الاخلاق مانيش نوليو في فوضى وعركه. لا لا تنتج بيدك قول له مسيو تراب
1: نحن نمشيو
0: كونسير
1: لما نخمو بعقل فردي هو يخمم بعقل جميع. راهو ان يا با كو لا فرانس اللي هي لوروب تو قاسمين الادوار في لوروب. المانيا تكبس فرنسا تكون سواديزون الوسيط حتى ايطاليا ميلوني ما عادش تحب تظهر في خاطره هو اللي يتحكك به ترامب يهزوا معاه في.
0: أما أنا لا أعتقد أنه لو عمل ردة الفعل ذيك بشكون فما تداعيات أخطر. العركة موجودة سيبو والعركة ما بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا موجودة وحرب الضرائب وحرب كل شيء. دونك اليوم موجودة على الأقل لحفظ ماء الوجه. وأنا رئيس مغادر معناها اليوم رئيس مغادر على الأقل التاريخ يحفظ لك كل التصوير هذيك.
3: أما رفيق هو زيد ما عينوش راهو يده الأخرى يده في جيبه ماكرون معناه يسلم على ترامب ويده في جيبه هو زيد ما عينوش ما يظل كان تخلى معاه في الحكاية هذوما وكما نقولوا احنا السفاسف اللي يتهم ترامب قدام الكاميرات يظهر لي باش يكون ترامب استدرجوا في طريقة التعامل معاه لكن هي ماهيش الطريقة الفرنسية متاع الدبلوماسية هكا يظهر لي كلك باك كبر مخه
4: هو راه فما حد أدنى بالنسبة لي أنا التصويرة متاع التعالي متاع ترامب بالنسبة لي أنا الماكرون اللي فيها برشة تقزيم وأنا واحد نمثل فرنسا تمثل على دولة عظمى أنت ماكش تمثل دولة عادية راه أنت اليوم تمثل الإيماجد متاع فرنسا معناتها ما عندكش الحق اليوم أن تخليه يتعالى بالطريقة هذيك المفروض أن اليوم معناتها ردة الفعل متاعك تكون معناتها
0: دبلوماسية تكون كذا ولكن في إطار زاد حفظ كرامة بلاده
5: والله أنا ملحوظة خاتي شوي أما حسيته غربي هنا والله خاطر ما نصورش وما تقابله غاديك أول مرة نصور البرة عرفت كان الجو عادي خاطر ترامب ماكرون يضحك وحسيته تخدر وكان اللي تراه وجه متاعك اللي استفيقتك ودار ما عرفش
3: يعمل
5: يكبس روحه ولا حسيت كان اللي البرة يمكنش هو ترامب عنده جو الروضة
0: ذي ترامب من نوعية الرؤساء اللي كيتقابلهم يزمك تحذر لسيناريو
5: صحيح
0: هذيك حكيت ساعات يشد ماهوش اعتباط اللي يعمل فيه راه ساعات يشد يد رئيس يقعد يخذ فيه معناها أطول وأبدل وعنده شوية قوة عضلية معناها بارامون الرجل يجبد في ليه تحس الرئيس اللي معاه ديستابيليزي معناها يحب يوفى طريقة تسلم دونك هذا في الكوميونيكاسيون يتقرا له حساب معناها عندك كيب دو كوم معاك كرئيس فرنسا ولا أي رئيس
1: نزيد هو الهاجس نتاع العباد الكل خافوا لا يخليهم ويمشي كيما عمل المرة اللي فات في الجسيت اللي تعمل في كندا والحاجة الأخرى خاطر ما عداش ماكرون باش يهزوا الفرساي باش يعمل له عشاء نتاع ملوك احتفالا سواديزون 250 سنة متاع استقلال امريكا لكن هو زاد عيد ميلاد ترامب وهزوا الفرساي ما يحب هو الواحد كي خرج من فرساي قالهم تعرفوا ذي مش كيما دي توك اللي عنا الذب الحق معناها الى اسبيري فير جو متاعو العبيد الكل راهو تتعامل معاه معناها الو كاريس دون سونس دو بوا
0: سيشو يلا بعد الفاصل نرجو نحكيو في الاخبار صديقنا صديقتنا ودي قالت يزيو من الكورة ويزيو من السياسة صباح نحكيو فن بعد شوية نحكيو فن محمد عساف يفتح النار على الفنان ملحم زين تفاصيل الحكاية بعد لحظات في الراف ماك
6: راف ماك ببليسيتي
7: في قليل راح تونس تكور وفراقها صباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
8: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
7: مع تونس فيقين للتسعين
8: عندك أورانج
9: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340 تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي.ان
10: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
11: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
12: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: 48 دقيقة مواصلين معكم الرحلة والأخبار، ولكن قبل هذا نرجو نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. أنك تكون مساند، أنك تكون داعم، مش مربوطة بالنتيجة، هي حلمة وهي رحلة طويلة وسنوات ومكملة إن شاء الله سنوات القدام. سيكام المساند الرسمي نسور كارتاج تواصل دعمها للنسور، مواصلة معنا الحلم الناس الكل، وسيكام تربحكم مش كادو، مش 2، مش 10، مش 20، سيكام تربحكم 100 كادو 355 بوس سمارت مراوي المنتخب ديديكاسي وبرشا كادوات اخرين يستنوا فيكم. اللعبه سهله، ما عليكم كان تشجعوا تصنفوا وتربحوا. ادخلوا على الباج فيسبوك وانستغرام سيكام تونيزيا، عملوا ابوني، بارتاجيو الروسيت بالتومات بولي، وادخلوا في القرعه. سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج، لعبه غير ملزمه للشراء. يلا نرجو نحكيو على الأخبار، نمشيو شوية فن، نحكيو على محمد عاسف، واحد من نجوم برامج الغناء أرب أيدول، كان نجم أرب أيدول. تفاصيل الحكاية عن جهانا.
2: والنجم الفلسطيني محمد عاسف نجم برنامج أرب أيدول احضر مؤخرا في بودكاست اسمه شيشة، وحكي على غيابه خلال الحرب هذه 3 سنين اللي فاتوا، حرب غزة، وكان غايب على الساحة الفنية. تكلم على الصعوبات زادة اللي اعترضته في مسيرته الفنية بسبب أنه جنسيته فلسطينية، ولكنه وجه ملامة وعتب خاص على صديقه الفنان ملحم زين. شنو السبب؟ نسمعوها ليش؟
3: بمأساة غزة في كله شرد، كله هرب، كله. بدي أحكي عن واحد منهم بس لأني بحبه جدا.
4: مين؟
3: ملحم زين، أنا بحبه جدا من عتبي عقد المحبة أبو علي. أنا وإحنا أصحاب وعشرة عمر، ويعني علاقتنا شخصية مش فنية.
4: فعتبك عليه أنه
3: يعني 3 سنين يا ملحم، يعني اتألمت وزعلت وفقدت أهل وحبايب. كنت بتمنى صراحة أنه بس كيف حالك يا محمد، أنت كويس، أهلك مناح، والله العظيم ما بدي أكتر من هيك.
1: التوندوس هذه بتاع انه عندي مشكله شخصيه نخرج نقولها في اونتين وإلا في التلفزيون، حتى ولو غلط في عبد كما قال هو اصحاب، وثم خيبه امل انه ما اتصلش بيه، ما حكيش معاه، ما نخرج نقولها في ميكرو. ما الهدف؟ هل هذا سيصلح الامور؟ ما نقولها صاحبي، واذا كان اخذت قرار باش نقطع العلاقه نقطع العلاقه. زين
5: ما هو صيغه، مش نفس صيغه
1: صيغه
5: صيغه صيغه
4: بالفرنسي.
5: قوي قوي في الكاس، خاطر دايخ شويه رفيق الامانه.
4: انا مشكله تاع
5: مشكلة بتاع صوت حدا هوني،
1: يبدو أنه فهم عكس.
5: يدي العكس اللي ماشي معاك. حلقة ما غير صوت الليلة، حلقة بالميم أول مرة بصراحة. يمكن السياق رفيق، خاطر هو بلده تعيش في حرب، يقول لك حرب معنتها وكرتوش وقالوا فما معنتها يعاني. يظهر لي هذية تجي ما فيها باس، معناتها الامانه ملامه تجي في الميكرو. اما كي تبدا فما حاجه سبب معناتها فنان ولا ما نعرفش واحد مشهور، ما سالش عليه صاحب واللي سبب معناتها ما عندوش عليه، سبحان الله الدنيا تهزه. زايد يقولها في لونتين، اما ينجم يكون موجوع من الحرب وقال على حسن نيه، ما نتصورش حب يعمل بوز رفيق. ترقاه في وسط الانترفيو جبدوا له على الفنان. شبيكم تضحكوا؟ انا الغالط ينفسلك وعادي من وقتي، والله سامحني.
4: خطر عليك ما يغزر لوش ما بيسكت شو مش عارفينش، ويعيدوا استكلام يقولوا يا رفيق
1: غمس سرامي، قلت له ابشن ترفيه ونسيبه قاعد نغزر الكرو زمان. نقرأ في الكومنتير ما عرفش يقفل قاعد مش
4: ويعيدك
5: وستهبلك
1: ريت كان ما تحكش هنا عادي كمل درجيني عاد في نفس الحكاية.
5: هاي يعطيك الصحة برافو، وقف ربي يعطيك على قد قلبك. هاو حلقة وفم السود مقصود
1: لفلوس
5: من فعلك لفلوس، أنا مش نصيفه ده في البحيرة مش نصيفه. برافو وكاو
1: يلا رامي.
4: هو رو ما تجيبش تلوم عليه، زاد أنا تو 3 سنين كصديق ما طلبتش وما سألتش، ما جيش تلوم عليه تقول لي أنا شبيك ما طلبتكش، قلت لك شبيك ما طلبتنيش. معنى تودي 3 سنين ما شاء الله قمت بالواجب، اسيرتو نحكيو على علاقه انسانيه. معناها 3 سنين ما كلمتيش جمله، معناها حتى ما نصورش انت كلمتني وحكينا في مواضيع اخرى وما حكيناش، قلت ليش نحوال داركم وكذا. دونك ما تجمش تلومني توا لهنا، نتصور بعد 3 سنين هذوما العلاقه وفات انه نحكي ونفضفض قدام العباد على قد المحبه بيان سور، قالوا على قد الملامه، ولكن ولكن مادام وصل الحكاية قدام العباد الناس كل سيكون موجوع من اللي صار ثلاثة سنين ماهم شوي زي.
1: أنا ما نستسيغش معناه لو كان يا سيدي جي يسألني يقول لي أنت رامي مثلا شبي علاقتكم النجم بتتر نعطي تبرير صغير وأمر أمني وحدي نجبد موضوع معناها ونقول حقا نحب نحكي لكم على واحد على خاطر كذا كذا ما راش أنا وسيلة إعلام موجودة للحاجة هذه ولا يهمني أنا علاقتك بيه فهمت أبريتو ديما تقعد اون فيرسيون شكون قال لي أنا ما فماش جانب آخر من الموضوع اللي خلى ملحم زين ما اتصلش
4: بيه دونك
1: تولي بيرسونيل معاش حكاية نتاع بلاتو
2: الكونسيبت نتاع البودكاست راهو يغلط ويخلي الفنانين ولا لي زانفيتي ياخذوا راحتهم أكثر ويحكيو حاجات اللي في العادة ما يحكيوهاش كان جاي في استوديو نتاع التلفزة بالجمهور واللي كاميرا هذوكم الكل الكونسيبت نتاع البودكاست اللي هو يقترح علينا اون فيرسيون معناها نتاع لقاء بلوز انتيم ما بين المذيع والضيف نتاعو يظهر لي هي اللي تخلي الضيف كلكو بار ياخذ راحته مي زاد كيف كيف فما ظهر لوجيعة كبيرة ولكن حتى محمد عسيف أثناء الحرب زادت تلام عليه إنه ما كانش عنده مواقف قوية واضحة لأنه هو ولد غزة معنا
6: هو أغزر فما حاجة في عند الإنسان عرفت احنا بلغتنا بديش نقول له عرفتك اللي قعدت له غصة يلزمكم تتخلصوا من الغصة باش تعيشوا مرتاحين يلزمكم تحيوا للنوسيون دو ديسيبسيون معناها اتر ديسو دو كلكا كان تتخلص منها عملوا كيفي بالحق انا تخلصت منها من الصغرى تربحك برشا طاقة وتخليك تتكونسنتر على روحك وما تلومش العبيد انا مثلا من اكثر الملامات مثلا كي نمقل عمتي نغيب عليها جمعتين كي نسأل عليها وش بيك مطلوب وش بيك مطلوبش عليه نولي مارا جاي نغيب شهر فهمت معناها في
1: يا عمتك موجودة هي معناها تتلاشي في عمتك في اللوطين
4: تتلاشي في عائلتك
1: معناها تونحك على عسير مش بدي عمتك يا اخي مريضة تسمعني كنت كلمة
4: مريضة رفيق ولا مريض ولا في العيد يمشي لهم يقوله يا وينك يا حاتم يضرب ثلاث عيال ولا في العروسات وينك يا حاتم
6: المليم خاطر سات كونسوم دو لينيرجي والله سات كونسوم دو انرجي وكلمه غصه وقعد ونقطه كحله في قلبي تعذبك حياتك كامله ما تعيشش مرتاح
1: هو المنطق اللي تحكي فيه فما منه معناه حتى في علم النفس والكوتشينج يقول لك ساعات ما يلزمكش تطلع سقف الانتظارات عالي من اي شخص باش ما تكونش الصدمه قويه على قد الانتظارات واكثر ولكن زاد هذه حاجه مغروسه فيك وقت اللي ترب معناها تربطك قصه حب بعبد بارتنير مرتك ولا راجلك وقت اللي علاقة صداقة وعشرة طويلة من غير لا تشعر لزاتون ديما باش يتولدوا معاها كل ما تكبر العلاقة ويكبر المشاعر لزاتون باش يكونوا أكثر وقت اللي يصير العكس وقتها تصير الديسيبسيون
6: أنا مرة صارت لي ديسيبسيون كنت معناها عاشق طفلة وأنا صغير معناها شاب عاشق عاشق كبير نهار عيد ميلادها
1: نهار عيد ميلادها
6: ليه نحب حاجة توك كبرت ولت نحبها من قبل كنت
1: ناشق
6: عاشق في سنة كبيرة دونك حبيت نعمل لها حاجة هكا تشبه لي أنا في عيد ميلادها هي كتبت لها في الباركينج بون انيفرسير بالدهن الأربع نتاع الصباح وأنا طاسة دهن قابض الصباح فماش بورتابلو يتكلف قالت لي الفضيحة وعملت هيلي في البلاس
1: هي للأمانة ممسة الرومانسية متاعك بعدها استل دهن وتعمل وتدهن
6: الكادو داني فيغسيغ سي لي فور كو تو كونسيغ
1: العلاقة بعد ما توجدش حتى شيء عند
4: الحاجة هو الرفيق راهو حاجات اللي ينجموا يوجعوا الإنسان اللي بعد ساعات فما ناس تعطي برشا لصحابها ولا الناس اللي معاه وبعد الرتور يكون خايب هذيك الوجيعة اللي تنجم تكون ما تتعداش راهو برشا ناس
1: ماكش تحكي على مقداد ما شريكش كاسكروت البارح
4: لا مقداد اخويا مقداد بالعكس هو مقداد من الحاجات اللي البارح نرجعته ديجا في العتال لكن بالحق من الحاجات اللي
1: كيف فسروا العباد ناصر ديما يجيب لنا كاسكروتات في التلفزه يا اخي البارح النقيب كي شري شري روحه كهو دونك خلينا نقول صار كلاش
6: مدخم
1: صار كلاش مدخم دام تقريبا اربع سوايع ونص في الفاشن
4: والحاجه
1: في كل كلاس وهذا الفريق كلاس خلينا نقول
4: والحاجه اللي باهي بدل شويه من الكاسكروت قال لي خذ منه
1: نرجع فاصل ونرجع نحكي بعد شوية راف ماك حتى للتسعة ونص
0: راف ماك تبليسيتي فرغولنا البطاحي لأقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق كور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
7: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
0: في مونوبري جونا أبلي فير سير تو يو أبلي فير سير تو يو
8: حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش. مونوبري ديما معك.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
2: بريطانيا تسعى لتدريس مادة جديدة مش مربوطة لا بالحساب لا بالفلسفة لا بحتى شيء، مربوطة مرة أخرى بالأخلاق. تفاصيلها
3: نحكيو على مادة الاحترام المتبادل اللي ناوية بريطانيا تدخلها للبرامج التربوية متاعها بداية من العام الجاي في الغونتخي جاي في سبتمبر الجاي، والهدف منها هو الحد من العنف ضد النساء والفتيات. نسمع أكثر تفاصيل في تقرير صغير لقناة العربية ونرجو.
4: في زمن التنمر الرقمي والصور المزيفة بالذكاء الاصطناعي، قررت بريطانيا تدريس الاحترام كمادة أساسية داخل المدارس. الحكومة البريطانية تستعد لإطلاق مناهج جديدة وإلزامية تبدأ من سبتمبر 2026، تركز على الاحترام المتبادل والتعامل بين الجنسين ضمن خطة تهدف إلى خفض العنف ضد النساء والفتيات خلال السنوات المقبلة.
3: الهدف من المادة هذه هو أن نوصل لمكافحة العنف والتحرش وتعليم الأولاد كيفية معاملة الفتيات باحترام للحد من التنمر والسلوكيات المسيئة. كيف الهدف زاده هو التوعية الإلكترونية في مواجهة كراهية النساء والأفكار المتطرفة المنتشرة عبر الأنترنت، وأيضا تعريف الطلاب بحدودهم الشخصية وكيفية احترام مشاعر وحقوق الآخرين.
2: ما الذي يمنع اليوم أن نحاول ندخل المواد من نوع هذا في البرامج التعليمية متاعنا؟ بربي عنا صورة متاع الجمهور الياباني منافسنا في المقابلة القادمة كيفاش يحتفلوا في أمريكا. ادخلوا شوفوا الفوش الأحمر، دونك الكراب ما عادش تتعدى، جاو يجريوا من كل حد من وسو من المادات الكل معناها في الكروزمو هذاك، جاو تلموا في وسط الكياس، حملوا فول كبيرة متاع مشجعين ينقزوا بوندون 30 سكوند 40 سكوند فرحانين منتخبهم يشجعوا في بلادهم. بعد كي بدا كلينيوتي وباش يرجع للاخضر في 5 ثواني البقعه كلها فرغت وكلهم رجعوا يجريوا مشاو للمادات اللي جاوا منهم. هذا مستحيل تصير في في في, في حتى بلاد كيف في اليابان، معناها جماهير كورك تخرج تحتفل سيبو تحتل المكان تحتل الشارع، حتى سيركيولاسيون تولي اون فونكسيون الجمعيه اللي رابحه ولا البلاد اللي رابحه. هذو من الحاجات اللي كي تقري بوتيتر اخلاق في الصغرى كيما اليابان سنه اولى وثانيه وثالثه ما عندهمش معادلات وما عندهمش كرنيات، يعطيك اون جينيراسيون بالاحترام هذا لقوانين البلد لقوانين اللي نعيشوا عليها والمتعارف عليها.
5: والله شفت الفيديو دخت يا رفيق نحسبها هذه بالانتليجنس ارتيفيسيال طلعت صحيح بالحق. راهو تشوف حاجات في اليابان، انت شفتهم رفيق يكملوا الماتش الجمهور الياباني ينظف في استاد ويلم حاشاك في الفضلات نتاعو، ومعناتها كيفاش يضحكوا وقالت البلاد هذيا مضيفتنا نحنا نعملوا هكا.
2: وصديقنا حسام يصلح لي يقول هذا في اليابان
5: اي
2: فوالا مش امريكا ما نفس المنطقه
5: زاد كيف تلاحظ عندهم عاده الجوارات نتاعهم يكملوا الماتش نتاعهم ما يخرجوا من الفيستيرات نتاعهم الا من الجوارات هي اللي تنظف الفيستير نتاعها وتخلي الفيستير كيما تخلي. ثقافه رفيق نتربيو عليها من اللول، كان يقريوها للصغير عباره صفحه بيضاء يكتبوا فيه اللي يحب.
2: برنس
6: هذه عشتها في اليابان في طوكيو، ومن متعلمينها رفيق من الكروسينج بتاع الحوت. شفت الحوت في البحر روح الاف ما يضربوش في بعضهم بالكل، راهو وقت اللي يشعل الفيروز الكراب وهو ما يشقوا الزبرا كروسينج عجوبه، لكن الضوء كما قلت انت كلينيوتي باش يجي الاخضر للكراب كل شيء يرجع عادي جدا. ولذا الثقافه هذه تعلموها من الصغرى وعاشوا بها في حتى اللي نكبروا كل شيء تولي امور عاديه عندهم. انت تحترم راهو يحترم في الضوء في حد شيء، في الضوء عنده 30 سكوند 40 سكوند باش يعمل فيهم اللي يحب. لكن الشقان شفتوا خليني نبالغ الاف تشق الكياس ولا واحد يضرب واحد ولا حد شيء. سنة بالطبع يزني نسأل عليه قال قداك مخذينها من المومنت تاع الحوت في البحر.
2: اما هذا اللي نحكيو فيه راه جانب اخلاقي مهم جدا جدا جدا. علاش احنا ما ندخلوش وقت اللي اليوم اجماع في العالم انه الجينيراسيون من جينيراسيون ماشي وتزيد عنف في العالم الكل ماشي وتزيد ظاهره التنمر اللي يعانيوا منها الصغار. حللنا الاسباب كذا إيه علاش ما ننستليش هذا من اللي عمره عام مثلا ظاهره التنمر تولي تحكي فيها كل يوم اربع دراج نص ساعه اللي تولي فضيحه الانسان المتنمر يولي مش يضحكوا معاه يولي ما نعرفش كأنه عمل غلطة كبيرة ياسر اعتدي على حرمة بلاد على علم على يولي منعوت بالصباع لازمه معنا. هذا علاش وقت اللي فما الوعي بأنه المشكلة كبيرة ياسر والعنف كبير والتنمر كبير واحترام القوانين هكا ما فماش علاش ما ننستريوش من الصغر
7: أخر هو ثقافيا وكل شيء ولا كولتور زاد اللي بارتيكولير معناها ثقافة اليابان ونعرفه معناها
2: اليابان بارتيكولير والاسكنديناف بارتيكولير
7: والسويس ما خاطر فما ناس اي يحطوا اون افون خاطر سي با ليماج سي لو كومبورتمون تاع عايش. ثقافه التعايش بتختلف في البلدان اللي هما اليابان كوم هي صغيره وجزيره ينون با لو شوا يتعايشوا معناها لو تو دوكوباسيون د كيلومتر كاري ترقى معناها لو تو فوا 10 تاع مدن اخرى. تعرف اليابان تمشي بيت اوتيل تكري قجر تدخل فيه تسكروا تبيت ما تنجمش تدور. حاجة أخرى زادة أممتو تعرف اليابان فيها من أقوى المافيات في العالم لي ياماكوزا ياكوزا عفوا لي ياكوزا معنيها نوع ليفل كبير معنيها من الإجرام لكن محترمين عمرهم ما يضروا مثلا ما عندهمش كما المافيا الإيطالية نفس الإجرام نفس الترافيك نفس الترافيك تركا ميسي فيليزي مثلا كي يقتلوا واحد بغلطة يبعثوا جواب وفلوس للدار يعتذروا منه حاجة أخرى. دونك فينالمون جب أنا نمن ياسر بالتوارث الجيني
2: أنا ما نمنش بيه
7: أنا نمر
2: ما نمنش بيه تعرفش عليه. نعطيك الكونتر إكزامبل بتاع سنغافورة لأنك استخلت معناه يزمك تشوف تساور سنغافورة وحالة العبث والهمجية اللي إيشوا فيها عبيد في الشارع الأوساخ متراكمة الناس تغسل في بانوات في الشارع في قصدير حاجة مقززة 65 رو هذا نحكي لك معناه قديش بعدنا نحن بتسعة سنين استقلوا الشعب ذاك اليوم يولي الشعب السنغافوري باش بردع وقوانين وقراية من المكتب من السنة أولى والروضة والتحذيري يوري أنه اللي يصير ذاك الكل غالط وهو الشيء اللي يصير صحيح. حتى الناس تتفاعل معانا لهنا هاتم يقول لك مثلا وي حكيوا برشا على ظاهرة التنمر اللي حتى في الكورة اليوم عاملة مشكلة سيفري شدوا لهم اللعب اليوم نسلخوا حي علاش كان جينا نعرف ونقري ولادنا من الصغرى اللي راو كنت تحب الترجي الفريقي الاتوال سي اس اس أي جمعية راو كلهم يتحطوا على جنب وعندك دراب وبلادك تو تنجم تكون في اليابان ثم ياباني نبر على جوار في اليابان خاطر يلعب في هيروشيما مش في ذاك مستحيل
7: يصفقوا عليهم
2: مستحيل. دوك هذا علاش خاطر غادي مقرينهم زادة أنه العلم الوطن قبل الجمعيات اللي وليوا حاجة ديبيل حاجة ثانوية. احنا اليوم في تونس على نسبة صغيرة ولكن ماشي وتزيد ترى أنه جمعياتها أهم المنتخب. هذا علاش نقول هالحاجات اللي راو فيهم ونعملهم في دياجنوستيك علاش ما نحطوهمش في المكتب بطريقة أو بأخرى أهم من ماتير ولا زوز يقراو فيهم صغارنا ومعذبين الوالدين وما فما فيهم حتى إضافة واحتراما للأساتذة والمعربين اللي يقريو فيهم ما نسميهمش ولكن هذا واقع فلنغير هذا الواقع.
5: شكرا لك أولا اللي فما قلت برافو أخر الأخبار
2: شكرا
7: لكي قلت تصلي علي بي علي
5: برافو الأخبار اليوم أهفت
2: بأخبار والله ضحكوا عليك كيفاش قبيلة وحلت وقعت ضحكوا عليك والله ضحكوا عليك المستمع
5: ضحكوا علي يا ريت التنام تو كنت حكي عدنا نفس اللي ما
7: لا يحب نتبدلو
5: قالك من أمنش بالجينيات
2: والجينيات الأخبار ثم نعود راف ماج لتسعة ونص ما تبعدش
8: راف ماج publicité

0: تا تا تا تا.
1: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: تدلل تدلل
4: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا،
6: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
7: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
8: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتا

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: ديوان افام فلاش نيوز
2: مجزوة التاسعة. ديوان افام عسلامة. عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة المكلف بملف الزراعة الكبرى حمدي بوبكر يقول إن التقلبات المناخية التي سجلتها بعض ولايات الجمهورية البارحة خلفت بعض الأضرار في الحبوب، مشددا على أن موسم الحصاد سيتواصل، ولفتا إلى أن عدة مناطق شهدت تطرفا مناخيا لم يسجل منذ سنوات. جامعة تونس المنار تعلن عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، وذلك في إطار عملية الاعتماد الجامعي للبرامج وسعيا منها إلى تعزيز ملائمة عروضها التكوينية مع التطورات الأكاديمية الحديثة واحتياجات سوق الشغل من أبرزها التمويل والمالية والبنوك والتأمين والتجارة والتمويل الدولي والمالية والتسويق والتصرف والمحاسبة وذكاء الأعمال. وزيرة الخارجية الأسترالية تقول إنه جرى خفض مستوى التحذير العام بشأن السفر إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط، وخفضت أستراليا اليوم مستوى التحذير العام بشأن السفر إلى البحرين والاحتلال والكويت وقطر والإمارات، داعية المواطنين الأستراليين إلى إعادة النظر في ضرورة السفر. الخارجية الصينية تعبر عن التزامها بتيسير المحادثات بين واشنطن وطهران، وستقدم دفعة مساعدة إنسانية لإيران ولبنان قريبا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه انتقادا علنيا نادرا للأساليب العسكرية التي يتبعها الاحتلال في لبنان لاستهداف مقتلي جماعة حزب الله، قائلا إنه ليس من الضروري قصف مبانٍ سكنية بأكملها لملاحقة المقتلين. وقال ترامب الذي عبر خلال الأيام القليلة الماضية عن استيائه من الهجمات الإسرائيلية على بيروت والتي قال أنها كان يمكن أن تهدد اتفاقه مع إيران، قال أن الاحتلال يقاتل جماعة حزب الله الحليفة لطهران منذ وقت أطول من اللازم. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نمشي مباشرة للكويز.
1: كويز
0: سؤال رقم واحد في علاقة بكأس العالم. زوز لاعبين فقط سجلوا هاتريك في نهائي كأس عالم، 3 أهداف في نهائي، واحد منهم كيليان مبابي عام 2022 ضد الأرجنتين. خطر هنا تجمش نسأل عليه ذلك، 3 أهداف في مقابلة في دور نهائي عام 2022، ثم لعب آخر ماركا هاتريك في فينال، والهاتريك هذايا مكن منتخب بلاده من الحصول على كأس العالم. مبابي ماركا 3 ولكن فرنسا خسرت
2: 4-3.
0: من هو هذا اللاعب؟
2: رونالدو البرازيلي. رونالدو البرازيلي.
0: رونالدو البرازيلي برنسا.
3: إذا منتخب فرنسا جيست فونتين.
0: قلتش فرنسا نجيهن.
4: رونالدو.
0: رونالدو ناصر.
2: ماتيوس.
5: هو
2: ماتيوس.
4: خال هز.
5: بيلي.
0: بيلي.
2: بيلي.
0: موش بيلي. الأجوبة كل خطأ. نعطيكم محاولة أخرى. هي مقابلة من المقابلات التاريخية في تاريخ كأس العالم.
2: إيطاليا.
0: من المقابلات التاريخية.
2: ديل بيرو.
5: واحد بليش هذيك.
0: لا.
6: شارتن بوبي شارتن إنجلترا.
0: موش بوبي شارتن.
4: ألماني.
5: نذكر في ماتش فينال وفي بسكور.
0: كلوزر. الأصدقاء أجوبتهم خاطئة باستثناء صديقنا مهند الهويدي عنده الإجابة الصحيحة. موش رونالدو، موش روسي، موش كلوزر.
5: أرجنتيني
6: معروف.
0: ثلاثة
6: معروفة.
0: أنا موش معروف برشا ولكن اللي يعرفوا كورة وتاريخ بعض يعرفوه، ولكن على الأقل المقابلة
5: مولر.
0: النهائي هو نهائي تاريخي لأنها كانت المرة الوحيدة اللي فازوا بالكأس العالم. نحكيه على إنجلترا 66 جوف هيرست. الأجوبة خاطئة لراف ماجور، ولكن حكيت سألت على المقابلة على الأقل. ماركة ريبلي لونجلوتير ربحت 4-2 ضد ألمانيا الغربية، وكان كأس العالم الوحيد للإنجليز. 3-2-1. السؤال الموالي كان هذا عام 1966. سؤال سرعة ريفليكسيون رامي
2: ناحية التليفون.
0: من هو ولا ما هو اسم أول طفل ولد في العالم؟
6: آدم.
4: لا ما ولديش.
6: ولد آدم. ولد آدم.
4: قابيل.
6: قابيل.
0: جي هنا الأسرع. قابيل.
4: ما ولديش.
0: هاتم معاه. ما ولديش. ما ولديش. لأنه سيدنا آدم خلق وقابيل ولد، دونك أول طفل ولد وحمل اسم قابيل. نقطة حاتم، نقطة جهان. السؤال الموالي، ما هو جمع عربية نحكيه فرشات؟ قولوا فرشات أسنان. يلا زيدون.
2: فراشيت.
0: فراشيت برنس.
3: فراشت.
0: فراشت ناصر.
2: أفريشيتا.
5: أفريشيتا.
0: أفريشيتا.
5: من البرازيل.
2: أفريشيتا.
0: ويسيب روحهم يعرفش من يتيح في الكلمة.
5: وقت ما تخلق.
0: أفريشيتا سيون. ما عنده حتى يتعدى من اللغة اللغة. جين.
4: فراشي.
0: فراشي. رامي.
5: فراشي.
0: إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة.
6: حتى نسأله حتى.
0: نكمل
6: الزوم.
0: أي.
6: فروشن.
0: فرشن. جواب صحيح. حاتم بالحاجة هي جمع فرشات. الجواب صحيح. نقطة حاتم وصفر لبقية الفريق. ما هي أول دولة، من هي أول دولة استخدمت العملة الورقية في العالم؟ يلا زياد.
2: أمريكا.
0: ناصر.
2: أمريكا.
0: رامي.
5: فرنسا.
0: برنس.
3: العراق.
0: جيان.
4: بريطانيا.
0: كل الأجوبة خاطئة.
3: حتى نسألوا حاطم بالها.
6: الصين.
0: جواب صحيح.
5: يا أهلا بابا
3: اخترعوا الورق.
0: الجواب صحيح حاتم بالحاجة. السؤال الموالي، quelqu'un de scrupuleux ça veut dire quoi؟ زيت.

0: نقولوا سون سكروبول
1: سون سكروبول سعيد هي من غادي تجي بلان سون سكروبول معناها سون ليميت كل شيء متاح كل شيء مسموح ماكيافيلي المبدا خلينا نقولوا زياد شكرا شبيك زياد
2: شكرا ليك شكرا
1: ليك سؤال الموالي يلا
2: لا تفجعت خلوا اليوم
0: بسنيه وتوت فرد
1: والله يلا السؤال الموالي نحكيوا على جمهورية جزر
2: القمر
1: قمر كم تملك من جزيرة جزر القمر قديش من جزيرة مش برش قد ايه
2: كعبة برك
1: جزيرة واحدة سميوها جزر
2: تقسيمة صغيرة
1: في الجنوب
2: ناس
0: وحيدة 12 جزيرة
1: 12 جزيرة رامي
2: نصور أربع جزر
1: جيان
3: سبعة
1: هاتم
0: تعرف أول مرة معناها بالحق ما جمسي زمي بوزي لك استيو نقول لوجيكمون ثلاثة
1: ثلاثة عنا جواب صحيح جزر القمر تتكون من برافو صديقنا خليل جقريم صديقنا معز المنوبي أربعة جزر رامي جواب صحيحة
2: شكرا
1: أربعة جواب صحيح السؤال الموالي السؤال الموالي صديقنا المخرج قال هو كسميهم في الإكران كان تحب تقرأ أنا كان ننتقلوا لها ديجا نسمى النسخة الأخرى نغازي جي غراندي كوموري أنجوان مويلي مايوت ما نعرفش علاش قلت ما أنا خذيت بخاطر المخرج يلا السؤال الموالي رمرومة
2: أي سيدي
1: سرعة زياد من هي الدولة التي احتضنت كأس العالم لسنة
2: أيا
0: برا
1: لسنة
2: أيا
1: الدولة التي احتضنت كأس العالم
2: والله
1: سنة ركز خاطر لازمك تعرف العام باش تقول الواحد كلهم نعرفوهم اما يصير لكش خلط بين ايطاليا 90 امريكا 94 احكي على 2010
2: جنوب افريقيا
1: رامي جواب صحيح
2: ستريس والله
1: رامي جواب صحيح الاسرع جنوب افريقيا هي الدولة اللي احتضنت كأس العالم في 2010 أكثر قارة استضافت بطولة كأس العالم هي القارة الأوروبية قديش مرة تلعب كأس العالم في القارة الأوروبية برنسا
0: ثمانية مرات
1: ثمانية مرات زيدونا
2: خمسة
1: جيهن
3: 12
1: ناصر
4: 14
1: رامي
2: 13
4: كنت قول 14
0: 17
1: 17 قداش قلت رامي
2: 13
1: ناصر
4: 14
2: 5 وقف عام 58
1: برنس قلت
0: 8
3: 12
1: الأقرب لأنه 11 مرة أوروبا احتضنت كأس العالم كأس العالم اللي ماشي وفما إمكانية بشوالي بحديش 64 منتخب
2: الجي
1: احتفال بكأس بالمئوية متاع كأس العالم أنا بشوالي حاجة
3: حقهم يشاركوا الكل
2: ستة بلدان يمكن يتلعب ستة بلدان معنا بخلاف ثلاثة اللي خذوا التنظيم عملوا رقوي خاطر نظمة أول مرة يمكن يلعبوا الافتتاح غاديكا الأرجنتين عندها فرصة أنها يلعبوا ماتش وإيطاليا مش يلعبوا ماتش ولا زوز غاديكا معناها الطيارات ماشي جايين والفيزاويت ما فماش وفوضى عار ما شاء الله اما هو مازال مشروع مقترح بور لو مامو انه 64 كيب مازال مشروع مقترح ولكن ماشيين فيه الاكثر
1: ان توكا قالوا انفانتينو وتبني في وقت ما معناها قال نحبوا نمشيو غادي
2: امور معناها
1: فلوس
2: صحيح
4: في اللجنه انت قبلناه
1: هيك تبناه تبناه قلت هو تبناه
4: سمع عفوا
1: الخصوص
4: اليوم مشكله خصوص
1: لا تو كي تدخل برشا منتخبات تعيا وتطويل الكوب دو موند مقابلات ساعات تولي رتيبه معناها منتخبات قويه ولكن كي تشوف فرحه الشعوب كيما مثلا
0: سافولكو
1: كوراساو الفرحه نتاعهم وبوسنا خلي الشعوب تفرح خلي الناس شيخ هي ايفينمون مره في الاربع سنين حظ سعيد للجميع واحنا بزيد حظ نكونوا موجودين
2: انا نتفرجوا
1: انا يلا السؤال الموالي
0: احسن الرابعين نجموا
1: احسن الرابعين ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله هذا من ما نتمناه السؤال الموالي رمروم نحكيه على المسلسلات السؤال مسلسل ليالي
2: البيض
1: الحلمية من كتب المسلسل صاحب السيناريو شكون زياد
2: عبد الوهاب الموتيعي
1: البحتيري يلا
0: ليالي الحلمية تاع حسين يا ولدي
1: تاع حسين ناصر
0: أحمد صالح
1: أحمد صالح
0: السعداني
1: رامي
2: عبد الكريم السعداني
1: عبد الكريم السعداني كتب برشا حاجات
0: السيناريو ولا القصة الأصلية
1: السيناريو
2: شو هو صار فما زوز

0: هاي تعطينا زو سميسي
1: اللي بالنسبة لي أنا اللي اسمه في جينيريك
2: عبيد هاي
1: شكون
2: أنا بلا شك كان في زوز من عرسي أحسن عبد القدوس
3: وإلا
2: برقوا لحسين عبد القدوس
1: حسين عبد القدوس جيهين
4: ذولي حسين عبد القدوس
1: الكاتب هو كما قال صديقنا أحمد صديقتنا رقية نجلة هو أسامة أنور عكاشة أسامة أنور عكاشة الأجوبة خاطئة لرف ماجور نقعد مثالش مع الأعمال الدرامية اللي كتشات مع المواطن العربي والتورسي لن أعيش في جلباب أبيه كان عمل بطولته
4: باسم
1: حكمة من كتب السيناريو هي رواية مأخوذة عن رواية لكاتب من هو هذا الكاتب زيدونا
3: آدم الولهازي
1: آدم الولهازي
0: أحمد شوقي
1: أحمد شوقي ناس
3: أحمد شوقي
1: أحمد شوقي رامي
3: ميخائيل نعيمة
1: ميخائيل نعيمة جين
4: حسين عبد القدوس
1: حسين عبد القدوس حاتم
2: حسين عبد القدوس
1: للمرة الثانية الإجابة هي إحسان عبد القدوس جيهان حاتم جواب صحيح اعطيني نتائج يلا ثلاثة جيهان اثنين رامي خمسة حاتم
0: برنس صفر.
1: زياد ناصر صفر ثلاثة أصفار الفرسان صحيح. الثلاثة صحيح. شكرا لكم على المشاركة والفائز حاتم بالحاجة يلا سيدي هكا دخلتوا نهاية حلقتنا لليوم شكرا لك كامل الفريق جيهان حاتم البرنس زياد الناصر رامي عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي ريمخبي في الإعداد جيهان في الإعداد بعد شوية جعفور ساعة سعيدة نص نهار ابتساب في هنا تونس مني لكم أحلى تحية إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام إيش عندنا في المنيو نتاع الكورة اليوم رقدت أنت مش مصدق معناها هزك النوم يا مريض ماخي في بالكم أضيع حتى ماتش كورة حتى التوا معناها
2: فما غانا اليوم
1: عنا اليوم في
3: البرتغال والكونغو عنا
1: البرتغال ضغط كبير ضغط كبير على كريستيانو
3: ما رقدش هذاك وكمل هو يشد في الديتاي اليوم دونك عندنا البرتغال الكونغو لانجلتير وكرواتيا التسعة اللي هو طبق كروي جميل جدا غانا
2: زادة
3: وعندنا غانا بنما نص الليل وأوزباكستان كولومبيا دفعت البلاي ما ثلاثة
1: هذا واحد كونغو
3: لابس الضحي بيه
1: أوزباكستان كولومبيا ما دي ثلاثة شيخة كورة اليوم قوموا ما تندموش في الأثناء فما دون يلعب وفما انجلتير كرواتيا تروح مزيان برشا على الأقل الستة والسهرية مضمون زوز تراح ولو أنه فقدنا في الكوب جوموند هذه الماتشوات اللي عدوا لك القايلة تما دي ساعتين وما دي ثلاثة والأربعة ترزينا فيهم للأسف
3: قصتين.
1: يلا سيدي سلموا عليكم الناس الكل نسلموا على كل الناس اللي اختارت باش تبعنا كما قلت بعد شوية جعفور ساعة سعيدة ونص نهار ابتسام في هنا تونس نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب نتبعوا أخبار منتخبنا حاتم جزبار حاضر في كل البرامج تقريبا يعطيكم جديد ساعة بساعة سلموا عليه برشا مشكور على العمل اليومي وعلى المجهود مرة أخرى حس سعيد للنسور وإن شاء الله يا ربي الأمور تتروشك مع قدوم إيرفيرونا نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو
5: رافماغ بوبليسيتي فيفو يرجعوا يضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 ملي أمبير أور فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز كاميرا 50 ميجا بيكسل بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج أو الريزيسانس IP68 أو IP69 فيفو Y31D ابتداء من 8130 دينار بري بوبليك conseiller Vivo.
6: Diwan FM.
5: تبع الموسيقى.

0: حبيبنا
1: يا ريت تتفرج على حسين
0: سحر
1: النشاط والتحسين في الديريكت شفتك تتفرج حاتم
2: لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا
2: لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا عندك عيلة هلا جينا أصحالي نحب الرعو
1: يا فتاح يا رزاق يا علي نيهاو نيهاو يا فتاح يا رزاق مواكب مواكب
2: عليش
1: هاتا ونقول لكم بعد عليش خايتي يا شاء الله نظر جديد وإن شاء الله الأمور تتذهن صباح النور ريم محليك ومحلى المريول
2: اي فضلك مرسي بكم جعفور صباح الخير نهارك مبروك سعيد صباح خير ربيب صباح خير زي لوبة خليتي علينا بقعة
3: يهب
2: بونجور عزيز شادلي يا حسام الناس كل وناس كل اللي تسمع فينا واللي احتمت من الشمس وحطت الكرام بالقدي وتشرب في شربة ما بيردة راهو نهار ياسر سخون نهاركم مبروك
1: نهار سخون ان شاء الله نهاركم اسعد الايام زينب صباح النور
3: صباح النور جعفور صباح النور ريم صباح النور ربيب اصحابي الكل في الغيجي اصحابي الكل اللي يسمعوا فيا ان شاء الله نهاركم زين مبروك سعيد منورين محليكم مراولكم مزيانه ادخلوا شوفوا المريول الكل على يوتيوب
1: زين بعد اذنك هل تسمحين تقف باش تورينا المريول لانه الحقيقه في فازه مش نورمال عجبتني على الاخر على الاخر على
3: الفازه مش نورمال بذكريات
1: ذكريات جميله جميله منك
2: موبيلات زرقاء عن
1: اسمع
2: موبيلات زرقاء
1: شباب شباب
2: والموبيلات فيها صندوق جاجو احمر جاجو احمر
1: شباب شباب والاخضر
3: انما انت ما نعرفش انتم خلطتوا على الحليبي ولا ايه
1: لا بلا حليب
3: صحيت احنا كان في حومتنا عن حليبي نسيت اسمه والله كنا عايتوا عم نسيت الاسم الصغير وكان عنده الموبيلات الريه ويدور حسير ونستناه الوقت نتاعه وقتاش كانت فما مواعيد جميله
1: نعم نعم نعم ربيب ان شاء الله ما عندك سوم عوده ميمونه
2: بفضلك ربي يخليك
1: محلاها
2: ميمونه اني مشعاده
4: اي مو كل يوم
2: كل نهار
1: نزيد نشوفها عامله هكا ديما كل عوده من
4: ربي فضلك يا جعفر صباح النور صباح الفل ياسمين بونجور ريم زينب
3: اهلا
4: ان شاء الله تكونوا بخير والله محليهم من المريول ما شبهم الزينه زاده محليها على الاخر من تالي كاليتي تفتق
1: ما نجمش نقول لك هل تسمحين
4: لا لا اسمع على خاطر استطيع دونك جعفر ما تشي ما تشي
3: عمل كاليتي ما ربخه محليها اش ما ربخه
2: اي اجا نقول لك انت هذيك المهديه يا ربي وجعفور عنده لوتيل دو لاك
4: مش
2: نفس الشيء ماله
4: شوف انا مهديه
2: دوري يا جعفور
1: انا شنو هي
3: شنو الماركه نتاع
1: لا باش نحكي عليها برشا انا باش ندور تو شو لك مريم
4: انت اي
2: برا
3: انتوا ماشي ماشي اسم عليك واحده واحده واحده واحده
1: المعنوزه
2: واحده واحده لل
1: ما خلطت ربيب الا ما جات
2: للغاج هنا تونس اي سيدي ترى
1: السلام عليكم
2: ابعد عليك الميكرو جعفور باش نراو الفازة صحيت اثنين ثلاثة اوب
3: اولا لا
2: هذه المهدية وهذا الهوتيل دو لاك ايه مونيمون
3: محليهم على الاخر
2: والله حلوين حلوين
3: محليهم زوج محليهم
2: ورباب قوس وجعفور مستطيل تستوستابيل
1: برجولية حلوين
3: حلوين على الاخر
1: برجولية حلوين ارتاحي ربيب زميلة ارتاحي
3: اسمع والله وبالحق بارد محليه القماش لكاليتي
1: شقيق مع المريول هذي المريول هذي سيدي قصته قصة القصة القصة متاعه عندي أنا المريول هذي هو ماركة تونسية فهمني ولا بمواصفات عالمية شين المواصفات العالمية معناتها ريت القماش اللي مخدوم به المريول هذا هو نفس القماش اللي مخدوم به أحسن الماركات في العالم فهمتيني فيش نحكي
3: كيف كيف
1: كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف اي اي اي
3: معناتها السوم كيف كيف كيف كيف
1: اغسل ما يبلاح فهمني ولا البس جوك احلى جو فهمني ولا وفي فازات تحكي علينا ثم خرافه في وسط المريول فهمتني
3: قول لك انا حاجه حقيقه معناتها في الاطار هذا الماركه هذه احنا كنا من الناس الاولانيين اللي جربوها قبل حتى ما تكون في السوق هكا ولا تتفكروا ولا انا نفكر ما نسيتش والمريول اللي خذيته من الماركة هذية عندي توا من عم ناول نحبه برشا نلبس ونغسل ونعاود نلبس ما تحركش بالكل نفسه هو لا تشلفح لا بلاح لا الكول متاعه تحل لا اللي دين لا ميم كاليتي وهذه اللي حبيت نقولك عليه. التصويره بيان سور نتاع التصويره الاريم محليها الكاريكاتور نتاع فنان زاده تونسي الكاريكاتوريست انيس المحيرسي اللي تحيه ليه ان غران تاع خذي ريم
1: بربي بالكادر يعيشك
3: بارك الله عليه. دوك الحقيقه انا نفرح سورتو اللي كي تعرف الكاليتي هذيا
1: تفضلي
3: اللي الكاليتي هذيا وال لا مارك هذيا تونسيه وزاده ماشيه مع البيدجي التونسي. دوك هذا هو اللي مانيفيك بالحق هذا هو اللي مانيفيك
4: تفضلي
3: تهوني شبيب شبيب
1: باش نوريكم نوعيه المريول تو خويا فهمني ولا عباره خالكم جيت من برا فهمني ولا زين جبت لك
3: اوه يا عايش خلينا الفليجه اوه ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي جادور روندينو وقصه
4: فكر
3: الكتاب نتاع
4: روندينو
3: الكتاب نتاع الفرنسي نتاع جيلنا الكل خلينا سنه ثالثه نبداو نقراو جو مابيل روندينو
1: انا اقوى واحد عجبني محليها
3: ملا ذكريات
1: انا هم الكل محليهم
3: وعندي صديقي نعيطوا له روندينو زاد
1: ولكن اقوى مريول عجبني
4: اي هذيك عندنا منه جافور
1: ايوا
4: ولا مازال محليه
1: اقوى مريول عجبني
3: اوه هذيك حتى هذيك سمباتيك عليك ليتل جوكر
4: هذيا عندنا منه مازال كيما هو على فكره
3: جميل جميل
1: شباب ياسر
4: لحظه
1: والله
3: اسمع اودولا دي موتيف اودولا دي زيدي اودولا دو ليومور اودولا دو لا نوستالجي مالا بالحق مالا كاليتي
1: باش
3: نوستالجي فما واحد عجبني على الاخرين اه هو اللي عجبني على الاخر
1: عارفين
3: عارفين جي ادوري تتفكروا مجله عارفين ولا
2: ابو طرطوره هذيك تعرفوها ابو طرطوره
3: يا حسره انا عجبني على
2: مريول قصير كرشو عليه
1: عايش شديه خفيزه
3: مش
1: يعطيك الصحه
3: عارفين
1: الماركه اسمها مش ماركه اقسم بالله اسمها مش ماركه
3: مش
1: ادخلوا للسيت بتاعها
4: ماركه مش ماركه
1: اسمها مش ماركه حتى الاسم الساعه فيه برشا
3: في
1: كرياسيون سامباتيك على الاخر بنقول لي ماركه تونسيه بمواصفات عالميه
3: حتى اللي حب تري
1: للي حب خويا ابارتي من اليوم على الانستغرام تاعي باش نربح مراول انا المراول هذوما للي حب
3: نلعب هنا عندي
1: اي يلعب ولا ولا بالحق ولا
3: نلعب على عارفين
1: على الانستغرام تاعي فهمني ولا للي حب يربح المراول واصدقائنا على اليوتيوب للي حب فهمني ولا جعفوره راس الكوره حلو بارك الله فيك ميرسي بوكو باش نجي مباشره
4: الكومنتير نتاع مريم قالت لكم وش هذا وش هذا صح
1: صح عايشك ميرسي بوكو ميرسي بوكو نمشي مباشره لانيس الغول ديجيتال ويفز وهنا راجعين
5: ساعه سعيده ساعه سعيده مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
6: أريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزة جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوانا فما النظارات الذكية الخاصة بشركة ميتا تلقى لوحة حمراء أخرى دولة تومات وتم كشف معلومات جديدة على طريقة تطويرها ووجود لين ديريكت مع شركة رانك وان المتخصصة في تكنولوجيا التتبع والمراقبة المستعملة من طرف الشرطة والجيش الأمريكيين. تكنولوجيا الريكونيسونس فاسيال الخاصة بشركة ميتا تواصل في جذب الانتقادات ولا تزال قيد المناقشات بعد ما وقع حفظها بالكود دو لابليكاسيون ميتا اي اي. اليوم عرفنا مصدر التكنولوجيا هذه هو شراكة ما بين لافيرم دو زوكربيرغ ورانك وان الكمبيوتينغ المتخصصة في برامج الريكونيسونس فاسيال وليزوتي دو سورفيونس المواجهة حصريا وفورس دو لورد يا الارمي امريكان. التكنولوجيا هذه تنجم تتعرف كيف كيف على الوجوه حتى عن بعد مسافة 1 كيلومتر. يعني تصوروا كيف شركة ميتا تنجم تستغل نظراتها للتعرف على الناس خاصة وأنها عندها مليارات البروفيل المخزنة كحسابات شخصية في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستا وحتى واتساب وامكانية مراقبة المستعملين واللي حولهم بالمكان والزمان اي ان طوريل. مع العلم انو سيت تكنولوجي بو بروند اون شارج جوسكا 10 مليار دو موديل فاسيو في وقت واحد. السيادة الرقمية الأوروبية باش تشهد تطور كبير بعد مضاء أكور في غاية الأهمية ما بين أليانس أوروبا ومالك ويرو أو بي كومباني. الهدف منه جعل الدفعات ولي بايمون يوليو انتر اوبيرابل في عدة دول أوروبية. دونالد ترامب كان حير مخاوف قديمة أوروبية لما أقدم على طلب جرينلاند واحتلالها. خلت الاتحاد الأوروبي يخمم في العديد من السيناريوهات اللي لازم تصير وتخلي القارة العجوز في غنى عن الأمريكان. ومن أهم التبعيات هو لو سيستيم دو بايمون اللي ينحصر في فيزا ماستر كارد أبل وباي بال. لوروبا باش تقوم بخطوه عملاقه نحو الاستقلال وباش تفك 130 مليون مستعمله وكليون لي فيزا وماستر كارد واللي باش يوليو يخلصوا فيا ويرو. اون سوليوشن اوروبيان دو بايمون باش تسمح للاوروبيين من انهم يخلصوا كل مشترياتهم وخدماتهم من دون اللجوء الى ارسال معلوماتهم الشخصيه للولايات المتحده الامريكيه. عدة دول اخرى يمكن دمجها في التحالف الجديد هذا كما النرويج وسويسرا لانه مش ضروري استعمال اليورو كعمله رئيسيه. ويرو بدا ديجا العمل ما بين فرنسا والمانيا وبلجيكا ويسمح بالبايمون انتر بارتيكولير. لا ميزا جور سيستم في العاده يتم تركيزها على الهواتف لتحسين الاكسبيريونس اوتيليزاتور وتقويه السلامه وتسهيل الاستعمال، لكن اللي صار اخيرا مع اخر تحديث لشركه سامسونج على هواتف معينه تسبب في كارثه للمستعملين اللي تضروا في الهاردوير نتاعهم. الميزا جور وان يو اي 8.5 تحولت لكابوس للعديد من مستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي اس 23 الترا فين ظهروا دي لينيو فيرتيكال لونهم اخضر ووردي على الهيدال لدي اس 23 الترا من غير ما فما حتى دوماج فيزيك، اي ان الهاتف ما طاحش، لكن السبب هو الميزا جور One UI 8.5 واللي من المفروض أن الفيرسيون 8.5 بعد الكوركتيف زادة دو سيكوريتي في آخر شهر ماي 2026 كانوا باش يحسنوا من البروتكسيون والإكسبيريونس لوجيسيل، لكن العديد من التيموناج لمستخدمين على إكس ريديت وحتى الفوروم أوفيسيل دو سامسونج يشيروا إلى ظهور خطوط عمودية خضراء ووردية بعد إجراء التحديث، لأن الهاتف سخن بصفة غير عادية واللي خلى البعض منهم يحطوا حتى هواتفهم في الثلاجة وقت التحديث في محاولة منهم لتجنب السورشوف وخسارة الفيشور. كيف سامسونج ما أعلنت على حتى تعويض ولا اعتذار ولا أي بيان رسمي للمستخدمين اللي فقدوا تليفوناتهم. فلو ما زلتوا ما قمتوش بالميزاجور One UI 8.5 وخاصة لو كان عندكم الناس 23 ألترا، ردوا بالكم على هواتفكم وحاولوا تبردوهم للماكسيموم. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana Fama. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: Digital Waves. Digital Waves. مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة، خذ أفضل كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وانترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
6: أريدو طور عالمك.

0: نشرح لكم تروزونا. أيوة. من بعد تروزونا بعد العشرة فهمني ولا باش نعملوا قداش تنجم تسمي اليوم حضرتكم حاجات اخرى. اي حضرتكم حاجات اخرى جميله ولكن أي. نذكر الساده المستمعين اصدقائنا في صفاقس فهمني ولا ميزون شهيه شط القراقنة فهمني ولا امشيوا لانه سند غادي يستنى فيكم عنا برشا كادوات. هاني قلت لكم اصدقائنا توجهوا هجوم على شط القراقنة ميزون شهيه باش تلقاو سند غادي فهمني اليوم زاد باش نربحوكم بمناسبه العيد ميلاد الاول.
1: فما الربح اليوم
0: فما الربح
1: جميل
0: ان شاء الله مربوح. نياو ان شاء الله مربوحه. ان شاء الله مربوحه يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي ان شاء الله مربوحه. ما باش نلعبوا عاد مع اليابان ما نقول نياو
1: دخل نياو نياو صح نتاع الصين
2: صح انت خليته باش
1: نلعب. لا لا ما نخليهش جميد لافي خليك
0: زيز اسماعيل زيز اسماعيل صحيت
2: كونيتشيوا كونيتشيوا كونيتشيوا
0: كونيتشيوا
2: هلا نهاو بالصيني.
0: عندي لكم شخصية إن شاء الله طلعوها
2: صينية
0: لا تم
1: يا بني
0: تروازونا
1: صينية بقلوة
0: تروازونا عليه معنوزة خيطوك عودة ميمونة زينب تروازونا. هاي الشخصية بتاع اليوم
2: في الكورة
0: لا
2: الحمد لله
1: صدمتني تعبت ممثل
0: لا
1: هو يغني
0: اي
1: الحمد لله
2: تونسي
0: اي
1: عمل كليبات نواري بلون
0: لا
2: على قيد الحياة ولا ليه مسألة
1: على قيد الحياة
0: نعم
2: قدك
0: لا
1: أكبر شوية
0: ايه. أكبر
1: أنيق جدا
0: ايه.
2: ما ينزمش نقول ليه
1: ايه. كل واحد وذوقه ايه. كل واحد انت ايه.
0: أما أنيق
1: أنيق آه. يتكلم بأناقة وجنتي وهكذا
0: ما سمعتوش ياسر
2: يسمعوا كان يغني
1: ما يخرج برشا هو ما يتكلمش
0: برشا
2: استنى استنى
1: عمل ستاتيو
2: اكبر منك وعلى قيد الحياه باه يلبس جبايب
0: اي واو كذا
2: استناي
1: شعبي
0: اي
1: عطيه في الغزي
0: منين ليك خويتي
2: سلطة.

0: Мы совершенно струны.
1: الشخصية الأولى طلعوا بسرعة البرق شكرا
0: كالعادة
1: الشخصية الموالية
0: امرأة
1: لا
0: تونسي
2: هل هو ممثل
1: نعم
0: على قيد الحياة
1: نعم
0: جيل صغير
1: نعم
2: ممثل رمضان السنة
0: زين بتضحك عرفته
1: رمضان السنة
0: زيت ما وصلتش قاعدة نحط في
1: رمضان السنة رمضان السنة شوف لي شد لي دور طار تقول لك
0: رمضان السنة بلوند هو
1: لا
0: هو شمراد شمراد ومش فارس ومش
1: جيمس بلوند بلوند هو المنصة به بلوند بلوند
0: بلوند وبلوند
3: بي ما نعرفوش مثل رمضان السنة ولا اللي مندروش
1: لا رمضان السنة
3: فيلم فيلم جديد فيلم من الأفلام اللي خرجوا السنة
1: نعم
0: فيلم
1: نعم.
0: الأفلام اللي خرجوا السنة
1: لا أي
0: عمل فيلم السنة
2: خذي جائزة مؤخرا
1: لا لا لا زين ما عادش سمعت
0: أوكي سمح
2: خذي جائزة مؤخرا مع
1: الفيلم لا لا لا
3: وما هوش بلوند ومش حلمي الدريدي
2: في بالي غادي
3: ومش سليم بكر
1: سهلة فاروقة
0: سهلة
1: شخصية سهلة
0: عمل ماذا كي نقولوا صغير معناتها ادوليسون ولا جون
1: جون
3: قد جون قدنا
1: اقل شوي
0: اقل
1: قد كنت
3: قدنا قد فاروق قال لك اي قدنا
1: نديد فاروق
0: نديد فاروق
3: نديدنا فاروق
0: عمل ادوار في مسلسلات قبل
1: مسلسلات عمل مش برشا
0: اكثر سينما
1: وي توا وي
0: حلمي الدريدي
1: لا لا
3: عيني خضر
1: لا لا لا
3: مش غانم
1: بالعكس تماما ساعة
3: شنو
1: ما خضرش
3: مش غانم الزريلي
0: اسمر
1: ثم شكون طلع الاسم
3: عنده ضمار ضامر ضامر يعمل له ستاند اب جهاد
1: جهاد
0: جهاد شيرني طبعا
3: كوكو جهاد
0: المبدع
3: كوكو جهاد ظلمته راهو اصغر منا جهاد
0: اصغر منا
3: اصغر منا
0: شويه
1: اخلاقه تحيه كبيره برشا ليه تحيه ليه ان شاء الله بتشوفونا
3: هو راهو مازال ريقد باز اما كوكو جهاد
0: شوفوهم وين
1: باش عندي معاه قصه طريفه جهاد مشى معنا الجربه مره فهمني ليه باش نحكيها لكم يظل عمري ما حكيتها
3: ربي
1: سهل يظل حكيتها حسير باهي نسمعوا الاخبار خويا ان شاء الله اخبار طيبه
3: تفضل
4: ساعه سعيده ساعه سعيده
5: Publicité.
6: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس
7: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانيرجي واحدة أولا إنيرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
8: أولا إنيرجي معكم باتجاه المستقبل
9: ديوان افهم فلاش نيوز
10: مجاز العشرة ديوان افهم عسلامة وزارة الشؤون الثقافية تنظم اليوم حملة نظافة وصيانة بالموقع الأثري بمدينة الكريب من ولاية سليان بهدف المحافظة على الموروث الحضاري وتحسين جاهزية الموقع لاستقبال الزوار. أوضحت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ صادر عنها أن هذه الحملة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للعناية بالمواقع الأثرية وصيانتها بالشراكة مع مختلف الهياكل الجهوية والمحلية ومكونات المجتمع المدني. وأكدت الوزارة أن هذا البرنامج متواصل وسيشمل تباعا مختلف المواقع الأثرية بكافة ولايات الجمهورية وتهدف هذه الحملات إلى توفير الظروف الملائمة لحماية المواقع الأثرية وإبراز قيمتها التاريخية والحضارية وتعزيز دور التراث الوطني في التنمية الثقافية والسياحية. رئيس المجمع المهني للنظارتيين بمنظمة كونكت بلال الفضيلي يفيد بأن النظارات الطبية والشمسية التي تباع بالسوق الموازية مجهولة المصدر ولم يقع تثبت من المادة المصنوعة منها كما تشكل خطرا على البشرة والجلد. ولفت الفضيلي خلال تدخله في برنامج 60 دقيقة أن المادة التي تصنع منها هذه النظارات زهيدة جدا نظرا لأن أسعار البيع متدنية مبينا أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن منح التراخيص لتسويق النظارات وبيعها بالأسواق. وكالة بلومبرغ تنقل عن مصدر مطلع قوله إن واشنطن بدأت تعميم مضمون التفاهم مع إيران على دول الحليفة في قمة الدول السبع في فرنسا. وتفاصيل التفاهم الفني قيد الأعداد، مما يشير إلى احتمال تغيير الصيغة النهائية قبل التوقيع. وأضافت الوكالة أن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر إعفاءات للنفط والبتروكيماويات الإيرانية فور توقيع الاتفاق. تراجع أسعار الذهب قليلا اليوم وسط ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول الاتفاق الأمريكي الإيراني وقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الاتحادي وهو البنك المركزي الأمريكي في أول اجتماع له. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فم.
11: ديوان فم صوتكم.
12: مونديال إكسبرس.
13: صباح النور، أهلا بكم. بداية مع منتخبنا الوطني اللي كان اليوم انطلق في الاستعداد لمقابلة مهمة جدا في إطار الجولة الثانية ضد منتخب اليابان يوم الأحد بداية من 5 متاع الصباح. يوم أمس كان موعد وصول المدرب الفرنسي الجديد إيرفي رونار اللي أكد أنه يعرف به منتخب اليابان لأنه واجه في 3 مرات سابقة، وأكد أنه منتخب اليابان حاليا هو أفضل منتخب في آسيا وعمل زادة استعدادات جيدة وممتازة وعمل زادة مقابلة قوية ضد منتخب هولندا في الجولة الأولى، ولكن قال أنه هذا الكل مش مهم، مهم أنه نكون إحنا مركزين وحاضرين للمقابلة هذه.
14: I think you know I know very well this team because I used to play the last two qualifiers for the World Cup against them. For me, Japan are the best team in Asia. Very good team. Preparation games were fantastic with some very, very good results. The first game to draw against Netherlands, it's also a good performance. I know very well the quality of this team, but at the moment we need to be focused on ourselves. And we still have a few days to be ready to for me to play one more time against Japan.
13: مواصلين مع كأس العالم، المنتخبات العربية ما زالت تبحث على أول فوز لها. البارح 3 منتخبات عربية انهزموا، العراق هزيمة 4 الهزيمة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف ضد منتخب هولندا، منتخب النرويج، منتخب الجزائر انهزم من منتخب ليونيل ميسي، منتخب الأرجنتين 3 أهداف مقابل 0 وهاتريك سجلوا ميسي، وكذلك منتخب الأردن هزم 3 أهداف مقابل هدف أمام منتخب النمسا. بالهاتريك متاع اليوم الأصباح ميسي يصبح عنده نفس عدد هدف ميروسلاف كلوز كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم 16 هدف، وكذلك ميسي البارح تجاوز الفينومينو رونالدو لويس نازاريو دليما اللي كان عنده 15 هدف في المرتبة الثالثة نلقاو كيليان مبابي ب 14 هدف. والبرنامج مقابلة اليوم بداية من الساعة 6 مساء البرتغال في مواجهة ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، وبداية من 9 متاع الليل قمة كبيرة بين منتخب إنجلترا ومنتخب كرواتيا. كأس العالم متواصل على موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع جعفر القاسمي في ساعة سعيدة.
12: مونديال إكسبرس.
11: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.

0: ما تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
1: العشرة واثناشن دقيقة أعزائي المستمعين، هذه ديوان اف ام، هذه ساعة سعيدة، مرحبا بكم مجددا. إن شاء الله تقضيوا معنا أمتع الأوقات إن شاء الله يا ربي. فنقول لي مرحبا بكم الناس الكل، استجير بيه تفعجب ربي تقول لك شبيه كان صوت ولا صوت. صباح خير أختي، إن شاء الله ركزي.
2: اسمها كل يوم تعتل بنفس الاسم.
1: أمان. أمان. إيمان. إيمان. صباح خير. لا لا جديدة واحدة أخرى. مش بتاع أليف وألوف.
3: لا مش أليف وألوف.
2: إيمان.
1: مريت هي الزد بتاع أليف وألوف.
2: إيمان تعتل شنو؟ أمان.
1: أمان. أمان. مش مشكلة. مرحبا بيك. مرحبا بيك.
3: باهي الصوت عجبني عاطرة.
1: شنيه؟
3: هذاك أكمل به.
1: شنيه؟
3: مرحبا بكم.
1: اه مرحبا بكم، تحيه للساده المستمعين. زعبار يشطح قال لك سفاخ بكري حطيتو مزبوط انتوما؟
2: ايه
1: خاطر خرجت
3: كلمك قال لك نشطح
1: يا ودي اللي كلمونا
3: نهار الغزي اليوم
1: قال لك كنت نعمل مزيه حطوا لنا زينه قصرينيه فهمتني
3: مثلا
1: يا وقت وراه يلزمنا يا اخويا
2: ربوخ السيف وهذيك الاحلى
3: العروسات جات
2: هذيك حقيقه
1: لازمنا لازمنا. انا بحكم اني عامل مسرحيه اسمها بسي
3: ايوه
1: فهمتني ولا
2: حكيت على الفايده نتاع الموسيقى
3: حكيت على الربوخ
1: حكيت على برشا حاجات من بين الحاجات دربك الاخرى من بين الحاجات خويا راهي زين القصرينيه والجو هذا راهو باهي
3: انا نحبها برشا
1: ينشط
3: والله نحبها محليها
1: هاي ندخلوا في صلب الموضوع باش نعمل لكم كويز فهمني ولا الكويز هذايا في علم النفس
2: علم
1: بديت النفس بديتوا البارح باش نكملوا اليوم
2: يلا ان شاء الله خير جعفر يلا
1: السؤال يقول زميله زينب ما جيتيش البارح لعبة
2: الجزيرة
1: لعبة الجزيرة المجهولة
3: الجزيرة.
1: الجزء الثاني وصلت الجزيرة بربي الزخان على اليوتيوب جاوبوا باش نعطيكم التفسير
2: خاطر
1: وصلت للجزيرة ولقيت أربع أشياء تنجم تاخو كان حاجة واحدة فقط ساشي فيها ماكلة تكفي أسبوع جهاز إرسال لطلب النجدة حقيبة فيها مليون دينار دفتر فيه كل أسرار حياتك
3: دفتر فيه أسرار حياتي نهزوا معايا
1: لقيته غادي
3: دوك نختار منهم حاجة مش نخليها عندي
1: ساشي فيها ماكلة تكفي أسبوع جهاز إرسال حتى مش نشارك معاكم جهاز إرسال لطلب النجدة حقيبة فيها مليون دينار دفتر فيه كل أسرار حياتك
2: جهاز إرسال فيه بيلات ولا لا
3: بالطاقة الشمسية
1: بالطاقة الشمسية
2: خاطر مهمة الجزيرة ما يخدمش
1: لا لا يخدم يخدم يخدم
3: واصلة ستيك بيه نجاوبو
1: اي بالواحد بالواحد ربي ستيلو زميلة
3: مش مع بعض
1: بالواحد نرجعو الكل وقسم لا رجع باش نرجع
3: اي سيدي
1: اي ريم
3: جهاز ارسال عن بعد لطلب النجدة
2: هو السؤال شكون
3: انه المليون دينار شنو نعمل بهم شنو ندفع بهم
1: ما تدخليش في الاخرين عشقتي ما خديتي جهاز ارسال كاهو زينب
2: جهاز ارسال اكيد
1: زينب انا باب
2: ناخذوا جهاز ارسال ما نعرفش نقعدوا برشا في الجزيره
1: زينب
2: فلوس شنو نعمل بهم
1: انا حقيبه فيها مليون دينار
2: شنو تعمل بهم انت غادي تعنق وتقعد
1: يا خويا اموري
3: خايت بها روح
1: اموري
2: تاخذ مليون دينار تستنى النجدة
1: نعنقهم نشمهم
3: ما فما حتى
1: نرشق على الشجر
2: ليه بالحق راه تنجم والله يجي مشهد مش نورمال في فيلم اوفوري كبيره برشا عندك مليون دينار
1: اي وندور بالحقيبه
2: انت ما عندك ما تعمل بهم
1: ندور بالحقيبه
2: جعفر عملوا عليها افلام بعطيك شعلوا بها اشعلهم نار ودفوا به
1: زملاء زميلات
3: تشوي عليهم الحوت
1: انا حقيبه فيها مليون دينار
3: باه تقرا لنا التفسير
1: اه كيما هذا ما شكون قال لك فلوس فلوس حاجتي بفلوس
2: فلوس فلوس
1: التفسير
2: كلها جهاز
1: بالنسبة اللي اختار الساشي اللي فيها الماكلة
3: حتى حد ما اختار
2: فما سهيل
1: في اليوتيوب قالت لنموتوا بالشر صحيح هو شخص عملي يخمم أولا في احتياجاته الأساسية جهاز النجدة تلوج على الأمان والدعم في حياتك
2: بيه الأمان والدعم
1: المليون دينار
2: مش ناس كل يلوجوا على
1: ملانا ملانا طلع في نورمال
2: شو خليت زعفوره
1: طموح ويهتم بالفرص والنجاح الدفتر فضولي ويحب فهم نفسه والاخرين
2: هذيك تو رافع يختارها متاكد
1: صحيح
2: سوف الجزيره
1: ديما مختلف
2: يقرا في اسراره
1: ركزي زينب ما جبتينيش في اختياراتك
2: مجد
1: ما تظهر في الاقوال
2: لا دورك زعفوره
1: السؤال الموالي زميله ريم
2: تفضل
1: ناحيه التابلت
2: تفضل
1: في الليل سمعت صوت غريب في الغابة شتعمل
2: انت شتعمل في الغابة ريم
3: اش نعمل؟ ايوه اعطيني اقتراحاتك.
1: تهرب ديريكت، تمشي لاستكشاف المصدر، تنادي بقيه المجموعه، تتجاهل الامر وتواصل النوم. جاوب بربي على اليوتيوب.
3: انا نعرف نمشي نشوف شو فهم.
2: تستكشف غريب. المصدر
1: لا
2: صح تقبب صحيحة تقبب
3: ما نمشي نشوف.
2: نقول للمجموعة،
1: قول للمجموعة
2: الولاد
3: بربي البارح مش وحدنا في الجزيرة.
2: هذا الجزء الثاني.
3: اليوم بالعباس
1: الجزء الثاني جاوا عباد اخرين من رابع راديوات
2: اخرين. بس الجزء الثاني
1: احنا توا في المرحلة الأولى بتاع الترشح.
2: نبدا نثبت. سمعتوا بلي كيما سمع في السال دو غيميون توا قلت لكم سمعتوا العصافر ولا وحدي؟
1: هكاك
2: نعمل نفس الرياكسيون.
4: اي ثم عصفور هويدا.
1: دونك انت تنادي بقية المجموعة.
2: اي نادي بقية المجموعة لازمني توا. انا عندي مدة وحدي في الجزيرة، تزيد مجموعة وما نعملش عليها
3: والله
2: اوفر.
1: انا بالنسبة لي أنا من غير حتى تخمام نهرب ديريكت.
2: لا تعرف لا تسأل لا يهمك لحتى.
1: الشجاعة تحذر وتغيب.
3: تغيب وتغيب.
1: فهمتيني؟
2: هذه مستلمة من السيريم تاع الأسترة.
1: نهرب ديريكت.
2: عيش وغادي العالم هذاك.
1: أهرب الطاهر. جميلة قلت أهرب الطاهر.
3: التفاسير.
1: التفاسير. الهروب خليه في الأخر ذاك. الاستكشاف. فضولي ويحب مواجهة المجهول. انت
3: والله المواجهة اللي عاملة فيا المواجهة
2: دروب المواجهة كلها
1: طلب المساعدة. يؤمن بالعمل الجماعي.
2: صحيح.
1: الهروب حذر وسريع في حماية نفسه.
2: شكون اللي هرب؟
1: انا هربت.
2: سريع في حماية نفسه.
1: انت
2: جعفرة اللي خاف نجي
1: اللي خاف نجي فهمني ولا. التجاهل هادئ أو لا يحب تضخيم المشاكل.
2: هذا رافع.
3: يحب يرقد.
2: هذا رافع.
1: هاي سيدي لقيت دبوزة فيها رسالة.
2: باي جميل.
1: ماذا تفتح؟ ماذا تفعل؟
2: ماذا تفتح؟
1: ماذا تفعل؟
2: إجابتك بقى.
1: تفتحها مباشرة. تنتظر قليلا قبل فتحها. تشك أنها فخ. تفتحها مع المجموعة.
3: افتحها مباشرة.
2: لين نحلها واحدة.
3: نحل وما نستنيش.
1: بيصير ثلاثة تفتحوا القارورة مباشرة. بالنسبة لي أنا أشك أنها فخ. عمري ما ريت دبوزة
2: طايح من طيارة في جزيرة.
1: أموري
3: ظرف مسموم. شنو باش تكون؟
2: شنو فيها مات؟
1: ينجم يكون فيها فخ.
2: شنو هو الفخ؟
1: فخ ما تدريش.
2: هاك مش كيك جعفر.
1: لا لا لا فيها فخ. علي نعيش فيه توا ينجم يكون فيها فخ. انا قلت خويا باش نتعداه وخسرنا خمسة. فيها فخ.
2: انا نشوف.
1: انت فاروق شنية تقول؟ التفاسير مباشرة. انت عفوي وسريع القرار.
3: عفوي
1: وسريع القرار. بالنسبة للشك تحليلي ولا يثق بسهولة. انا والله مع المجموعة أنت تشاركي ويحب الاستمتاع مع الآخرين. آخر سؤال تو اللي هو مهم جدا. عندك آخر كعبة بانان في الجزيرة اش تعمل؟ آخر كعبة بانان في الجزيرة اش تعمل؟
3: قولوا لك من غير
1: تاكلها وحدك، تقسمها مع الآخرين، تعطيها لشخص أكثر حاجة إليها، تخفيها لوقت اللاحق. يا زينب يا زينب. أنا متأكد رافع يخفيها لوقت اللاحق. هاي
2: بعد يفجأ به
3: الحقيقة. يعني كلها مباشرة يعني نخفيها لوقت اللاحق. كيف باش نعرف أنه مسحقها أكثر مني؟ ماني
1: ظاهر من وجودها
3: حاجيتي الغذائية. ناكلها ناكلها.
1: أوكي ريم. زينب
2: نقسمين
1: تقسم. زينب تقسم
2: لقمة هنية تكفي مي.
3: خارجة تتصحر أختي في جزيرة نائية فارغة.
2: أخفيها لوقت آخر.
1: أخفيها لوقت آخر.
2: أخفيها
1: والله ربي
2: شكون يعرف.
1: قدش صورة حاليو.
2: أخفيها أخفيها.
1: أنا أخوي عكسكم البنات، أعطيها لشخص آخر أكثر حاجة إليها. بالك هو مستحق أكثر مني
2: مثلا.
1: أنا النجم نصبر
2: مثلا.
1: معلش بانانك أهو.
2: هذيك شلقينا غادي
1: مثل مش شجرة بوصاع. نطلع نسل كل شجرة بوصاع.
3: ما هي جزيرة متوسطية هاي.
1: نعطيك حاجة في البوصاع.
3: استوائي.
1: حول ولا قوة إلا بالله.
3: كوكونات فم.
1: كنت نحيم الشجرة مباشرة يبدأ بنين. كنت شيري يطلع قارس. عليه عليه الدنيا هكا وليت
3: جعفور. كيبدأ مشري وكان في الفريجيدير ومن بعد كان البلاتو فيه غلاسون وفيه سوريز معاه ودنيا باقية قارصة. حقيقة بنين حتى مشري.
1: حتى التوت.
2: حتى التوت
1: يا زينب
2: الكرموس بنين
1: مش شجرة متاع التوت فوق وصابر خوك لوتا تبدأ تزقلت في التوت مفوق
3: شليل
1: تزقلت في التوت مفوق
3: يزمك معجم أفعال واحدة
1: صابر خوك لوتا يلم في التوت كلاش ترهم انت الكمية اللي حاجتك بها ملقيتهاش عند صابر خوك
3: لوز لوز أخضر
1: ويهجم عليك من محل
3: لوز أخضر
2: أما الكويات متاع التوت لازمها
1: زلوز
2: لازمها بشوية خاطر
3: الكويات سمعتها
1: شي
3: الكويات
2: وقت اللي نقطفوا التوت الأخت نريم لازمنا بشوية على خاطره سان فخي تخي فخاجيل
3: انت ما وصلنا لصابر هو كان
2: لازمش يتلوح لازمش يتلوح جعفو لازم بالكعب
3: ولازم يتغسل وعلى خاطر هو حبيبات
1: ورحمة أمي لعم عمرنا غسلناه ما عمرنا ما غسلناه ورحمة أمي قلت لك بالشجرة كانت عندنا شجرة تعطوت بتاع جارنا احنا كنا كارين عند الهادي بن شعبان اللي هو العائلة فهمني الكل ملمومة ولاده الكل واحنا عندهم دار اضافيه احنا في وسط
2: مولينا في وسط العائله هذيك
1: وفي وسطنا ثم توته كبيره
2: تاع الناس الكل تاع العائله
1: الحقيقه اولاد ولاده ولاد بنته كذا هم اللي يدعونا لرحله التوت نطلعوا في غرغور القيله فهمتني ولا نطلعوا للشجره وديما صابر خويا هو اللي يلم المحصول فهمتني اللوت
3: جعفور
1: نعم
3: البارح ريم انا البارح ذقت البارح ذقت حاجه من هكا من ذكريات الطفوله على الاخر هكا عطتني الكف ورجعتني لتيل جو نتاع مشماش حقيقي اكل جمعته المشماش في الدار وعملت به عصير اكل لي فيه هكا في الاخر يسمع بنين راهو احنا توا ككبار ما نشريوش جو نتاع مشماش ما مش سي با ريبوندو ما اللي كنت تعملوه في الدار قبل راهو بنين راهو بنين البارح والله يسر بنين
2: شنو الصيف بالنسبه لكم
3: انتم
1: شنية؟
2: غلة صيف شو معناتها؟

0: تفضل سمعنا. تفضل
1: بطيخ.
0: العرب بكل خسروا خطر في كوب دي مونت. خلينا نحكي على الغنم.
1: بطيخ جدا.
0: بطيخ
1: جدا اكثر من الدلاع. بطيخ ولا اللوز الاخضر؟ انا مدمنه لوز اخضر في الصيف الحقيقه.
2: غليوه علينا اللوز الاخضر.
1: ياسر غالي. ياسر غالي. اما اللوز الاخضر والبطيخ
2: قداش 100 غرام في بالكم؟ قشر قداش
1: في برشا؟
3: قشر
1: في برشا برشا. تقول له هذه بقداش؟ 12000. هذه بقى 10000.
0: وكل حاجه زميله ريم، زميله ريم، زميله رباب، زميله زينب. شغل حاجه وبالحق وبالحق اول مره نقولها باش نصرح بها. ما تتصورش قديش حجم ساعاتي وقت اللي ناخد كعبة لوز أخضر كسرها بسنية ونلقى في وسطها زوز.
2: توفيج
0: يا زينب يا زينب يا زينب. نفرح نفرح نفرح لدرجة لتوصل ومن وري لحتى حد من أخواتي اللي هما زوز لقيتهم الداخل.
1: دونك البنانة ما تعطيهش لحد آخر ولا
0: هي دي كلها؟ لا انت واحد جيعان
1: ونعطيه
0: عايز دي.
2: أما ليه ولا فما لذوكم بالفين وخمسة
1: أختي المرة الجاية كتراوح
2: أخضر. أما كسر على روحك ما نمش مكسر
0: آية
2: بالفين وخمسمية.
0: السؤال الموالي.
1: أيوة بسم الله
0: التفسير ذاك.
2: أقرأ.
0: فما كنز في الجزيرة لكن باش توصلوا باش توصلوا يتطلب رحلة طويلة ومتعبة. اش تعمل؟ تمشي وحدك؟ تمشي مع الفريق؟ وخططوا جيدا قبل الانطلاق وقرروا أن الكنز لا يستحق العناء.
1: ذي رافع
0: نبعث اللموشي.
3: مرسيون البارح مازلنا شو
2: اها
0: ايه مقدر ربي كل تقدرنا اخويا
2: ربي يوجه خير ربي يوجه
0: امين جار بالعالمين خويا يعطينا نحن توا
2: ما احنا نسلكوا
0: اي
3: التفسير
1: اي سيدي وخططوا جيدا ونمشي وحدي
0: اي
2: انا نقول شكون يحب يمشي معايا
1: يا ربي على زين
2: كان فما حتى حد يمشي معايا نمشي وحدي خاطر انا باش نمشي
1: وتخططوا جيدا
2: واخططوا جيدا بما البلان تاع في الميل محل
3: لين نقول للفريق نمشيو جميع خذي جافو راهي جزيرة عيشوها عيشوها
0: أي
3: جزيرة
0: مخترة
3: ذيك جزيرة على روح جزيرة وما خاطر ودنيا دونك واحد لازم
1: ما باش تقسموا الكنز بعد
0: انا
3: كان اللي بقى فيهم حي
0: انا نقول للفريق زاد
1: كان انا نمشي واحد
2: لا خابة من استشار
0: خويا لا ماشي باش عنده فكرة عندها فكرة يطلعش يفخ كيما الاخر
3: صحيح
0: ما نزلش واحد ما نزلش واحد القضية
3: حيوانات مفترسة
0: صحيت تفسير حتى واحد ما قال وحدي بالنسبة للي قال وحدي من اليوتيوب لما شكون كاتب ويداد لا يستحق العناء الكنز يزي بركة ويداد اخيتي لا يستحق العناء للي قال نمشي وحدي انت مستقل وتثق بنفسك اللي قال مع الفريق يؤمن بقوة التعاون اللي قال نخطط عقلاني ومنظم انت كنت تخطط عدم الذهاب يفضل الاستقرار على المخاطرة
2: أنا
0: قاعدين لا يعنيني وكذا لازم المغامرة زميلة زينب
2: دائما وأبدا
0: لازم
3: كي اخترت اللموشي تخسر خمسة زاد الكنز اي فقرتي
2: معذوره معذوره
0: هي عرفت علاش عندها مشكله في الفقرات ولا من نوعيه الاجابات
1: الفقرات ولا الروبريكات
0: خمسه فقرات عندها
3: خمسه صحيت الخمسه
0: خمسه فقرات كارنا فهمنا من الرباب وكانت اشاره يعني شكرا زميلات
2: شنو الحاجه اللي جديده عرفتها علينا انت بعد هالتيست بسيكولوجي كذا
0: ربي دوم العشرة
1: شنو عرفت شكون
0: تعرف ربي يخفف المكتوب
3: ماني تلقى روحك معنا في جزيرة معزولة جعفور
0: ما نتصورش مع فريق لا
2: ما تحبش تكون ولا ما تتصورش فما فرق
0: ممكن تعاركوا على الغلة الحقيقة انتوما كصبايا ما يقلقنيش معايا في الجزيرة ما يقلقنيش ثم طرف خويا ما نجمش ما نجمش مش معايا في الجزيرة
2: تحس اللي تنجم تعمل علينا اللي نجموا نتعاونوا اللي نجموا
0: لا ما نحسش
2: بالحق
0: لا نعمل عليكم في الجزيرة
3: ايه باش كنت خليه يخطط مثلا
1: حسين
3: خطة الإنقاذ
2: خطة الكنز اللي شكون تعطيها بسؤال
1: حسين
0: خطة الكنز
1: والله ما تخلص
0: لا حسين لا خطة الكنز رافع
2: رافع
0: رافع ارشيتكت ويفهم ومنين نمشي ونصب وكذا ونحفر من هنا ونريك وين
2: ايه خطة الكنز رافع
0: رافع
2: شكون اللي تأمنه كان يلقى بنان يقسم معك
0: بينك انت ورباب بينك انت ورباب علميا
2: علميا نظر من غادي

0: منين؟ بدي مرة جبت ساشي دقلة لعبت لها اقسم بالله اقول لك انا حاجة اسمعوني يا مستمعين والله نجيب ساعاتك دقلة نحطها في الكرسي اللي هنا بعدين وميراحد
1: تغزر وتقولوها تاكل وحدك
0: وحدها كيك تعملها
2: تمشي تفك
0: اه تاكل وحدك ما بسيت شيء نجب كي امي نخاف منها هذي نجب ذاك الساشي ونقولها يا ريم كعبة كعبة وانا جايبه معنا على حسابي على فهمتني
2: دورك سبحان الله
0: ايه فتوري فهمتي السؤال اللي بعده
2: السؤال اللي بعده الغابة كي تسمع فيها الحس
0: ايه
2: شكون تعلم اول واحد
0: نعلم اول واحد ونبعث حسام انت في ما فيلكش في وقت اللي مشينا شو اسمه
2: بنيمتير
0: ما انا حكيت لكم قصة صديقي حسام كيفاش زلق في الطبعة
2: ايه بلطف عليه
0: وقعد يتزحلق 10 متر مشهد عمري ما ريته
1: ذئب ذئب
0: والاخر الاخر شو اسمه شو اسمه اللي معاه
1: جوهر
0: جوهر شيء منه فيه زاد زلق بعد هي كان الوضع بتاع المنتخب وقت زلق حسام تزحلق بالكداب كله طبعا ظهره
1: والله
0: مشهد جميل جدا فهمني ولا يعطيكم صحة زميلات شكرا يعني واحنا بعد شوية باش نرجعوا لانه بعد شوية باش نمشيو زاد السند يستنى فينا لانه باش نربحوا اليوم مباشرة من ميزون شاهية فهمني ولا دونك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير نعمل فاصل ثم نواصل
3: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
4: بوبليسيتي
5: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء

0: إنتر ميلانو لابيو أوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
4: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
3: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان
5: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.

0: ما تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
1: رجعنا لكم على 10:41 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. نهاركم مبروك، نهاركم مبروك سعيد، نهار الربح والانتصارات، النهار الفوز. بعد شوي بشمشي للسند ميزون شاهية تودكم وتشاهيكم في عيد ميلادها الأول. اليوم تبدأ الحقيقة بدأت البارح الاحتفالات والكادوات، كل يوم بوند أشاب قيمة 100 دينار. ميزون شاهية تبعني سيدياي مش فسركم كيفاش تنجم وانت تقضي تروح بوند اشاب قيمة 100 دينار. يعرضك السيد السند باش يعطيك دوزانديس فهمني ولا تبدا انت تطلع بهم ويعطيك 30 سكوند باش تطلع البوند اشاب اللي باش تلقاه في ريون محطوط فهمني ولا عند واحد من الستاف نتاع الميزون نتاع شهية فهمني ولا، ويودك بالهدية. ميزون شهية كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. نمشي مباشرة للسند في ميزون شهية. صباح النور سند.
2: صباح الانوار جعفور، شنو احوالك؟
1: صباح خير سيدي.
2: صباح لاباس.
1: صباح النور، شنو احوالك خويا؟
2: الحمد لله لاباس، عايش لي خويا. دونك العاده كما قلت انت
1: نحكيو احنا موجودين قبل يعني على تغيير المدرب. شنو الاجواء غادي خلط في حاتم قزبار؟ سامحني فازا ماستا شويه، سامحني سند. فازا ما خطفتش سامحني سند. تفضل.
2: عادي عادي عادي عادي، احنا موجودين في ميزون شاهيه. الحقيقه لهنا الجوارات الكل فيكس، ما اللي حلوا هنا نبدلوا حتى حد، خاطر ايكيب ناجحه على الاخر هنا ما يغلطوش، ايكيب طياره على الاخر نبدلهمش لهنا جعفر. دونك احنا موجودين في ميزون شهية كالعادة كما كل نهار كما من بين البارح مش نكملوا حتى للجمعة الجاية. كل نهار عندكم دي بوندا شاقاني بمناسب عيد ميلاد ميزون شهية. لو فكروا اللي احنا موجودين في شط لقريقنا، سهلة درس على الاخر ببحر شط لقريقنا، تلقى هكا بنية كبيرة هذيك ميزون شهية وهذي وان ستوب شوب. والوان ستوب شوب يا جعفر شنو؟
1: شنو؟
2: قل لي انت، نسألتك عاد.
1: وان ستوب شوب
3: بقى تلقى فيها بقى كل شيء.
1: كل شيء.
2: برافو زينوبا، تلقى فيها كل شيء.
1: دجاج
2: دجاج الحم باتيسري اللي تحب انت، شاركوتري جبونات، كل شيء موجود لهنا في ميزون شهية. سينو الكونديدا قلت له قعد بحذاء هاو سيانيس، ايش بحذاء يا خويا؟ صباح النور سيانيس.
4: صباح الخير يا سيدي،
2: شنو احوالك؟ صافا
4: الحمد لله.
2: او جعفر يسمع فيك، سلمان.
1: صباح الخير سيانيس.
4: صباح الخير يا جعفر، لاباس؟
1: صباح الخير انا
4: الحمد لله.
1: هاو انا صباح النور يا انا،
3: اهلا وسهلا.
1: صباح الخير.
2: تعرف ايش قال لك يا انا ولا
4: لا؟
2: ما نحبش قولوا انت، ما نقولش
4: اي انا يا عمي.
1: على مستوى الشعر يعني والنظارات. رب صلي على النبي.
4: وشوية حتى في اللوبيزيتي هكا
1: شوية. هي هي هي هي خويا تمتع في الرزق. هي
4: يا عايشة
2: سي في ديل شهية.
4: بيان سور بيان سور.
2: ديما تجي لهنا شنو تقضي؟ شنو ما تقضي؟
4: هو تدخل تقضي كل شيء. شنو اللي ما تقضيش؟ تقضي كل شيء اللي تحب تلقاوك،
2: تقضي كل شيء
4: افيك دي بري ريزونابل. بالحق
2: يعطيك الصحة سي انيس. به احنا بمناسبة عيد ميلاد شهية عنا بوندا شا تنجم تربح. اما قول لك كيفاش تربح؟
4: كيفاش يا بابا؟
2: مش نعطيك انديس كيما تشوف لهنا، تلقى لحم، دجاج، فروماج، ساليزون، تريتور، كل شيء موجود لهنا. باش نعطيك انديس على واحد من لي غيون اللي موجودين في ميزون شهية. لازمك انت تطلعوا وفي يدك 30 ثانية اكهو باش تطلع الغيون وباش تطلع البوندا شا. جعفر والولاد معاك
1: نعاونوك
2: نعاونوك، وانت تركز معايا بالكدا. اول ما نبدا لانديس الاول يبداو 30 سكوند. دونك تركز معايا سي انيس، هذه فقره نودك ونشهيك، وهذه لانديس الاول اللي مش شهيك باش يطلع البلاصه اللي نحكي عليها اليوم. البلاصه هذه من الباب توصل لك ريحته وتعرف وين.
4: يا تريتور ولا الخبز هما اللي ريحتهم تضرب في الخشم، هما بحذ الباب ديجا.
2: انت حافظ بلايصهم ما شاء الله.
3: خبز
2: زيد ركز، نعطيك لانديس ثاني. شنو رايك؟
1: امشي عاود سند، امشي.
2: وكان وصلت قدامه يا سيانيس يكثروا عليك الشاوي وتحير.
1: خبز خبز خبز
4: خبز كرواسون باتيسوري
1: خبز.
2: اخر قرار؟
4: اي اخر.
2: اخلت على الباتيسخي مالك قبل ما يوفى و 30 سكوند.
1: امشي بقى امشي انيس. انيس يتقدم على اعزائي المستمعين يعني في اتجاه الباتيسوري، هل سيجد يعني البونداشا اللي بقيمه 100 دينار؟
2: دونك سي انيس نجم تجي تلوج لهنا، البونداشا موجود في بلاصه من البلايص لهنا.
1: قاعدين نتبعوا مباشره
2: لوج تدخلوا. لوج سي انيس.
1: يا هو كا يا هو
3: شوف ليه احنا شوف ليه
4: ماهوش مخبي هذا
2: مش مخبي نستاهل سي انيس سالت عليك نستاهل كي خبيتو خير اعطيني البانداشا ميرسي بوكو يعيشك مبروك عليك سي انيس هذا البانداشا نتاعك من هدا ميزون شاي نوريو الكاميرا سي انيس
3: مبروك مبروك مبروك
1: مبروك يا نوس مبروك يا غالي
4: جافور
1: مبروك يا انيس بابا
4: بابا شوف فيه ولا
1: اي اي اي شفناه ان شاء الله مبروك يا نوس
4: يفضلك يا بابا يعيشك
1: يعيشك
2: يعيشك مبروك عليك سي انيس جعفور احنا كما قلت لك احنا مواصلين حتى الجمعه الجايه كل نهار عندنا بونداشا غني وما ننساوش اللي نهار السبت بمناسبه عيد ميلاد خاطر هو نهار السبت هو نهار عيد ميلاد فما مليون كامل للربح من هدا ميزون شاهين نتقابلوا وحنا في نفس التوقيت في ميزون شاهية
1: نعم شكرا سند ميرسي بوكو من ميزون شاهية نذكر السادة المستمعين ما ينساوش في عيد ميلاد هلول برشا كادوات وبرشا بروموات ما تفلتوش لوكازيون باش تكونوا حاضرين نهار 20 يوم السبت يوم السبت 20 في ميزون شاهية ثم بوندا شاب قيمة مليون للربح ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير ميزون شاهية ميرسي بوكو يعطيك الصحة سند
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة Vous écoutez

0: FM. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان FM مع جعفر القاسمي وبقية الكيب. رجعنا لكم على 10:48 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل، وتنجموا تشاركوا معنا زاد احنا توا فهمني ولا في شكوني يزيد شكوني يزيد. المسابقة هذه باش نعطيكم كل مرة تام موضوع فهمني ولا، وقداش تنجم تسمي في 30 ثانية. السرعة مطلوبة،
1: كل واحد وحده.
0: السرعة مطلوبة،
1: اوكي.
0: قداش تنجم تسمي من شعر؟
1: خيب الفازة، خيب الفازة
0: في 30 سكوند. مش خايب الفازة، ما قدرتش نجم تسمي من شعر في 30 سكوند.
1: خمسة ان شاء الله، ستة. كلك ان شاء الله زينة، يا ما زال عندك انت نجم تقول سبعة ثمانية.
0: زين
1: تسعة ان شاء الله، تسعة عشرة. حديش ان شاء الله زينة،
0: ان شاء الله زينة. حديش ان شاء الله زينة، يا فتاح يا رزاق يا عليم، توكلنا على الله. طب
1: إلي أبو ماضي، أبو القاسم الشابي، جعفر ماجد، أحمد شوقي، نابغة الذبياني، المتنبي، أبو العلي المعري، يوسف رزوقة، جميلة الماجري، الخنساء، أحمد شوقي، تيسكتو، قلت جعفر ماجد أنا، يا ربي لا، الموزيكا موزيكا عملت لي ستريس. منور سمادح، منور سمادح،
0: منور سمادح، منور القيس،
1: قد عملت انا
0: مشاوي
1: في ضيحه لحجان عنتره. اي سبا استعرضوا ولا عاد قل
0: ليه
1: عاد خذيت ان شاء الله زينا عاد خذيتهم الحقيقه. اما صحيت، اما ستريسون غبور
0: ستريسون. السؤال الموالي، قداش تنجموا تسميو من منطقه اثريه
1: في تونس؟
0: في تونس
1: على في تونس العالم
0: في تونس
1: في تونس. جميل، يلا أربعة إن شاء الله، خمسة، ستة، سبعة إن شاء الله، ثمانية، ثمانية ونص، تسعة، عشرة إن شاء الله، حديش، سناش. تفضل.
0: لحظة نفسي رباب
1: انا والله هذيك هو
0: صحيح
1: الموجود.
0: واحد اثنين ثلاثة جو.
1: عندك الجم، الدقة، أذنة، كرتاج، بيرسة، صحيت، فما الحمامات. شنو الحمامات؟ وعندنا حاجات أثرية في الحمامات، الموقع الأثري بالحمامات، وغاديون أسرع من مسرح
0: برا يتسيخلك سيح مشي.
1: عندك في العالم مصر،
0: لا لا
1: تونس، تكون أماكن أثرية. عندك في مطماتك اللي وحدين لك الجبيل هذوكم، فما القصور كيف هذوما ثمانية تسعة كهو تسعة نيابوليس صحيت. عندك شمتو، عندك كاركوين، عندك أوتيك، عندك قلنا دوغ الجامس بيتلا، عندك لبراج، بورتو فارينا، برج قليزة، هذوما كلهم
0: كيف
1: الكيف القصبة سبعة سميت عشرة مليين
0: بالريجة
1: بالريجيا معناتها خاطر كي نقولوا مواقع تاريخيه ولا اثريه مش كان في حقبه معينه تاريخيه. فما برشا شكر
0: قالت ريم فهمني ولا، يرحم الوالدين فك الكلمه تو وليتوا تحكيوا
1: حتى لمدينا. ايه فما
0: عرفت كيش يتغصور الواحد
1: الوقت اللي يعمل ستريس ولا يعمل ستريس. زدنا زدنا
0: حبها. قداش تنجموا تسميو
1: نحن البنات،
0: قداش تنجموا تسميو جوكم على الاخر ذي زهاز عروسة؟
1: زهاز عروسة حاجات كونة العروسة،
0: حاجات موجودين في زهاز عروسة.
1: ربي تمن بالخير لكل عرايس. أي
0: ناي
1: 12 وبدأت بالعالي سهلين إن شاء الله، 13 15 16 إن شاء الله، 17 18 19 وطلعين إن شاء الله 20. أهي إن شاء الله مبروك. هاي عندك قد ما تزيد ولا أنت؟ لا عاد هي رجعتك زي
0: أنا زينب. زي زينب حاسك نايفة شوي، نايفة شوي رك.
1: لا علاش؟
0: نايفة هكا معناتها فهمتي؟ ازربي زينب، زينب ازربي زهزة عروس
2: ان شاء الله خير
0: ان شاء الله ان
2: شاء الله زينة
0: جو
2: ميناجير ريدويت ملحف فروشات قشور مخدد برفانات احوايج احوايج دخلانيه استنى هاني جيت شويه صبابط شويه حشيكم شليك شويه متناجر شويه مقالي شويه مغارف غاز فريجيدير ميكرووند برفانات قلت كناس ترويت لكلهم قلتهم شويه حنه شويه حرقوس شويه لوبيل شويه هذا الكل موجود هذا الكل موجود
0: ناس تزينكم لبنانيه اعطيناكم
3: زينب الحنه والحرقوس واللوبين في الزهيز
2: في الزهيز
3: الزهيز هو الزهيز بيه الدار
0: ناس تعلوش
2: ناس ترويت هز
0: ايش
2: علينا فيه كل بلاد ورطه
0: في العقيره هز
2: تعلوش وذيك الشهور
0: مخاد الشهر من احمد بوني انا ما بعلوش
3: جعفر جاوك به
2: المهم ربحنا
3: جاوك به
2: الحمد لله ان شاء الله
3: زيدنا جعفر
4: تعركتوا على علوش
0: اقسم بالله زياز قال لي فيها علوش
4: اي ما في العقيره
3: زيدنا جعفر
0: عقيره اسم مش زياز
2: لا العقيره
3: هذيك حاجه
0: العقيره مساله اخرى
2: عقيره سيدي البشي
3: يوكلوا به
0: شي الله وليله اي قداش تنجموا تسميوه سهل ياسر
2: انا الوحيده اللي عندي نقطه راهو باي ذا واي
3: ان شاء الله مبروك
0: قداش تنجموا تسميوه من اكله تونسيه
3: باهي 14
2: يا بنتي شبيك الفوق
3: في عود رافع
2: قايله لبرا ما طلعش الفوق
3: اجمل هاي 14
2: ان شاء الله 15 ما ان شاء
4: الله 17
3: سمعتي 18
2: ان شاء الله 19
4: 20
3: 21
2: ان شاء الله 22
4: 29
3: 24
2: 30 ثانية مش نقولوا بلا في الثانية ان شاء الله زينة
3: ليه وطيح لك المراد ان شاء الله زينة
0: ريم
2: يلا يلا كوغا جاي
0: ازرب حبكش نايفة ازربي
2: 30 ثانية عندها
3: هيا
0: 3 2 1 جو
3: مسلي مرمز محمص شكشوكة قلاية بيزين بريك فريكاسي سلطة مشوية صحن تونسي ملاوي شباتي كسكسي بالحم كسكسي بالعلوش كسكسي بالدجاج كسكسي بالعصبان روز أزعر مرقة جلبانة مرقة لوبيا ما نعرفش كان قلت مرمز شكشوكة قراع شكشوكة قراع بالقديد بيزين قلاية قلتها سلطة خضراء سلطة بتراب سلطة
2: برافو برافو تفاي فيديو
3: مرسي
0: في المات لما ترحمش ما تعرفش طيب راي
2: اما تعرفهم الكل تاكلهم الكل دوقهم الكل تعرف
3: سميهم نظريا نعرف نطيب ونظريا نعرف نسوق
0: نظريا
2: ليه انا في الصيف ان شاء الله بشتراو ريم الطيب ان شاء الله
0: السؤال الموالي
2: كاملوا مسابقة
0: السؤال الموالي الصبايا السؤال الموالي والاخير قدش تنجموا تسميهم من الوان ازياء جمعيات في تونس
2: معناتها نقولوا الالوان الكل مثلا الترجي الرياضي التونسي احمر واصفر
3: ميلا عاد هكا يولدوا بالوقت
0: اموركم ما تعليوش البار
4: كيفاش تسميو الالوان الكل هكا
2: لي تقولوا كله
0: قداش تنجموا تسميو من جمعيه كره في تونس
3: ها اوكي عملناها اولا عملناها وربح فيها حد من غادي
0: عملناها
4: مثلا فيها الاحمر
3: عملناها وسميو بوعراده وسميو خطف ادري شنو وسميو الدنيا كل
0: الوان اعطيني الوان جمعيات تسميو تعطي اللون
3: خمسة
2: ان شاء الله ستة
4: سبعة
3: ثمانية
2: ان شاء الله تسعة
4: عشرة
3: تفضل
0: يلا رباط يلا رباط
2: ان شاء الله
0: جيك القنطرة صغيرة هي رباط بتعدي مغادي وتروح الغد هاي عشرة الوان
2: ركز روح
0: سمي الجمعية واللون
3: معناها تقول ترجي احمر وصف الكذا كذا كذا
4: نبداو بسم الله
0: 3 10 قلت
4: 3
0: 2 1 جو
4: بي عندك ترجي احمر واصفر النادي الافريقي احمر وابيض النجم الساحلي احمر وابيض النادي البنزرتي اصفر واكحل خلينا نقولوا الشبيبه اخضر وابيض شمزيل سي اس اس عندك ابيض واكحل لين محمد رسول الله فما النجم الخليدي كيفاش فيه احمر
3: وابيض
4: سامحوني وابيض فما شكون اخر فما الشبيبه زاد كيف كيف الجرجيس اصفر واحمر زاد كيف كيف
0: التوقيت
4: نجم تسميهم زوز
3: فيك في بالك تعرف فيها وانت ضايعه في الوقت
0: مش نعاون فيها ضايعه في الوقت
4: ما لا جوست نجم خليدي نسيت سامحوني ونعتذر منكم ما لعبني بلي زيد
3: نغزل في حزين
2: ما
4: عطانيش اسمي فكري
3: علم خطه
0: شكرا الفائزه اليوم بدون منازع هي ريم
2: الحقيقه برافو عليك طبعا 25 بلا
0: 25 بلا فريمون
2: ربحت هذا الواحد يدخل لهم الكوجينه من الصباح
4: ربحتنا بالفريكاسي
0: من غربيه فود ريستوران تعملوه ينجح جردان كارتر حيلو حال
4: جردان كارتر
0: والله ينجح
4: والله اسمع فما ريستوران في جردان كارتر لازمنا نمشيو يا جماعه الخير الحقيقه
2: بنين بعد غدوه
4: نظر زين بجعان
0: والله نمشي
2: هاي جعفر بعد غدوه بعد غدوه
0: جيست عملوا فاصل عملوا رينيو على الرانديفو
4: بتاع
0: الريستورون ثم نوصل
5: ساعة سعيدة

0: FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. عد موجتك على ديوان FM. ديوان FM فلاش نيوز.
1: وجزء 11 ديوان FM عسلمة. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد عبد الحميد المنجة أكد أن أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بسوسة انتهت بالكامل وتم ربطها بالشبكة الوطنية لتوزيع المياه، مؤكدا أن المحطة ستدخل حيز الاستغلال الفعلي قبل موفى الشهر الحالي. وأوضح منجا خلال تصريح إعلامي أن الفرق الفنية تعمل حاليا على استكمال بعض الإجراءات التقنية المتعلقة بتدوير المياه داخل الأغشية المستعملة في عملية التحلية بهدف المحافظة عليها وضمان جاهزيتها للعمل وفق المعايير المطلوبة. وأضاف أن الأجل التعاقدي المحدد مع المقاولات المنفذة للمشروع ينص على دخول المحطة حيز التشغيل في موعد أقصاه 3 جويلية القادم، مشيرا إلى أن نسق الأشغال المتقدم سيمكن من استغلالها قبل هذا التاريخ. المدير العام السابق للامتحانات بوزارة التربية وعدة متهمين مثلوا أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أول أمس، في حين تخلف آخرون عن الحضور من بينهم رجل الأعمال غازي القروي المحال بحالة فرار. وقد طلب محامو المتهمين مزيد التأخير لتقرر الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة 6 جويلية القادم وفق ما أكدته مراسلة ديوان FM. وتعود تفاصيل القضية إلى شبهات فساد مالي وإداري حفت بملف التعامل بين وزارة التربية والقطاع الخاص، وجاء قرار الدائرة الجنائية إثر إحالة الملف من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي وجهت للمتهمين تهما تتعلق بالتجاوزات القانونية والمالية. وكالة تسنيم تنقل عن مصدر إيراني قوله إن نص مذكرة التفاهم الذي نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية غير دقيق، مشيرا إلى أن النص النهائي لن ينشر وفق اتفاق الطرفين. ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من وفد إيران المفاوض أن النص الذي نشرته الوكالة بشأن مذكرة التفاهم فيه نواقص متعددة، مؤكدا أن التفاصيل الواردة في تقرير بلومبرغ بشأن البند الأول ومضيق هرمز لا يعكس عددا من المصطلحات الرئيسية المهمة. وأكدت بلومبرغ عن مصدر مطلع أن واشنطن بدأت تعميم مضمون التفاهم مع إيران على الدول الحليفة في قمة الدول السبع في فرنسا، وقالت إن تفاصيل التفاهم الفنية هي قيد الأعداد مما يشير إلى احتمال تغيير الصيغة النهائية قبل التوقيع. نهاية المجلس الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.
2: في تونس الكبرى على 90.5.

0: عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
3: 11:15 دقيقة، صباح النور للي التحقوا بينا توا، نهاركم سعيد. بعد شوية باش نمشيو للتطيب وللتصنيف، فهمني ولام، وإحنا نحكيو على التطيب والتصنيف اليوم بعد تحدينا الشيف فهمني ولام. بعد شوية باش نلتحق بينا، ولكن قبل هذا باش نعمل معكم فقرة جديدة يعني بمساهمة زيت صافي.
4: جميل.
3: اسمها مونديال صافي.
4: أوه،
3: إيش قولك؟
4: رائع.
3: حاضرين؟
4: أنا حاضر، هذا مونديال حاضر
3: يا سيدي. كل يوم باش نختار لكم أكلة يعني مع دخول في أجواء بتاع المونديال. زيت صافي دخلنا في جو البلدان المشاركة وأغرب العادات متاعهم في الماكلة والكوجينة. وأول ما نبدأ بالبلد المنظم المستضيف المكسيك. أي سيدي يجيش لبالكم اللي عندهم اسم متاع ماكلة ونحبكم تطلعوا الماكلة هذه منش متكونة.
4: أوكي.
3: الماكلة اسمها إسكامولس.
4: إسكامولس.
3: إسكامولس. حس برايك منش معمولة الإسكامولس؟
4: زيد المكيك اللي عم تقر الإسكالوب. إسكالومس.
3: بس فيها إسكامولس. إسكامولس.
4: إسكامولس. فما مولوسك، فما حاجة، فما حاجة
3: مش معمولة،
4: حاجة من البحر، فما حاجة من البحر.
3: لا
5: سالي هي جعفورة.
3: لا ما نجيش نوضح مش معمولة. مثلا أبدأ وصف، أنت كل واحد يوصفها كيما كيما حب. إسكامولس
5: الحم وتبدأ حارق.
3: أعطيني بلا إسكامولس. ساعة كنت تسمع الاسم تاكلوا البلا ولا إسكامولس؟
5: إسكامولس.
3: لا تتحمس وتقول ناكل مثلا.
5: نتصور راي، نتصور ما نحب ناكل.
4: انا ناكل، انا ناكل ونجرب. لازم
5: باهي فما بروتين، معناها لازم نطلع، معناها فما حاجه
3: حيوانيه. البنات اسمع،
5: تشيلي صوص فيه.
3: تصور شنو هي الماكله كي يقول لك إسكامولس. انا تو مكسيكي يقول لك إسكامولس، زيت صافي إسكامولس. شو يقول لك تو إسكامولس؟ انت من غير ما تشوف لا تصويره لا حتى شيء للسوم، تاخذ ولا ما تاخذش وتخيلها شنو هي.
5: تاكوس هكا زعما
4: باهي ناخذ على خاطر
3: إسكامولس.
5: سي بور فابور ناخو، خاطر لازم نحب نجرب.
3: وانت في ورطه قلنا لك حكينا على الإسكامولس، بديت تصفنا فيها. تفضل.
5: هي خلطه نعملوها برشا حاجات، ونبداو محضرين خبز تاكوس هكا باش من بعديك نعبي ونفرق، كل واحد ياكل ويزيد الصوص اللي يحب عليها.
4: حاره
5: حاجه فازه كذا. تتكون من
3: بسرعه تخيل
4: معروف عاد.
3: تفضل.
5: دجاج مقصوص تروف.
3: دجاج مقصوص تروف.
4: هالي حاجة أخرى مقصوصة تروف جعفورة، أخذري في عيني.
5: تروف تروف وخضرة سلطة بصل
3: ومكشبعي
5: وتخلط برشا قارس.
3: اي ماكش بعيد.
4: اللي ملخبر هذيك
5: برشا قارس، وتخلط تخلط وتنجم تزيد الصوص اللي تحب عليهم، ونغرفوا ونحطوا في الخبزه هذيك
3: صحيت كيما كيما الشباتي. زين تصورها حسب
4: نتصورها إسكامولس نعملها بالجواكامولي ونحطوا شويه دي فما ديزير بيتقصوا هما بعد نوس جواكامولي نحطوها. جواكامولي هو بيدو هو حاجه
3: نحضروها
4: ونحطوا فيها شويه برغل.
3: برغل اوكي،
4: فيها شويه برغل ولا شويه روز انت وشنو تحب تعمل. وهي سلطه معناتها يعملوها اكومبانيمون معناتها مع لي روبا الكل.
3: صحيح. تاكلها
4: ما يقلقنيش حتى تعرف.
3: ربيب حسب رايك تصور لنا الاكله هذه إسكامولس، تصورها.
5: نتخيلها، انا نتخيل مثلا تبدا الحم
3: اي
5: تبدا حاره، تبدا صوص حمراء.
3: صحيح كانك حاضر، هذه اصح واحد حاره
5: يكون فيها الخبز نتاعهم هذاك نتاع تاكوس
3: الكروكون هذاك.
5: اي
3: صحيح موجوده حاجات كيما كيك، اما مش في
5: الجو هذاك.
3: ما نطولش عليكم، الإسكامولس هي اكله مكسيكيه اصلها جاي من عصور حظاره الأستيك عام 1422. الإسكامولس هي هذه يسميوها كافيار الحشرات.
4: نعم. شو التصوير؟
3: جاي من يرقات النمل الأسود.
4: إسكامول.
3: ويعتبروه بلا دونتري عند المكسيكان.
4: صحة وبشفاء.
3: اسكامالس ما قلت لي دجاجة حاجة.
5: باي اوكي حطوه في الخبزة سافا طلعت
4: الخوتين ولا ما بخوتين بخوتين شبيه
5: عبدي جعفور جي في الاير فراي رغز التصويرة حاجة
3: اسكامالس.
4: أما أنت مبدل في المكسيك كمان ما؟
3: أي
4: مبدل في المكسيك.
3: لحظة إذاك أنا.
4: إذاك أنت.
5: إذاك أنت عامين.
3: إذاك أنا من إسكامولس.
5: بالإسكامولس. جعفور كل نهار ماكلة هكا فيها هكا.
3: كل نهار باش نجيبوكم ماكلة عجيبة غريبة من جميع أنحاء العالم.
4: مانيفيك والله مانيفيك.
3: نقول لك أنا حاجة في بالك اللي ثم ناس زادة يستغربوا برشا برشا برشا العصبان وشتر راس علوش.
4: بيان سور بيان سور.
3: أنا مرة في ريستورون هكا شتر راس علوش توريستا يغزروا لي الكل.
4: انت تعرفوا البرنامج اسمه بيزار فود؟
3: لا.
4: بيزار فود برنامج ياسر محليه
3: و بيزار القبيله
4: وبيزار فود يخليك تمشي تكتشف الاكلات الغريبه في كل بلاد. احنا بزيدة عنا برشا حاجات تظهر غريبه جدا للعباد البرا دونك عادي انه نستغربوا، لكن العبد كيف ما يقولوا ما يبيتش غبي، يجرب وبعد يشوف حاجه تعجبه ولا ما تعجبوش.
6: اي بيتو كي عرفتوا تجربوها؟
3: لا وراح تطمي ليه
4: انا نجرب
6: شلي هكا
3: تجربه
4: حاره، فما حاجات ما نجربهمش.
3: لا انا في بلدان كيما هكا انا مشيت مثلا الكوت ديفوار وكذا مشيت وسافرت لبرا وكذا بيتزا بيتزا تون
5: اي نعرف شكون هكا
3: بيتزا تون
5: بيتزا والمقرون.
4: لان فما حاجات ما نكرهمش، مثلا في تايلاند فما شارع معروف على الاخر يبيعوا لك التمساح ويبيعوا لك لاغيني ويبيعوك درشون
3: في الفور
4: والعباد تجيب باغ اكزوتيزم تحب تجرب. اما فما برشا دي بلا بنينيس في العالم
5: عندنا في الحشرات
4: ما تقعدش تعمل كان اللي
3: ما فماش بيتزا سالاد
4: جرب يا اخي جرب البلاد باش معروفه
3: اكوا
4: اسال على زانغريديون
5: في الحشرات هكا مولي اماكن اللي يبداو يتقرمشوا جربت معناها الجراد المقلي والجو هذاك
3: نعملوا فاصل ميرسي زيت صافي. كل يوم عندنا فقره اسمها مونديال صافي مع زيت صافي.
1: ساعه سعيده ساعه سعيده.
0: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثناء أيام المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج

0: شو ما تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: الـ11 و22 دقيقة
2: ايوه،
1: ومعنا الفنانة العظيمة والطباخة المتميزة
2: جميلة.
1: الست الجميلة
2: قمر
1: القمر الست يسر
2: نور الدنيا،
1: اللي ابوها مصري وامها تونسية. يا رب يجيب العواقب سليمة
2: يا رب،
1: ومبروك المدام حامل وخش عليا
2: قفشات الافلام دي كلها بلاش منها.
1: انا عايز اقول لك حاجه، مبروك التعادل للمنتخب المصري.
2: ايه المنتخب
1: اداء جيد
2: جدا،
1: اداء جيد رائع. ومشرف
2: جدا والله، جميل جدا،
1: ثلاثة بالله العظيم إيه مشرف
3: إيه والله جميل.
2: لعيب برشلونه خطير، مرموش حاجه تانية، صلاح في فورمة عالية جدا،
3: عاشور
2: عاشور طبعا جاب الجون،
3: اهلاويه
2: جاب الجون،
1: جاب
2: الجون طبعا طبعا.
1: انت
2: لعيب برشلونه اللي عمره 18 سنه اللي دخل في الماتش،
3: عبد الكريم،
2: عبد الكريم. انا عارفه، لا عارفه،
1: بتصلوا على النبي يا جماعه؟
2: لا عشان بيقول لي مش بيلعب برشلونه.
1: حصلت
3: حصلت
1: يسر بخير، اقرب لي لك الميكرو يسر. ميرسي بوكو. نعود نذكر اليسر هديت لي مريول محمد صلاح.
3: انا مصري
1: مش النهارده،
3: مش النهارده، يوم الخميس.
1: لا مش النهارده،
4: مش رمضان.
1: في رمضان،
3: في رمضان.
1: اي صورت معي في البرنامج وطيبت لي، فهمني ولا؟ تبارك الله عليها، بسم الله ما شاء الله، فهمني ولا؟ تعيشوا في تونس يسر؟
4: تونس تعيشوا في تونس؟
1: تعيشوا في تونس. الوالد يخدم هنا،
4: كنا
1: والده من تونس. عندك اخواتك لهنا؟
4: عندي اخواتي زوز وليد.
1: المريول هذاك اللي جبته هو مريول خوك؟
4: تعوي
2: يا وائل، هكا تعرفين المريول؟
4: سي في بيله والله، في بيله،
1: خاطر المريول الاوريجينال تاع محمد صلاح.
2: اوكي،
1: راهي ودتني
3: ودتني. ميرسي وائل،
2: جميل جدا.
1: ميرسي وائل،
3: نعطيها مريول تونس.
1: ها نعطيها بيان سور،
3: عشان بتشجع مصر هي.
1: ام اوكي.
2: في المونديال، في المونديال كيفاش عامله؟ تونس ومصر قول
1: ليدو. ليدو. ليدو. ليدو. ليدو. ليدو كما قلت لنا في الكواليس، ليدو بالضبط،
3: ليدو.
1: فهمني ولا؟
3: أقول الحقيقة قول.
1: اسمعني، مصر باهي الكيب باهي،
2: لا ماني فيك
1: والله بالحق، إن شاء الله أخويا يوصلوا للأدوار البعيدة، إن شاء الله نحن زادة يوصلوا للأدوار.

0: بن مسمية
1: قال له كان انت جيب لي شميز عن
2: شي
1: انا شي بلي لي يدي شميز ما تعملهم ليش عايش خويا ضحك والله
3: قال له كان بالصعب العيات على فوزي البزر ياكل 5 مريول يضحك هاي توكلنا على الله سوا يسر ان شاء الله
2: قبيله نعمل في التشكيله وحدنا مرضنا
3: باش تعطي التشكيله من بعد ان شاء الله
2: اوكي
3: يسر حاضره شنو باش نطيبوا اليوم
4: اليوم غسيت مصريه خيط خاطر ريم مره اخرى
3: اقرب شوي
2: ما تقولي هنا بالمصري احسن
3: شنو تقولي
2: بالمصري
4: منيش نبدا مرتاحه الحقيقه
2: اوكي تونس
4: سامح
2: تونس
3: اوكي شنو الاكله
4: المحشي المصري
1: محشي حمام
4: محشي جوست
2: محشي الخضره
1: خضره جميل
4: وشنو زلابيا مصريه
2: زلابيا
4: جو
1: عشان اللي عمل مصر حلواني مصر حلوة الحلوات
3: صباي
2: شيرين
4: عمقين نبدأ باش ناخذوا 4 كورجيت
3: هذا محشي مصر اسمه
4: مصر
3: تفضلي
4: و4 فلفلات وناخذ زوز بصل بون هذو ما في الخضرة فما خاطر عنا هنا في تونس بالتنجيد احنا مش كيما في مصر في مصر عندهم لابيض وكل هذيك نتاع المحشي اللي عندنا الحقيقه
1: دونك احنا تو باش نعملوا الفخس
4: صحيح الفخس باش ناخذوا كيسروس زوز ماستوم كونكاسي زوز مغارف طماطم كبار كونسنتري شويه معدنوس مقصوص شويه انيت شويه كزبر ثلاثه مغارف كبار زيت ملح فلفل اكحل قرنفل قرفه كمون هيل ونواد موسكات
2: نفوح بالقدر بالقدر
1: حلو جدا
4: باهي طريقه كيفاش نحضروها بون نفرغوا في وسط الخضره نتاعي
2: القعور الخضره
3: مخي في الكور نفرغ وسط الميدان خد فرغ وسط فهمت ولا
4: نفرغ الوسط
2: قرابه الزينه والدنيا
3: ايش قاعد فيه راني خضيره واصله
4: ومن بعد نحضروا باهي قلنا حضرنا الفخس نتاعنا نحطهم معناها بالكدا بون ما نحطهمش للاخر خاطر ديجا الروز كي تيب معناها ديجا
2: باش ياخذ سباس
4: ياخذ سباس بالكدا صحيح باهي ومن بعد نحطوا في الطنجره نتاعنا ونعملوا كان عندنا فون في مصر الاكثر يعملوا ديما محطوطه الفون دفولاي ولا فون دانيو يبدا ديما عندهم اللحمه ما يطيبوش ماكله باللحمه دون فون وحده يعملوا دونك وباش نعملوا توا معناها نجموا نحطوا الفون هذيك والا نحطوا ماء ونزيدوا معاهم جوست طماطم معناها كونسونتري باش تولينا صوص طماط ونمرقوه بون بوندون دين تيب بوندون 30 مينوت وكل 40 هكاك تصيب الخضره نتاعنا خاطر فما انت كيما في تونس الخضره ولات معناها مش فاسيلمون تيب خاطر ماهيش
2: تاخذ اكثر وقت
4: اي تاخذ اكثر وقت
3: في جميع الدول العربيه
4: خليوها تصيب معناها بوندون 40 مينوت هكاك
1: باهي
4: نكملوا هذيك كمان
3: ما نسيش نعيش اختي لنا خاسرين 5 نحن
2: وانت تقصد شيء يا را
4: والله نقصد
3: يا تبدلك خيط يا سلم
2: الحقيقة المحشي المصري بنين ياسر تنجم تنجم هاوكا بالفون والدجاج ولا الحم كيما تنجم تاكلها معناها خضرة كهو
4: خضرة
2: الحقيقة بنينة جربت الجعفور قبل
3: لا جربت الأكلات المصرية بنينة
1: برشا حاجات بنينة في مصر
3: الكباب والكفتة من أقوى الأكلات المصرية الفراخ
1: فرخ
3: فرخ فرخ لا لا فرخ محشي
4: فرخ المحشي
2: محشي
4: كيما الحمام
1: اكلت الحمام اكلت الحمام
2: المحشي
1: جميل الحمام ملوخيه اكلت ملوخيه
3: الملوخيه
2: الحقيقه
3: لا
2: انا عجبتني الحقيقه ما نجمتش
1: انا عجبتني برشا مع سبيزا
2: مو احنا متربين على الملوخيه
1: برشا ناس قالوا لي ملوخيه ومش كيف املوا ان الملوخيه نتاع تونس نموت عليها هذاك الطبق نتاعي المفضل خلينا نبداو واصل اما ملوخيه نتاع مصر بنينه برشا كي تعرف زاده وين تاكلها فما بلايص بنين ياسر ياسر
4: كيما المحشي زاده راه
1: مش في كل بلاصه صحيح
3: صحيح على ذكر
1: كل شيء
3: الملوخيه اليوم فطوري ملوخيه
1: صحه وبالعافيه
3: عملتها نجاح اختي
2: نجاح يخليك
3: سلا سلا ميرسي بوكو يسر
4: زلابيا
1: زلابيا زلابيا يا استاذ
3: تفضل زلابيا
4: جيت مني جعفور
3: والله لا اعطيتني مريم محمد صلاح انا هيك احكي اللي تحبيه
4: هاي زلابيا المصريه عندنا نحط زوز كيسين فرينة مغرفه كبيره خميره مغرفه كبيره سكر رشه ملح مي دي في اللي انت معناها كيبش لموها ديجا لازم تولينا لينا على الاخر بون مش لازمنا يابسه بي معناها تخليها ترتاح بوندون اون اور نحضروا الشحور نتاعنا كيس سكر نص كيس ماء شطر قارص معناها كهو بي نحطوهم بعد ما ترتاح بعد ساعه نقليوهم معناها ساعه نشكلوهم زليبيا كما انت تحب. فبون هو
2: هما كيفاش يعملوا الفورمه نتاعهم في العالم؟

0: كاميرونيين هكا بالكل
1: دور
0: بالبوش
1: هبطهم
0: بالبوش
1: داكور
2: كيما اليو هما مش
0: مش يو
1: كل شو اسمه
2: كيما قلت
1: فما اللقيمات ولا فاز هكا في السعوديه دور دور مقليين هكا كشابوان
0: داكور نقليهم ومن بعد كي تبرد معناها الشحور نتاعنا نغطسهم في الشحور ومن بعد نرشهم بالبيستاش
2: دبرني تصوير الزلابيه المصريه حسين
1: بنينه الحقيقه بنينه زاد هذه وسامبل سهله
2: اسمعني صغار يسر
0: صغار صغار بالكل
2: صغار بالكل قداش تقعد المده نص ساعه
0: اي ماكسيموم نص ساعه
2: تقليه نحكيو
0: تقليه لي ميم با ميم با اقل من دقيقه ديجا
2: اقل من دقيقه
3: تك
2: تك ومن بعد تحط الشحور
0: تحط الشحور اي كي سي بون ومن بعد ترشهم فوقهم الفري سيك اللي تحب عليه
1: اللي تحب
2: لا لا ذقت هذه هذه ذقت يقول لي عندنا منها حتى في تونس اصلا
0: انا ما يبيعوا فيهم معناها نتاع
2: غير ما تسمي فهمت كيفاش غادي يبيعوا فيهم يا اختي هي موجودين
1: يعطيك الصحه
2: منا برشا يسر يعطيك الصحه
0: ميرسي بوكو عايش
3: ميرسي يسر
2: بارتي جاي بتاع مصر وقت مع شكون
0: في بالي والله ما نعرفش اما الجمعه الجايه سنشوفونا
2: نيوزيلندا
0: نيوزيلندا
3: ان شاء الله مربوح
2: تقدموا طرح نيوزيلندا مش
0: هنقدموا طرح الكل راه
2: نورمالمون لهنا يركبوا لي لينات فيك الديجيتال بتاع بوب بوب بوب بوب بوب
3: عندهم ماتش مع نيوزيلندا وماتش مع ايران زوز
2: ماتش مع نيوزيلندا والله
1: نورمالمون هي مجموعه به
3: نورمالمون هذه فرصه تاريخيه لدوزيام تو
1: ايكيب منظمه محترمه قويه جوها باهي معناها حتى لو كان المنافسين مهما كان وضعهم ليكيب تاع مصر الحقيقه تشرف
2: انا الزوز مصر والمغرب
3: وي
1: وهو كذلك المغرب المغرب ما عادش يتعاملوا معها على اساس ايكيب ما عادش الساعه الكره الافريقيه
2: الكره العربيه تاع البرتغال
1: ولا وخايفين منها
3: فما المغرب كما بعد الحقيقه معناها
2: اي المغرب يا
3: خويا واحنا زاد ان شاء الله زين
0: ان شاء الله زين ان شاء الله مربوحه خلاص تونس بلادي زيد
2: طبعا
0: بليدي
3: ان شاء الله زين
2: وليش تو نحكيوا على ياسين العربيه يا ياري
1: صحيتك هكاك الاحساس
2: جونا على جو مريقلين
1: مريقلين
2: مرحبا باهي باش نعطيكم التشكيله حط لي شويه اجواء نتاع مقابل
3: عندك التشكيله المثاليه نتاعك
2: انا نراها
3: باهي
2: فهمني ولا اولا في حراسه المرمى ايمن دحمان
3: تتوقع ايمن باش يهبط الماتش
2: هذا نعطيك تشكيله انا نعطيك تشكيله فهمني ولا فهمتني هذه معناتها اصحابي الناس الكل من الجمعيات الكل ثم اجماع انه خويا على الاقل
3: الى دو ليكسبيريونس
2: الاخرين خويا نفسانيا
0: صحيح خاطر
2: نفسانيا ما عادش ينجم يتحمل الضغط
0: خويا الشامخ ماهوش سهل متعدي به
2: والله كان الله في عوني
3: يقول الحقيقه الحقيقه معناتها تحمل مسؤوليه اكبر من اللي نجم
2: يهز اكثر من طاقته به في اللاكس شو اسمه شو اسمه طالبي ومع رقيق
3: رقيق
2: رقيق
3: تري بيان رقيق
2: على اليسار العابدي على اليمين شو اسمه
3: تونكتي
2: لا لا فاليري
3: فاليري يا فاليري تبدا بيه
2: في الوسط بن سليمان حنا بعل وش اسمه
3: صخيري
2: صخيري
3: اوكي
2: لا يفسد لودي قضيه غلط غلطه فهمني ولا
3: لا
2: سي ان جران جوور فهمني ولا خويا والقدام باش نلعب بالطريقه التاليه حط شواط بونتا
3: اوكي
2: فهمني ولا ونحط تونكتي فهمني ولا ونحط معاه الاخر شو اسمه
3: سعد
2: لا مش لا مش عياري نهبط
0: عشوري عشوري
2: عشوري
0: عشوري
3: تحط عشوري
2: هذا بربي اقترحوا علينا تشكيلات
3: تشكيله مثاليه
2: اختاروا علينا هاي اصدقائنا على اليوتيوب كل واحد يعمل لنا تشكيله كيفاش يراها هو في راسه تشكيل
3: باهي تشكيلتك باهي تهبط
2: باهي متوازنه متوازنه فهمتني وبرجولي انا تفرج فيهم اليابان نعطيك فازه زينب
3: قول لي ترى
2: ايد في الكور العاليه هذاك علاش قلت لك لازمنا راس حربه لو كان مش زوز خاطر فكره فاروق زاد مش خايبه عزيز
0: عزيز زوز
2: انت قال لك نهبط المستوري نهبط المستوري وشوات
3: انت عرضوك شويه فيديوهات عرضوك شويه فيديوهات نتاع مش منتخب اليابان لكن نعرف اللي هما متقاربين في الميثود دونترينمون الميثود نتاع منتخب كوريا كيفاش يخدموا على الكرات العاليه ريتهم
2: ريتهمش ما نحبش الراه مرتين
3: خليني خلي نفسة الرب
2: خليني قالت امي الله يرحمها
3: ان شاء الله يا رب
0: خديجه نعدوا عرس
2: خديجه كلمتني خديجه اختي قالت لي عرس شنو هو ذي الناس كلها يحكوا على عرس
0: انا عندي
2: عرس خديجه من بعد تنحكوا
0: وبعد تنحكي
3: الله يبارك الله
2: ميرسي يسر ان شاء الله سعدين سلم علي تحب تحب داركم علي تحب
0: بون سلموا على الناس الكل يعرفوني الكل ونقدم تحيه زيده الأكاديمي دي شيف
2: مدام مهي
0: مدام مهي وكل ونسلم على نفسك كل وكل كل
2: اوكي عايشك سنهارك زين يعطيك الصحة يسر
0: عايشك ميرسي بوكو
2: عايشك عايشك ميرسي بوكو عايشك احنا سيدي بعد شوية هنا راجعين فاصل ثم نواصل

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
3: عسلامة ريت جعفور، ريت انت ريت
4: نشوفوا في دي بيرفورمانس اكسبسيونيل. نحكيوا على الاردن، عملت ماتش
5: مش عادي الحقيقة.
4: رهيب
5: التشكيله بسرعه، تنجم تعطينا التشكيله زين بسرعه
3: الحقيقه؟ تتفضل. انا ما عنديش تشكيله باش نبداو من
4: التشكيله. والله من بعدش عليك برشا جعفور، معناتها نرى لي حراس المرمى دحمان ظهر لي برشا بريسيون على مهيب، حتى لو كان عمل سيزون اكسبسيونيل في تونس، لكن انه يكون في المنتخب حاجه، انه يكون حارس اساسي حاجه اخرى. دونك خلينا نبداو واضحين، اكثر غارديان عنده اكسبيريونس في المقابلات الدوليه. في اللاكس منتصر الطالبي جو كرو كو تعدى ببريود خايبه، نجم يكون احسن. يان فاليري على الريواق، علي العابدي مع منتصر رقيق يعمل يعني في بيرفورمانس بيه، دونك انا ديفونس هي بيدها. حنا بعل نحط بن سليمان، انا نحطه معاه في الخط.
5: الصخيري
4: والصخيري اللي على
3: فكره ما تاثرش عليها،
4: نحط سعد ونحط شوات.
5: سعد شوات
4: نحط سعد بور بور لي اسيست اي بور لي بور لي بالاريتي.
3: انا باش نعتمد على الخطه اللي قالها عزيز جعفر، شوات وعشوري مقدم زوز،
5: شوات ومستوري.
3: مستوري قلنا
5: مستوري
3: مشوري.
5: هاي به
4: جميل، عندك
3: تصور هكا خير.
4: انا الخطه نتاعك تبدا،
3: انا اختي اللي نتفرج ديجا يعطيني الصحه.
6: الخطه يربح
3: النجم، الخطه يربح،
6: الخطه يربح
3: يا جماعه الخير. انا حبيت ما نحكيش في الكوره يا اخي، ها ميسالش ما فما حتى مشكل. شنو هي الحاجه اللي انا ياسر نحبها المده هذيا وفرحانه بها ونستناها عام كامل؟
4: صيف
3: سخانة صحيت. ودونك انتم توا
4: المشماش،
3: المشماش الفيرميسيل الفيرميسيل. زينب نعاني. هيا سيدي باش نحكيو على الصيف، اكل لعبه اللي مستنسين. انا نعطيكم تعريف وانتم تستنتجوا الكلمه من غير حروف، لكن طاوش نستنتجوا حاجات كلها عندها علاقه بالصيف، نشوف فيكم شكون اللي يعرف يصيف خير من غير، ولو انه من طاوي ذولي جعفور اكثر واحد يعرف يصيف. جعفور
5: قولوا له
6: نفسي
5: في زوج
3: حلوى مجمده
6: فرجيلو.
3: باش تجاوب ولا تخلي
5: شنو هي فرجيلو؟
6: هاني جاوبت نيس تعطيني نقطة.
3: هو خوذة ما الايس كريم، اي نوع من الجلاس، هو حلوة مجمدة جلاس. اي رباب نقطة فيكم، شكون ينجم يقمر معايا؟ تتفضلوا، ميرسي بوكو. هذه هي نقطة لي رباب.
4: براف
3: بي
4: سؤال ثاني.
3: اي ريح خفيفة منعشة.
5: نسمة،
3: نسمة، احسنت نقطة. عزيز فمك الفازة متاع فاروق تسلفة، هذيك اللي تحسسنا اللي احنا ربحنا. زين برا اللي فك قبل لاي. حذاء خفيف مفتوح.
4: صندال،
5: صندال.
3: ربيبة والوحدة تكلمت. جميع سروال قصير.
5: شورت
3: بالعربي
5: تبان.
3: صحيح يعرفهم الكل،
5: لا حافظهم الكل، ما نقصهم السروال وردهم شطويت.
3: يحمي الجلد من الأشعة الضارة. جميل.
6: سان بلوك.
3: سان بلوك. واقي من الشمس، واقي شمسي. ب بلد مشهور بجزوره التي يحلو فيها الاصطياد.
6: تايلاند.
3: جزر برشا.
6: هاواي.
3: كلهم يجيو، هو ما انا نحكي هوني في الميديتراني.
4: غريس.
3: صحيت زينب. اليونان اول نقطة. زينب ترى فاكهة صيفية غنية بطيخ. بالماء وليست حمراء.
4: بطيخ.
3: بطيخ زينب نقطة.
6: حب بطيخ.
3: مأوى مؤقت في خيمة. العراء. أحسنتي، هو تحب التخييم زين. خيمة.
6: جيتون في رواية
5: أخرى.
6: في رواية أخرى.
3: مكان مخصص للاسترخاء والسياحة هكا دو لوكس. شنو يتسمك يبدأ كبير
4: نزل
3: كبير.
5: فندق.
4: منتجع.
3: صحيت، منتجع سياحي جعفور.
5: منتجع.
3: منتجع
6: شرم الشيخ هذا.
3: به أن تتحرك في الماء.
6: سباحة.
3: سباحة. شكون قال سباحة؟
5: والله
4: أنا قلت تعوم
3: بالحركة. جعفر وربيب. أكبر المسطحات المائية في الأرض.
5: محيطات.
3: صحيح جعفور. محيط. عمت في محيط جعفور مش في بحر.
5: عمت.
3: وين؟
5: محيط الهندي.
4: أنا حبيت.
3: وين فانا بليت؟
4: خفت.
5: قريب الهند. عمت البحر الميت أنا.
3: باقي بحر سألتك على المحيطات.
5: المحيطات.
3: وربي عجبتك الإكسبيريونس متاع البحر اللي ما تغطسش.
5: والله باهي.
3: بالحق
5: والله
4: لا يعني فما برشا يمشيو للتداوي برشا
3: هي الحقيقة فما فما خطر الطين نتاعو حالو
5: اما بدني قديك
3: هو بما انه نسبة الملوحة نتاعو عالية برشا فانت تطفو فوق فوق الماء لكن الملمس نتاعو مزيت الماء
5: صحيح
3: فهمت الحقيقة لا مشيت الأردن برشا مرات فحصلوا محلها هي
5: المحيط
3: جميل ومن وتشوف فلسطين يمكن هذيك احسن حاجه تنجم تعملها غاديك به عمت في محيط زين
4: والله جافي لوكازيون مرتين في المغرب وفي البرتغال وفي البرتغال شرهت على الاخر وبعد خفت ما بطش
5: خفت
4: ما نعرفش
3: من الشط ولا من برطو
4: انا لا من الشط خفت
3: يعني من الشط
4: والله خفت خاطر انا في بلاصه اسمها كاشكايش وكاشكايش يعملوا بها يمشيوا يعملوا السيرف دونك يبداو يصطادوا في الامواج كيف ما يقولوا دونك انا خفت من الامواج لا نعرف نعوم لا نعرف سيرف حسين ويلا خلينا
3: خفت من المحيط
4: خلينا
3: ربيب
6: تعرفها مادية نيستي تعرفها مادية
3: انا جيت كل المهدية ديك علاش قربها مادية
6: لبسة مريول محيط الدرجة هو بحر ميت
3: النزول للاستكشاف تحت الماء
6: الغوص
3: ربيب غوص متاحة المهدية خليها خليها واحدة زين يا سيدي الانتقال من مكان الى اخر للترفيه
5: سياحة
6: رحالة ترحال
5: سياحة
3: سيح لا أسهل حاجة في هذوما
5: سفر
3: صحيح جعفور السفر أحسنت شنو نسميه البطيخ متاعنا
5: أي.
3: في الشرق
4: شمام
3: نقطين للبنات زينب ورباب
5: خلي شمام
3: وش اسم الدلاع غادي
5: بطيخ
3: باه زينب وجعفر زينب وجعفر اه يا سيدي فاكهة استوائية
6: فاكهة التنين
3: اناناس عليها جملة
6: فاكهة التنين
4: اناناس
3: اناناس اناناس شو اسمه بالانجلي جعفور
5: اناناس اناناس جعفور يا فرطاس نار
3: سمعت وش قال
5: اناناس
3: باينابل باينابل
5: باينابل
3: كانت ترجمها تطلع تفاحة بالشوك باينابل جميل النقطة عند الزينب مشروب بارد من الليمون
4: مخيتو
6: سترونات ليموناد
3: ليموناد
6: امان سترونات
3: عند ربيب
6: سترونات
5: من الشيل
3: عند ربيب غطاء للرأس
6: مظلة
5: شابو
3: يقي من الحرارة من جيبس
6: مظلة
3: ربيب من بكري قلت مظلة جاوها به آي سيدي جزر استوائية ذات مياه صافية تعرف كوجهة للعرسان أحسنتي المالديف زينب النقطة
5: في بيك المهدي عيطولة المهديف
4: مهديف او ماي جاد
3: حلوه الفوزه والله ما نعرف
4: حلوه برشا
5: والله
4: اسمع مزيانه برشا عندنا برشا بلايص
5: انا اخويا حكيت عليها لينا
3: مرحبا بكم
4: تهب
3: مكانو
5: شتي مرحبا بكم
3: مرحبا بكم بحذانا
5: سوس انت
4: لا
3: قصور الصيف نكلم لك شمس شبيك
5: قصور الصيف
4: قصور الصيف
5: قصور الصيف تبداو من سلقته
4: يهبلوا يهبلوا
3: نرحلوا صحيح هذيك هي اه يا سيدي ربي فضلكم عايشكم نهبلوا مكان رسو السفن
4: موانئ
5: ميناء
3: والا تبدا اصغر
4: مرسى ميناء مرسى
3: مازلت فما كلمه نلوج عليها المرسى والميناء هذوما كلهم بالفصحى
5: بالفصحى
3: اين ترسو السفن مثلا نتاع قليبيا كي تمشيو الصباح بكري تشريو الحوت
4: مرسى سفن
3: الزوار
6: برط لي اسق
3: مر
4: مرسى
3: مرفأ زينب مرفأ
6: مرفأ
3: احسنتي كي يبدا اصغر هو المرفأ هذا باش يعرفها رفع مش عارفها جعفر قارب
4: فلوكه
3: فاخر
4: يخت
3: يخت فصحى احسنتي ربي لل انت قلت يوت التحريك القارب
5: بالتجديف
3: زوز ربيب وجعفور
6: جدف
3: بهي بهي بهي بهي احسنتم كميه بخار الماء في الهواء
4: ندي
3: تتقاس هذه
6: ايش هي اللي
3: تتقاس كيف تشوفوا التمبيراتور تشوفوا زاده نسبه
4: الرطوبه
3: جعفور نسبه الرطوبه برافو عليك وسيله الجسم ليبرد نفسه
4: عرق
3: برافو صحيح زينب صحيح
7: صحيت. منطقة محجوبة عن أشعة الشمس.
4: ظل.
7: برافو زين بايش بها شبيكم.
6: برافو زين.
5: قاعد في الجسد منطقة محجوبة عن
4: كيف شي برد.
5: لا إله إلا الله.
7: في ليلة صيفية منقشعة السحب نشوف أجرام مذيئة
4: شهب
7: تظهر ليلا.
5: نجوم
7: قالت نجوم بربط زينب اي اجرام
4: ونعملوا امنيه
7: زينب هذيك الاشوال فيلانت مش ديما شكون شفتها
4: شفت مره مره مره
7: بالحق
4: مره مره
7: انا لي
4: ان شاء الله نصيف السنة
7: ربي سهل. احداث جميله تحفظها الذاكره احسنتي ذكريات ربي وحبك ما نساهش. قضاء الوقت للراحه
5: قايله
6: استرخاء استمتاع
7: به هو استجمام. برافو عليك. الفتره المخصصه للراحه
4: قيلوله
7: والسفر
6: سيست.
4: عطله سنويه
7: العطله
4: السنويه
7: وقتاش انت عطلتك جعفر
4: بعد جمعه
7: زينب اخذت النقطه
5: بعد جمعه
7: شنو ناوي تعمل
5: والله بين المالديف هذاك الساعه باس
7: مهديف
5: المالديف
7: مالديف الاصليه
5: والمحيطات انا
4: شويه محيطات
5: محيطات ان شاء الله
7: ولا حلوه الاكسبيرينس
4: تقعد تحضر للموسم القادم.
7: احنا عندنا تصور اللي هي اكبر معناها ولكن هو قدامك بحرك
5: والصيد بالكركاره
6: باليخت نتاعك سي جعفر
7: باليخت باليخت
5: اليخت مش تاعي انا تصور خويا انا تهلك
7: تهلك بلد يشتهر بمنتجعاته السياحية على البحر الأحمر.
4: مصر.
7: مصر أحسنتي النقطة. الزينب
6: الساحل الشمالي
7: أرخبيل الساحل الشمالي في الميديتراني
4: غردقة وشرم الشيخ
7: هم هكا وهكا هم عندهم على البحر وعندهم البحر الأحمر في الجنوب. أرخبيل استوائي شهير
5: اليابان
7: وهو استوائي شهير وهو وجهة صيفية
4: وجهة صيفية
5: كرايب
7: تعرفوا ودي ما تسميه جزيرة منه
5: تايتي تايلاند
7: لا
4: اندونيسيا
7: اندونيسيا
4: اندونيسيا
7: هي أرخبيل وديما نحكيو على بالي احسنتي جزء من البحر داخل اليابسة عندكم اليابسة وداخل فيها جزء من البحر اش تتسمى لا
5: خليج
7: احسنت خليج جعفور برافو عليك خليج هي بلد يجمع بين الشواطئ والتاريخ برشا تاريخ
4: تونس
7: اوروبي
4: اوروبي
5: اليونان
7: إيطاليا
4: أحسن إيطاليا تشينكو تيري سيسيليا بنتلاريا وبعد تمشي تحوس في الحسير
5: صبا
4: يلا
7: الحقيقة إيطاليا
4: أنا ما زلت ما مشيتش راه باي ذا
6: وي نحب نمشي
7: جميلة
4: والله ما زلت
7: بالحق
4: والله غريبة كان ما نقولش عجيبة
7: مشيت لفيتنام مشيتش لإيطاليا
5: إيطاليا لازم تمشي إيطاليا شيء وميلانو شيء
4: برشا ناس يقول لك
7: الحقيقة هي
4: وفلورنس شيء نابولي
7: أنا بالنسبة لي فلورنس
4: وبالحق تشينكويتيري شيء والسود شيء يلا
7: قطعة قماش نستعملها لتجفيف الجسم
5: منشفة
7: صحيت جابو شو ما صار منشفة منشفة
4: فوطة
7: صحيت ب
4: تحمي
7: العينين
4: نظارات شمسية
7: نظارات شمسية
6: نظارات
7: تحمي مش تعاونك في
6: نظارات شمسية
7: ب عند زينب أرض جافة لا يصلح فيها التصييف
5: صحراء
7: صحيح قليلة الأمطار صحراء به به به به فما شكون بيان سور نسلموا على الناس الكل اللي لازم تصيف في الصحراء معناها حركات سطح البحر
4: مدوى جزر
7: به موج صحيح تنتج امواجا برافو عليك زينب كانت نجم وتحسبوا ولو انه الصرصوت نتاع الواحد واحد واحد تاع زينب متفوق ورباب وجعفر يظهر لي متعادلين دوك احسن واحد يعرف يصيف ابارامون هو زينب لهنا
5: معروفه كل واحده تعرف تصيف بيان سور زينب
7: تسال فيك على اليخت هي على خاطر ما تحبش تحكي لنا على يختها
4: اللهم صلي على سيد الخلق
5: يا وليدي والله
4: الاشاعات هذه راهي باش تهزنا لهنا
5: عند ربي مش بعيد
4: طبعا عند ربي مش بعيد ان شاء الله
5: طيب عند ربي مش بعيد
4: طبعا ونسعى ونحبه اما نقولوا الواقع
5: عند ربي مش بعيد عليه
4: طبعا يا عند ربي مش بعيد
7: غدوه نشوفوا شكون يحب العروسات اكثر
5: ايوا
7: على العروسات ما يربح حد في العروسات بي جميل شكرا لكم مزيه كانت يا جعفر سينجي ماريم
1: سينجي ماريم
5: شكرا ريم رباب زينب
4: ميرسي
5: لكيف ميرسي ميرسي بكون نتقابل على الغدوه في نفس التوقيت بالتسعة ونص نص نهار في الامان باي باي
4: باي
1: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
0: عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
1: Vous écoutez Diwan FM.

0: FM. Publicité. كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تيسنى قالك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
1: يا وفي بالي
0: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
2: ديوان فهم فلاش نيوز
3: موجز منتصف النهار. ديوان فهم عسلمة. ندوة دولية ستنتظم بالعاصمة تهدف إلى وضع لبنات الأولى لأول بروتوكول وطني يهدف إلى توحيد الممارسات المتعلقة بالتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي بما يتمشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال بمبادرة من الوحدة الطبية القضائية بالمستشفى الجامعي شرنيكول. وسيشارك في هذه الندوة مختصون من تونس وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا والمغرب وسويسرا، فضلا عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم التي ستقدم مدخلة حول التحديات والآليات الدولية المتعلقة بحماية ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة تقرر اليوم تحويل 100,000 متر مكعب يوميا من المياه من سد ملاق لتدعيم المناطق السقوية على منظومة بوهرتما بمياه الري لمدة شهر. وضحت المندوبية في بلاغ لها أن عملية تحويل المياه تنطلق من الساعة 8 مساء. وفي سياق متصل دعت المندوبية جميع المزارعين والمتسكنين المجاورين لواد ملاق لأخذ الحيطة وطالبت بإبعاد المواشي ومعدات الري وكل ما من شأنه أن يتضرر جراء ارتفاع منسوب السيلان بالوادي المذكور. الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجابس تفيد اليوم بمنطقة الخبيات من معتمدية الحمى الغربية بتنظيم عملية بيضاء لاختبار جاهزية التدخل السريع ضد الحرائق. وضحت الولاية في بلاغ صادر عنها أن العملية الميدانية تمثلت في محاكاة اندلاع حريق بالواحة وإخماده بالاستعانة بالمعدات والتجهيزات التابعة للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة. تندرج هذه المبادرة في إطار إحكام الاستعداد لمجابهة الحرائق المحتملة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة. في العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الحصار على إيران كان فعالا وإن لم يحسن الإيرانيون التصرف فسنعاود إسقاط القنابل على رؤوسهم وفق تعبيره. وقال ترامب إن الإيرانيين خدعوا أوباما وحصلوا على المليارات من الدولارات. وأسعار النفط انخفضت فور الإعلان عن توقيع الاتفاق مع إيران. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفم.نت. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: ناف أبلاندا.
5: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان فهم، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبور في توقيت العادة كل يوم 8 متاع الصباح، الماضي ساعتين 6 متاع العشية و8 و10 متاع

0: راديو ان اف ام عيش المونديال.
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwnfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم.
1: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
3: نصف نهار واربع دقائق، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعه على موجات اذاعه ديوان اف ام كالعاده والعويد. معكم اليوم يا القار من برنامج هنا تونس كالعاده، ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع لابرز الاحداث الاخبار الملفات الوطنيه وطبعا الدوليه في اطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. من بعد شويه تنمشيو لفقره عطير نكتشفوا المواضيع اللي اختاروا الاولاد يحكيوا فيها اليوم. بعد اكيد باش تكون لينا جوله في مختلف أخبار المستجدات الوطنية، شنو صاير في البلاد، باش نحكيو على مقترح قانون توجيه يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة، شنو تفاصيل وشنو النجم نعرف عليه. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا ضيفنا بارتير من نصف نهار وربع النائب في البرلمان من بين النواب المتقدمين بالمقترح هذايا صبر مسمودي، إن شاء الله باش يكون حاضر معنا هوني في البلاتو. في أخبارنا الوطنية زيادة باش نحكيو على الزيارة غير المعلنة اللي قام بها رئيس الجمهورية البارح إلى ولاية القيروان في سقيط القيروان. يقول رئيس الجمهورية المسؤول كالجندي على جبهة القتال، ويقول أيضا تم اغتيال تراث القيروان. تنرجم بعد بالتفاصيل على أبرز ما قاله في الزيارة هذه. بعد كالعادة الساعة الثانية نخصص جزء منها للعودة على مختلف المستجدات الأخبار والأحداث الإقليمية في فقرة الارتيكل دي جور. بعد خروج إيران سالمة من الحرب، هل يعيد الخليج تقييم أوضاع؟ ونرجع على تفاصيل مقال هذايا مع خليفة شوشان. وفقرة بالأرقام آخر الحصة مع زميل نور الفارسي. قمة سبع أوكرانيا والاتفاق مع إيران على طويلة المباحثات، شنو الأرقام المعطيات التفاصيل شكون مشارك فيها؟ تلقاو معنا تفاصيل آخر الحصة. دونك هذه المواضيع والملفات اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس
3: كالعادة باش رافقكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة إلى حين التحاق خليفة شوشان. نرحب ببسام حمدي. بسام أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا ابتسام، تحية طيبة ليك لجميع المستمعات المستمعين المشاهدات المشاهدين والزملاء في الإعداد وزملاء التقنيين، ومحلاك اليوم في هذا اللون البني ان شاء الله ديما منوره
3: ومحلقة. يعيشك يا بسام، الله يخليك. شكرا لك بسام، يعطيك الصحه. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تو قاعدين تتابعوا فينا تو. مرحبا طبعا بكافه تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف الملفات والمواضيع في الحصه. والبدايه كالعاده باولى فقراتنا عطاير.
5: عطاير
3: بما انك كان انت تو موجود بس محمدي، وفي العاده ديما نبدا طبعا بسرحان خاطر هذيك بلاصه سرحان، باش نبدا معك انت. هاي بس تفضل.
4: سرحان ملك عطاير.
3: هو
4: الحقيقه في موضوع عطاير، يعني موضوع هو مش موضوع رياضي فقط، موضوع يهم الشان العام اللي هو تعيين المدرب المنتخب التونسي. الحقيقه الموضوع هذايا انا حبيت نتطرق ليه من زاويه اخرى اللي هي الزاوية متاع التداخل السياسي في الرياضي. يعني وحبيت نرجع شوية لتاريخ جان في 2025 وقت اللي يعني منع رئيس الجمهورية التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بدعوى أنه الأجر متاعه مرتفع وبدعوى أنه من الضروري التعويل على الكفاءات الوطنية. وبعد ذلك حصل يعني تقريبا شبه حوار وطني في مقر الجامعة، التقى أعضاء الجامعة بمجموعة من الفنيين واللاعبي القدامى من أجل تحديد مدرب تونسي، إلا أنه في الأخر تم الاختيار على صبري اللموشي لأنه تونسي فرنسي، يعني وكأنه فما ترضية سياسية أنه هذا الرجل يعني تونسي ومن الكفاءات الوطنية، وكذلك بحث عن خبرة أجنبية وعن كفاءة أجنبية. فبمنطقة ترضية للأسف اصطدمنا بمدرب اللي هو صبري اللموشي، فاقد ربما للكفاءة الرياضية. وخير دليل على ذلك الفضائح الكروية اللي حصلت المنتخب التونسي في زوز مباريات، يعني مباراة ضد بلجيكا ودية خسرنا 5-0، وفي مباراة رسمية خسرنا 5-1. الفضائح الكروية هذه أعتقد أنه نتاجها هي يعني تداخل السياسي في الرياضي ومحاولة أعضاء الجامعة إرضاء الجانب السياسي وإرضاء رئيس الجمهورية من خلال تعيين مدرب يتماشى مع الخيارات الوطنية وخيار التعويل على الذات. فتخلينا عن مبدأ الاختيار حسب الكفاءة وذهبنا إلى مبدأ الترضيات، والترضيات هذه للأسف تواصلت فيما بعد حتى في اختيار اللاعبين، يعني اختاروا لاعب أو لاعبين من كل جمعية من أجل إرضاء تلك الجمعية، وفي ذلك حسابات متاع انتخابات جامعية ومتاع انتخابات تابعة الجامعة التونسية لكرة القدم. وللأسف يعني لهنا نجم نقولوا إلي الارتجال كان سيد الموقف في اختيار مدرب المنتخب التونسي، وما كانش المعيار متاع الكفاءة هو الأساسي. سابقا تحدثنا عن ضرورة فصل الدين عن السياسة، اليوم نتحدث عن ضرورة فصل السياسة عن الرياضة، أو على الأقل نعتمد بالأساس على مبدأ الكفاءة وعلى مبدأ الخبرة الكروية. اليوم يعني في بعد انطلاق الدورة تاع كأس العالم وبعد مباراة أولى نلقاو احنا مجبرين على اختيار مدرب جديد اللي هو فيرنار، مدرب أجنبي. كان من الأفضل في اعتقادي أنه يتم على التعويل على مدرب ذو خبرة وذو كفاءة دولية، شارك في دورات عالمية وشارك في دورات نتاع كؤوس العالم. صحيح مدرب أجنبي لن يكون الحل السحري لوضع كرة القدم الحالي بما فيه من اهترايات وبما فيه من اهتزازات وفيه من خلل، لكن أعتقد أنه اليوم حان اللحظة أنه ننتهي من الارتجال في كل ملفات سواء الرياضية أو السياسية.
3: واضح، وهذا هو موضوع الساعة تقريبا بسام على مستوى النقاش العام والفضاء العام، المونديال والمنتخب الوطني بين التغييرات التعديلات التعيينات وبين الأداء والتقييم. على كل طن بعد في بقية برامجنا خاصة إكسترا تايم من بعد مع زميل هاني البراهمي أكيد تلقوا بأكثر عمق تحليل وعودة على مختلف المستجدات المتعلقة بالمونديال الأداء وكل جديد إن شاء الله يلقوهم بعد العشية. في الأثناء مازال موصل معكم فقرة عطاير ومن بسام حمدي خرح بالساعة بخليفة شوشير. خليفة أهلا وسهلا مرحبا
5: بسام، وتحياتي بسام وتحياتي لأحلى المستمعات وأحلى المستمعين وأحلى المشاهدات وأحلى المشاهدين.
3: مرحبا بك خليفة. هاي مازال موصي فقرة عطاير، الموضوع اللي اخترت تحكي فيه اليوم خليفة تفضل.
5: هو والله الموضوع اللي حبيت نحكي فيه والحمد لله معناتها هو تقريبا ثم اخبار من نامس وصلتنا اخبار صار هو حول التونسيين المحتجزين في ليبيا. واللي بالفعل موضوع مقلق وموضوع حتى التناول متاعه دائما في الحالات هذه لانه مش اول مرة تصير يجب ان يتم تناوله بحذر كبير برشا، باش بنحاولوش باش نخلطوا ما بين بعض الناس اللي تورطوا في عملية الاحتجاز هذه والمقايضة وتو نحكوا في الموضوع والأسباب هذه، وما بين بقية إخواننا الليبيين اللي لا شأن لهم ولا علاقة لهم بمثل الممارسات هذه. أنا نقول الحمد لله التوانسة تقريبا تورهم في ديارهم اللي معناتها تم اختطافهم 12 واللي تم احتجازهم في ليبيا، تم تأمينهم وتم تأمين سياراتهم، ومنهم من عاد إلى تونس واللي يخدم غادي أكيد بقى أرجع لي العمل متاعه. للأسف العملية هذه ما صارتش أول مرة، والاحتجاز هذا اللي تم في منطقة قريبة منطقة الزاوية الليبية هو تم من مجموعة خارج القانون بشكل غير قانوني لمقيمين تونسيين بشكل قانوني من أجل المقايضة. العملية وكل ما فيها اللي مجموعة من عائلة ومقتربة بعائلة، وللأسف هذا ما ابتليت به ليبيا الشقيقة اللي أصبحت بعض المجموعات خارج على القانون قامت باختطاف التوانسة هذه من أجل مقايضتهم مع بعض من أهاليهم اللي موقفين في تونس بتهم إجرامية واللي هم تحت أنظار القضاء. للأسف هذه ثاني مرة على الأقل صارت من نفس المجموعة هذه، لأنه المجموعة المرتبطة بهم ولا من أهاليهم هم موقفين عندهم عام توا، قاموا بعملية أولى مدة عام وزاد عودوا مرة أخرى عملية الاحتجاز هذية مرة أخرى في الجانب هذية. عملية الاحتجاز للأسف ما هيش أول مرة، ورئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير تقريبا كان في على الأقل مرة ولا اثنين كان معانا هنا في الديوان وحكينا على عمليات كما العمليات هذية اللي تلجأ لها بعض المجموعات الموجودة في ليبيا، لأنه فعلا تقريبا نتميزش ما بين ثم مسار قضائي يهم القضايا هذية وثم مسار آخر ما دخل تونسيين قاعدين يخدموا معناتها على أرواحهم موجودين في ليبيا هذيك اللي تم اختطافهم. أنا نقول الحاجة الوحيدة اللي يلزم يستفيدها التونسيين اللي يلزم كلما خرجوا يؤمنوا يأمنوا التواجد متاعهم، يحاولوا على الأقل يعلموا على مناطق التحركات متاعهم باش لقدر الله إن شاء الله ما تعودش في صورة ما تصير إشكاليات، بالإشكاليات هذه يكون التعامل مع الوضعية هذه والتواصل من أجل معرفة المكان اللي يحتجزوا فيه يكون أسهل في علاقة بالجانب هذه. وتحية زادة للعديد من الإخوة الليبيين حسب مصطفى عبد الكبير اللي ساهموا في عملية النقاش مع المجموعة اللي قامت بالاختطاف هذية من أجل الإفراج على التوانسة المختطفين، ومبروك لعائلته.
3: مبروك لعائلته.
5: أنا كنت في الموضوع لكن في الأخير أنا أمس تقريبا مانيش في استديو، لكن في مثل الحالات هذية أنا أرى التعامل الإعلامي ينجم يعمق الوضعية أكثر من يحلها، خاصة هم في أمتو بما أنهم تقريبا تم الإفراج عليهم ينجم الواحد يحكي بأكثر أريحية.
3: هو واضح مرة أخرى الحمد لله على سلامتهم وعلى إطلاق سراحهم وعودتهم لعائلتهم. نحكي على التوانسة اللي كانوا محتجزين في ليبيا وفق ما أكدوا مصطفى عبد الكبير. وكما كان يحكي خليفة احنا باش نخرجوا فاصل صغير وبعد باش نرجعوا معاكم لفقرة الأكتواليتي باش نحكيوا على مقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة. إن شاء الله باش يكون ضيفنا هنا في البلاتو النائب في البرلمان صبر المصمودي من بين النواب المتقدمين بالمقترح هذايا. فاصل صغير ورجعنا.
1: هنا تونس. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
3: نصف نهار و16 دقيقة، مرحبا بكم من جديد الناس الكل. ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية وما زلنا مواصلين معكم قيت الأخبار والمستجدات الوطنية شنو صاير في البلاد. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو في التعليق والنقاش خليفة شوشان وبسام حمدي، مرحبا بكم من جديد. ومباشرة باش نمشيو معكم لفقرة الأكتواليتي. مقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة. للحديث بأكثر تفاصيل عن مقترح القانون هذايا وحاضر معنا النائب في البرلمان كما قلتكم بين النواب المتقدمين بالمقترح هذايا صبر المصمودي. سي صبر أهلا وسهلا مرحبا.
6: يعطيك صحة، شكرا على الدعوة، تحياتي للحضور وتحياتي للمستمعات ومستمعي ديوان فهم.
3: مرحبا بك سي صابر. باش ناخذ من عندك أكثر تفاصيل ومعطيات وتم بعد نرجعوا لي النقاش في علاقة بموضوع مهم جدا. خلينا نقولوا طال الحديث برشا حتى على مستوى النقاشات في الفضاء العام، على مستوى النقاشات السياسية في أروقة البرلمان فيما يخص الحديث عن الإدارة، أيضا التصرف الحديث في وغير كل المقترحات والقوانين والتشريعات اللي تنظم العمل الإداري، إلى أن جاء هذا المقترح اللي تقدموا به عدد من النواب واللي فيه عدد من الأبواب اللي تقدموا فيها خلينا نقولوا مقترح من وجهة نظركم مقترح قانون باش يكون عبارة على وثيقة توجيهية تتعلق أساسا بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة. وخليني نبدأ بجزء من الفصل الأول من مقترح القانون هذا والمبادئ العامة. تقول يهدف القانون هذا إلى وضع إطار قانوني موحد للتصرف الحديث في الإدارة العمومية قائم على مبادئ حوكمة شفافية مساءلة مسؤولية كفاهة ونزالة والعدل والمساواة وعلى جودة الخدمات وتكريس حقوق المواطنين. بين الخدمات وبين تكريس حقوق المواطنين والجودة متاع الخدمات، في البداية سي صابر علاش تقدمتم بمقترح القانون هذايا وشنية أبرز العناوين والتفاصيل اللي تنجم تقدم هنا أو توضح لنا بها المقترح؟ تفضل.
6: أي هو ثم الخدمات وثم إنجاز المشاريع. حقيقة كانت تسمح لي خليني تفضل نعطي الإطار العام سياق وحتى السياق نتاع وخليني حتى زادا ثم مفارقة أنا ديما نحب نبدأ بها في الموضوع هذايا. أنه اليوم معناتها من جانب أنه الجميع يشتكي من الإدارة كما تفضلت سيادتك وقلت معناتها من مواطنين في علاقة بالخدمات، السادة النواب حتى أعلى هرم السلطة معناتها في علاقة بتعطيل المشاريع. وفي نفس الوقت احنا شهدنا معناتها في أزمات، شفنا في الثورة، شفنا في الكوفيد، معناتها شفنا الإدارة نفسها قائمة ومعناتها وحافظت على معناتها الخدمات الأساسية للمواطن. معناتها لهنا يطرحني على زوز حاجات. أول حاجة نقول أنه ثم نقطة أولى أنه ثم مقاومات اللي من المفروض تكون هالإدارة هذه ناجحة وهذا جسد مهم، لكن شنو ما الإخلالات اللي خلينا معناتها في فترة أنه الإدارة هذه معناتها قائمة بذاتها وفي فترات ثم الإخلالات. دونك هذا هو نعتقد أن السؤال الجوهري، ومن خلال هذا قمنا بإعداد هذا القانون التوجيهي اللي كما قلت أنت معناتها يضبط مبادئ عامة. هو قانون توجيهي يضبط معناتها مبادئ، معناتها رؤية معناتها شاملة، مبادئ أساسية شنية الإدارة اللي احنا نحبوها، واللي هو معناتها في شكل قانون يعني ملزم. علاش احنا علاش قلت في شكل قانون؟ على خاطر إرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة شفناها راه في بعض الإدارات في علاقة بإرساء مثلا منظومة إيزو، معناتها إيزو 9000 ولا غيرها، شفناها في في في في بعض الإدارات، ما هو كان عادة مرتبط ببرامج معناتها وتمويلات دولية. احنا الحقيقة ما نحبوش هذه لا الانتقائية لا الظرفية، ما نحبوش إدارة معناتها ناجعة وإدارة لا، وما نحبوهاش معناتها عندها برنامج معناتها يمتد لفترة ما تلقاش التمويلات انها تواصل. لا، اليوم نحبوا إطار شامل وعام ينطبق على الإدارة التونسية بصفة معناتها كل الإدارات التونسية معناتها دون استثناء. التوجه كما قلت أنا معناتها لهنا في علاقة بالمقترح هذايا هو مشى أكثر. احنا كان نجي ونلخصوا شوية الإدارة. الإدارة يمكن هي أشخاص، الإدارة هي يمكن زادة هياكل وإجراءات وهي قوانين. دونك احنا الجانب اللي ركزنا عليه هو الجانب الإجرائي، هذا في اعتقادنا هو جانب مهم. كان في السابق ثم اصلاحات، راه معناتها محاولات لاصلاح الاداره وما انطلقتش من تول، انطلقت منذ مده 30 سنه. شفنا مثلا في التسعينات مكتب العلاقه مع المواطن، الموفق الاداري، المواطن الرقيب. شفنا بعد الثوره كيف معناتها كانت عندنا حتى وزاره كامله مكلفه معناتها بالوظيفه العموميه والحكم ومكافحه الفساد، ومعناتها مع هي وقاء ارساء خلايا الحكمه. دونك احنا شفنا، واكيد معناتها هنا يلزمنا تقويم اللي صار. احنا شفنا مش الاشكال مش في الهياكل اكثر على مستوى الاجرائي، وهذاك علاش القانون اذا نحب نلخصه بعد وندخل شويه
3: بعض التفاصيل
6: وبعض الفصول. المطلوب اليوم هما اجراءات مكتوبه وموثقه. معناتها اليوم معناتها ناخذ مثل يمكن معناتها على الأقل المواطن كان تبعه، يقول لك مثلا حائط المزونة طاح، رئيس جمهورية عمل زيارة، ومن بعد معناتها قعدنا لأشهر الحائط هذي ما زال مرجعش. علاش؟ الأكيد أنه اليوم باش ترجع تبني حائط معناتها مؤسسة عمومية ثم إجراءات، ثم حوالي 11 إجراء. اليوم يزمم كان جينا نعرفوا الإجراءات هذي، كان جينا الإجراءات هذي مكتوبة، كان جينا معناتها نعرفوا كل إجراء قديش يتطلب، راه تكون عندنا فكرة. دونك اليوم في بعض الأحيان ما ما ما ما يتبادر لنا احنا انه كتعطيل راه مرتبط بالاجراءات. دونك لو كان اليوم الاجراءات هذه كان مكتوبه كان نجموا نتبعوها ونقيسوها ونحسنوا منها، رانا اكيد نجموا نتقدموا.
3: باهي، على نرجع بعد معاك للتفاصيل وحتى مع الاولاد هوني خليفه وبسام. ذكر ضيفنا في البلاتو النائب في البرلمان صبر المصمودي، ونحكيه معاه على مقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الاداره. ساعة مقترح القانون هذا توا وين وصل على مستوى المسار البرلماني التشريعي؟ بدات النقاش في علاقة به، تم الاستماع لكم كجهة مبادرة، شكون الأطراف اللي من المنتظر يصير الاستماع لها سي صبر؟
6: المقترح هذا الحقيقة ما عندوش مدة من اللي وقع إيداع، ولكن الحقيقة تحضيره معناتها امتد على الحقيقة لفترة طويلة معناتها بالتنسيق مع السيد النواب ومن خارج المجلس. اليوم معناتها المكتب أحالوا على لجنة تنظيم الإدارة، ومن المنتظر تكون معناتها جلسة أولى الاستماع، يمكن ثم بعض المقترحات القوانين اللي وقع إيداعها منذ فترة زمنية مش نستمعوها، خاصة في علاقة بالبلديات اليوم. ومن المنتظر إن شاء الله في القريب العاجل إن معناتها يقع الاستماع لنا كجهة مبادرة، وإحنا معناتها مش نعبروا معناتها أكيد على انفتاحنا على النقاش مع كل الهياكل وخاصة الحكومة، وهنا الحكومة معناتها ثم عديد من المتدخلين معناتها اليوم
3: اللي نجم يكونوا معيين طبعا بالمقترح هذا.
6: احنا اليوم مثلا عندنا خلايا الحكمة، تعرف خلايا الحكمة موجودين على مستوى الوزارات، على مستوى الولايات البلاد، راهو الخلايا الحكمة في تونس راه معناتها في الوزارات يشرف عليهم مديرين عامين. دونك الحقيقة ثم نقاش، ونقاش يزم يكون معناتها مستفيض وواسع، كما قلنا معناتها الأكيد الجانب الحكومي والأكيد مع المتعاملين مع الإدارة، لأنه كما قلنا معناتها هذه احنا نحبوها قانون توجيه، نحبوها رؤية لتونس القدام كيفاش نحب نكونوا تكون الإدارة نتاعنا.
3: باش نفتح معك قوس صغير وبعد نرجع للتفاصيل، هو سي صابر حبينا ناخذوا من عندك معلومة في علاقة بحضور الحكومة على مستوى اللجان في البرلمان. نعرفوا انه خلينا نقول وكانت تراسلت الحكومة البرلمان وقت شهر ماي مش بشي نجموا يكونوا حاضرين نظرا لعدد من الالتزامات وغيره، هل ستستأنف الحكومة حضورها على مستوى اللجان البرلمانية؟ تمت مراسلتكم في هذا وإلا مازلت المسألة ما هيش واضح حتى على مستوى مقترح القانون هذا؟ خطف الأخير الطرف الحكومي لازم يصير الاستماع لي في اللجان أو اللجنة المختصة.
6: الحقيقة ما ثميش مانع معناتها تطول كانت معناتها كما قلنا اللي تفضلت وقلت لشهر ماي، رغم أنه راو في في في سياق كامل، وهذا انا نعتقده يحسب لي للسيد النواب للنظام السياسي الحالي، انه الحقيقه ثم رقابه وثم عمل يمكن ما بين ظفرين تحرج الحكومه كسوا في عملها الرقابي وحرصهم على متابعه المشاريع، ولا كيف كيف في تقديم المقترحات وفي غياب معناتها من الجانب الاخر لمشاريع من الحكومه.

0: معناتها هو الجانب الحكومي الموكول
1: والأوامر الترتيبية فيما
0: للتنفيذ
1: بعد.
0: والأوامر الترتيبية، لكن أنا أعتقد أنه معناتها طالما العمل متواصل وهذا جد جد مهم معناتها بالنسبة للسيد النواب.
1: يعني اللي فهمت أنه أكيد باش يصير الاستئناف، أما كموعد واضح أنه وقتاش باش ترجع الحكومة عن طريق وزراء أو مدير عامين يكونوا حاضرين في اللجان البرلمانية، ما صارتش مراسلة رسمية إلى حد اللحظة أو تاريخ أنه باش تكونوا حاضرين أبارتير من جلسة مثلا أو جلسة استماع معين.
0: نعتقد في القريب العاجل. في كل حالة احنا الاسبوع القادم معناتها عندنا يوم اكاديمي ان شاء الله معناتها تكون معناتها الحكومه ممثله
1: بخصوص ماذا؟
0: هو مقترح قانون تقدمنا به منذ مده، وانا كنت معناتها من جهه المبادره في تنقيح القانون عدد 36 الملكيه الادبيه والفكريه، وهذا بما يسمح معناتها وبما ييسر معناتها استنساخ معناتها نسخ ميسره لفاقدي البصر واللي عندهم اشكال في النظر. هو معناتها هو في اطار اتفاقيه كانت وقعت على تونس منذ سنوات، وان شاء الله تكون تونس رايده معناتها تكون الاولى في افريقيا وفي الموطن العربي اللي معناتها يكون لها قانون في هذا الشان لاصحاب ذوي الاعاقه البصريه.
1: واضح. حنين مع قوس صغير في علاقه بحضور الحكومه طبعا في البرلمان، ولكن عنده علاقه طبعا مباشره بكل مقترحات القوانين اللي من الضروري بالطبيعه لازم يكون الطرف الحكومي حاضر على مستوى اللجان يتم من خلالها احاله المقترحات نتاع القوانين للاستماع للطرف الحكومي، خاصه بعد تعليق الحكومه حضورها في البرلمان كل وقت عندها التزامات وغيره 3 شهر. ما باش نرجعوا اكيد باش نحكيوا معاك على تفاصيل المقترح القانون التوجيهي المتعلق بارساء نظم التصرف الحديث في الاداره، على تفاصيل الفصول اللي يتضمنها المقترح هذايا نحكي، وعلى 19 فصل تنرجم بعد على التفاصيل على المعطيات الإجراءات الإطار القانوني التنظيمي التكوين والدعم الفني تقييم المتابعة تنفيذ أحكام القانون والرقابة على تطبيقه وغيره. نرجو نحكي بأكثر تفاصيل على مقترح القانون هذايا ونسمعكم بسام وخليفة، لكن قبل هذايا نخرجوا فصل صغير ورجعين.
2: هنا تونس
3: Publicité. تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع Golden Moment Event وLexus Event حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق passy.in.
4: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
5: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
6: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
5: مع تونس فايقين للتسعين
6: عندك أورانج.
2: هنا تونس.
1: نصف نهار 31 دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية كالعادة. مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف الملفات والمواضيع اللي نطرحوها معكم في كل مرة. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو في تحليل ونقاش خليفة شوشين وبسام حمدي، ونذكر أيضا ضيفنا اليوم هو في البرلمان صبر المصمودي، ونحكيه معاه على مقترح القانون التوجيهي المتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة. حكينا على عدد من التفاصيل، عناوين الكبرى، السياق والإطار العام اللي تخليهم يتقدموا به مقترح القانون هذا. مرحبا بك مرة أخرى سي صابر معنا.

0: نبدا معك بسام حمدي. الاداره التي نريد الاداره، وقت نحكيو على جوده الخدمات، وقت نحكيو على تكريس حقوق المواطنين، وقت نحكيو على المساله او الواجب الوظيفي للاداره، في نفس الوقت نحكيو على مستوى الرقابه، نحكيو على الاداء وغيره، ما نجموش نفصل كل هذه المسائل على الاطار القانوني اللي لازم ينظم كل هذايا، واللي لازم في نفس الوقت يخلي مجال من الحريه للإداريين للعمل، حتى تكون طبعا الخدمات في الجودة اللي تتناسب مع المواطن وتكرس له جميع الحقوق متاعه، ولكن في نفس الوقت اللي توفر مجال كبير متاع رقابة باش يكون الأداء هذية على الوجه المطلوب. مقترح القانون هذية طلعت عليه أكيد بسام، قراءتك ليها وكان عندك تفاعل لو سؤال لضيفنا تفضل.
1: هو فعلا من ناحية المبدأ مهم جدا، أنه يعني الحديث عن اهتراء الإدارة التونسية وضعف أدائها ينتقل من الخطاب السياسي خارج المؤسسات الرسمية إلى داخل المؤسسة التشريعية، وهذا فيه قرار رسمي وفيه اعتراف رسمي من جزء من السلطة التونسية أنه اليوم الإدارة أصبحت مكبلة للاقتصاد التونسي، أنه الإدارة اليوم أصبحت تقريبا عدو للمواطن التونسي في الخدمات الإدارية، عدو من خلال التعطيل الإداري، عدو من خلال البيروقراطية، عدو من خلال البطء الإداري في تقديم الخدمات. اليوم المواطن التونسي ولا وقت اللي يتوجه للإدارة التونسية يشعر بالحيف ويشعر بالظلم في الكثير من الملفات باستثناء بعض الإدارات، فإنه يعني مهم إنه النواب اليوم يختاروا إنه الموضوع هذا يتداول داخل يعني السلطة التشريعية وداخل الوظيفة التشريعية، هذا من ناحية المبدأ. لكن الحقيقة وقت اللي طلعت على المبادرة التشريعية ما لقيتش فيها حاجات جديدة، لقيت أشياء تقريبا موجودة ومعمول بها، لكن معمول بها بطريقة ضعيفة. يعني وقت اللي نحكي على الرقمنة، ضرورة رقمنة الخدمات الإدارية، المبدأ هذا وهذه المعلومة تم الشروع فيها وتم الانطلاق فيها من خلال الكثير من النظم المعلوماتية الإلكترونية، لكن الأداء ضعيف جدا. كذلك الشفافية، المسألة والمبدأ موجود، لكن ما لفت انتباهي في هذه يعني المبادرة أنه تم الحديث عن ضرورة إحداث وحدة دائمة لدى كل هيكل إداري تسمى وحدة متابعة النشاط الإداري. الحقيقة لهنا ما لقيت وكأنه ما زلنا في نفس التمشي، تكثيف الكثير من الهياكل ومن اللجان، والحال أنه عندنا هيئة الرقابة الإدارية والمالية. أنا كقريت يعني هذه المبادرة تمنيت أني نلقى مثلا مزيد منح صلاحيات أكثر وتوسيع صلاحيات هيئة الرقابة الإدارية والمالية، لأنه للأسف خلينا نحكيها اليوم عندنا دائرة المحاسبات أو يسمى محكمة المحاسبات، وعن هيئة الرقابة الإدارية والمالية تكتفي فقط بإصدار التقارير أو يعني رقابة بعدية، بعد ما نشوفوش متابعة قضائية، ما نشوفوش ملاحقة إدارية من خلال القيام بإجراءات تتماشى ويعني توصيات هذه التقارير. فيريت لو كان ربما المقترح المتعلق بإحداث الوحدة يكون من أجل توسيع صلاحيات هيئة الرقابة الإدارية أكثر، خاصة من ناحية ربما اتخاذ قرارات أو يعني رفع شكاوى لدى القضاء فيما يخص الخدمات الإدارية. هو الثابت اليوم يعني وهذا بالأرقام إنه الإدارة التونسية أصبحت مكبل الاقتصاد التونسي. وقت اللي نقرأه تقرير أصدر البنك الدولي سنة 2025 يقول أنه ضعف الأداء الإداري يكلف الاقتصاد التونسي نقاط مهمة في نسبة نمو تتراوح ما بين 4 و5. ففي اعتقادي الرقم هذا أنه يقول لك الخدمات الإدارية تكلفنا 4 و5% ما يطلبش مبادرة تشريعية فيها مبادئ عامة، يعني نتحدث فيها عن أشياء تم الحديث فيها وتم ربما الشروع فيها لكن فشلنا نسبيا. أنا في اعتقادي أنه اليوم الإدارة التونسية تحتاج إلى تعزيز الرقابة، الرقابة الإدارية، من يراقب هذه الإدارات ومن يقوم بإجراءات وتقارير يومية من أجل أنه تتحسن الخدمات الإدارية بعيدا عن المبادئ العامة. أعتقد أنه كذلك الدور التشريعي يكون من خلال مثلا إصدار قوانين جديدة أو تشريعات تمنع الفصول التي تكبل الخدمات الإدارية. فما الفصل الحقيقة ما نستحضرش مجلة جزائية تقريبا الفصل 60، هذا اللي يمنع اجتهاد الكثير من الموظفين والمديرين العامين. هذا في
0: اعتقاد الفصل 96،
1: الفصل 96 عفوا اي شكرا بتصير. الفصل 96 المجلة الجزائية هذا اللي يكبل في الكثير من الإداريين ويخلي نسبة الاجتهاد ضعيف. هذا في اعتقادي اليوم من الأولويات التشريعية اللي تحتاج النظر فيها في اتجاه ربما أنه يتم تعديله نسبيا. مهم كذلك أنه الوظيفة التشريعية اليوم هي في دورها الرقابة على الأقل أو دور المتابعة أنها تسعى كذلك إلى إحداث تشريعات جديدة في اتجاه أنه الإدارة التونسية تصبح ملزمة بإصدار تقارير شهرية حول أدائها وحول أداء موظفيها في اتجاه أنه تصبح الرقابة يعني تقريبا شهريا ويوميا. خاطر اليوم بالحق رأوا الإدارة التونسية هي من أكثر أعداء الاقتصاد التونسي للأسف. هذه نقولوها بكل مرارة وقت اللي تقول تقرير البنك الدولي 4.5% فإنه هذا في اعتقادي يتطلب تشريعات عاجلة وتشريعات أكثر عمق من أنه نحكيه على مبادئ عامة موجودة. فسؤالي اللي حبيت نوجهه لك اليوم هو هل أنه ثمة نوايا لتعزيز ربما هذه المبادرة التشريعية في اتجاه تسليط عقوبات أكثر على بعض الإداريين اللي ما يقوموش بأداء مهامهم على كما يجب، وكذلك في مستوى التوقيت في الإدارات التونسية؟ راه شوف المبادرة التشريعية دي أنا كي نقراها ما نلقاهاش مش تتصدى لبعض الموظفين اللي يعلق الفيست نتاعه 9 نتاع الصباح ويرجع ل 11. المبادرة هذه ما نلقاهاش مش تصدى للمعاملات تحت الطاولة للأسف لبعض الموظفين ولبعض الإداريين. شوف راه اليوم كي كان تقرأ بعض التقارير أداء الإدارات الخاصة أفضل من أداء الإدارات العمومية. ما السبب؟ السبب هو الرقابة والمتابعة اليومية في مؤسسة خاصة. لو تغيب أو تجيب مخر بدرج يعملوا له كيستيونير وتحصل يعني عقوبات. فيريد أن المبادرة التشريعية تمشي في هذا التوجه.
0: فقط تدقيق في علاقة بمسألة أنت قلتها ومبعت نعطيك أكيد المجال سيصاب باش تفعل مع الكلام اللي كان يحكي فيها بسام، هو في علاقة بتنقيح فصل 96 مجلة الإجراءات الجزائية. صارت مبادرة تم التقدم بها من قبل عدد من النواب اللي شملت بعض أحكام المجلة الجزائية من ضمنهم تنقيح الفصل 96، وتمت المصادقة على التنقيح في الصيف عام ناول هو في جويلية 2025. الفصل 96 وبعض الأحكام من المجلة الجزائية هو الفصل اللي كان ديما ربما أكثر الفصول في علاقة بالإدارة التونسية اللي فوالات الفصل وصارت التنقيح بتاعه في الصيف. هاي تفضل سي صابر.
2: اي شكرا. اول حاجه انا قلت راي المبادره منفتحه ما مش يسمح لي سي بسام نختلف معاه على مستوى التشخيص الحقيقه. بالنسبه لحكايه مثلا على التقارير اليوم مثلا خلايا الحوكمه معهود عليها ان تقوم بالتقارير هذه. شوف اليوم قبل ما في اعتقادي ما نوصلوا للرقابه والمحاسبه وتعداد هيكل الرقابيه اليوم خط اليوم الاشكال على مستوى الاجراءات في المراقبه. انا مش نعطيك مثال بسيط نعطيك مثال بسيط. مثلا عندنا مشروع دار شباب في صفاقس عملنا طلب عروض عملنا طلب عروض عثم اعتمادات ناقصة راسلنا الوزارة باش تبعثنا الاعتمادات. الوزارة وافقت أما ما بعثت الاعتمادات إلا المناقصة انتهى الوقت انتهى ثم خلال لهنا ثم شكون مش نحاسبوها. دونك لهنا شوف اليوم يلزمنا إجراءات مكتوبة وموثقة داكوغ. أول حاجة باش نتابعوها باش نشوفوا امكانيه اصلاحها. حكيتوا على الرقمنا، تعرف الاشكال اليوم في الرقمنا شنو؟ ما هوش الاشكال نتاع الموارد البشريه والتقنيه، راهو اليوم كي تحب ترقمن يزمك زاده عندك كيف اجراءات. راهو ثم المرحله الاولى، المرحله الثانيه، المرحله الثالثه، المرحله الرابعه، الخامسه، مراحل اللي هي مضبوطه. كي تبدا المراحل اليوم الاجراءات اللي نحكي عليهم انا واللي ينص عليهم الفصل الثاني يقول لك راهو اليوم اول حاجه ياكد على اعتماد اجراءات مكتوبه، هذه مهمه وقابليه التتبع. اليوم انا باش نجم نراقب باش نجم نحاسب يلزمني نجم نتبع الملفات نتاعي. اليوم ماهوش ما نحبوش قبل ما نوصلوا حتى للرقمنا وكما قلت أنا هي الرقمنا أداة وسيلة باش نمشيه بصفة أسرع. أما الرقمنا ما نجموش نوصولها مش على خطر تقنيا راو سهل ياسر، لكن على خطر ما عندناش إجراءات. وحتى مع بعض الوزراء يقول لك راو التعطل الكبير اللي صار في علاقة بالرقمنا خطر يا خويا ما لقيناش الإجراءات. الإجراءات يزم تكون عنا باش نجمو نتبوها. دونك اليوم كي تحب تعمل مطلب ولا تعمل مشروع ماهيش وثيقة، داكوغ، ماهيش وثيقة، هو ملف وين مشى قديش قعد اكسيتيرا. وهذاك علاش انت شفت مثلا مجلس الرؤساء الحكومات في الفترة السابقة يحكيوا على لوحة متابعة المشاريع المعطلة، ايه اللوحة الموحدة، هذاك هو المبدأ، وهذا هو اللي أكد عليه المشروع اليوم، إمكانية متابعة الإجراءات مكتوبة وإمكانية متابعتها. كي حكيت على الأحداث الهيكل الإداري، راهو الهيكل الإداري هذايا يجم اليوم، وهذايا معناتها بعد للنقاش، وأنا أكدت عليه، قلت راهو المشروع هذايا مش الهدف منه أحداث هيكل، وقلت في السابق عملنا العلاقة مع المواطن وخلايا الحوكمة ومكتب الضبط. راهو الهيكل الإداري هذايا يجم يكون مكتب الضبط، يجم يكون المكلف بالعلاقة مع المواطن. اليوم كي تمشي المكلف بالعلاقة مع المواطن اليوم ما عنده حتى تراسابيليتي، سامحوني ولا هكا بالمنعش تتبع، يزمو يبعث مراسلة، فهمتني ولا، وحتى يجيبوه المراسلة أو كيسهل لك يستقبلك. دونك هذا هذا هذا هو الإشكال. دونك لهنا هالهيكل هذايا راهو يجب يكون عنا تصور جديد مع بعضنا في مكتب الضبط، نجم نضمو هالهيكل لكل مكتب الضبط، العلاقة مع المواطن، خلايا الحوكمة، تو نشوفوا شنو هو الإطار المفيد اليوم. ثم هيكل يجم يتابع يعطي تقارير دورية، على خاطر هذا مثلا كي نحكي أنا على العلاقة مع المواطن ولا الخلايا الحوكمة راهم في علاقة مباشرة مع الرئيس المباشر، كانك في وزارة راك في علاقة مع الوزير، كانك في ولاية راك في علاقة بالولاية، باش يعطيه تقرير. وشفنا بعض التجارب اليوم حتى مثلا في جيد صفاقس الولاية قامت بأعداد لوحة متابعة المشاريع. اليوم هذا هو المطلوب، وهذا هو اللي يقول عليه القانون، وهذا اللي موجود في بعض الإدارات، لكن احنا مرة أخرى نحب تعميمه على جميع الإدارات. هذه هي الرؤية. بعد في مرحلة ثانية، وهذا قلناه داكور، في مرحلة ثانية بيسير ثم الإجراءات المتابعة، ثم الجانب الرقابي، وثم جانب المحاسبة، مهم جدا، وهذه نعتقد الرؤية اللي احنا طرحناها من خلال المشروع.
0: هاي خلنا نسمعك خليفة مقترح القانون هذا، طبعا قراءتك ليه لأبرز الفصول اللي يضمنها من حيث المبدأ. يقول لك الإطار التشريعي العام هذا اللي تقدمنا به كمقترح باش نحاولوا قدر المستطاع في إطار مبادئ واضحة وصريحة كما الحوكمة، الشفافية، المساءلة، المسؤولية، النزاهة، الكفاءة، العدل والمساواة، أنه تكون المعادلة واضحة وصريحة بين تكريس حقوق المواطنين، بين تقديم خدمات ذات جودة، وبين أيضا توفير الإطار التشريعي المريح اللي يخلي الإدارة اليوم تعمل باش تكون الخدمات بالجودة المطلوبة. خليفة، ولكن انطلق حتى في الكلام متاعو سي صابر وقت اللي قال أنه ما نجموش ننكر اليوم أنه فما تشكيات اليوم، سواء من مواطنين، سواء حتى على المستوى السياسي في علاقة بأداء الإدارة، أو ربما الحديث عن بعض التعديلات وغيره. كيف يمكن قراءة مقترح القانون هذايا في إطار السياق العام اليوم والإدارة؟ تفضل خليفة.
3: أنا والله من كثرة حديثنا على الإدارة التونسية وإصلاحها، خاصة هيك الرباعي متاع الكلمات الذهبية، الحوكمة والشفافية والكفاءة والنزاهة، الأسامي هذه الشقيقات التوأم هذونا، واحدة اسمها حوكمة، واحدة شفافية، واحدة نزاهة، واحدة كفاءة، هذونا لمدة 15 سنة يظهر لي أكثر بسامة. أنت كنت رئيس تحرير، أكثر كلمات دارت
0: ومعهم الرقم نخليف تسلش الرقم،
3: أنا جايينها عاد هذاك الفتاك عاد هذاك بعد كي يتغشش يقول لك الرقم، معناتها تقريبا أكثر كلمات تردت في مجلس النواب وفي الاجتماعات العامة وفي البيانات السياسية وفي البرامج السياسية متاع الحزب، هو تقريبا البرامج متاع الحزب فيها كل كلمات هذا يتعاود بطريقة أخرى. إيه لكن شنو النتيجة؟ يبدو أنا حسب على الأقل مقارنتي وضع الإدارة التونسية اللي كان إلى حدود الثورة بالنظام الفرداني متاع بن علي اللي خافوا منه أفضل من الوضعية تاو، أفضل. معناتها في الأخير من المفروض الفلوس اللي دفعت والندوات اللي تعملت في أحلى النزل والفلوس اللي دفعت من الاتحاد الأوروبي من الجمعيات الداعمة ومن الأمم المتحمة الكل اللي سواه داعين لإدارة تونسية باش تصلح زينوها شوي. وبرغم ذلك نلقوا رواحنا كتقييم على الأقل تقييم ذاتي أنا الوضع أسوأ مما كان عليه. على الأقل قبل كانت تقدم شوية خدمات ما كانش التعطيل بالطريقة هذه. كان ثم جانب الخوف الردع وكانت هي هذه صحيح هذه مكتب العلاقة مع المواطن ومكاتب الضبط هذه تعملت في فترة بن علي تعملت من أجل المسألة هذه من أجل الحوكمة والشفافية والكفاءة والنزاهة خاطر موضة قديمة يعني عندها برشة طرحت المسألة هذه. لكن للأسف الآن حتى مكاتب العلاقة مع المواطن هذه كلقيت مكتب وكلقيت مواطن فيه ولا واحد باش يتعامل مع المواطن ولا مكاتب الضبط تدخل تلقاها فارغ تلقى فيها حد معناتها هو بيدو يلزم شكون يضبطه ومكتب العلاقه مع المواطن هو بيدو يلزم شكون يعمل معه علاقه المكتب هذاك باش يتوجد في البقعه هذيك. معناتها عمليا الحلول اللي تعملت في فتره من فترات وكانت ناجعه نسبيا تحولت الى جزء من المشكل. تقول لي عنده علاقة مباشرة مثلا مكتب العلاقة مع المواطن مع المدير العام ما عنده حتى علاقة بالمدير العام عندهش علاقة
2: نحكي في القانون
3: هي
2: في النص
3: قد في القانون ما عندناش مشكلة في الإدارة أحسن إدارة في العالم هي الإدارة التونسية وكان مش هي أنقذتنا بعد الثورة وكل القصائد متاع المديح اللي عملناها فيها كل هذا تيوريكمو نظريا. أما في الممارسة أنا كمواطن ما زلت إلى حد الآن كي نمشي باش نخرج أي ورقة للإدارة التونسية نمشي على أعصابي ويدي على قلبي وخايف وماذا بيك حتى كي تتلفت معناتها لازمك تعرف كيفاش تكلم لان يعني نجم واحد يشير لك شبوك شبيه يقول لك تعيط كذا مازلنا نخافوا كي نمشوا للإدارة التونسية خاصة بعض الإدارات اللي من المفروض نكونوا فيها الأكثر أمانة ايش تخرج في بطاقة التعريف ولا كتبدا ماشي مرعوب خايف حتى الآن مادام ما تغيرش الشعور هذا من المواطن اللي كي يمشي للإدارة يحس روحه سيد في إدارته والحس اللي هي تقدم له في خدمات وواجبها فانه ما زالت الازمه موجوده غادي. مشروع القانون جيد نصور حتى عتات الاداره التونسيه كي يقروه تي يقولوا باهي ما يسالش اش تعمل له وحده متابعه النشاط الاداري ما تزيدوا مكتب اداري اخر تو يكون مصيره كما مكتب الضبط والعلاقات مع المواطن لانه الازمه اعمق. انا بالنسبه لي ازمه اعمق والى درجه احيانا نقولوا الحلول لا يمكن ان تاتي من داخل الاداره نجم يكون من داخل الإدارة نجم يكون عن طريق مجموعة يتم تكوينها في معنتها بطريقة معنتها نقول لك مثالية وتتولى الإشراف على الإدارات والقيام بعمليات الإصلاح الجذري لأنه أنا من الإصلاح مش من لوطة راهو زايد عليك مش تبدل على أساس ولا تبدل في مكتب الضبط مش غير مش تغير من فوق لأن أزمة الإدارة خطر ديما احنا نحكو على الإدارة ومنش نحكو على الموظف راهو يتشعبط في الكيران والمترو يوميا وصاير فيه باش يوصل للخدمه نتاعه مؤخر مش نحكي على الموظف نحكي على كبار الموظفين المديرين العامين هذوك الفوق هذوك اللي بيدهم القرار ومستقبل العباد اللي بامضاء واحد ينجم يطلعك السبع سماء وينجم ينزلك تحت الارض ينهي لك مشروعك ومستقبل حياتك كل بامضاء واحد هذول نقصد هذه نجم نقول انا فعلا اصبحت على قناعه تكوين مجموعه من النخبه في المدرسه القوميه للاداره التكوين يكون مهم جدا بمقاييس دوليه نبعثوهم حتى تكوين ويجوهم ينشروا نجم يكون بعدد محترم جدا وجوهم يشرف على العمليه بشكل مسقط وتتوفر لهم كل الشروط. اما عمليه هذه اجى نعمل وحده متابعه للنشاط الاداري دي مش تولي اداره بيد اداره وحده متابعه النشاط الاداري هاو عندنا احنا محكمه معناتها عندنا هيئة الرقابة المالية والإدارية عندنا هيئة الرقابة تعمل تقارير لكن في الأخير ولا جزء من الإدارة هو بيدو يبدأ خايف على روحه ويكتب في تقرير لأنه نجم يمشي فيه تقرير هو بيدو ترصيله يخسر الخدمة بتاعه. هل قلت لك المسألة معقدة بشكل كبير ياسر صحيح أنا قريت النصوص والله قريتها ثلاثة مرات معناتها تقريبا قريت النص ومهم على مستوى الشعارات مهم جدا أما نتصور لا أعتقد أنها وصفة صالحة لإصلاح الإدارة التونسية اللي الأمور فيها معقدة برشا.
0: هاي تفضل سي صابر.
2: شوف الحقيقة معناتها الإدارة أنا ما نتفقش الأكيد معناتها ثم إخلالات لكن ما هوش يمكن بالشكل هكا يمكن احنا تركيزنا أكثر على الأسوأ لكن حكى سي خليفة على التكوين وعلى المدرسة الوطنية الإدارة، معناتها هذوما الناس اليوم متكونين، راهو اليوم باش تدخل انت للينا معناتها لازمك تكون متفوق في دراستك وبعد تعدي معناتها كونكور و و و
3: مشكل هذاك المشكل هذاك.
2: اي لا مش نحب نقول
3: تكون حسن السيره والسلوك وما تكونش عندك نشاط سياسي قبل الثوره، لان مش كل واحد يدخل زاد زي ما نقولوا زاد الكلام هذا، لان ثم كانت مقاييس انتقائيه في علاقه بالانتقاء باش اي واحد
0: يا خليفه ما تقاطعش خلي وصفكت وبعد فعلا معاه
3: لا قبل نحكي
2: تحكي قبل 2010 ما انت قبل 2010 عنده
3: اللي شادين مدير عامين هم اللي دخلوا قبل لا
0: خلي وصل فكرته هم اللي شادين اللي
2: قبل 2010 معناتها عندنا 16 سنه اليوم ثم مدير عامين هم من الجيل اللي تعينوا معناتها احنا شفنا طفره نتاع تعيينات معناتها في الفترات السابقه من مدير المدير وكسيتيرا والشيء ما تغيرش.
0: دونك شوف اما يقول لك هيكل اداري لتصليح الاداره على مستوى التطبيق الواقع يقول لك فكره قد وصفه ما تنجمش تكون ناجحه.
2: انا شنو قلت؟ قلت حاجتين. اول حاجه شوف تغيير المسؤولين معناتها هذا متواتر والحقيقه يلزم يكون تدريجيا يكون عندنا قناعه مش هذا هو الحل اكيد انه يكون عندك مسؤول ملم وهذا جد مهم فهمت واللوبيات والفاسدين اكسترا. انا نعتقد شوف خلينا نمشيو اكثر هذا جد مهم فهمتني اما نمشيو اكثر لحاجات اخرى. احنا تركيزي مره اخرى اليوم على الاجراءات راهو اليوم الاجراءات انت اليوم كي تصب ملف ما تعرفش شنو الاجراءات. نعطيك حاجه باش تعمل مشروع اذا اليوم ما تعرفش انك مثلا ثم تخصيص وثم وثم الاداره هذه وثم استشاره و و و و اذا هذا كل ما هوش موثق واليوم تقول ثم تعطيل وين التعطيل في اما مرحله التعطيل واضحه. ان نحب ناكد مره اخرى ونحب ناكدها اليوم راهو اي اي اي عمليه تتسمى اي عمليه يلزم فيها اجراءات والاجراءات يلزم هذه مكتوبه وهذا هو اللي نص عليه القانون. ولهنا نمشي اكثر من هكايا. شوف الهيكل الاداري نرجع له مره اخرى وقلت انا راهو الهدف مش احداث هيكل اداري انتم ما حكيتوا وانا انطلقت من هذايا قلت راهو اليوم عندنا معناتها هيكل ويلزمها تقويم. دونك الهيكل الاداري هذا المتابعه تجي متكلف به مكتب الضبط ومكتب العلاقه مع المواطن والحوكمه ونشوفوا اطار هذايا مقترح ما تروح للنقاش معناتها معاكم انتم مع الحكومه اكسيتيرا. دونك الهيكل الاداري في حد ذاته راهو ما يطرحش مشكل ومش بالضروره يكون هيكل جديد. هذه حاجة. ثاني حاجة انك نشوف مثلا ناخذ الفصل 16 ايش يقول اليوم الفصل 16
0: ايش يقول
2: يمكن لكل ذي مصلحة طعن امام المحكمة الادارية في القرارات او الممارسات الادارية الناتجة عن عدم احترام خاصة عند عدم احترام الاجراءات المكتوبة. معناتها اليوم انا اليوم كي نقدم ملف نتاعي والملف نتاعي هذايا معناتها يمر عبر مراحل وما نمشيش انا نلقى الوثيقة في هذه نجم نطعن
3: اي وبه طعنت وربحت هو ما تتنفذش
2: مسارش هذا ما هذا هذا
3: مش مسارش
2: لا انا تقول لك سخليفه
0: يا اخي خليه يواصل وبعد ما تكمل
3: قول لي ها نمشي نقعد هي عندنا احنا محكمه اداريه ثم مئات الاحكام اللي رابحينها مواطنين ضد الاداره وما تتنفذش.
0: هاي تفضل
2: انا معاك في الموضوع هذا في علاقه بالمحكمه الاداريه وشفت انا حتى البارح احد الزميلات قالت ثم مشروع في علاقه بتنفيذ الاحكام وهي حاجه اخرى. خلينا اليوم في وسط الاداره الأشخاص تتغير. احنا شقلنا الإدارة شنية هي الإدارة عندك أشخاص الأشخاص هذه تتغير وبالنسبة للتكوين وكما قلنا معناتها العديد منهم مر عبر المدرسة الوطنية الإدارة وهذا مش في حد ذاته الإشكال. اليوم مرة أخرى أنا نحب نركز على الإجراءات. اليوم راو أي ملف راو في بعض الأحيان يظهر لك أنه ملف تعطل وأنا نحكي لهنا عندي راية 3 سنوات وأنا نتابع في المشاريع المعطلة في جيت سفاقس راو مش التعطيل مش مرتبط بفساد لا اليوم مرتبط في أنه ما ملف ما نعرفوهاش وين وين موجود. نعطيك مثال معناتها هذا مس جيت سفاقس كاملة ملف طيب لميري نعطيك أمثلة راهو واقعية باش تشوفوا راهو الإشكال
3: ولا ميكرو سفاقس هذا مضبين نعرفه ملف وين وصلنا
2: نجم نعطيك ملف باش تشوف معناتها الإدارة ما يش في علاقة بفساد لكن المشكلة الإشكالية أنه ما ثماش متابعة على الملف. اليوم وزارة
0: الشباب تحكي على طول الإجراءات والمسائل البيروقراطية اللي تخلي الملف
2: من هو الإجراء اللي طول من هو الإجراء ثم 5 إجراءات تعرف الإجراء اللي طول إذا ما عندكش إجراءات مكتوبة إذا ما تعرفش أنت راهو الملف هذا يتعدى من المكتب عدد 1 للمكتب عدد 2 خذا أسبوعين ومن المكتب عدد 2 المكتب عدد 3 خذا 5 أسابيع كيفاش تحب تصلح إذا أنت هذا ما تعرفوش. هذا هو اللي اليوم يزمك هذا هو القياس اللي نحكيه عليه وهذا هو من بعد كيفاش يقع إصلاح الإدارة. دونك أنا قلتها وناخذ ملف بسيط مثلا ملف طيب الميري. الإشكال شنو؟ الإشكال وزارة الشباب والرياضة تقول لك خصص الاعتمادات داكور باهي شكون باش يشرف على المشروع؟ من المفروض وزارة التجهيز. وزارة التجهيز يظهر عندها أمر يمنحها من من من إشراف عليها على خاطر مش صالح البلدية. البلدية ما عندهاش إطارات. دونك لهنا المشروع قعد ثلاث سنوات. الاعتمادات موجودة والناس كل متفقة أنه يلزمنا نعمل تهيئة صيانة الملعب الطيب الميري في صفاقس. الإشكال شنو؟ الإشكال أنه ما ثمش متابعة المشروع.
3: أي فساد هذا؟ هذا فساد.
2: فين الفساد؟ فساد شكون؟
3: عدم المتابعة فساد. وقت اللي كلفني
2: شكون مش يتابع؟
3: سمحني
2: شكون مكلف بالمتابعة؟
3: سمحني الإدارة في حد ذاتها وقت اللي نبقى ثلاثة سنين أنا أيه. وتقول لي معناتها المشكلة عدم متابعة هذا في السيد لأنه مش
2: بس أنا لحظة
0: أنا معاش مع بعضها يا خليفة سي صابر وبس اللي يحب يدفع عزيز
2: ميسالش لكن يا خليفة لكن أنت كي مش تدخل للتدقيق يقول لك هذا بعث مراسلة ويستنى في الإجابة وهذا بعث مراسلة للآخر وهذا يستنى شوف هذا الكل هذا كل إذا موش موثق بعد إذنكم إذا موش موثق داكور كيفاش نجمو نصلحو اذا تحكيو على رقمنا راهو الرقمنا ما نجموش نعملو رقمنا من غير اجراءات نعملو رقمنا على شنو على الفراغ
0: هاي مازالو 3 دقائق باجازه يا
1: هو ثم مساله مهمه اللي هي التناظر يعني في الانتداب في الوظيفه العموميه يعني الموظف التسييري يتم مناظره ويتم اختبار الكثير من المترشحين لكن في المناصب العليا المديري العامين هل بما أنه المبادرة التشريعية منفتحة على التنقيح هل من الممكن أن نشوفه ربما انتداب المدير العامين يتم عن طريق مناظرات عمومية وعن طريق اختبارات مش عن طريق التعيين؟ والنقطة الثانية اليوم نشوف في برشا دول تعمل المدير العامين في عقود أهداف لما لا تولي عنا عقود أهداف في الإدارة التونسية للمدير العامين؟
0: هاي
2: شوف هذا موضوع مهم ومعمول به في بعض الإدارات. يبقى مرة أخرى الوظائف العليا شكون مكلف بها؟
1: رئيس الجمهورية حسب الدستور
2: داكوردو. شوف هيك علاش احنا تركيزنا مش على الأشخاص اليوم تركيزنا على داخل الإدارة في القانون هذا داكور الأشخاص طريقة انتدابهم
1: هذا جزء من تسيير الإدارة
2: ثم قانون الوظيفة العمومية داكور ثم إصلاح يزم يكون في علاقة بالتحفيز والناس اللي تخدم والناس اللي ما تخدمش هذا معناته ثم مشروع وقع النقاش فيه لمدة سنوات ومن بعد توقف في علاقة بقانون الوظيفة العمومية ما بين قوسين التناظر مبدأ موجود وبعد ترفع قائمة للرئيس الجمهورية هو يختار معنا في علاقة يبقى مرة أخرى أنا حبيت نرجع عندي بوندامهم الأشخاص دونك اليوم تركيزنا على الإدارة في علاقة بإجراءاتها وتوثيقها باش تتمكن من رقمتنا باش نجمو نتابعوها وهذا هو الأساس نتاع
0: شكرا لك
1: مشروع المترو هذا الحلم اللي استناه في السقسي
2: مشروع المترو من أكثر الناس اللي دفعت عليه الخطر هو يمر على حتى على في صفاقس ويمر على المعتمدين تاعي وقدمنا حتى معناتها بعض المقترحات لتبسيط الإشكاليات العقارية يبقى اليوم ثم البنك الإفريقي للتنمية قدم هيبة وقرض ما نعرفش لتحيين الدراسات والانطلاق في طلب العروض والموضوع هذا ينتظر في توقيع معناته من السيد رئيس الجمهورية
0: واضح شكرا لك في البرلمان صبر المسمودي على الحضور معنا احنا نخرج موعد الاخبار مع زميلتنا بهيرة عوجي ونرجو نكمل معكم قيت اخبارنا وملفاتنا لليوم تفضلوا

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في أوتيل إيبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات BYD، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
3: ديوان FM فلاش نيوز.
4: موجز الوحدة بعد الزوال. ديوان FM عسلمة. شركة تونس لطرقات السيارة تعلن اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان انسيابية حركة المرور على كامل شبكة طرقات السيارة، تزامنا مع ارتفاع نسق التنقلات خلال موسم الاصطياف والمهرجانات الصيفية وعودة التونسيين المقيمين بالخارج. وتؤكد مواصلة تنفيذ برامج الصيانة الوقائية للبنية التحتية والتجهيزات ومعالجة النقائص المسجلة بما يضمن استمرارية الخدمات وجودتها لفائدة مستعمل الطريق. وفي إطار الوقاية من الحرائق، شددت الشركة على تكثيف عمليات قص وشذب الأعشاب الجافة على حوافل طرقات السيارة وبمحيط المنشآت التابعة لها، وإنجاز ممرات عازلة للحرائق بالمناطق المتاخمة للأراضي والمحاصيل الزراعية للحد من مخاطر انتشار النيران. رئيس لجنة المالية والميزانية ماهر الكتاري يقول أنه سيتم في الفترة القادمة برمجة جلسة استماع إلى وزارة المالية للتداول في مدى تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 والوقوف على أبرز المؤشرات والتحديات المتعلقة بها، لافتا إلى أن اللجنة ستوجه مراسلة إلى الجهات المعنية قصد الحصول على معطيات مفصلة حول مساهمات الدولة في الشركات والمنشآت العمومية منذ سنة 2010. وزارة الشؤون الثقافية تعلن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتابة التونسي المقرر تنظيمها من 23 أكتوبر إلى غرة نوفمبر 2026، وتدعو الناشرين التونسيين الراغبين في المشاركة إلى استكمال إجراءات التسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 جوان إلى 31 جويلية القادم. وتؤكد أن مطالب الترشح الواردة خارج الأجال المحددة أو غير المستوفية لشروط المشاركة لن يتم القبول بها. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول خلال لقائه بالرئيس المصري أن مضيق هرمز فتح جزئيا وسيعاد افتتاحه كليا بعد يومين، ومن نتائج الاتفاق مع إيران ارتفاع مؤشرات الأسواق وانخفاض أسعار الوقود، كما شدد على أن مذكرة التفاهم لا تنص على دفع أي أموال لإيران، لكن لا يمكن منع أي طرف من الاستثمار هناك. التلفزيون الإيراني يفيد بأن 3 ناقلات نفط إيرانية بسعة 5 ملايين برميل في طريقها عبر مضيق هرمز إلى وجهتها التجارية لا تزال بانتظار الحصول على إذن الحرس الثوري لعبور المضيق. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثانية. المشوار متواصل مع ابتسام شويخفي هنا تونس. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2.
7: عسلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج
8: على ديوان FM. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.

0: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا، مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف ملفاتنا. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية بقية الأخبار المستجدات. أكيد باش كلنا عودة معكم على مختلف الأخبار المستجدات على مستوى العالم وأيضا على مستوى المنطقة. بعد شوية نمشي ولفقرة الارتيكل ديجور مع خليفة شوشين، بعد باش نمشي ولفقرة بالأرقام آخر الحصة مع أزابيل نور الفارسي. في الأثناء مازلنا باش نوصل معكم بقية الأخبار المستجدات الوطنية ونذكر حاضرين معنا في التعليق والنقاش. خليفة شوشين وبسام حمدي مرحبا بكم من جديد. كما قلت لكم باش نوصل نحكي وشوية على آخر الأخبار المستجدات الوطنية. باش نرجو طبعا على الزيارة لأداها رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح إلى ولاية القيروان. موضوع الزيارة كان أساسا معاينة تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغالبة وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية، ثم فيما بعد تحول إلى سور مدينة القروان الذي استكملت أشغال ترميمه بالكامل بعد أن انهار جزء منه وتصدعت أجزاء أخرى وكانت على وشك الانهيار. كان أيضا رئيس الجمهورية لقاء بعدد من المواطنين واللي طبعا قدموا مشغلهم وطلبهم وتشكيتهم لرئيس الجمهورية، وين قالهم أنه العمل مستمر دون انقطاع من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي. نسمع جزء من الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية البارح في ولاية القيروان ونرجع للنقاش في البلاتو. تفضل.
3: تونس تشع على العالم بالرغم من الناس اللي تخاض والناس اللي ما يعرفوش قيمة تونس، ولكن تونس يجب أن تشع على العالم وليعلم العالم كله أن تونس مرارة في كل المجالات، وستبقى إن شاء الله تونس أبية عاصية على كل جهة حتى في كتب التاريخ وحتى مش باللغة العربية. موجودة أدهشت عديد المؤرخين 248 هجرية، ونحن اليوم في أول السنة الهجرية جعلها مباركة على الجميع. القروان تم اغتيال التراث فيها، تشوف حتى الامتداد فيها، التاهية العمرانية كانت المفروض تكون متناسقة مع القروان ولكن امتدت للأسف في عديد المناطق الجمهورية دون أي تاهية العلمية، وتم الاستيلاء على الملك العمومي والفوضى اللي تعرفها في عدد من الأحياء. العمل الجاري وتوفير الاعتمادات في كل المجالات، أما كما قلت لك الاختيارات تكون موفقة بالنسبة للتناسق والتناغم بين كل المكونات.
2: كان هذا جزء من الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح خلال الزيارة اللي كان أداها لولاية القيروان. نذكر مرة أخرى بسياق الزيارة هذه هو معاينة تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغالبة وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية. أيضا من بين الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية البارح يقول زيدا أنه من يتحمل المسؤولية في الدولة لابد أن يتحملها كالجندي على جبهة القتال. نبدأ معك خليفة مرة هذية في علاقة بالموضوع هذية، نحكي على مشروع آخر أشرفت عليه الهندسة العسكرية والإدارة العامة للهندسة العسكرية، واللي في كل مرة تقريبا في أي مشروع تشرف عليه الهندسة العسكرية تكون فما متابعة من قبل الرئيس الجمهورية وتكون حتى فما التأكيد على أنه المشاريع وقت تشرف عليه الهندسة العسكرية تتم بالسرعة المطلوبة وبالجودة المطلوبة. هذه ربما في علاقة بالجزء المتعلق بالترميم، ولكن أيضا جزء أيضا من الرسائل اللي ضمنها خطاب رئيس الجمهورية، سواء في علاقة بالمشاريع، أيضا في علاقة بالإدارة، في علاقة بالمسؤولين وضرورة تحمل المسؤولية. تفضل خليفة.
4: والله كنت نتمنى بالإضافة إلى الفسقيت لغالبة وإلى سور مدينة القروان أن يتم تعهد المتحف الوطني للفنون الإسلامية برقادة. أنا تقريبا في كل عودة إلى مدينة الأصل في بير علي نتعدى على رقادة،
2: ميكرو خليفة،
4: نمر بمدينة رقادة وعلى الأقل نشوف المحيط متاع المتحف هذايا اللي ما يسرش، من وقت اللي يشوف الأوساخ المتراكمة والوضعية اللي موجودة في محيط المتحف هذايا وفي مداخل المتحف هذايا اللي موجود في على طريق القروان في اتجاه جابس، ما تغريش أي زائر باللي هو معناتها يفكر مجرد تفكير اللي هو يدخل للمتحف هذايا ويلقي معناتها نظر على المتحف هذايا اللي يضم نفائس، بالفعل نفائس عالمية وذات شهرة معناتها من الأثار الإسلامية اللي في تونس. أنا كنت عندي زرته مدة سنوات، لكن فعلا كي تشوف المحيط متاعه ما يشجعش على الزيارة، وما ثماش حتى علامات ظاهرة تدل أننا نمر بجانب متحف بالثقل التاريخي وبالرمزية التاريخية اللي موجودة هذه، لأنه فعلا القروان هي عاصمة من العواصم الإسلامية في تونس، ولسنوات معناتها تعرضت للتهميش وهي قلب معناتها تقريبا تونس. واختيار القيروان كمدينة من عقبة بن نافع ماهوش اختيار مجاني، لأن هي تتوسط تونس بين شمالها وجنوبها وبين شرقها وغربها، حتى على مستوى الجغرافيا متاعها منبسطة بطريقة تخليك معناتها تنجم تكون مجال حتى لمرأة العين بالنظر، معناتها اللي تشوف كل المعالم تاع المدينة هذية، الصور متاعها المدينة فسقيت لغالبة اللي زرناها أكثر من مرة معناتها، وشفنا الزيارة الفارطة اللي عملها رئيس الجمهورية والوضعية اللي كانت فيها الفسقية اللي ما تصرش. نقول جيد جدا اللي الهندسة العسكرية كعادتها قامت بسرعة الإنجاز، وشفناها في العديد من المشاريع هذية، وإن شاء الله ماذا بينا هالسرعة هذية تنتقل للإدارة اللي كنا نحكو عليها ولوزارة التجهيز، واللي كتتعهد بمشاريع تكون في رقم قياسي وتصير منافسة ما بينها هي والهندسة العسكرية شكون يكون أسرع في الإنجاز هذا، لأنه مهندسين سواء كانوا في الهندسة العسكرية ولا لأنه في الأخير هم مدنيين في جزء منهم، ولو أنهم ينتمون للمؤسسة العسكرية متخرجين من نفس كليات، لكن وقت اللي تلقى إدارة معناتها تقوم عقيدتها على الانضباط، فإنه في الأخير يكون سرعة الإنجاز هذية وبأقل ما يمكن من الخسائر. وقت اللي تكون إدارة مبنية على منطق رزق البليك ومنطق رجع غدوة ومنطق الإجراءات هذية، للأسف نشوفه أولا يتأخر الإنجاز ويصير التعطيل، كما كان يحكي السيد النائب على مشاريع معتها أصبحت تضحكها كما مترو صفاقس معتها، وكما معتها حكى على الطيب المهيري وعشرات إذا كان ما قلتش مئات المشاريع معتها اللي تتأخر في الجانب ذي. خلاف ذلك أنا نقول سياسة زيارات القرب اللي يقوم بها رئيس الجمهورية مهمة جدا، شفناها في المدة الأخيرة كل مرة يتنقل إلى ولاية من الولايات، وهذايا مهم أن يكون قريب من المواطنين، لكن الأهم من الزيارات هذه أنا نعتبره هو الإنجاز وتجسيد الوعود على أرض الواقع، لأنه اللي يحتاجه المواطن التونسي اللي جملة الوعود اللي يسمعها وجملة المشاريع اللي يسمع بها واللي في عمومها كشعار هي من احتياجاته فعلا، وهي تجسيد للدولة الاجتماعية، لكن الأهم من إعلان الشعارات هذيك هو تطبيقها في أرض الواقع وإنجازها باش يكون المواطن هذا أكثر، لأنه كل زيارة أكيد مش يتحلق العديد من التونسيين، مئات من التونسيين، مهم جدا تكون علاقة أفقية ما بين الرئيس وما بين الشعب، لكن هذه أنا نعتبر اللي التجسيد الحقيقي متاعها وقت اللي تنجز الوعود اللي يطلقها رئيس الجمهورية ولا اللي تتكفل بها الإدارة التونسية.
2: واضح. هاي نسمعك بسام، بو حتى الناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا طاو ينجم يشوفوا الفيديو طاو على الفيسبوك ولا على شانيل يوتيوب ديوانا فهم لايف للزيارة اللي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح لولاية القيروان. شفنا عدد كبير وعدد كبيرة من المواطنين, ولكل مواطن يا خليفة أكيد مشكلته, لكل مواطن شنو ربما الصعوبات. المواطن التونسي اللي يلقى أي مسؤول سواء رئيس جمهورية أولي أو معتمد أكيد باش يكون مباشرة باش يشوف شنية المشاكل اللي تنجم
4: تواجه
2: ويحاول أنه يوصل صوته, سواء مشاكل ربما ذاتية ومشاكل في علاقة بالجهة, وتختلف المشاكل من جهة ومن ولاية إلى أخرى. السياق العام للزيارة شنو تعليقك عليه؟ طبعا مشروع مرة أخرى اللي تشرف عليه الإدارة العامة للهندسة العسكرية, مرة أخرى زاد التواصل رئيس الجمهورية مع المواطنين ولاية القيروان وغيره, التفاعل كيفاش هو؟ متابعتك لكل هذا تفضل بس نسمعك.
5: واضح انه الزياره هذه يعني زياره رمزيه, نعرف جيدا انه رئيس الجمهورية ديما يحاول يعمل الزيارات الرمزيه المناسباتيه تقريبا بمناسبه راس السنه الهجريه. اختار انه يتجه الى عاصمه من العواصم الاسلاميه وانه يتوجه الى معالم اثريه عندها علاقة بالتاريخ والإرث الإسلامي. هذه زيارة رمزية من الناحية السياسية, لكن الحقيقة تفتح الباب للنقاش على الكثير من الملفات المتروكة اليوم والملفات اللي تتطلب حلول عاجلة وتتطلب عمليات إنقاذ وإسعاف على غرار انتهاك الأثار ويعني التراث اللي كان يحكي عليها رئيس الجمهورية في القيروان وفي الكثير من المناطق. فإنه في اعتقادي الملف هذا يتطلب تحقيقات عاجلة ويتطلب الحقيقة فتح ملفات قضائية دقيقة من أجل إيقاف الانتهاكات الحاصلة لكل المناطق الأثرية سواء في القيروان أو سواء في كرتاج أو سواء في كل المناطق الأثرية في الداخل وفي السواحل التونسية. في اعتقادي هذا ملف يتطلب تحقيقات من أجل إيقاف استنزاف الأثار وسرقة ونهب الأثار التونسية وتدمير التراث التونسي. زيارة هذه إلى القروان يعني مهمة من الناحية أنه الحقيقة لاحظنا مؤخرا رئيس الجمهورية اكتفى في زياراته بزيارات ضواحي العاصمة التونسية المنيهلة حي التضامن. اليوم شفنا رئيس الجمهورية خرج إلى ولاية خارج العاصمة التونسية, ويريد زيارات هذه تشمل ولايات أخرى وتكون تقريبا يعني على الأقل شهرية أو أسبوعية من أجل التوقف على الكثير من الإشكالات, خاصة وكنا نحكيه على أنه الإدارة التونسية متعطلة في الكثير من المجالات. وعليش تشوف المواطن التونسي يجري ويخاطب في رئيس الجمهورية؟ نظرا لأنه السلطات المحلية والسلطات الجهوية اليوم ماهيش متجاوبة مع مطالب المواطنين, فأنه اليوم ولا التونسي عنده تقريبا ثقة أكثر في رئيس الجمهورية. هذا علاش في كل زيارة يسعى المواطنين التونس إلى إبلاغ أصواتهم وإلى إعلان موقفهم في الكثير من الملفات الحقيقة. لكن الزيارة هذه كنت زادة نتمنى أنه يتم التطرق فيها إلى مشروع مستشفى الملك سلمان بالقيروان. المشروع هذا بما أنه زيارة القيروان كان ربما من الأجدر أنه يتم إطلاعنا وإعلامنا بآخر تطورات هذا المشروع, المشروع اللي يترقبوا فيه ألاف التوانسة أو ملايين التوانسة مش كان سكان القيروان. فالزيارة هذه في اعتقادي ينقصها تركيز على هذا الملف خلال المرحلة الحالية. كذلك في نقطة أخرى مهمة اللي هي ثقة الدولة في الهندسة العسكرية. شفنا برشا مشاريع للأسف متعطلة ومن بعد يتم تمكين الهندسة العسكرية, وهذا مهم جدا. علاش يتم تمكين الهندسة العسكرية؟ نظرا لأنه الهندسة العسكرية لا تحتاج إلى كل الإجراءات البيروقراطية, إعلان طلب عروض ثم يعني تناظر ثم يعني اختيار المقاول.

0: فهذا زيارة من الأفضل ومن الأجدر أنها تشمل ولايات أخرى، وخاصة وقت اللي حكينا على تقلص منسوب ثقة التوانسة في السلطات الجهوية والسلطات المحلية.
1: واضح بسام، مازلنا أكيد باش نواصلوا معكم بتبيع بقية الأخبار والملفات تحكي ديلكم، وكاتلنا عودة على مختلف الأخبار الوطنية، ولكن زاد مهم جدا نرجع على ما يحدث في العالم والمنطقة، وهذه باش يزدم مباشرة لفقرة الارتيكل دي جور.
2: الارتيكل دي جور،
1: المقال اللي اختارهونا المرة هذه خليفة شوشين، وباش نرجو معها على التفاصيل والمعطيات وبعد نرجع نقشوها في البلاتو. هاي خليفة تفضل.
3: وأنا اخترت مقال تحليلي من صحيفة رويتر نشر تحت عنوان الخليج يعيد تقييم أوضاعه بعد خروج إيران سالمة من الحرب، لكاتبة والصحفية والمحلة السياسية والخبيرة سامية نخول. المقال هذا ينطلق من أنه نتيجة الاتفاق اللي صار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران كانت نتيجة صادمة للعديد من المراقبين، لأن إيران خرجت منهكة لكنها صامدة. يتحدث المقال على الاتفاق الأمريكي الإيراني ويعتبره اللي قد أسكت البنادق، لكنه لا يغير حقيقة حرب الثلاثة أشهر أنها لم تغير موازين القوى ما بين لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. تؤكد صاحبة المقال أن إيران تلقت ضربات أمريكية إسرائيلية صهيونية متواصلة أسفرت أكيد على نتائج وخيمة كما مقتل المرشد خامنئي وكبار المسؤولين، لكنها حافظت على نظامها السياسي وجزء كبير من نفوذها البقاء، والبقاء اعتبرت أن البقاء في حد ذاته هو انتصارها الأهم. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الطرف المعتدي، فاعتبرت الكاتمة أنها فشلت في تحقيق أهدافها الأكثر طموحا من إجبار طهران على الاستسلام إلى تفكيك قدراتها النووية الصاروخية. ومثلا آرون ميلر يعتبر اللي هي عملية الغضب الملحمي كانت كارثة ملحمية على الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لطرف ثالث كان موجود في المعادلة وهي دول الخليج، اعتبرتها كاتبة المقال أنها الخسر الأكبر وأنها تعرضت للصدمة. اهتز الاستقرار اللي رافق عقود من النمو الاقتصاد الخليجي، وكانت الدول هذه مجرد متفرج على قرارات أعادة تشكيل الأمن وتركت لتتحمل تبعات القرارات هذه. النتيجة تقول أن ثقة الدول الخليجية في الحماية الأمريكية تهتز بشدة، وتستشهد بمصدر خليجي رفيع يعتبر أن أي خفض للتصعيد إيجابي لكن الوضع أسوأ بكثير مما كان عليه قبل الحرب. المعضلة المكشوفة اللي تعتبرها الكاتبة أن إيران لا تزال قادرة على ضرب الطاقة والبنية التحتية وتعطيل مضيق هرمز. الافتراضات التي تقوم عليها اقتصادات الخليج تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى، تتعرض إلى بنود الاتفاق والمشاكل اللي ستخلفها على دول الخليج. قول ما ذكرت التفاهم توقع الجمعة معتها تقريبا بعد غد لوقف إطلاق نار 60 يوم للتفاوض على تسوية دائمة تشمل مخزون اليورانيوم المخصب. مشكلتها أن هذا الاتفاق ليس اتفاق سلام بل آلية لوقف القتال تؤجل أصعب القضايا. الخلافات الأساسية تبقى عالقة كما الخلافات حول اليورانيوم، حول العقوبات الاقتصادية، حول الضمانات الأمنية، حول السيطرة على الممرات المائية. من جانب آخر ثم طرف آخر اللي هو الطرف معتدي مع الولايات المتحدة الأمريكية، تقدر الكاتب موقفه اللي هو الموقف الصهيوني، تعتبر وتستشهد بموقف 3 مسؤولين صهاينة قالوا أن الاتفاق غير مواتن ويغفل مطالب الكيان الأساسية مثل تفكيك التخصيب وقيود الصواريخ. تعتبر اللي الأطراف هذه الصهيونية أن نتنياهو فوجئ بإعلان ترامب قرب الاتفاق، وأن بن غفير اعتبر أن إسرائيل غير ملزمة به بأي شكل من الأشكال. تتحدث عن التحول الاستراتيجي الخليجي من المواجهة للتوافق، على تشكل إدراك جديد لدى العديد من الفاعلين السياسيين، وهذا يعبر عليه الكاتب فواز جرجس اللي يقول تدرك دول الخليج أكثر فأكثر أن إيران باقية وأنها لا تزال قادرة على زعزعة النظام الإقليمي. يتحدث عن خيبة أمل لأن دول الخليج كانت تأمل أن تحدث الولايات المتحدة الأمريكية تغييرا في النظام، لكن ما حدث كان عكس ذلك تماما. والآن يدرك المزيد من حكام الخليج أنهم لا يستطيعون الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان لتحقيق الأمن. النتيجة العملية بحسب اللي عواصم الخليج كثفت اتصالاتها في

0: الفترة الأخيرة ما قبل إعلان الاتفاق مع طهران سعيا لتفاهمات اقتصادية وأمنية، التحول من نطاق التطبيع العربي الصهيوني إلى التقارب بين الخليج وإيران. وهنا نتذكر جيدا اللي أكثر الشعارات اللي كانت مطروحة قبل الحرب كان هو الاتفاق الإبراهيمي. في مرحلة أولى من الحرب وخاصة بعد اغتيال خامنائي كانت تقريبا أصبح الكيان الصهيوني يعتد جزء من المظلة الإقليمية والتوافقات الإقليمية تحت عنوان الاتفاق الإبراهيمي، وأصبحت إيران هي العدو. الآن ثم تحول عميق جدا في علاقة بالجانب هذه، ثم تقارب من الطرف الإيراني من خلال الاتصالات، وتقريبا عملية تجميد لعملية السلام على الكيان الصهيوني. يقيم المحللين الأمريكان أن أمريكا رضخت، مثلا عبد العزيز صقر يقول لقد تحولوا من الاستسلام غير المشروط إلى مذكرة تفاهم، لقد رضخوا. يعبر أن واشنطن فشلت في تغيير النظام وحل ملفي الصواريخ والنووي، ومنحت طهران نقطتي نفوذ استراتيجيتين اللي هو تسليح هرمز والقدرة على تهديد الخليج مباشرة. أرون ميلر زاد الخبير الأمريكي يقول المذكرة ليست حنا بل مدخل للتفاوض، يعتبر أن الحرب تجاوزت طموحاتها إنجازاتها وساحة المعركة أسفرت عن جمود، ويعتبر أن إيران بعد صمودها تسأل هل عززت هذه الحرب شعورها بالصمود وما أثر ذلك على الردع. الخلاصة اللي تخرج بها كتبت المقال هذا أن الحرب أثبتت أن لا القوة الأمريكية ولا الإسرائيلية الصهيونية قادرة على إزالة التحدي الإيراني وتكاليف المواجهة وقعت على دول الخليج. النتيجة إعادة تنظيم هادئة حيث تنوع دول الخليج علاقاتها الدفاعية وتتحوط وتتجه للانخراط مع طهران بدل الاعتماد الكامل على واشنطن.
1: هاي المقال هذايا بسام حمدي اللي اختاروا خليفة مع خروج إيران سالمة من الحرب، هل يعيد الخليج تقييم أوضاعه؟ المقال اللي يقول أن المنطقة خرجت من إحدى أخطر أزماتها منذ عقود مع بقاء موازين القوى على حالها إلى حد كبير. إيران تزداد جرأة سياسيا وثقة دول الخليج الحماية الأمريكية تهتز بشدة. ويقول زاد نص المقال هذايا أنه إيران لا تزال قوة هائلة لم تهزم، في حين كشفت الولايات المتحدة مرة أخرى عن حدود القوة العسكرية في مواجهة خصم عنيد.
2: هو مع قرب انتهاء الحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لابد من التأكيد أنه الحرب هذه درس استراتيجي ودرس جيوسياسي لكل دول العالم، الدول العربية، الدول الإفريقية، الدول الأوروبية، لكن درس أكبر لدول الخليج العربي باعتبار أنه دول هذه هي أكبر متضرر من الناحية الأمنية والعسكرية ومن الناحية الاقتصادية، أكثر حتى من طرفي النزاع اللي هي إيران من جهة والصهاينة والأمريكان من جهة أخرى. الحرب هذه درس لدول الخليج من عدة نواحي. أول شيء من ناحية الدبلوماسية الخليجية المعتمدة، اليوم بان بالكشف أنه الدبلوماسية الخليجية العربية المنحازة إلى الولايات المتحدة الأمريكية دبلوماسية فاشلة، وأثبتت أنه نتائجها اليوم هو تضرر يعني هذه الدول من اقتصاداتها وأمنها في أول نزاع مسلح حصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران خلال الفترة الحالية. كذلك الدرس الثاني لدول الخليج العربي، أعتقد أنه لابد أنهم يتأكدوا أنه إيران جارة دائمة، بحيث يعني التصعيد دائما ضدها والتصعيد في حقها لابد أنه يتغير هذا المنوال، ومن الضروري أن تتفطن دول الخليج العربي إلى أنه اليوم من المؤكد أنه استحالة عزل إيران خلال الفترة الحالية، استحالة عزلها اقتصاديا، استحالة عزلها عسكريا، استحالة عزلها خاصة في إمدادات الطاقة الدولية. هذا الدرس الثاني دول الخليج العربي من خلال الحرب. كذلك الدرس الثالث دول الخليج العربي من خلال هذه الحرب هو أنه هناك يعني أكذوبة أنه هناك أمن خليجي مشترك أو أن هناك أمن قومي عربي، بل أنه يعني اليوم دول الخليج العربي بان بالكاشف أنها لا تعول على قدراتها العسكرية، لا تعول على قدراتها الاقتصادية. اليوم دول الخليج العربي من أكثر الدول القادرة أنها تتسلح يعني نظرا لقدراتها الاقتصادية وقدراتها المالية، لكن هذه الحرب كشفت أن هذه دول تعول أساسا على الحماية الأجنبية وعلى الحماية الأمريكية، وبان بالكاشف أن هذه الحماية تشمل الكيان الصهيوني ولا تشمل الدول العربية التي أقيمت فيها قواعد عسكرية أمريكية. كذلك الدرس الآخر من هذه الحرب لدول الخليج العربي أنه التطبيع مع الكيان الصهيوني والتقارب مع الكيان الصهيوني هو لن يمكنهم من الحماية ولن يحميهم من أي حرب، بل أنه يجعل دول الخليج العربي اليوم بمثابة مسرح حرب، مسرح حرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران. فأعتقد أنه اتضح اليوم لدى الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني والتي تسعى إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يحميها هذا التطبيع ولن تحميها الاتفاقات الإبراهيمية، بل إنها ستجعلها في وجه الحرب مع إيران ومع حلفاء إيران من الدول العربية. كذلك ربما من أهم النقاط اليوم اللي ربما تستخلصها دول الخليج العربي اللي هي خطوط إمداد الطاقة. اليوم تعويل دول الخليج العربي بالأساس على مضيق هرمز في تصدير يعني إنتاجاتها الطاقية وفي تصدير نفط بان بالكاشف أنه تعويل على هذا المضيق فقط هو يعني لعبة ولعب بمستقبل الاقتصادات الخليجية، لأنه صحيح اليوم فما مؤشرات على أنه هذه الحرب ستتوقف وستنتهي، لكن ربما تفتح الحروب أخرى في مضيق هرمز خلال الفترة القادمة، وإذا انفتحت حروب أخرى فإنه ستجد نفسها دول الخليج العربي خلال الفترة القادمة على نفس الأزمة الاقتصادية وعلى نفس المقدار من الأزمة الاقتصادية. في اعتقادي اليوم دول الخليج العربي مطالبة بإعادة تفكيك منظورها ونظرياتها الدبلوماسية التي تنبني على معاداة إيران رغم أنها جارة دائمة والتحالف مع عدو إيران، وهذه السياسات أثبتت فشلها طيلة السنوات الحالية.
1: هو واضح بس بطلت التفاعل زاد خليفة.
0: هو فقط هو إضافة فقط المقال فعلا هو شخص المأزق السياسي اللي جت فيه الدول الخليج نفسها، اللي هي حرب في جزء منها حدثت على الأراضي الخليجية، لأنه هي كانت الطرف الذي كان يتفرج على زوز قوى تتصارع، وكان من حين من حين يلتفت إليه أحد الأطراف ويصفعه. للأسف هذه هي الوضعية بالشكل الكاريكاتيري اللي عبرت على الحرب اللي صارت لمدة 3 أشهر. لكن خلينا نسجل زادة الأمر الإيجابي أن بعض الدول الخليجية وبعض الدول العربية نجحت في استشراف نتائج الحرب ونأت بنفسها عن التورط المباشر في الحرب هذه ضد إيران، بالرغم فترة من فترات كان هناك ضغط أمريكي وصهيوني كبير برشا وحتى ضغط إعلامي من أجل أن الدول هذه تشارك بشكل مباشر في الحرب هذه المفتوحة، لكن الدول هذه نأت بنفسها، وأذكر بالأخص المملكة السعودية واللي بينت بالفعل حجمها في دول الخليج وأن هي حجر الميزان الوازن معناتها في المعادلة الخليجية في الجانب هذية. وبدرجة ثانية زاد قطر كان عندها موقف اللي هي نأت بنفسها عن التورط أكثر، على خلاف زاد نقوله للأسف بعض الدول الخليجية اللي كما الإمارات والبحرين اللي أساءت التقدير وهذا يكلفها غالي وجدت نفسها تدفع ثمن كبير ياسر، ولعله أكثر الخسائر الاقتصادية تلقتها الزوز دول هذية من خلال الضربات معناتها الإيرانية اللي كانت موجودة على الأراضي متاعها في الجانب هذايا. صحيح في الأخير خذت مسافة لكن بعد خسائر كبرى برشا. نسجل زادة موقف مصر اللي هي على مستوى عربي نقول أوسع من الجانب الخليجي كان عندها دور كبير ياسر، برغم صارت حملات إعلامية قوية جدا من الكثير من المنصات الخليجية وخاصة الإماراتية وجزء منها القطرية اللي طالبت من مصر اللي تتدخل بشكل مباشر معناتها في علاقة بالجانب ده، لكن وصارت برشا مزايدات، لكن مصر وإلى جانب باكستان كان لها دور مهم في احتواء الأثار السلبية للحرب هذه وتمددها على كامل المنطقة في علاقة بالجانب هذا. وهذا ربما الخلاصة وقدرة بعض الدول على الاستشراف خاصة في وسط الحرب وقت اللي صمدت إيران وتأكدوا أن مسألة إسقاط معناتها النظام الإيراني بضربة خاطفة هذا جزء من المستحيل. وقت اللي بينت إيران مدى صمودها في الجانب هذا ثم دول كانت ذكية واستوعبت المسألة وانتقلت من منطق خلينا نقول احنا الانضمام والدفع مع الموقف الأمريكي والموقف الصهيوني والحديث عن قرب نهاية إيران وتشكل الشرق الأوسط الجديد، التقفت الكرة، استوعبت المسألة، استشرفت نهاية الحرب وعادت من أجل أن تمسك العصا من الوسط، وبعد ذلك لعبت دور معتها وسطات من أجل إنهاء الحرب هذه. وهذا ربما اللي مش يكون عنده دور في تسهيل نور يزي في مش يكون عنده دور كبير ياسر في تسهيل ربما إقامة جسر ما بين الدول العربية هذه وإيران، لأنه في الأخير إيران جزء من الجغرافيا في المنطقة هذه، ما تنجمش كما تركيا ما تنجمش الدول العربية هذه تعاديها بالشكل هذا. وفعلا علاش لا ما يكونش انتصار إيران هو مناسبة لقيام مؤتمر تلتقي فيه معناتها كل أجنحة الأمة الإسلامية مختلفة تماما وتحدد هدف واضح اللي مصالح بلدانها قبل مصالح الأمريكية أو الصهيونية.
1: واضح باش نوصل طبعا التعليق على الموضوع ذي لأنه بس بدور طلب التفاعل، تفاعل مع خليفة ولا مع الموضوع ولا شنو؟
2: لا مع الموضوع هو حكينا على استيعاب الدروس من حيد والخليج العربي لكن ما حكيناش على أنه إيران بحد ذاتها لابد أنها تستوعب الكثير من دروس المنطقة الإيراني بالهيمنة والسيطرة الإيرانية على منطقة الشرق الأوسط والانتشار في كامل البلدان العربية في الشرق الأوسط من أجل ربما سيطرة دبلوماسية من أجل سيطرة استراتيجية إيرانية في منطقة الشرق الأوسط، لابد أنه إيران تستخلص أنه هذا التمشي أثبت أنه تمشي خاطئ في اتجاه أنه اليوم وقت اللي إيران تعادي دول الخليج العربي وتعادي جيرانها من الدول العربية، فالنتيجة تكون أن دول الخليج العربي تفتح أبوابها أمام أمريكا وأمام الكيان الصهيوني في أنها تقيم قواعد عسكرية تستهدف إيران. فالدروس في اعتقادي لابد أن تستخلصها إيران وتستخلصها دول الخليج العربي، وإيران اليوم لابد أن تستوعب أنه من أمنها القومي هو تحسين علاقاتها الدبلوماسية مع دول الخليج العربي، تحسين العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج العربي خاصة من الناحية الأمنية اللي كنا نحكيه عليها. أمريكا جغرافيا بعيدة على إيران، فتواجدها عبر داخل دول الخليج العربي هو اللي منحها القرب العسكري من إيران ومكنها من استهداف. لابد أنه إيران تفهم المسألة دي وتستوعبها من أجل أنه لأنه في اعتقادي اليوم صحيح مش تنتهي الحرب ما بين إيران وأمريكا، لكن مؤكد أنه تاريخيا ستعاد هذه الحرب وستتجدد خلال فترات لاحقة. هذه ممكن ربما إيقاف الحرب هذا نجم نسميه هدنة أو نسميه فترة سلام معينة، أكيد ستنفتح أبواب وحرب أخرى خلال فترات القادمة.
0: مدام الكيان الصهيوني موجود في المنطقة لن تتوقف الحروب.
2: طبعا
1: واضح خليفة، هيا احنا باش نواصلوا اكيد نحكيه في نفس السياق لانه الملف هذا الاتفاق مع ايران، الحرب الامريكية الايرانية وايضا الحرب الروسية الاوكرانية كانت من بين الملفات اللي مطروحة او طرحت على طويلة المباحثات على مستوى مجموعة السبعة. نبش نعرفوا اكثر تفاصيل معطيات وارقام مباشرة في فقرة بالارقام. بالارقام كالعادة مع الزميل نور الفارسي اللي بشي قدم لنا التفاصيل المعطيات. أهلا وسهلا نور، مرحبا.
3: أهلا وسهلا ابتسام. أهلا وسهلا.
0: مثل ولا
1: لا؟ لا ما عندكش الحق.
3: نعرف قلبك مثلك خليفة.
2: واضح اللي تكون تشوش عليه.
1: نعرف قلبك كبير ونعرف متسامح والمسامح كريم يا خليفة، وأنا نعرفك كريم.
3: خليفة كيما الترين ويتعدى في الطويل ما عادش يسكت. سيموك
1: ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. هاي
3: تفضلي عندي.
1: هاي تفضلي يا نور تفضلي.
3: باش نحكيو اليوم ابتسام على قمة السبع شنية أبرز المواضيع اللي جات فيها وش نعرفوا بها وشكون الدول الحاضرين فيها وشكون القادة اللي تم استدعائهم للقمة هذه. كما قلت أنت، الحرب على أوكرانيا والاتفاق مع إيران هي من أبرز الملفات اللي تم تناولها في القمة هذه. باش نعرفوا شنية بالقمة هذه، باش خليه اللي يسمعوا فينا في الإطار. قمة السبع هي اجتماع سنوي يجمع قادة أكبر سبع اقتصادات صناعية في العالم، إذاك عليه اسمها السبع. الولايات المتحدة عنا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان والمملكة المتحدة وكندا مع مشاركة الاتحاد الأوروبي. تأسست المجموعة عام 75، يعني 1975، بعد أزمة النفط العالمية، بهدف تنسيق السياسات الاقتصادية. ثم توسع دورها باش يشمل الملفات السياسية والأمنية الكبرى، يعني ما عادش الأمر يقتصر إلا على الاقتصاد. وتمثل الدول المجتمعة فيها ما يقارب نصف الناتج الاقتصادي العالمي بأكثر من 50 تريليون دولار. دورة 2026 انعقدت من 15 حتى 17 جوان، يعني اليوم آخر نهار، في فرنسا، وسط أجواء دولية متوترة بسبب الحرب في أوكرانيا والتطورات الأخيرة المتعلقة بإيران. الملف الأوكراني كان في صدارة النقاشات. قادة المجموعة أكدوا دعمه بالمتواصل لكييف وتمسكهم بوحدة الأراضي الأوكرانية، وناقشوا تجديد العقوبات على روسيا خاصة في قطاعي النفط والغاز. وتم التطرق لزيادة المساعدات العسكرية والدفاعية لأوكرانيا في وقت يسعى فيه الرئيس الأوكراني لحشد دعم غربي أكبر وأكثر لمواجهة الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. الملف الإيراني زاد برز بقوة بعد الإعلان على تفاهم أولي بين واشنطن وطهران. القادة رحبوا بالاتفاق واعتبروه خطوة يمكن أنها تخفف التوتر في الشرق الأوسط وتضمن استقرار امدادات الطاقة العالمية، لكنهم شدوا أيضا على ضرورة مواصلة المفاوضات حول برنامج الصواريخ البالستية الإيراني وقضايا الأمن الإقليمي. وناقشت القمة تداعيات أي اضطراب باش يصير في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم كما كنا ديما نقوله، في ظل المخاوف من تأثير أي أزمة جديدة على أسعار الطاقة والتضخم العالمي. الجانب أوكرانيا وإيران تناولت القمة زادة ملفات الذكاء الاصطناعي وأمن سلاسل التوريد والتنافس الاقتصادي مع الصين وتأمين المعادن النادرة الضرورية للصناعات الحديثة. شكون أبرز الضيوف المدعوين القمة هذه عام 2026؟ عن رئيس أوكرانيا، رئيس وزراء الهند، رئيس البرازيل، رئيس كينيا، رئيس كوريا الجنوبية، عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني.
1: واضح نور، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل والمعطيات. القمة، شنو هذه القمة، وقتاش تأسست، وغيره، آخر اجتماع لها والانطلاق، شكون رؤساء الدول والشخصيات اللي كانوا حاضرين فيها، وشنو أبرز الملفات التي طرحت على طاولة. وخلينا نقول أنه من بين أبرز الملفات المطروحة عموما على المستوى العالمي وعلى المستوى الدولي في السنوات الأخيرة، سواء كنا نحكيه على الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن كنا نحكيه أيضا في الفترة الأخيرة وقت نحكيه على الحرب الأمريكية الإيرانية والاتفاق ومذكرة التفاهم بين البلدين، وهي مرة أخرى مطروحة على طاولة المجموعة هذه. نأخذ معكم طبعا تعليق نبدأ بيك بس حمدي.
2: هو فعلا يعني السنة هذه يعني قمة مجموعة السبع هي تنعقد في ظل يعني توتر دولي كبير، سواء ما بين روسيا وأوكرانيا أو ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ففي اعتقادي هذه القمة اليوم بمثابة الفرصة الدبلوماسية لأوروبا، فرصة دبلوماسية من أجل إعادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحضن الأوروبي. لاحظنا التوتر الدبلوماسي الكبير ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين أوروبا خلال الفترة الطويلة، فما محاولة لإحياء العلاقات داخل هذه القمة، وذلك من أجل أنه تستعيد أوروبا قدرات الولايات المتحدة الأمريكية في الدفاع على أوكرانيا، من أجل أنه الولايات أوروبا تحاول أن تعيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى واجهة الدفاع عن الدولة الأوروبية، عن أوكرانيا خلال الفترة الحالية. وكذلك هو هذه القمة زاد يمكن اعتبارها فرصة للولايات المتحدة الأمريكية للتأكيد كون أن الاتحاد الأوروبي لن يقدر على حماية نفسه بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يتضح حتى من خلال صور المصافحة ما بين دونالد ترامب والرئيس الفرنسي. دونالد ترامب في عملية المصافحة حاول ديما يخلي ديه هو فوق يد الرئيس الفرنسي، ونعرفه جيدا من الناحية الاتصالية حتى طريقة المسافحة فيها رسائل دبلوماسية وفيها رسائل جيوستراتيجية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية كذلك من خلال هذه الفرصة تحاول التأكيد على أنه ضروري على دول الاتحاد الأوروبي أنها تدرس عجزها وتبادلها التجاري مع الصين. يعني كل طرف في قمة مجموعة السبع لديه مصالح دبلوماسية ولديه مصالح اقتصادية. أوروبا اليوم تريد أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية من جديد أول من يتصدر وأول من يكون في الواجهة للدفاع عن الأمن الأوروبي، وخاصة فيما يحصل ما بين روسيا وأوكرانيا. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تسعى من جديد إلى الكثير من وإلى مزيد عزل الصين اقتصاديا، خاصة نعرف أن المبادلات التجارية ما بين دول الاتحاد الأوروبي والصين تعتبر مرتفعة. اليوم دونالد ترامب يسعى إلى إقناع الأوروبيين بضرورة أن القرب الدبلوماسي مع الصين لن يحقق النفع لهذه الدول، وهذا حكاوا عليه حتى في يعني اللقاءات الرسمية اللي انعقدت في ضرورة التأكيد على التوازن التجاري مع الصين. وهذه وجهة النظر الأمريكية في قمة مجموعة السبع. لكن يعني قمة مجموعة السبع هي تأسست بالأساس على قيم ديمقراطية والدفاع على الديمقراطية، فنجد هذه القمة اليوم تتوجه بالأساس للحديث عن دعم من يريد ربما الافتكاك حقوق غيره، على غرار الدعم للولايات المتحدة الأمريكية في حربها على إيران وفي حرب على غزة. في اعتقادي أنه كذلك الدعوات الموجهة للضيوف فيها دلالات دبلوماسية وفيها دلالات رمزية. ضيوف اللي حضروا من الدول العربية اليوم هم من قادة الدول في المناطق التي يحصل فيها النزاعات المسلحة، مصر قطر، يعني هذه الدول ودورها المحوري في الدفاع عن منطقة الشرق الأوسط. فأعتقد أنه هذه القمة جاءت فرصة لإحياء العلاقات الأوروبية الأمريكية.
1: هاي خليفة،
0: هو يسموها قمة السبع الكبار، لكن في الأخير ما عادش كلهم كبار، كانوا في فترة من فترات، يمكن فترة تأسيس، كانت الدول هذه من الكبار والمتربعة على عرش الاقتصاديات في العالم، لكن تغير الكثير في علاقة بالجانب هذا. نشوفه قوى أخرى خرجت كما الهند كما الصين، اللي جعلت حتى المنتدى هذا اللي انطلق منتدى اقتصادي لتأمين مصالح الدول أكبر الدول الصناعية وأكبر الاقتصاديات في العالم بعد أزمة 73 بتاع النفط، إثر معناتها الحظر النفطي اللي عملوه العرب وخاصة الدول الخليجية احتجاجا على العدوان اللي صار والحرب اللي صارت في مصر. هدايا كانت منتدى اقتصادي لكن توسع مع الزمن ليصبح منتدى سياسي وأحيانا حتى أمني في إطار الدفاع عن الأمن القومي للدول هذه. يعقد المنتدى هذا لهذه السنة وهو منتدى سنوي وسط خلافات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزء الأكبر من دول هذا المنتدى في علاقة بالجانب، خاصة الدول الأوروبية هذه. المنتدى يحضر الاتحاد الأوروبي بصفته عضو ملاحظ موجود في الجانب هذا وكأنه كشخصية اعتبارية وسط خلافات حول استمرارية الناتو وحول معركة أو حرب دخلتها الولايات المتحدة الأمريكية وهي عضو في المنتدى هذا لوحدها ورفضت الدول الأوروبية المشاركة فيها. في نفس الوقت مع تواصل خلينا نسموها هي حرب الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، لأنه هي مش حرب الأوكرانية، وطبيعي جدا أن يكون رئيس أوكرانيا هو الحاضر في كل المنتديات في السنوات الأخيرة، لأن جزء من أهم المواضيع الموضوع على طاولة الدول اللي تلتقي في المنتدى هذه الجانب الأمني والحرب اللي صار ما بين روسيا وأوكرانيا اللي كما قلت تحولت إلى حرب أوروبية واستنزفت الكثير من اقتصادياتها والكثير من مقدرتها المالية في إطار الدعم المالي اللي تقدم فيه لأوكرانيا لمواصلة الصمود في الحرب هذه ضد روسيا. الضيوف بالطبيعة كعادة كل المنتديات هذه يحاول المنتدى هذه تنويع الضيوف الحاضرين، شفنا رئيس وزراء الهند، شفنا رئيس البرازيل اللي هم من أهم الأعضاء المؤسسين للبريكس، معناتها اللي هم في نفس الوقت موجودين في الجانب هذا، شفنا رئيس كينيا تمثيلا للقارة الإفريقية، شفنا رئيس كوريا الجنوبية وشفنا الخليج، زاد ممثل في أمير قطر موجود، وشفنا مصر زاد اللي هي ممثلة في علاقة بالجانب هذايا. الحقيقة هو الاجتماع والمنتدى هذايا مع تراجع المكانة الاقتصادية للدول هذية وبروز دول أخرى كما الصين والهند ما عادش بنفس الأهمية الكبرى اللي كان قبل عقد ولا 10 سنوات، اللي كانت الناس تنظر إليه وتنتظر المنتدى هذا لأن ستكون لقرارات وتأثيرات كبير برشا حتى على داخل الدول. ونتذكر وكان معناتها استدعاء بعض الرؤساء للمنتدى هذا وكأنه نوع من التفويض من السبعة الكبار للدولة هذيك ولا الرئيس متاعها ولا النظام متاعها. الآن أنا نقول تراجع وانكفأت هذه المجموعة وهذا المنتدى لحل الإشكاليات سواء بين أعضائها وخاصة أعضاء دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أو لحل أزماتها وبالأخص على رأسها الأزمة الأوكرانية.
1: قبل ما نختم معاكم نحب نقول عيد ميلاد سعيد طلع لشكون خليفة أبو بسام رزق الزويري اللي هي بنت زميلنا سعيد الزويري، اليوم عيد ميلادها تحتفل ب5 سنين اليوم، نقول لها إن شاء الله عيد ميلاد سعيد، إن شاء الله كل عام وانت حيه بألف خير، ان شاء الله يا رزق ربي فضلك لبوك سعيد زويري زميلنا هوني في الديوان والام وعائلتها.
0: يا سعيد مثالي شصرف اصرف
1: وش لازم يشيلها كادو طالب كادو غالي يا رزق غالي انت اسمع فيه
2: خدوا على الطاير مش تكون على كادو سعيد بنتو
0: كادو ماهوش غالي راه نسهلها ونرجع نعمل عليك
1: عطاير نعملوا عليه تعملوا عليه غدو فقره تاع الطاير. مره اخرى نقولها ان شاء الله يا رزق كل عام وانت حيه بألف خير، وان شاء الله ربي فضلك لعائلتك لبوك سعيد الزويري زميلنا ولي والدتك وللعائله كل، إن شاء الله يفرحوا بها وتكون مذرية الصالحة محليه هو اسمها رزق وما الصغار الكل رزق من عند ربي، إن شاء الله ربي يرزق الناس الكل يا ربي. شكرا لكم مرة أخرى بسم حمدي خليفة شوشين فاروق السويسي وإيمان الشابي نور الفارسي، احنا كنا وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم، موعد الأخبار مع زميلتنا باهرة عوجي، نتلقاو غدوة إن شاء الله معكم في نفس التوقيت في أمان الله.
4: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات مهرجانات وسهريات وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس. من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركه والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدا العب وما تفلتش الفرصه باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
5: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: ديوان افام فلاش نيوز.
2: موجز الثانية ديوان افام مع السلامة. وفد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يعرب عن الرغبة في مزيد توسيع مجالات التعاون مع تونس سواء في القطاع العام أو الخاص، مؤكدا استعداده لدعم المؤسسات الاقتصادية التونسية لتعزيز حضورها بالقارة الإفريقية ومرافقة الشركات المصدرة للنفاذ إلى أسواق جديدة في إفريقيا. ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد خلال لقائه وفدا عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أن تونس تعمل على دعم القطاعات ذات الأولوية وتمتلك مؤسسات عمومية قادرة على التموقع في القارة الإفريقية بالنظر إلى جودة خدماتها والثقة التي تحظى بها في الأوساط الدولية. مقترح القانون التوجيهي المتعلق بإرساء نظم التصرف الحديثة في الإدارة يهدف إلى وضع إطار عام لتحديث المرفق الإداري وتحسين أدائه في ظل تزايد شكاوى المواطنين والمستثمرين من بطء الإجراءات وتعطل إنجاز المشاريع، وفق ما صرح به النائب بالبرلمان صبر المصمودي في برنامج هنا تونس على ديوان فهم.
3: المواطنين في علاقة بالخدمات، السادة النواب، حتى أعلى هرم السلطة معناتها في علاقة بتعطيل المشاريع. وفي نفس الوقت احنا شهدنا في أزمات، شفنا في الثورة، شفنا في الكوفيد، معناتها شفنا الإدارة نفسها قائمة ومعناتها وحافظت على الخدمات الأساسية للمواطن. معناتها لهنا يطرحني على زوز حاجات. أول حاجة نقول أنه ثم نقطة أولى أنه ثم مقاومات اللي من المفروض تكون هالإدارة هذه ناجحة وهذا جسد مهم، لكن شنو الإخلالات اللي خلينا معناتها في فترة أنه الإدارة هذه معناتها قائمة بذاتها وفي فترات ثم الإخلالات. دونك هذا هو نعتقد أن السؤال الجوهري، ومن خلال هذا قمنا بإعداد هذا القانون التوجيهي اللي كما قلت أنت معناتها يضبط مبادئ عامة. هو قانون توجيهي يضبط معناتها مبادئ رؤية شاملة، مبادئ أساسية، واللي هو معناتها في شكل قانون يعني ملزم.
2: الظروف المناخية المسجلة في تونس خلال شهر ماي اتسمت بدرجات حرارة قريبة من المعدلات العادية مع تفاوت واضح في التوزيع الجغرافي للتساقطات وفق نشرة المناخ الشهرية للمعهد الوطني للرصد الجوي، حيث بلغ المعدل الوطني لدرجات الحرارة لشهر ماي حوالي 21.7 درجات، أي أعلى من المعدل المرجعي المقدر ب 21.4 درجات بفارق 0.3 درجات. وشهد شهر ماي نقصا في كميات الأمطار على أغلب مناطق البلاد، حيث سجل أكبر عجز في مناطق الشمال والوسط الشرقي، فيما لم تتراوح الكميات المسجلة ما بين 10% و30% من المعدلات العادية. في المقابل سجلت فوائد مطرية في الوسط الغربي والجنوب الغربي للبلاد، خاصة في القصرين وتوزر وقبلي، علما وأن هذه معدل التساقطات في هذه المناطق ضعيفة بشكل عام. إلى الشأن الدولي، الحكومة السويسرية تقول أن توقيع مذكرة التفاهم سيعقد بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان، والمجلس الفيدرالي السويسري يوافق على نشر قوات من الجيش في إطار دعم السلطات المدنية في إجراءات الأمن خلال الاجتماع بين الولايات المتحدة وإيران لتعزيز التدابير الأمنية التي تتخذها السلطات المدنية لتأمين الاجتماع المقرر عقده يوم 19 جوان الجاري. هيئة البث العبرية تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انضم إلى مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دون الحصول على موافقة الحكومة، رغم أنه ملزم قانونيا بالحصول عليها. نهاية الموجز الإخباري، فلاش سبور الآن في أمان الله.
4: ديوان فام،
1: ديوان اف ام،
4: صوتكم
1: بوليتيك، سوسيال، اكتواليتي، ايكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك، انستغرام، شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم اب تو ديت. ديوان فام فلاش سبور.
5: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية من آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. اليوم الفجر كان الموعد مع وصول المدرب الفرنسي هيرفي رونار إلى مونتيري، وين يقيم منتخبنا الوطني التونسي استعدادا للمباراة القادمة أمام المنتخب الياباني، ويباشر كذلك مهامه قبل المواجهة الحاسمة أمام اليابان. رونار عمل ندوة صحفية قصيرة قبل التدريبات الأولى على رأس المنتخب، وحكى فيها على التجديد، شنو قال الملاعبيه، وكذلك حكى على مباراة اليابان هاو نسمو شنو قالها.
4: Bien sûr, j'ai regardé très attentivement le match contre la Suède. Le score est lourd, mais tout n'est pas jeté. Mais on retient que l'essentiel, c'est-à-dire le résultat final. Lorsque j'ai rencontré les joueurs il y a à peu près une heure, bien sûr, je suis exprimé pas très longtemps. Donc, pour l'instant, j'ai pas parlé individuellement avec eux ou quoi que ce soit. Je leur ai juste dit, il faut relever la tête, il faut avancer. Vous êtes ici pour représenter le pays, la Tunisie. C'est un honneur. C'est un devoir et on se doit de faire beaucoup mieux que ce qui est le résultat du premier match. Pour l'instant, on se focalise sur le match du Japon et ensuite viendra le troisième match. Mais pour l'instant, on en reste là. C'est le plus important.
5: Donc, Hervé Renard, حكاك الأهم توا نحكيه على مباراة القادمة, تحضير مباراة القادمة. قال حكيت شوية مع الملاعبية في انتظار نحكي معهم بصفة فردية, حكي معهم كجروب قبل التدريبات. قال زادة أنه حكيت مع اللاعبين وقلت لهم يلزمكم تكونوا في المستوى لتشريف الراية التونسية وبرشا كلام آخر, خاصة في موضوع الموتيفاسيون وتحفيز اللاعبين في انتظار بطبيعة كما قلنا يحكي مع كل اللاعبين على حدة. في نادي الصفاقسي البارح كان غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة الفترة النيابية 2026-2028, بما أنه أمس كان يوم عطلة رسمية وبحسب القانون التونسي فإنه غلق باب الترشحات ولا يتسكر اليوم. دونك جي بلس ان اليوم الساعة 6 العشية يغلق باب الترشحات. جديد أنه حاليا تم اجتماع بين رئيس الهيئة التسييرية مادي الفريخة ورئيس لجنة الدعم المنصف السلامي كينية كبيرة ونلقاو قائمة جديدة تترشح لموسمين لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة 26-2028 باش تكون برئاسة مهدي الفريخة مع بعض التطعيمات في القائمة الجديدة مقارنة بالهيئة التسييرية الحالية. في أخبار الميركاتو مستقبل مارس, تعاقد مع الحارس حمزة بن شريفين لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريقه السابق نجم المتلوي. بن شريفية حافظ على نظافة شباكه الموسم الماضي في 16 مباراة وتمكن من التصدي ل 26 كرة حاسمة كثاني أفضل حارس بعد الفرحاتي في التصديات اللي عمل الفرحاتي 28 تصدية. مصادر صحفية إسبانية أكدت اليوم أن ريال مدريد أتم تعاقده مع صانع الألعاب الدولي البرتغالي برناردو سيلفا لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر. برناردو سيلفا لعب مع مانشستر سيتي 470 مباراة ساهم فيها في تسجيل 153 هدف وفاز ب 19 لقب. نختم بالمونديال, البارح 2 مباريات في الفجر, الأرجنتين 3-0 تفوز على الجزائر, ميسي 3 أهداف ويصبح الهدف التاريخي في كأس العالم. النمسا 3-1 تفوز على الأردن. البرتغال اليوم 6 العشية تواجه الكونغو الديمقراطية. الأنجلتير كرواتيا ليلة 9 الليل, نص الليل غانا بنما, وفي الفجر 3 الصباح أوزباكستان يواجه كولومبيا. لاسبورو في تم السبور بقي متواصل على ديوان فام, أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام صوت كوم. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم, ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط, وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع, لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا, نص عماد بن حميدة, تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج ناجي التريبينال والدريبة. وقضية اليوم لو كان صارت في 80s or 90s القرن الماضي راهي بقات نقطة استفهام للمحققين, وراهم لا عرفوا ولا الجاني ولا الجونات ولا نجموا يشدوهم. يقول القائل علاش؟ لأنه العالم في 30 سنة الأخرانين عرف ثورة تكنولوجية مذهلة, والنسق متاع التحولات اللي قاعدين نعيشوا فيها سريع بشكل خيالي. تعدينا من هواتف خلوية وظيفتها هي المكالمات أو الإرساليات يعني الـSMS, ولاو هواتف ذكية مجهزة بعدسات تصوير آخر طراز والدقة متاعهم خرافية, لدرجة أنه العالم ولا شي يسوى بلا صورة, بلاش كاميراوات, كل شيء تصاور وكل شيء مقاطع فيديو. ووسائل التواصل الاجتماعي زادت جذرة هالثقافة الجديدة متاع التصوير بأنواعه، من الفيسبوك للإنستغرام مرورا بالتيك توك. والتصاور والكاميراوات متاع المراقبة ولات جزء من حياتنا وفي كل بلاصة وكل تركينة، ومستحيل أنه الإنسان يتجنبهم. من الشوارع للإدارات للمغازات لمحطات النقل، وين تمشي لازم باش تصور الكاميرا. وباش ما نطولوش عليكم وندخلوا في صميم الموضوع، كاميراوات المراقبة ما زالوا إلى حد الآن موضوع نقاش، وبرشا يعتبروهم انتهاك للحرية الشخصية. وهذا حديث آخر، ورغم السجال والجدل اللي صاير، ممنعش عدة بلدان من التكثيف استعمال كاميراوات المراقبة، ويعتبروا أنهم يقلصوا برشا من منسوب الجريمة ومن العمليات الإرهابية. وقد ما يكونوا متواجدين قد ما يكون دورهم ردعي، لكن يلزم عدة أعوام القدام باش الناس يفهموا ويستبطنوا ويتأقلموا مع تواجد هالكاميراوات، ويعرفوا اللي هما مراقبين أو بالأحرى محميين من الأذى من غيرهم ومن أنفسهم، باش وقت اللي الواحد تخامروا فكرة خارجة على القانون، الكاميراوات الموجودة يخليوه يخمم ألف مرة على الشيء اللي قادم عليه، وقتها ربما يتراجع. قضيتنا باش تهزنا للبلاد اللي مصنفة الرابعة عالميا من حيث عدد كاميراوات المراقبة، يعني بريطانيا العظمى واللي فيها 5 ملايين كاميرا، وبلغة الإحصائيات يجيوا 5 أو 7 لكل 100 ساكن، وهذا رقم مهول. وبصريح العبارة وقت اللي تسافر لإنجلترا وبالخصوص في لندن، مستحيل الكاميراوات ما يرصدوكش ويرصدوا كل تنقلاتك. وهذا باش يهزنا لصميم الموضوع. أطوار القضية بداوا نهار 3 مارس 2021 في تنبك الجائحة متاع الكوفيد، وخلينا نقولوا الكورونا، وبالتحديد في مدينة لندن. سارة إيفرارت عمرها 33 سنة، تخدم ريسبونسابل ماركتينج، مسؤولة على التسويق في وكالة متاع إعلام رقمي، وتسكن وحدها في بريكستون هيل في قلب العاصمة الأنجليزية. سارة قررت نهارتها باش تمشي بحدة صاحبتها روز واللي تسكن في كلابن كامن في وسط منتزه كبير. سارة خرجت من خدمتها واللي كانت بحدة دارها وما تستحق حتى وسيلة نقل، مع 4:30 روحت باش تبدل حوايجها وتحضر أمورها وتمشي بحدة صاحبتها روز. مع 5:30 خرجت على أساس أنها تقطع المسافة اللي بينها وبين صاحبتها، يعني 3 كيلومترات مشيا على الأقدام، وحبت تتجنب الكيران والتاكسيات بحكم التضييقات اللي فرضتهم جائحة الكورونا، وهي ما تحبش القلق. وفي نهاية الأمر الثنية باش تشدها 50 دقيقة مشي و50 دقيقة جاي، ماشي حاجة كبيرة، والطقس نهارتها ماهوش بارد برشا. في تواتر هالأحداث وقبل 6 بشوية، سارة دخلت السوبرات، شريت دبيبزة شراب أحمر باش تعمل بها جو هي وصاحبتها، والكاميرا متاع السوبرات هذه صورتها من اللي دخلت حتى لين خرجت، ومن بعد صورتها كاميرا أخرى متاع فرع بنكي كبتاتها وهي تمشي على المادة المقابلة بالساشي اللي فيها كالدبوزة في اتجاه الدار متاع روز صاحبتها، واللي موجودة كما قلنا لكم في كلابن كامن. ووقتها التوقيت بالتدقيق 6 متاع العشية، وتتسمى بطات فيها كسوبرات بقاد درجين تقريبا، وهي تشلل في عينيها وتتفرج في السلع. في ترابط هالأحداث، سارة خلطت للدار متاع روز وقعدوا مع بعضهم تعشاو، عملوا جو وما سيبوا هكا الدبوزة لما زفروا فيها. ومع 9 متاع الليل سارة شدت 2 متاع المرواح على القدمين كما في المشي، ورغم اللي صاحبتها كانت خايفة عليها على خاطر المسافة طويلة والدنيا ظلام، تمنتها وقالت لها تو نمشي بجنب الضو متاع الحاكم ونطلب الجوش نتونس بيه. وفعلا مع 9:15 صورتها كاميرات تابعة للشرطة في مفترق طرقات، والتليفون متاعها كان في أذنها، معناها تتكلم هي وصاحبها جوش. مختصر الحديث سارة بقات ربع ساعة هي وصاحبها في التليفون، كاو على برشا حاجات وعملوا رونديفو الغدوة في الصباح، معناها نهار الخميس 4 مارس. في مجريات الأحداث نهارت الموعد، جوج جا وبقى يستنى في سارة في قهوة كالعادة، وهي مستانسة قبل ما تدخل للخدمة تتعدى غادي، لكن خلطت موعد الرونديفو وهي ما جاتش، جات التسعة وفاتت ريحتها ما فماش. صاحبها جوش بقى يطلب فيها ويعاود، لكن تليفونها مسكر. بقى يتسائل وين مشيت هالطفلة. الحاصل النهار كامل وهو بقى متعنكش فيها كالبورتابل متاعه، ثماش ما يصادف وسارة تحل التليفون متاعها، ربما كان في الشارج، لكن شيء باقي مسكر. وكما عاد بها وين جوش طلب جيريمي وسارة، قالوا راهي بنتك من الصباح انجوانيابل، قد ما طلبتها ما تهزش، بالكشي عنده عليها خبر، لكن البو طلع آخر من يعلم. وبالوقت هز مرته وركب في كرهبته وجا من كانت، واللي موجودة في الجنوب الشرقي متاع لندن، ومع الثمانية متاع الليل مشاو مباشرة للمركز متاع بريكستون هيل، عملوا بلاغ على اعتبار أنه بنتهم اختفت وأخبارها انقطعت. في تسلسل هالأحداث ونهار الجمعة 5 مارس، ووقت اللي الحكاية ولات فيها اون ديسباريسيون انكيتانت، يعني اختفاء محير، الشرطة باش تستند على المعلومات اللي اعطاهم لهم جوش صاحب سارة، على أساس يعرفوا بالضبط شنو اللي صار. وحكي لهم الحكاية بالتدقيق أنه صاحبته مشيت لصاحبتها روز في كلابن كامن، واللي قطعت المسافة مشي وجاي على ساقيها. أول حاجة قاموا بها الأعوان هو التأكد من أقوال صاحبها، يا هل ترى فعلا وصلت روز وقعدت مع صاحبتها ومع التسعة خرجت باش تروح وإلا لا. ويبدو أنه الاختفاء متاعها صار في طريق العودة، هذا اللي يلزم يعرفوه البوليسية. وكما سبق وقلنا لكم، وفي لندن المدينة واللي مواطنيها مراقبين في كل حركاتهم وسكناتهم، وحتى اللي عنده فلسة ناقصة في سوريته يطلعوه. إذن كيفاش الشرطة باش تعرف شنو اللي صار؟ بتبيعة الحال بكاميرات المراقبة اللي موجودين على الثنية واللي خذيتها سارة، سواء لكاميران تاع الحاكم المعلقين في الشوارع والمفترقات، أو في الإدارات والمحلات وحتى المساكن. وتوا تكتشفوا أنه حتى وسائل النقل العمومية يصوروا الكياس بما فيه من اللي يخرجوا من الدبو حتى لين يروحوا. وأكيد راكم تقولوا أنه معاينة هالتسجيلات هذه الكل ما هيش سهلة وتتطلب وقت كبير، لكن بحكم أنه تكنولوجيات الاتصال تطورت برشا، الأمنيين ياخذوا اللي حاجتهم به من غير ما يتحركوا من بلايسهم. كل شيء بالإنترنت وكل شيء مرقمن، وكل كاميرات المراقبة اللي موجودة في أنجلترا أو جلهم مرتبطين بمراكز الأمن. وهذاك علاش الشرطة تمكنت في وقت قياسي من استرجاع شريط الأحداث لحظة بلحظة، خاصة الفترة متاع العودة، يعني بداية من التسعة متاع الليل وقت اللي سارة شدت ثنية لدارها. في المرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أنه آخر صورة شافوها البوليسية لسارة كانت مع التسعة وثمانية وعشرين دقيقة بالضبط، وهي تمشي في كافنديش روت وتحكي مع جوزيف في التليفون، ومن المفروض كانت تتعدى من قدام مقر وكالة عقارية مجهزة بكاميرات مراقبة ويخدموا لبس عليهم. لكن البوليسية تفاجئوا كيفاش ما شافوا سارة بالكل، معناها ما واصلتش طريقها وما كان ثم حتى طريق آخر إلا هذاك، وبالتالي اختفت في هاك الوقت، لأنه الكاميرا اللي في بقية طريقها ما كبتوهاش. والاستنتاج بالنسبة للأعوان أنه صارت حاجة في البلاصة هذيك بالذات، يا أما صارت خطفت فيها كالزاوية الميتة بالنسبة للكاميرات، يعني ما صوروهاش، وإلا ثم مسألة أخرى. إذن شنو اللي صار؟ ما نسبقوش الأحداث. في تسلسل هالوقائع الصورة متاع سارة وبلاغ الاختفاء متاعها اتعلقوا في كل تركينة من لندن، مع دعوة لأي شخص شافها أو عنده عليها معلومة يتصل بالشرطة. وفي نفس الوقت صار تجنيد كبير في وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عليها. وبما أنه هذا مكفاش وخلف هذا زادوا بثوا التسجيلات متاع كاميروات المراقبة الكل، لعل حد عرضها أو عنده فكرة على الوجهة اللي خذيتها مع 9:30، يعني الوقت اللي غابت فيه تماما على الأنظار. ولهنا البوليسية باش تجيهم شهادة فيها معلومة أكثر من ثمينة على سارة. علاش ما تقولش أنه مرأة متعدية بكرهبتها في كافنديش رود مع 9:30 بالضبط، وتشوف في فتاة على حافة الطريق تحكي مع شخص طويل وبدين وشافته كيفاش حللها باب كرهبته وطلعت معاه ومشاو. والبلاصة اللي طلعت منها الفتاة هذه وربما تكون سارة هي بالضبط قبل الوكالة العقارية اللي حكينا لكم عليها فيها دي كاميرا، وهذاك علاش ما تصورتش لأنها في كرهبة. مختصر الحديث، الشهادة متاع المرأة هذه طلعت صحيحة، وزادت تأكدت بالصور اللي خذاتهم كاميرا متاع حافلة تتعدى من نفس الطريق. وقت اللي المحققين عاينوا الصور هذه شافوا سارة فعلا هي وشخص واحد آخر مع 9:34 بحدة سيارة بيضة من نوع فوكسال أسترا مشعلة الأضواء متاعها الأربعة. ومش هذا برك، حافلة أخرى جاية في الاتجاه المعاكس في اللحظة نفسها صورت كيف كيف سارة ووراتها كيفاش طلعت في الكربة مع هكا الشخص المجهول. بتبيع وكل عادة السؤال الكلاسيكي، أشكون هالسيدة علاش وقفلها؟ وزعم واحد بزنس عمل روحه يحب يوصلها، وإلا شخص تعرفه؟ ولو فرضنا أنها تعرفه، علاش هالسيد هذا هبط وحكى معها؟ من المفروض يحللها كرهبته من غير ما يهبطلها وتطلع معاه. ملخص الحديث، هالشخص المجهول هذا هو آخر واحد شاف سارة قبل ما تختفي تماما وهزها في كرهبته، وبالتالي يعرف شنو اللي صار لها ولا فين مشات، وعنده مسؤولية في اختفائها، مما لا يجعل مجال للشك. في تعاقب هالأحداث الشرطة ما ضيعوش برشا وقت، لأنه من نوع متاع هاكا الكرهبة اللي ركبت فيها سارة ولونها وجزء من رقم المنجمي متاعها عارفوا اللي هي كرهبة متاع لوكاسيون يعني مكرية، ومشاو للوكالة اللي تكرت منها وهي موجودة في دوفر التابعة لمنطقة كانت، وبالصدفة الشيرة هذه يسكنوا فيها بو أم سارة واللي تبعد 50 كيلومتر على لندن. الحاصل تنقلت فرقة للوكالة هذه وعرفوا منهم أنه الكرهبة هذه كتكريت نهار 3 مارس يعني النهار اللي اختفت فيه سارة، واعطاهم رقم البورتابل متاع السيد اللي كراها. وخلف هذا زادوا ثبتوا عند المشغلين متاع الهواتف المحمولة، والمفاجأة باش تكون قوية وقت اللي عرفوا الهوية متاع الشخص اللي كراها الكرهبة وركبت معاه سارة. وهو جايتكم التفاصيل. السيد اللي كراها الكرهبة وطلعت معاه سارة اسمه وين كوزينس، عمره 48، متزوج وعنده زوز صغار، ويعيش هو وعائلته في منطقة كانت. لكن كما يقولوا الرديح والضرب الصحيح مش لهنا، لأنه المعلومة اللي باش يكتشفوها البوليسية واللي سحقتهم هو أنه السيد هذا زميلهم بوليس كيفهم. وقت اللي حلوا عليه الكتاب اكتشفوا اللي هو يخدم عون مرور، من بعد خدم في تأمين المنشآت النووية وفي الجيش الملكي، وفي الاخر استرجع سيفته كشرطي وتم الحاقه كأجون دو سيكوريتي عون حماية في سفارة الولايات المتحدة بلندن. معناها السيد ما هوش تشيشة ولا طريف. المحققين في هالمرحلة هذه مستناو حتى دقيقة، وبالوقت هزوا رواحهم ومشاو للدار متاع وين كوزينس. هبطوا عليه من حيث لا يعلم والقاوة راقت، وكي سألوه على نهار 3 مارس اش يعمل مع 9:30 متاع الليل في كافنديش رود، هو بصراء إبرارد ونبهوا عليه وقالوا له اللي عندهم تسجيلات وصور حية تظهروا بكل وضوح اللي هو كان معاها وطلعها في كرهبته، وما نجمش ينكر الشيء هذا وما عنده فين يهرب، وما عليه كان بش يحكي لهم برجولية شنو اللي صار، علاش اختف سارة وين خباها. ولهنا وين كوزينس طلع زنس وبش يسرد حاثة للأمنيين دوختهم، قال لهم اللي اتصلوا به جماعة ما يعرفهمش، وقالوا له اللي عندهم فكرة على مشاكله المادية وينجموا يعاونوه. أشنو اللي طلبوا منه؟ يحبوه يجيب لهم نساء ولا بنيات يخدموهم في شبكات الدعارة متاعهم، وهدوه إذا كان ما يجيب لهمش حتى واحدة أو يرفض باش يتعامل معاهم يقتلوه هو وولاده ومرته. وباقي وعلى لسان كوزينز قال أن وقت اللي شاف سارة فيها كليل ماشية وحدها وقفلها، وبما أنه بوليسة مانتلو طلعت معاه، ووقتها اتصل بهاتف الجوال بالعصابة اللي حكى لهم عليها وعمل روحه قدامها يكلم في زملائه في المركز باش سارة ما تتفطنش. وفي الأثناء هكا جماعة جاوها في كاميونة وقفوا راه وهبطوا وهزوا سارة بالسيف طلعوها في هكا الكاميونة ومشاو. وفي نهاية الأمر قال لهم استناوا حتى لين يزيد يعاودوا يتصلوا بيا باش نجيب لهم فتاة أخرى. هذه هي الأقوال متاع وين كوزينز للمحققين. وحسب التجربة متاعو كما قلنا لكم لحزنس. نهج التريبونال والدريبة.
6: بليسيتي عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت في مدينة لندن نهار 3 مارس 2021، سارة إيفرارت

وظهرت لهم الحكاية هذه متاع حي درابك لا فيها لا راس لا ساس، وخاصة معطاهم حتى معلومة يأكد بها الرواية اللي طلع لهم بها متاع الجماعة اللي عندهم شبكة متاع دعارة. والغريب في الأمر أنه بوليس. في مجريات هالأحداث ونهار 10 مارس يعني أسبوع بالضبط بعد اختفاء سارة، الشرطة ألقات القبض على كوزينز وتهموه باختطافها وقتلها، وبالطبيعة هو أنكر التهمة جملة وتفصيلا. وهوك مع الإيقاف هذا حجزوا له السيارة الشخصية متاعو مش اللي كراها وفركسوا له دارو. وغادي الشرطة باش تلقى بقايا متاع دم على الكرسي التيلاني متاع كرهبة كوزينز. وقت اللي قاموا بتحليلها في المعمل الجنائي طلعت متاع سارة، ونقطة الاستفهام الكبيرة قدام إنكار وصمت كوزينز هي المصير اللي عرفته سارة. يا هل ترى ما زالت على قيد الحياة وإلا ماتت؟ معناها تقتلت. وشنو اللي صار لها بالضبط بعد ما وين كوزينز هزها في كرهبته؟ في تعاقب أحداث هالقضية المحققين عرفوا بعد التقصيات أنه المتهم كوزينز يملك قطعة متاع أرض في منطقة غابية اسمها هوتسوردز في أشفورد على بعد 16 كيلومتر من كانت. وغادي هبطت الطامة والعامة، يعني مشاو الفرق الكل متاع الشرطة من مقاومة الإجرام لفرقة الأنياب وحتى المروحيات دخلوا في اللعبة، وفركسوا الدار اللي موجودة في الأرض متاع كوزينز، وبراكة زادة كانت بحذاها فلاوهم فليان. ومن بعد استعانوا بفرقة السينوفيل يعني الأنياب باش يعرفوا وين ينجموا يحفروا تقريبا، على اعتبار كما قلنا أنه سارة تقتلت وربما جثتها تنجم تكون مدفونة غادي. في نفس الوقت الأمنيين قاموا بمعاينة الهاتف الجوال متاع وين كوزينز باش يرصدوا التحركات متاعه حسب الإشارات اللي التقطها جواله، ومن خلالها يعرفوا وين كان موجود نهار 3 و4 مارس. وما كانش صحيب بالكل من خلال البرنامج تليفونيك باش يحدوا الأماكن اللي كان فيها كوزينز. وظهر أنه نهار 3 مارس مع 9:30 متاع الليل كان موجود في كافنديش رود، ونهار 5 مارس عدى ساعة كاملة في هوتسوودز. السؤال المطروح أش يعمل غادي؟ عملية البحث في المرحلة هذه على جثة سارة تواصلت حتى لنهار الجمعة 12 مارس، وكي جات الخمسة متاع العشية الأعوان الكل كانوا بشي أيسوا. لكن ضربة أخيرة متاع بيوش في الأرض غيرت كل المعطيات، لأنهم سمعوا زميلهم يسيحوا قال لهم ثم حاجة لهنا. الأعوان الكل مشاو يجريوا وهبطوا على ركيبهم وبداوا يبربشوا بيديهم، خافوا للجثة الموجودة غادي تتشوه أو تتمس بالضربة متاع البيوش. وفي لحظات باش يكون الاكتشاف اللي خلى الناس الكل في حالة ذهول تام. هكا الفرق الأمنية المختصة بكلهم بقاوا باكمين والدهشة ضربتهم. الاكتشاف كان رهيب ويتمثل في جثة متاع فتاة عارية تماما، وبدات أجزاء من الجسد متاعها تتعفن، وكانت عندها آثار متاع حروق بليغة معناها اللي قتلها شعل فيها النار على أساس يتلف معالم الجثة باش ما يعقلوهاش، ومن بعد حفر الحفرة وردمها غادي. مختصر الحديث، الجثة تهزت مباشرة للتشريح، وبفضل تحليل لاديان يعني الحمض النووي وبالبصمات متاع الأسنان ما كانش صعيب باش يتعرفوا على القتيلة. وظهرت المسكينة سارة إيفرارد. الطبيب الشرعي قال اللي هي تعرضت للاغتصاب ثم الخنق، ومن بعد الجاني حب يحرقها في باله باش يطمس معالم جريمته. في ترابط هالأبحاث المحققين ما عاد عندهم حتى شك في أنه وين كوزينز خطط للجريمة متاعه تخطيط محكم وقبل بعدة أيامات، أما ما كانش مستقصد سارة بالذات، وإنما حب يخطف فتاة يغتصبها ثم يتخلص منها. هذا هو المشروع متاعه تماما كما القتلة التسلسليين اللي عولوا على الصدفة في اختيار ضحاياهم، معناها اللي

0: شبه الأقدار في ثنيتهم يكون هذاك آخر نهار في حياتها. في مجريات الأبحاث التحريات أثبتت أن وين كوزينز نقل عدة مرات لوسط لندن وهو وقتها ما يخدمش، مشى نهار 23 جانفي 25 فيفري و 14 فيفري باش يحدد الأماكن اللي ممكن يصطاد فيهم الضحية متاعو. ولندن كما تعرفوا كبيرة وفيها بارشة حركة، معناها ينجم الواحد يعمل اللي يحب من غير ما يفتن به حد. ونهار 28 فيفري بالذات وين كوزينز شرام نوت واللي الشباب يسميوها الميس نوت، شريها عن طريق الموقع التجاري متاع أمازون. وهاللي منوت هذو من أمنيين القاوم في كرهبته، والقاوم معاهم ريبون أديزيف شريط لساق، وفي نفس النهار كريها كالكرهبة يعني لسترة لنهار 3 مارس. وفي النهار ذاك خرج من خدمته في سفارة الولايات المتحدة وروح لداره في منطقة كانت، وقال لمرته وولاده أنه عنده خدمة بالليل سيرفيس زايد، وبتبيع يكذب عليهم ما ثماشي منها الحكاية هذه، وإنما حاجته بشي تفاضى بروحه ويعمل اللي في راسه. مع الخمسة غير ربع من نهار 3 مارس مشى لوكالة كراء السيارات باش يهز كرهبته، وكيما سبق وقلنا لكم كاميراوات المراقبة موجودين في كل بلاصة في انجلترا، وكوزينز تصور وهو يحكي مع الموظفة اللي سلمت له السيارة، والصورة كانت واضحة وضوح الشمس ومعها الصوت زادة، معناها ما ثماش أكثر من هكا دليل. في مجريات هالأحداث وين كوزينز بعد ما خذا كرهبته من دوفر مشى لندن ودخل السوبر مارشي مع 8 متاع الليل، شرا ديزيلاستيك يعني هكا اللي يربطوا بيهم الشعر، والكاميرا متاع المحل صورته، وحد ما كان يعرفش باش يعمل بكاليزي لاستيك. ما عدا واحد من المحققين قال اللي هو باش يستعملهم مع الواقي الذكري عند الاغتصاب. ودوب مخرج مكا المساحة الكبرى ابقى يدور بالكرهبة متاعو في الشوارع القريبة بحثا عن فريسته بطبيعة الحال، حتى لين وصل الكافنديش روت وغادي فين شاف سارة وهي في طريق المرواح لدارهم. وقف الكرهبة وبقى يستنى فيها حتى لين وصلت وهبط لها، جبد لها بطاقته الأمنية وخلاها تفهم اللي هو ينتمي لها كالفرق اللي كونوهم في عدة بلدان أوروبية أيامات الجائحة متاع الكورونا باش يردعوا المواطنين اللي ما يحترموش الحجر الصحي. وسارة فعلا كانت مخالفة لأنها تجاوزت الوقت المسموح فيه بالجولان، وعلى خاطر زادة ما هيشي لابسة الكمامة. وباش ما نفوتكمش بالحديث، وين كوزينز ما جابهاش من راسه الحكاية هذه، لأنه فعلا كان مكلف أحيانا بدوريات من نوع هذا، معناها يسخروه باش يدور ويراقب مدام تيثال المواطنين لمقتضيات الحجر الصحي، وبالتالي يعرف مليح كيفاش تصير الأمور. الشيء اللي خلى سارة تصدق أنه وقفها على خاطرها في وضعية غير قانونية، وكي قال لها اطلع معايا في الكرهبة على أساس باش يهزها للمركز ويعمل لها محضر، طلعت معاه لأنها متمانة السيد أمني. وقتها حط لها ليمونات في ديها وقال لها هذا تابع الإجراء، وهي المسكينة باقي جادد عليها ومصدقته. في تسلسل الأحداث وين كوزينز شد ثنية بسارة لكن مش للمركز، ذات طريق متاع دوفر، وقت اللي فهمت أنه الحكاية فيها أنه بدأت تصيح، وهو وقف الكرهبة في بلاصة خلاه وفشخها المسكينة تفشيخ بالضرب، وقرتها بكالاديزيف يعني الشريط اللصاق وسكر لها فمها. مختصر الحديث، دوب ما خلطت بها الدوفر هبطها من الكرهبة متاع اللوكاسيون وطلعها في كرهبته الشخصية، ومشى بها بطبيعة الحال للأرض متاعو في هوتس وودز، وغادي سارة باش تعدي أتعس ليلة في حياتها، أن وين اغتصبها شر اغتصاب وأشبع فيها غرائزه الحيوانية عدة مرات، وفي الأخر بدا يخنق فيها وهي المسكينة تفرم وتسكر على أنفس وبدأ تتلقف حتى لين فارقت الحياة. الوقائع اللي كنتوا تسمعوا فيهم صاروا ما بين ماضي ساعة وماضي ساعتين متاع الليل. وليلتها كوزينس خبى الجثة متاع سارة في الحشيش وروح لداره، ومن غدوة افطر كيعات وعمل كرواسون شوكولا شو، ورجع الكرهبة للوكالة اللي كرهها منها ومشى في كرهبته البحيرة صغيرة وغادي تخلص من التليفون متاع سارة. والمشكل أنه في كل التنقلات متاع وين كوزينس تم رصده بكاميرات المراقبة وتصور. النهار 5 مارس مع 11 وين كوزينس تلب عرفه في سفارة الولايات المتحدة، قال له راني مريض ماني جاي. من بعد طلع في كرهبته وشد الثنية متاع هوتسوودس وعمل وقفة في محطة متاع بنزين شرى بيدون وعبى فيه 5 إيترات إيسانس. وكل عادة كاميرا متاع مراقبة باش تصوره، ونفس الشيء زادة وقت اللي وقف في مغازة وشرى منها زوز شكاير كبار وباش بزوز مترو على زوز مترو وفحم متاع باربكيو. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وين كوزينس وصل للأرض متاعو وجبد الجثة متاع سارة من وسطك الحشيش، نفخها بالليسانس وحرقها، وبقى يتفرج وهي تاكل فيها النار وهو يتلذ. ومن بعد كي وصلت الحالة متقدمة من الحروق، حفر حفرة وردمها فيها، وما كانش يتصور بالكل أنه الأمنيين باش يعثروا عليها بهكا السرعة الكبيرة، لأنه كوزينس في باله باش تتعفن وتولي هيكل عظمي وما يلقاوهاش. وعلى فكرة سارة ما تفنهاش وحدها، تفن معها حوايجها، لكن في نهاية الأمر العملية هذه قام بها وهو مربوث وخاف لا يلفت الانتباه. وهذاك علاش ما استناش الجثة حتى تتحرق كليا. في الحقبة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أنه الصادم في تصرفات وين كوزينس هو أنه بعد الجريمة الشنعاء هذه اللي قام بها، يعني من اغتصاب سارة وفضاعة الطريقة اللي حب يتخلص بها من جثة، واصل حياته عادي. هزوا ولادو للدونتيست، من بعد هزهم يلعبوا في البلاصة اللي تفن فيها سارة، ومن غادي يكلم الفيتيرينير متاعو باش ياخذ رونديفو لكلبه، وقال له راهو كلبي عنده اكتئاب ومسخفني المسكين وما ياكلش، وهالزنس مزير كيقتل روح بشرية لا روف ولا حلم. اللي حكينا هولكم الكل تقال في محاكمته أمام ذهول هيئة المحكمة ولجنة الحكماء وكل الحاضرين. وبطبيعة الحال عقوبته كانت في حجم الجريمة متاعه، لأنه تحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح. في نهاية هالقضية يلزمكم تعرفوا أنه الشيء اللي حزن أنه السيد بوليس، وهذاك علاش دولة كاملة رصت لها تطلب في السماح على اقترف وين كوزينس العون متاعها. لكن بقى تساؤل يدور، زعم كوزينس هذا ما قتلش فتيات أو نساء آخرين بعد ما اغتصبهم وبنفس الطريقة؟ حسب المعطيات متاع البوليس دو لا بوليس، في عام 2015 و2017 قام بالاعتداء على الأخلاق الحميدة خدام امرأة، يعني عر عليها روحه، واكتشفوا اللي عنده محادثات مع زملائه على الواتساب وهو ما يحكيه على الاغتصاب والأجواء متاعو. أشنو اللي تستناه من نوعية كمن هذه من الأعوان؟ لكن في نهاية الأمر زملائه الثلاثة تم طردهم من الجسم الأمني. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فام، تبع الموسيقى.

0: Diwana FM. Diwana FM Flash News.
1: موجز الثالثة ديوان FM عسلامة. تونس تستعد لتطوير استخدامها لطاقة الرياح مع توقع إطلاقها لطلبات عروض تتعلق بإنتاج 2 جيجاوات من الكهرباء باعتماد هذه الطاقة ابتداء من سنة 2026 في إطار جهودها الرامية للتقليص من تبعيتها للغاز المستورد وتسريع انتقالها الطاقي. والخبير الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله يقول في حوار مع وكالة تونس فريق للأنباء إن القدرات الحالية المركزة في تونس تبلغ 245 ميجاوات وتتأتى أساسا من المشاريع التابعة على الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزدي بشيخ يلتقي ممثل مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتونس نبيل عساف والأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية لامين حموني لمتابعة تطور الوضعية الحالية للجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية وتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بتحركاته وانتشاره. وممثل مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتونس يعرب عن استعداد المنظمة لمواصلة دعم ومساندة جهود وزارة الفلاحة في مجال الوقاية من الجراد الصحراوي ومكافحته، ويؤكد التزام المنظمة أيضا بمواصلة توفير الإحاطة الفنية وتبادل الخبرات والمعطيات وتعزيز قدرات مختلف المتدخلين بما يسهم في دعم منظومة الرصد المبكر والتدخل السريع والحد من المخاطر التي قد تشكلها أسراب الجراد على الإنتاج الفلاحي والموارد الطبيعية. لجنة التشريع العام بالبرلمان تعقد الجمعة القادم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح أحكام عدد من فصول المجلة الجزائية. ويهدف مقترح القانون إلى تنقيح أحكام عدد من فصول المجلة الجزائية في إطار المسار التشريعي الذي تتولاه لجنة التشريع العام قبل عرضه على الجلسة العامة للنظر فيه والمصادقة عليها. إلى الشأن الدولي، نائب الرئيس الأمريكي يقول إن نص مذكرة التفاهم مع إيران سينشر يوم الجمعة القادم على أقصى تقدير، ويؤكد أن المزايا الاقتصادية لإيران مشروطة بالاستجابة لمطالبهم والتخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي. والرئيس الأمريكي يدافع عن الاتفاق مع إيران ويؤكد أنه جيد لأسباب كثيرة وعلى رأسها ضمان عدم تمكن طهران من حيازة سلاح نووي. وأشار ترامب إلى أن نتائج هذا الاتفاق بدأت تظهر فور الإعلان عنه، حيث شهدت مؤشرات الأسواق ارتفاعا ملحوظا وسجلت أسعار الوقود والنفط انخفاضا مبشرا. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهيرة عوجي، في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: I'm a fireball.
1: عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.

0: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
1: ناس الديوان
0: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: Maintenant, écoutez Extra Time.
1: ثلاثة وثلاثة دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من إكسترا تايم من توا حتى للخمسة متاع العشية. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا كل وين ما كنتوا، في دياركم، في كرهابكم، ولا في أي مكان. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا على فام، ولا الناس أيضا اللي تفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانيل يوتيوب متاعنا ديوانا فام لايف، كيف كيف لباج فيسبوك متاعنا ديوانا فام، ولا سبور باي ديوانا فام. عدد جديد من إكسترا تايم طبعا كما استنستوا لأيامات الفارطة باش يكون مخصص في جزء كبير أو بنسبة 100% تقريبا اليوم لمنافسة كأس العالم، والجزء الأكبر يكون طبعا لمنتخبنا الوطني التونسي اللي برشا أكتواليتي الحقيقة في المنتخب في الثلاثة أيام الفارطة منذ مباراة المنتخب السويدي. بعد شوي نعطيكم كل التفاصيل بالنسبة للمواضيع بالنسبة لحصتنا لليوم. قبل ذي نرحب بالناس الموجودين ديجا توا على اليوتيوب، تحية ليكم الناس الكل، حم حم الأسود، مروان خضراوي، عصام، إسلام، كيف كيف كمال، مرحبا بالناس تسمع فينا الكل، مرحبا نادية في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، وأن الناس الكل معكم هاني إبراهيمي في التعويض زميلي حاتم جزبار اللي في المكسيك يكون معنا إن شاء الله من بعد شوية نأخذ من عنده كل الأخبار. وكما استنستوا كل نهار الأربعاء معايا الثنائي الناصر ولا دوك. نبدأ على يميني نصور، أهلا وسهلا،
2: أهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بسادة مستمعين وتفرجين تابعوا فينا كل هاي.
1: يعطيك الصحة ناصر، شكرا ليك. دوك صدق حبيش، أهلا وسهلا دكتور.
2: مرحبا بيك، مرحبا هاني، مرحبا ناصر، مرحبا باللي تفرجوا فينا الكل، وإن شاء الله نعملوا حلقة ممتعة
1: إن شاء الله. اليوم الزوز بالأزرق، أنتم صحيح تختلف الفاتح والغامق لكن في الأزرق على لون ديوانا فام أكيد. نادي زاد كيف كيف كيفكم، مرحبا بالناس تسمع فينا الكل. كما قلنا اليوم باش تكون الجزء الأكبر لمنتخبنا الوطني التونسي باش نحكي، والبداية باش تكون بالتصريحات والظهور الأول الإعلامي لمدرب المنتخب الجديد الفرنسي إيرفي رينار اللي تحدث على برشا حاجات، بعد شوية نسمع التصريحات نتاعه، وأيضا تحدث على مواجهة منتخب السويد والنتيجة الثقيلة، وأيضا مواجهة اليابان المقبلة كيفاش كان أول ظهور إعلامي للناخب الوطني. بعد شوية ناخذ كل التفاصيل، أيضا نحكيه في الجزء الثاني، نحكيه على المنتخب ديما ونحكيه على أول حصة تدريبية تحت قيادة إيرفي رينار، كيفاش كانت الأجواء مع اللاعبين كواليس الحصة التدريبية، ويكون معنا مبعوث ديوان الفهم الخاص حاتم جزبار اللي باش يعطينا كل التفاصيل في ساعتنا الثانية. نكمل ونحكيه على المنتخب والكأس العالم، لكن نحكيه على الجماهير لأنه الحقيقة فما إشكال صغير بخصوص التيفو اللي كنا حكينا عليه دجا هنا الأسبوع الفارط. التيفو في مباراة اليابان اللي هي باش تكون مباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم، مباراة الكبيرة هذه قبل بداية المباراة اللي باش تكون تخلد في تاريخ كأس العالم، يبدو أنه الجماهير التونسية المكلفة بإنجاز التيفو هذا عندها بعض المشاكل. التيفو وحضوره في مباراة اليابان بين الشك واليقين، بعد ناخذ الأسباب والتفاصيل مع عضو مجموعة التيفو شادي جبابلي مباشرة من المكسيك، والختام باش يكون كالعادة بمنتخبات العربية اللي باش نحكيه على نتائجها. ثلاثية ميسي تلحق الهزيمة من المنتخب الجزائري أمام الأرجنتين، وهزيمة لكل من العراق والأردن أمام النرويج والنمسا، وأيضا نعمله ونختم بقراءة في مواجهات اليوم في المونديال. هذا كل معنا في حصة اليوم حتى الخمسة من إكسترا تايم على ديوان FM.
0: إكسترا تايم، كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب، إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية،

0: على ديوان اف ام عيش المونديال.
1: اكسترا تايم
2: 17 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية، رجعنا لكم في اكسترا تايم. والبداية كما قلنا باش تكون بالناخب الوطني الجديد ايرفي رونار وتصريحاته في اول ظهور اعلامي ليه، هذا كل في فقرة لاكتو دو جور.
1: لاكتو دو جور،
2: كما قلنا البارح كان اول ظهور اعلامي للناخب الوطني الجديد ايرفي رونار قبل الحصه التدريبيه، كان عقد ندوه صحفيه. الحقيقه ندوه صحفيه وكانت قصيره برشا، معناها حتى الناس ما تعرفش، وكانت قصيره على الاخر، ما جوزتش تقريبا 20 دقيقه على اقصى التقدير، وكان فيها تصريحات مقتضبه بالنسبه لايرفي رونار بالنسبه للمدرب الجديد للمنتخب. به ما نطولوش برشا، نمشيو نسمعوا ديريكتومون ايرفي رونار في التصريح الاول، ونسمعوه كيفاش حكى على مباراه تونس. ايرفي رونار يحكي على المنتخب التونسي، نسمعوه ونرجعوا نعلقوا بالتفاصيل.
3: Bien sûr, j'ai regardé très attentivement le match contre la Suède. Le score est lourd, mais tout n'est pas jeté. Mais on retient que l'essentiel, c'est-à-dire le résultat final. Lorsque j'ai rencontré les joueurs il y a à peu près une heure, bien sûr, je suis exprimé pas très longtemps. Donc, pour l'instant, j'ai pas parlé individuellement avec eux ou quoi que ce soit. Je leur ai juste dit, il faut relever la tête, il faut avancer. Vous êtes ici pour représenter le pays, la Tunisie. C'est un honneur. C'est un devoir et on se doit de faire beaucoup mieux que ce qui est le résultat du premier match. Pour l'instant, on se focalise sur le match du Japon et ensuite viendra le troisième match. Mais pour l'instant, on en reste là. C'est le plus important.
2: هذا يعرفي رونار ملخص اللي قال، ويقول تفرج في مباراة المنتخب السويدي، صحيح هزيمة ثقيلة لكن مازال عنا زوز مقابلات. يقول تحدثت مع اللاعبين بشكل جماعي، مازلت ما حكيتش معاهم معناها بالفرد انديفيدويل مو. يقول أيضا أنه مازال عنا زوز مقابلات باش نركز، والماتش بالماتش توا عنا مباراة اليابان قدامنا ولازمنا نهز روسنا، هكا يقول حرفيا يعرفي رونار. نبدأ معك أنت ناصر، خطاب كيفاش شفته أول ظهور أول كلام لإيرفي رونار؟
4: خطاب عادي بالنسبة لي، أنا مدرب جاي في الأونيرجونس، جاي باش فما حريقة كبيرة قاعدة باش يحاول يطفيها بالطرق الكل، باش يحاول باش كما قال في الكلمة التي وقال في المباراة، صحيح النتيجة ثقيلة لكن فما حاجات نجمو نبنيو عليها، وهذه كلمة السر اللي باش يدخل بها سيرتينمون للمجموعة. تعرف ما عندوش برشا وقت باش ينجم يصلح يخدم في التيران، ظل الخطاب والكوميونيكاسيون هي أكثر حاجة توي مهمة بالنسبة للمجموعة، على خطر الفريق والمجموعة تمست معناتها بعد زوز هزائم متتالية بنتيجة ثقيلة. معناتها نعتبر الملعبية من ناحية المعنويات تمسوا برشا، وظهر لي شيء هذا باش يخدم عليه، وسيرتينمون بعد باش يحاول سور لو بلان تكتيك باش يحاول يعمل موديفيكاسيون بارابور كيفاش يشوف التمشي في المباراة، كيفاش يشوف الملاعبيه اللي باش تشارك. نتصور انا ورزمو عنده على الاقل ثلاثه حصص، بالرغم هم شويه معناتها في كره القدم، لكن في نهايه الامر وقت اللي يجي مدرب بعد نقولوا احنا كارثه كبيره صارت بكل المقاييس، ما نجموش نقولوا انه النتيجه اللي صارت نتيجه عاديه، كي صارت كارثه كرويه بالنسبه للمنتخب الوطني. باش يحاول بالطبيعه باش يصلح باسرع وقت ممكن بالاجتماعات كوليكتيف انديفيدويل سيرتينمون، ينجم يكون زادا تمشي، ينجم يعملوا باش ينجم يشوف الملاعبيه، يشوف لي بوست نتاعهم، يشوف البلايص اللي هما يرتاحوا فيهم اكثر. وسيرتينمون راهو زادا الناس اللي معاه واللي بجنبه اللي هما ناس سيرتينمون راهو يعطيوه لي ستات نتاع الملاعبيه، راهو عملوا فيزيوناج في الماتشوات اللي تعداو، خلا على الاقل الاربع الماتشوات مع المدرب الوطني السابق. هذا الكل معناتها سيرتينمون الوقت باش يحاول يخدم ضد الوقت، باش يحاول اكثر ما ممكن باش يرمم المعنويات.
2: ناس دكتور كيفاش شفت التصريح تاع ايرفي رونار؟
5: كيف معناها ديسكور عقلاني، حاول كيفاش ما يتعداش معناها برشا على الديفيت تاع السويد، قال راهي صارت عنا كيلكو بوان بوزيتيف اللي نخدم عليها، معنا برشا تصليح، ما عندوش برشا وقت على المستوى الفني، باش يحاول يرمم معنويات، باش يحاول يعطيهم شحنه جديده من خلينا نقولوا من العزيمة من التفاؤل، باش يحاول يكون موجود معاهم، باش يحاول يلقى التركيبة المثلى خاصة على مستوى الامبلاسمون متاعهم، وكيفاش معناها يراو رواحهم وين يرتاحوا. فوالا معناها نجي باش يكونوا فما كيلكو شانجمون، باش يحاول يعطي نفس جديد، سو كي سير باش يكون فما شانجمون في السيستيم تكتيك، معناها هذاك سي تري تري امبورتون
2: اكيد،
5: لانه هو يلعب جينيرالمون بال 4 2 3 1 ويلعب بال 4 3 3 سو كي سير، يلعب معناها بان افون سنتر تيبيك اون فادير، فهمتني، بونت سنترال، ويلعب برشا فهمتني سور لي كوتي وعنده معناها ان جو اكيليبري معناها وقت اللي يلقى روحه ضد فريق
2: اقوى منه
5: يعرف كيفاش يستنى ويكانتر كما صار مع السعوديه
2: والارجنتين
5: مع الارجنتين وايضا مع المغرب سرت ماما. لكن في الاخر ظهر لي اهم جمله قالها قال لي يعني نتبع في الكوره في تونس فرش في الماتش ونعرف دكو يسجي وجيت لاعبين قلت لهم لازمكم تهزوا رؤوسكم ولازمكم ترفعوا عالي علم بلادكم لانه لهي هذه قيمتكم ولهي هذه مكان تونس في المونديال اللي هي معناها بلد تاريخي فهمتي في مشاركته.
2: من ناحيه نفسيه دكتور مهم جدا نتصور انه في اول حصه تدريب قبل هو راح حصه تدريب يحكي معاهم يقول لك حكيت معاهم كجروب الكل هم راهو حسب معلوماتي عنا تقريبا قعد يمكن ساعة أو ساعة غير ربع يحكي معاهم يعني جروب كان بريسك اجتماع عمل بيه ويقول لك زيادة مازلت ما حكيتش معاهم فردا فردا معناه ناوي نصور اليوم باش يحكي معاهم باللاعب باللاعب نصور هذه حاجة مهمة
5: باش يحكي باللاعب باللاعب معناه سي امبورتون اي فاي تريبولي بالخزر الساعة اللي هو يعرف لي جوار كله عايش معاهم وعنده اكزاكتومون معناها لي زومور دو شاكان كل واحد فاش يحس كيفاش يراه فما ما يرى روحه مظلوم فما اللي يرى روحه معناه يسحق أكثر طون دو جو فما اللي غلط وانت لازمك تعرف كيفاش ترجعه في الكومبيتيسيون وتعاود تشارجيه معناه بوزيتيف ما فما اللي ملعبش بكل معناه وهذاك ستري تري ديفيسيل معناه اللي ملعبش بكل نجم ان سورشارج معناها ما تكونش بينيفيك معناه لازم لو جوست دوزاج سو كي سور هو في الكام عنده معناها بوكو دو داتو احنا نعرفوا اللي كونوا ان شاء الله نكونوا ماخير ان شاء الله نكونوا ابليكي ما بعرفش نحكيوا على العرب انكور دو فوا سي با تري تري ديفيسيل باش تسكر كونتر المنتخبات القويه راه سي با تري تري ديفيسيل راه
4: هو بالنسبه لي انا فما حاجه اللي نتصور تتقالها خاطر المدربين انا سؤال اللي خدمت معهم الكل وكيف بدأ يجي المجموعه معناتها معناتها بيجي المجموعه باش يشوف الملاعبيه سيرتينمون راهو عنده ليست كما قال لك يكون وهبي موجود بجنبه سيرتينمون باش يشوف الملاعبيه بالملاعب بالملاعب بالبوست بالبوست زاد كيف كيف باش يشوف الملاعبيه اللي بوتيتر لعبوا يسون دي جوار كونفيرتي ولا لعبوا في بلايص مش مرتاحين فيهم باش يشوف معاهم شنو هي انا هي بلاصه اللي تلعب فيها وانت مرتاح باش تربحوا وقت على خاطر انت يقول هاني راهو ينجم يلعب بارير دروا وينجم يلعب في الوسط وانت تقولها ما تراني النجم ولا لعبت قبل ولا نسيت سويت سا ما تعطي ايماج على الجروب اكثر واللي عنده نظره اكثر للجروب اكثر الافكتيف واللي يعرفه كاني بيه متعايش معاه ولا تعدى معاه فتره قديمه هذا ايش حبيت
2: بالضبط هذا هو نتمنى ذاك اللي يصير به نسمعوا ايرفي رونار اللي يتكلم على المواجهه القادمه للمنتخب المواجهه المهمه جدا امام منتخب اليابان شنو قال على المواجهه هذه
3: I think you know I know very well this team because I used to play the last two qualifiers for the World Cup against them. For me, Japan are the best team in Asia. Very good team. Preparation games were fantastic with some very, very good results. The first game to draw against Netherlands, it's also a good performance. I know very well the quality of this team, but at the moment we need to be focused on ourselves. And we still have a few days to be ready to for me to play one more time against Japan.
2: هذا فيرنار نترجم شنو قال فيرنار يقول انه يعرف بالقدا المنتخب الياباني يقول هو افضل منتخب في اسيا يقول لك تعادلوا مع هولندا وتفرجت في المباراه يقول لك عمل مردود وبرفورمانس ممتازه جدا ايضا ياكد انه مواجهه باش تكون صعبه لكن بالنسبه ليه ماهيش مستحيل انه منتخبنا يعمل مباراه كبيره دوك
5: صحيح هو ديجا اون بار دو برانسيب اللي هو يعرفهم بالقديم يعني لعب معاهم في التصفيات برشا مرات على السعوديه
2: في المرتين اللي درب فيهم السعوديه
5: صحيح واون بلوس معناها ما يخفى على حتى حد اللي جابون اللي هو سي تري جران معناها دازي
2: قال لك اقوى منتخب في اس واضح
5: معناها كوريا اوسي اللي تري بيان لكن هو يعرف معناها كيفاش يتعامل معاهم ديجا معناها الاناليز صارت عليهم يعرفهم كيفاش يلعبوا ويعرف لا كولتور فوتباليستيك نتاعهم وهذا ديجا سي ان افونتاج معناها يقصر له برشا المسافات ويربحوا برشا وقت قعد من بعد لوبجيكتيف سي كوا معناها ترتوى احنا سي جامي الناس كل يبار دو برانسيب اللي السويد بلوز او موا الواتر معناها ابوردابل لو انني جو نو سوي با دو سيت افي لانه السويد عادي غدا تنجم تربح لك هولندا ولا تربح لك الجابون عادي جدا معناها دونك كي تخسر مع السويد نول مع جابون ما عادش يعديك ناصر فهمتها يعني tu es dans l'obligation de gagner دونك المشكل كي تبدا dans l'obligation de gagner كيفاش باش تعمل اسكو tu vas attendre
4: surtout الخساره بسكور كبير
5: صحيت ديجا قول فيراج بتاعك منسوس برشا
2: دونك لازمك كنت تحب تتعدى في المعجزه لازمك تتعدى بالنقاط
5: أربعة بونت ثلاثه ما عادش يعديك
2: ثلاثه ما عادش يعديك
5: اربعه صعيب برشا
2: انتصار وتعادل معناه في ضد هولندا واليابان
5: كومون فير الحقيقه اون فافوار ولو انه كما قلت لك هو معناها توتا غانير انا بيردر يعرف السيتواسيون شنو هي يعرف البوتنسييل نتاع لاعبين اليابان بوتيتر يعرف بوتيتر يعرف بوتنسييل لاعبي اليابان اكثر ما يعرف بوتنسييل لاعبي

0: سي تري ديفيسيل ماني سي تري ديفيسيل سورتو كي تلقى انغرو مرسو ماني يعني والله كان جاي داخل على ماتش كيما نقولوا على بورتي فهمتني مي لا سي تري ديفيسيل ان شاء الله احنا ونسبير ان شاء الله ربي معناها يحلها في وجوهنا وان شاء الله نكونوا موجودين لكن اون برون معناها ماتش بار ماتش معناها ما لازمناش نخمو توا قداش شكون باش نربحوا مع شكون باش نعملوا اكس وكذا دونك سافايتر سي كومبليكي اول حاجه الساعه قبل كل شيء لافي لافرون عاودها برشا مرات لازم نمسحوا كل الصوره معناها السيئه المشومه ونحاولوا كيفاش نعطيو من فري امبريسيون ونكونوا سوليدير وكومباتيف سورتو معناها على الميدان ونصارعوا معناها نمشيو نصارعوا على الدربونا وعلى بلادنا.
1: هذا هو. قبل ما يجيك ناصر في لحظه هذه الاتحاد الدولي لكره القدم ينشر تعيين حكم مباراه تونس واليابان باش يكون الروماني استيفان كوفاكس باش يكون طاقم تحكيم روماني في المباراه هذه من رومانيا. ونذكر ديما ماتش فجر الاحد 5 نتاع الصباح. ايضا حاجه اخرى بعد لحظات بعد دقائق يلتحق بينا زميلنا الصحفي نبيل خيرات ان شاء الله هيكون معنا. نختم معك انت ناصر قبل ما نمشيو لحاتم المكسيك كيفاش شفت تصريحه بخصوص المنتخب الياباني والامال على الاقل اللي حكي عليها في مواجهه المنتخب الياباني يقول لك زاد نمشي ماتش بار ماتش انا توا عندي كان مواجهه اليابان قدام عيني.
2: تحب انت تسمع الكلمه الصحيحه من عندي نعم. انا بالنسبه لي انا انسى توا الكاليفيكاسيون وانسى نترشح ما نترشحش العب كل ماتش وما تشوف خمم في الماتش هذا اللي جاي واربح ما تشوف ولا عمل ما رجلتا باهيه منع البيرفورمانس نتاعك منع رجلتا منع تشوف لا فاس نتاعك وبعد تو الحساب يجيب ما تحكيليش تو منين باش نحكي بالسكور اللي خسرناه والمباراه الاولى والشانس الاولى اللي ضيعناها ضيعنا برشا من نقولوا احنا من الحاجات اللي تجم تعاوننا باش نجموا نمشيو لقدام لكن في نهايه الامر تو اللي صار ما لازمش نقعد نبنيو عليه اللي تعدى تو نحكيوا على مرحله جديده فيها مدرب جديد فيها روح جديده يتدسبر جديده سيرتن مو باش تتبدل حاجات في ليكيب ناسيونال سيرتن مو زاد كيف اللي بعض الملاعبين اللي حسوا ولاو اكبر من ليكيب ناسيونال خاطر الوقت اللي تبدا بعد ساعات في وقت من الاوقات الملاعبيه كي تحس روحها معناتها هكا المدرب مشد بزمام الامور تولي فما شويه تعالي بعض الملاعبيه يفوتوا الحد نتاعهم ماك تعرف فماش شكون يوقف هكا الفلو نتاع الدوزورت ان كل ملاعب يعرف حجمه وانت مهمتك كان لعب الكره وتنضبط وتسمع كلام المدرب وهذاك هو المطلوب منك كي تولي انت تحب تعمل حاجات جانبيه ندخلوا في الحاجات اللي هي ما لازمش تشوفوها وهذاك علاش انا نعتبر اليوم ذا المرحله هذه مرحله جديده مربو مباراة هذه يلزمنا نحذروا كيما يلزم ما نركزوش على الماتش اللي بعده يا ودي الماتش اللي بعده تو بعد نحكي خلينا نر لحد اليوم نحاولوا باش نحضروا واحنا باش نعملوا ماتش كوريكت كان ربحنا توم يو كان ربحناش تو يعمل ربي المهم ليسونسييل نكونوا على الاقل حاضرين لجور جي كونوا حاضرين بالروح اللي تحب تشوفها التوانسة وما بالفولونتي بالناس اللي ما تتمشاش في التيران فما برشا ملاعبين يتمشاو في التيران معناتها هذا مش مقبول معناتها بالحق معناتها اللي يلبس مريول تونس وهو يتمشى ومش عارف قيمه المريول ما عندوش الحق باش يكون موجود في ليكيب ناسيونال خلينا هذا ساعه يتنحى تو بعد نحكي حتى الحكم اللي باش تعين غاديكا في كاس العالم هذه حاجه ما نجموش نخمو فيها برشا بالنسبه لي انا اسمه برا بالنسبه فقط ركز على روحك انت وخمم في روحك انت وخمم في مشاكلك انت قبل ما تخمم في حاجات جانبيه وهذا هو لب الموضوع وهذا من الاربع ايام جايين هذاك الشيء لازمنا نعمل
1: هذا هو على كل ممتاز جدا ان شاء الله من عار ان شاء الله يكون الحظ معنا على الاقل وان شاء الله نعملوا بيرفورمانس باهي وبعد نخمو كما قلت انت في الترشح فاصل قصير وراجعين باش نمشيو مباشره الى المكسيك مع مبعوث ديوان فمر خاص حاتم كزبر
3: Extra time.
4: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
5: السلام ومرحبا بكم معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث خليكم أقرب عيشوا معنا كل التفاصيل اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج
3: إكسترا تايم
1: 33 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية رجعنا لكم في اكسترا تايم الجزء الثاني كنا حكينا على تصريحات هيرفي رونار المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني وقيد باش نمشيو مباشرة إلى المكسيك وناخذوا كل التفاصيل بخصوص الحصة التدريبية البارح الأولى لهيرفي رونار الكواليس شنو صار قبلها وبعد هذا الكل مع مبعودي ونفهم الخاص

0: حاتم قزبار إلى مونتيري المكسيكية. حاتم أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك هاني، تحية ليك لكل الناس تسمع فينا على تيوان شاف. هاني البارح الحصة التدريبية بالطبيعة نرجع كما قلت المرحلة الجديدة من المنخب، كنت تسمع في نصر البدوي الكلام الحقيقة دي معناها لوجيك اللي يتقال يزم يتعامل معنا حتى قبل الأيام من المقابلة البارحة الأولى كيف استقبلوا الوفد الإعلامي الكل.
0: حاتم فما تقاطعات كبيرة في الصوت حاتم، كان نجمو نادي نعاودو نتصلوا إلا نبدلوا البلاصة في انتظار يتحسن، خاطر الصوت الحقيقة ما فهمناش الجملة أصلا معناها اللي قالها. نحاولوا نعاودوا نتصلوا بحاتم قزبار كما قلت، معناها باش نحكيو خاصة على الحصة التدريبية البارح لأنه مهم جدا، خاصة أنه حاتم تبعها دونك مازلنا نستناو شنو كسار البارح بالتفاصيل. كان موجود حاتم، نرجعوا له. موجود حاتم؟ حاتم اهلا وسهلا بك مره اخرى. به مازال حاتم مش موجود. دونك كما قلنا البارح كانت حصه تدريبيه بحضور كل اللاعبين، ايضا ايرفي رونار كان استحب معاه مدرب حراس، ايضا اناليست، وايضا معد بدني بالنسبه لي ايرفي رونار. به نرجع لحاتم. حاتم اهلا وسهلا بك مره اخرى. حاتم به نعرفش تسمع نسمع فينا
1: فيه.
0: نسمع فيك هاك ممتاز.
1: واضح دونك اذا كما قلنا مش نبدا من كملت انت تو. بالنسبه للطرف الفني المنتخب كان ريفيرو نار كان معاه مرفوق المدرب.
0: به انقطع الاتصال مره اخرى بحاتم. بين حاول ناديه نرجع نتصل مره اخرى بحاتم قزبار. بنعرفش الصوت اللي نسمعه فيه هل انه الاتصال تقطع ام مازال ناديه. به مازال حاتم. به نرجع مره اخرى معك انت دكتور بخصوص ايرفي رونار البارح، معناها خطاب اللي كان مهم جدا للاعبين قبل الحصه التدريبيه، وشفنا حتى الفيديو كان نجموا ايمن زاد نحطوهم، شفنا الفيديو اللي بدا الحصه التدريبيه بخلاف الاجتماع اللي عانوا باللاعبين، بدا الحصه التدريبيه بتوجيهات واضحه، معناها يحكي عن معلم اللاعبيه، وشفنا حتى التدريبات نتاع الحراس والكل، دونك واضح انه دخل ديريكت وصل الموضوع، معناها بدا يخدم ديريكت وما فهم مشاكل اللي يبدا بشوي بشوي يكتشف اللاعبين، واذا يتصور ياكد الكلام اللي قلته انت قبيل.
2: صحيح اللي اوبليجي لانه الوقت ما يسمحلوش، قولوا احنا باش ياخذ راحته لانه اوبليجي باش يدخل في صلب الموضوع دون لو فيف دي سوجي. وفما برشا لاعبين اللي هما حين نقولوا يستحقوا معناها شحنه معنويه، وفما زاد ان ميساج بوزيتيف لازم يخرجوا كسوا مع اللاعبين ولا مع الميديا. سي تري امبورطون. اليوم مدرب جديد جاي في وسط كومبيتيسيون يحب يبدل ان بو السيروره نتاع المسار هذايا اللي بدينا فيه بصفه خايبه، لكن ما ننساوش حاجه اللي كونه فما برشا لاعبين زاده محترفين ويعرفوا رونار ويسمعوا به ويتساو وينجموا يكونوا عندهم علاقه حتى به كما كنت تحكي بكري لاعبين لعبوا ضده ويتسا. ان شاء الله فهمت المساج يتعدى فيه، ان شاء الله لي زيدي ما الكادو 3 1 والكادو 3 لعبنا بها مسيرتها ما ماكس مع لاموشي ولا حتى مع ترابلسي. دونك لاعبين ان بو يسون ويلي في السيستيم هذا، دونك يعرفوا روحهم على شنو قادمين. يفو فير بوكو معناها ديفور ولازم نتصلحوا، لازمنا نحاولوا كيفاش نكونوا سوليدير في مجموعه وايضا بيرفورمون دان بوين دو فيو انديفيديوال، وكل واحد يطلع من المستوى نتاعو وينقص من اغلاطه ونورمالمون نرى اون ميور بريستاسيون. ابري ريزولتا يتبع ما يتبعش هذاك موضوع اخر، لكن او موا معناها نمنعوا سو كون بو سوفي، لانه الحقيقه كان لو فيو با بات كوراساو جينا احنا معناها تو سامبلومون
0: للاسف الشديد، معناها كوراساو خذت سكور كبير من عند المانيا ثم جينا احنا للأسف، معناه للأسف. به ديما نستنيه في عودة الاتصال مع حاتم في الأثناء، أيضا بعد شوي بشكون معنا إن شاء الله اتصال هاتفي من العضو الجامعي سيد ناجي الشاهد بشي واضح لنا بعض التفاصيل وباش ناخذ من عنده حتى هو شوية أخبار شنو صاير اليوم الأجواء في إقامة المنتخب الوطني التونسي به. في انتظار يحضر حاتم الجزبال نذكر ديما أن مباراة تونس واليابان نهار لحد فجر لحد الخمسة متاع الصباح مباراة بإدارة طاقم تحكيم روماني اللي كنا أعلن عليه قبيلة. وفي انتظار بعد إن شاء الله نعطيكم اسم الطاقم تاع التحكيم اللي باش يكون بقيادة الحكم استيفان كوفاكس, الحكم هذايا الحكم الروماني, حكم اللي الحقيقة من أفضل الحكام في أوروبا, وحكم اللي باش يفتتح المونديال بإدارة مواجهة المنتخب الوطني التونسي. بالنسبة للكومبيتيسيون هذه في المجموعة متاعنا, دونك نذكر ديما ماتش باش تلعب إن شاء الله نهار لحد فجر لحد الخمسة متاع الصباح. فقط بعض المعلومات على الحكم الذي تولد في 16 سبتمبر عام 1984, هو حكم روماني كما قلنا, والحكم هذا كان أدار عديد المباريات في برشا معناه بطولات, معناه نلقاو حتى بعض البطولات العربية اللي أدار فيها بعض المقابلات كما البطولة السعودية, البطولة القطرية, البطولة المصرية, كأس مصر, البطولة الإماراتية, كيف كيف في أوروبا طبعا أدار مقابلات في الشامبيونز ليج, الكونفرنس ليج, الأوروبا ليج, كيف كيف كأس العالم للأندية, معناها حكم اللي الحقيقة من أفضل الحكام في القارة الأوروبية.
2: تركيزنا احنا لازم يكون منصب 100% على روحنا, لأنه يعني الحكم يقعد في الأخر عنده أدوات تكنولوجية وعنده ديز أسيستان وعنده ليزوتي الكل باش يخرج ماتشو, لكن تركيز قبل كل شيء علينا احنا, على البرفورمانس متاعنا انديفيدويل وكوليكتيف, وخاصة أيضا تركيز على الفيزيوناج وعلى الإكيب أدفيرس وكمان نجمو نباختوهم ونحاولوا كيفاش معناها نكونوا ديسيزيف معاهم, كسوا نمركيو الفرص اللي جينا, ونتصور باش يكونوا عنا أكثر وخير فرص بسيستم دو جو هذايا, وأيضا نحاولوا فاش نكونوا حذرين أكثر في المنظومة الدفاعية متاعنا, لأنه إلي جران طوام باش نرجعوا لثوابتنا. يعني سي با بوسيبل كيوما جمعية كيما تونس اللي تسميت هي عندها ريغور كبيرة 10 بونت, ومعناها زمت شويت سي امبونسابل, حتى واحد ما كان ينجم يخمم فيها. وخمسة بونت في أول ماتش في المونديال وقت الناس كل كانت تمني النفس بماتش سيري اون فادير, فهمتي ان بوت بري تلقى روحك ديجا في الجولافيراج بيناليزي, مش معقول الحقيقة. اللي تعدى تعدى واللي فات فات, نغزروا فير لافنير, ومعناها ليسبوار في فيفر, فهمت في الاخر
0: بالضبط
2: هذا اللي عايشنا, وان شاء الله ان شاء الله سوكي سير. ما نتصورش نكونوا اخي بالماتش هذا كمان, يعني نتصورش باش نكونوا معناها انديسيبليني وديزورغانيزي وديزيكيليبري اكثر من ماتش السويد.
0: هذا هو فقط. زاد دوك نحب نحكي معك في كوتي اخرى بالنسبه لديما لارفي رونار, المدرب ذي اللي النجاحات معناه اللي عملها مع المنتخبات اللي مر بهم, اليوم هل قادر مع المنتخب التونسي, ما نحكيش على الترشح, لكن قادر اليوم بالنسبه لك انت انه على الاقل يرجع لنا الانضباط التكتيكي نتاعنا, يعني لانه شفنا دكتور في المقابلات الاخيره خاصه مع صابر الموشي الحقيقه غاب الانضباط التكتيكي, شيء خلينا كلينا خمسه ضد بلجيكا وخمسه ضد السويد, واحنا كنا اللي منتخب حتى كما نصنعوش لعب ومنها جمهور كنا التالي ياسر منظمين معناه. أيه. حتى في مباريات كبيرة قبل, هل قادر اليوم في خمسة أيام يرجعنا على الأقل الحاجة هذه؟
2: إن شاء الله إن شاء الله سيدي في سير إن شاء الله. الحاجة الباهية اللي تحسب لنا سيكو كانت موجودة عندنا صليب
0: بالضبط,
2: ما كنا مايش حاجة جديدة باش نخدموها.
0: بنفس اللاعبين
2: ولا جيماجين بشوية جستمان وبرشا ريغور وبرشا انضباط وسيرباسمون دو سوا, وكل واحد يعرف ما له هو ما عليه, وفما انتر ايد وما فماش كل رياكسيون دو معناها دو خلينا نقولوا دو كاركتير اللي زايدين خارجين على الموضوع, نتصور اوني كابابل دو بيان فير, خاصه على مستوى الوقفه على مستوى التركيز على مستوى الانضباط الدفاعي والتكتيكي, منظومه كامله معناها. هو ديجا يطلب برشا خدمه من لي زافونرا, يطلب برشا خدمه من لافون سنتر من لي زيليه بور بريسي لا سورتي دو بال, يطلب برشا خدمه في الكونتر بريسيك, لكن ايضا يطلب برشا خدمه على المستوى الهجومي وقت اللي تتقص الكره نبداو اون بلوك ميديون فور طايح شويه. عنده دي سيركوي بريفيرونسييل معناها لا بلوبار دو تان يلوح الكره معناها فهمتني, يلعب الكره الطويله على على لافون سنتر, لكن بارفوا زيد يل بريفيليجي لو معناها اللعب ديريكت على ليليه اللي نجم يكون هو فهمتني بورتور دو دونجي. اليوم اون فافوار كومون مع الشابون تلعب بتروا, فريق تري موبيل, فريق تري بوليفالون, عنده دي ريفليكس وعنده دي زوتوماتيزم معناها تري بيان ويلي ويعرف روح فاش قاعد يعمل. وسط ميدان قوي وهجوم ايضا في البريسينغ زاد قوي برشا. نتصور ايفا سي دو كونتر كاريسا ويلعب على لي بوين فور نتاعنا tout en essayant باش يلقى الاستوسه كره ثابته سي تري امبورطون. لي ترانزيسيون aussi نجمو فهمني الليني نتاعهم اللي اسيوت نجمو نضربوهم في ظهره. Voilà, c'est ça. Donc, il faudrait passer à un autre plan d'action.
0: بالضبط هذا هو. على كل حاتم صعيب نرجع نتحصلوا عليه لانه الحقيقه الكونيكسيون في المكسيك والفلاسه اللي هو فيها صعيب برشا, لكن في الاثناء وبعد ثواني باش يكون معنا ان شاء الله باش يكون معنا النائب او قلت نائب عفوا العضو في المكتب الجامعي نجي شاهد. في الاثناء نصل نرجع لك انت بخصوص مواجهه اليابان, وهل يقدر اليوم ايرفي رونار انه على الاقل يرجع لنا الاسبي تكتيك نتاعنا والتنظيم الدفاع على الاقل نتاع اللي فقدناه الحقيقه في المقابلات الاخيره مع صابر الموش؟
3: هو بالنسبه لي انا ما فماش واحد ما يقدرش راو يقدر. انا نقول لك المجموعه نتاع الملاعبيه نتاعنا بالرغم انه ماناش طامحين باش نهزوا كاس العالم, ماناش طامحين باش نوصلوا للدور ربع نهائي, لكن مطامحين باش نعطيو تصويره مزيانه في وقت مش بعيد. عملنا ماتشات دي برستاسيون بهيين, عملنا دي برستاسيون كي لعبنا كل واحد في بلاصته والملاعبي كل عطى الماكسيموم ما عنده, ما فماش حسابات, ما فماش وظفنا ملاعبيه احسن توظيف, راه التوظيف ينجم يبدل. البارح شفت ليكيب دو فرانس يفالي معناتها التغيير نتاع ملاعبي في المركز نتاعو, تغيرت الفريق كامل وجه الفريق كامل معناتها. بالنسبه لي انا معناتها مهم برشا الشوا نتاع الملاعبيه لحداش باش يبدا ولحداش بي لي شانجمون, قراءه الادفيرسير, نقاط الضعف نتاع الادفيرسير, هذا كلهم حاجات معناتها تاخذوا بعين الاعتبار باش ينجم اليوم الفريق يتطور رياضيا. خاطر ربع ساعات في كره القدم مش انك تعرف تريني برك معناتها يكفي, ما تعرف تريني واحد ربع ساعات ما يكفيش, لازمك تعرف تلعب الناس اللي تستاهل باش تلعب, لازم تعرف تختار ال11 اللي هما يتمشاو مع بعضهم على حسب الادفيرسير على حسب قيمه المنافس وين نقطه الضعف نتاعو والنقطة قوة نتاعو. هذا من كل حاجات يتاخذوا بعين الاعتبار, نعتبرهم مهمين برشا بالنسبة لكرة قدم. المدرب ان شاء الله معناتها في وقت وجيز صحيح ما عندوش برشا وقت, ما عندوش متسع من الوقت باش ينجم يخدم الخدمة على النطاق الكروي, خاطر هذا يطلب اسابيع يطلب فترة اكثر, لكن باش يحاول في اسرع وقت ممكن باش يحط الافكار نتاعو, باش يحاول نقاط الضعف اللي شفناها معناتها في المنتخب التونسي خاصة اللي مشاكلنا في وسط التران اللي ما مشاتش وهجوميا زاد ما مشيناش, هذا كله معناتها ان شاء الله معناتها نتلافاو وان شاء الله نلقاوه معناتها في اسرع وقت ممكن ونلقاو الفريق ان شاء الله في احسن حله اللي نتمناه
0: ان شاء الله. ان شاء الله هذا اللي نتمناه. دونك باش يكون معنا بعد شويه ناجي لشاهد في انتظار يحضر التليفون مع ناديه ناجي لشاهد عضو المكتب الجامعي اللي الحقيقه لازمنا معناها نعرفوا برشا حاجات بخصوص المنتخب الوطني التونسي, شنو صار خاصة في النهارين وثلاث أيام الفارطة خاصة بعد مباراة المنتخب السويدي والهزيمة الحقيقة الثقيلة جدا في المباراة هذه. تعرفوا معناها فهم شوية فهم تعطلنا شوية تقنيا لأنه الأمور في المكسيك. به على كل حاضر ناجي الشاهد. به سيد ناجي الشاهد عضو المكتب الجامعي سيناجي, أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا, مرحبا بك, تحياتي وتحية الحاضرين معك ولكل مستمعي ديوان فام.
0: أول حاجة نشكرك على تقبل الدعوة وقبول الدعوة, والحقيقة كنا من البارح وقلت البارح زيادة حبينا يكون معانا مكتب الجامعي لأنه باش ناخذوا نحبوا ناخذوا برشا تفاصيل سيناجي ونعمل على صراحتك وعلى رحابة صدرك باش تعطينا كل المعطيات. أولا سيناجي نبدأ بأهم حاجة صارت اللي هي التعيين متاع إيرفي رونار, كان تحكينا كيفاش
3: هو سامحني يعني المعطيات للرأي العام التونسي معناتها توضيح للرأي العام التونسي.
0: بالطبيعة هو للرأي العام التونسي سيناجي والناس تحب تعرف, وحتى باش زادة تكون فما فيرسيون رسمية من عندكم انتم باش ما يقعدش فما كلمات على اليمين وعلى اليسار باش الناس كل تفهم, وهكاك نركزوا كان على الكورة مقابلاتنا وتعرف اللي الجمهور التونسي راه ديما ورا المنتخب خاصة في دي كومبيتيسيون كبار كيما هكا. كيما قلت باش نبداو من تعيين إيرفي رونار, كيفاش أولا جات الفكرة نتاع تعيين إيرفي رونار رغم انه سمعنا انه كان منظر الكبير هو اللي باش يتولى ربما تدريب منتخب بعد الاتفاق على الطريق بالتراضي نجم نقولوا مع صبري اللموشي؟
4: والله اولا صعق بالكل شيء ان شاء الله ربي يوفقنا في المهمه هذه, ونحب نعتذر معناها من الشعب التونسي على الاداء المخيب للامال معناها منتخبنا في المباراه الاخيره. ان شاء الله نداركوا في باقي المواعيد ونخرجوا صوره كره قدم التونسيه الحقيقيه واللي تشرف التونس الكل. وهذا ما ينجم يكون إلا بتضافر جهود الجميع. أولا معناها كفريق متكون من لاعبين و...
0: به الاتصال انقطع. به نحاولوا نرجع لسينيجي الشاهد مرة أخرى. الاتصال كما صار مع حاتم انقطع مرة أخرى. الحال ناخذوا به. سينيجي تسمع فينا؟
4: نسمع
0: به. آه نواصل
4: فيك. نسمع فيك. دونك قلت لازم باش الناس كل تكون يد واحدة وراء المنتخب لتحقيق أمل الشعب التونسي. بالنسبة للتغيير الأطار اللي صار في تركيبة الإطار الفني وفي الحقيقة معناها بعد الأداء المخيب للأمال كانت قناعة لدى الجميع كونه معناها المدرب والناخب الوطني معناها ثم حاجة للتغيير لأنه الأمور مش ماشية ومش باش تكون على أحسن حال في باقي المواعيد. وهذا فرض علينا كون نقعد كمكتب جامعي ونتبادلوا الآراء باش نشوف الحلول. ولكن معلومة يلزم يعرفها الجميع كونه معناها تغيير واستقدام إيرفي رينار كانت بهندسة السيد نائب الرئيس حسين جنيح هو اللي أكد على كونه ضرورة التغيير لمجرد تغيير ما ينجمش يكون. والحديث على بعض الأسماء المتداولة ما كانش مطروح جملة وتفصيلة. لحكينا في إمكانية معناها يعني دعوة منظر كبير للإشراف على المنتخب الوطني ولا نسبر جلبين ولا غيرهم يعني وسائل التواصل الاجتماعي الحقيقة والمراسلين بعض المراسلين خليني نقول في بعض المحطات الإعلامية ربي يسمحهم وربي يهديهم انهم
0: سينيجي احنا في الحالات الكره واخذينك انت باش توضح وانت اول مسؤول من الجامعه في كاس العالم هذه تحدث في وسيله اعلام دونك حابين نختم عندك الحاجات الواقعيه والحقيقيه. به خلينا نمشي فيسا معاك بسؤال بسؤال ونجاوبوا فيسا
4: باختصار شديد.
0: بالنسبه لإقالة صبري اللموشي هل كنتوا كلكم موافقين ام كان فما انقسام وكان فما ناس عندها راي معاه وناس راي ضد بالنسبه لصبري اللموشي قبل ما نجيب
4: شو شو شو شو شو هو مش انقسام الاختلاف في رحمة.
0: في الرأي.
4: أنا شخصيا ضد إقالة صبري الموشي أو برشا ناس محكوش عليها ما ذكرونيش. أنا ضد إقالة صبري الموشي وتغييره لمجرد تغيير. يعني مش معقول أنا مازالوا عندي 4 أيام على مقابلة جابون ونجي نخمم معناها بتغيير مدرب لأن العملية معناها التقنية راهي معقدة جدا.
0: دونك فما زوج آراء في المكتب الجامعي.
4: كان باش تقترح اسم من الأسماء التونسية راهو فما إشكاليات متعددة ومتنوعة أولها يعني الفيزا وعندنا ماتش في مكسيك وماتش آخر في أمريكا إلى غير ذلك. دونك راهو الاختلاف لا يعني الرفض وإلا دعم الفكرة.
0: واضح.
4: خلينا نمشي دروابي كيفاش تمت العملية تناقشنا في الموضوع. أهم رأي يلزم يكون راسخ عند التوانسة الكل كونه سي حسين جنيح أكد على أنه إذا ثم تغيير لابد أنه يكون اسم على مستوى عالي ويظهر لي رينيران مدرب عالمي عنده التجربة الكافية اللي تنجم تفيدنا في المواعيد القادمة.
0: نفس الاسم إيرفي رينار كنت تصلتوا به في وقت سابق وكان لأسباب مادية ما نجتوش تصلوا به. هل أنكم المرة هذه الأسباب المادية هذه تحلت ولا لا؟ وهل شنو صار؟ هل تشاورتوا مع سلطة الإشراف أم لا؟ هذو مسألة مادية كان جاوبني عليهم بكل وضوح.
4: شوف أنا من موقعي هذا نحب نشكر حسين جنيح على المجهود اللي قام به في وقت قياسي باش أقنع إيرفي رينار أنه يكون على رأس المنتخب الوطني في الزوز مواعيد القادمة بأقل كلفة ممكنة وهي بنفس الامتيازات المادية اللي كان يتمتع بها صبري لموشي وهذا تقريبا يعجز في حد ذاته. ثم أنه ثم اتفاق على أنه يكون ثم مشروع رياضي ثم تقييم بعد مرحلة هذه وثم مشروع رياضي ينجم يتبناه بيننا وبين إيرفي رينار شريطة أنه تكون يعني سلطة الإشراف أمبليكي معنا في الموضوع هذا لأنه بطبيعة الحال بعد بستقع مناقشة العقد وبش تكون معناها ممكن طلباته المادية أكثر شوية من
0: هذا بعد المونديال تونجي. وخلينا في توا هل استشرتم سلطة الإشراف وهي اللي عطت الفافير باش تتعاقدوا مع إيرفي رينار لازم مقابلات هذوما على الأقل؟
4: شوف احنا ما نعملوا حتى حاجة إلا في سياق الدولة وماناش خارج الدولة وما نجموش نتصرفوا وحدنا.
0: به دونك
4: هذه معناها من 25 جار في منذ تولينا رئاسة معناها تولينا قيادة المكتب الجامعي عمرنا ما خرجنا عن الدولة وعمرنا ما عملنا حتى حاجة إلا بالتنسيق مع سلطة الإشراف.
0: دونك خذيتوا الفيفير من بعد كونفيرميتوا معاه وجاء درب منتخب، هكا صارت الحكاية.
4: وثم إضافة أخرى مهمة برشا اللي كونوا معناها عملية انتقال الإشراف الفني بين صبري لموشي وإيفيرينارا كانت عملية سلسة جدا. وحتى صبري لموشي نحب نشكره بالمناسبة لأنه قدم تنازلات كبيرة من جملتها كونه معناها ما طلبش حتى مليم للتعويض في الفترة البقية، هو شأنه شأن بقية الإطار الفني. هذا مهم برشا وهذا ما نجمش يكون إلا بحسن التواصل، وخاصة وشكون اللي يعمل التواصل بين الأطراف هذه هو حسين جنيح. دونك نشكروه برشا حسين على المجهود اللي قام به. ما كانش عندنا حتى وقت باش نجموا نقدموا المعلومات هذه على المستوى الإعلامي.
0: شكرت أربع مرات السيد حسين جنيح، احنا يعطيه الصحة ولا كل أعضاء المكتب الجامعي على أي حاجة يقوم به، لكن على الأقل نرجع ديما نفس السؤال، سلطة الإشراف هل كانت موافقة؟
4: باش نعطيو أربع مرات
0: معناها شكرت وأنت عديه ونحاولوا نذبحوا الوقت خاطر مابقاش عندنا برشا وقت. دونك تقول لي تعاود لي انه شاورت سلطة الاشراف واعطتكم كونفيرماسيون باش تعاقدوا مع ايرفي رونار، فبالتالي تفهمتوا معاه عزم مقابله الظوم وبعد باش تعاودوا تستشيروا سلطة الاشراف وتقعدوا معاه هو بعد كاس العالم، هكا ولا؟
4: طبيعي جدا باش نعاودوا نستشيروا سلطة الاشراف ونعاودوا نتفاوضوا مع المدرب ايرفي رونار على مشروع رياضي.
0: باهي واضح. نمشي لحاجه اخرى، وتعرف سيناجي وانت موجود مع المنتخب وتعرف شنو تحكي وشنو ما تحكيش. احنا هنا باش نستندو الى روايه صحيفه ليكيب الفرنسيه، صحيفه ليكيب الفرنسيه اللي تحكي في تقرير مطول جدا والحقيقه نعمل على صراحتك وباقتذاب ربي شنو صار في مقر اقامه المنتخب الوطني بعد مباراه السويد، شنو الحقيقه متاع الشجار اللي صار في المصعد بين جماهير وبين المدرب الحراس والمعد البدني. ايضا باش نكمل لك وجاوبني عليهم كل ما بعضهم، شنو صار بالنسبه للخلاف اللي بين صبري لموشي وبعض اعضاء المكتب الجامعي ومشي قبلهم لونترينمون. وايضا في نفس التقرير زاد صحيفه ليكيب تحكي على برشا حاجات وانقسامات في وسط الجروب متاع اللاعبين خاصه على شاره القياده وغيره، كان تفسر لنا شنو صار، شنو صحيح من الغالط في الحاجات الفيرسيون هذوما اللي تحكي.
4: انا ناكد لك كونك معطيت كلها غالطه، والغايه منها يعني ارباك البعثه نتاع الوفد التونسي لا اكثر ولا اقل. اصلا ما ثم حتى خلاف وحتى شجار صار بين صبري لموشي وحتى طرف من اطراف المكتب الجامعي، احترام تام، كل يوم نتقابلوا مع بعضنا تقريبا معنا في حصص التدريبات والا في النزل، وثم كان الاحترام والتواصل الجيد اللي يخدم مصلحة المنتخب الوطني. احنا في مهمة وطنية حتى مسؤول منا مخرج على الإطار وحاول معناها باش يكون سبب من أسباب التوتر، بالعكس الناس كلها عندها القدرة على أنها تتفاعل مع مجريات الأحداث ومسكرين مذنين على كل ما يكتب ويقال خارج الإطار متاعنا. وربي معنا معناها في المهمة هذه على خطر مش سهل. إذا كان باش نتأثروا احنا باللي يتقال في الليكيب ولا في غيرها راه ما نجموش نقدموا.
0: زاد الليكيب حكيت على أنه فما 8 ملاعبين مشاو صبر لموشي قالوا له احنا معاك وإذا كانت غادر احنا زاد نغادر، وكانت تعطينا شنو صحيح من الغالط.
4: مش صحيح يا شوشو هاني. يا هاني اولا ساعة قبل كل شيء الحصة متاع الديكراساج كانت معنا مبرمجة ساعة 11 صباحا بتوقيت المكسيك اللي هي تقريبا ساعة 6 بتوقيت تونس. وتعرف الديكراساج هورير خلى برشا صفحات للأسف تأول وتأكد كونه معناها ثم مشكلة صايرة، ولكن هو ما ثم حتى مشكل أخلاقيا، ما كانش ممكن باش يقع تفاوض مع صبري لموشي على إمكانية معناها إلغاء العقد إلا بعد الحصة التدريبية. هو بيدو معناها قعد مع الملاعبية تقريبا أكثر من 30 دقيقة قبل انطلاق الحصة إزالة الإرهاق وحكى معهم بكل صراحة وبكل وضوح وأكد على كونه معناها المردود متاعهم كان سيء جدا وكان فيها معناها خيبة أمان كبيرة
0: للتوانسة. هذا كنا عارفوه سيناجي وكان ذكي
4: لأنه مرر تمريرة ممتازة جدا للملعبية قال لهم إذا كان بقيت معاكم راهو يلزمنا نعملوا رياكسيون، وإذا ما بقيتش معاكم يلزمكم تكونوا في مستوى الواجب الوطني وتتسلحوا بكل العزيمة باش تشرفوا التوانسة، وعلى خاطري أنا تلعب المقابلات الزوز على الأقل بمستوى أعلى. دونك صار حتى خلاف وما قد مع حتى واحد.
3: سيناجي باش نسألك سؤال بالنسبة لي أنا اللي قاعد توا يتحدث فيه، اسكو بالحق إيرفي رونار طلب من البعثة التونسية المسؤولين متاع الجامعة التونسية لكرة القدم لمغادرة النزل وتقعد كان ستاف تكنيك والملاعبية في النزل برك، خاطر توا سمعنا معلومة هذه ماذا بيه تأكدها ولا تنفيها؟
4: عاد احنا اني موجود تو في النزل ومعناها وتقريبا تعدى بحذايا تو ايرفيرينار وما ثم حتى مؤشر يوحي باللي كونه هذي نجم يصير وما نتصورش وما ينجمش يطلبوا هذي. ايرفيرينار اللي كنتون فرحان بالمجموعة فرحان وإيجابي جدا في التعامل بتاعه كسوة مع الإطار المرافق وإلا مع أعضاء المكتب الجامعي وخاصة مع الملعبية وهذا مهم جدا.
0: سيناجي مقبلة في كلامك، حتى انت نتصور لاحظت معناها وكنا لاحظناه وحتى دوك وناصر بحذية معناها ذكرت كل شيء لكن ما ذكرتش حتى مرة رئيس الجامعة. أين رئيس الجامعة من هذا الكل معناها ونعرف اللي هو موجود غادي معكم؟
4: كيفاش؟
0: قلت لك انت
4: سامحني ما سمعتش
0: ذكرت اي ذكرت التفاوض مع رونار وفضل الارتباط مع لموش وذكرت حسين جنيح وشكرته اربع مرات وكذا لكن لم تذكر رئيس الجامعه. اين رئيس الجامعه من هذا كله من اللي صار ومن اللي صار؟
4: رئيس الجامعه رئيس الجامعه موجود وهو الذي اشرف على الاجتماع اللي قررنا فيه معناها اقاله صبري لموشي وتعويضه بإيرفيرينار، وهو اللي قدم المقترحات واعطانا البلان ا بلان بي وبلان سي. واحنا كي لقينا كونه سي حسين عمل مجهود في اتجاه استقدام إيرفيرينار الناس كل صادقت دون اي تردد.
0: معناه هو عمل المجهود نتاعه قبل ما يستشيركم وبعد علمكم قال لكم هاني عملت مجهود باش نستقدم.
4: بطبيعه الحال احنا حطينا الحلول اللي قدامنا الكل ومن بعد كمكتب جامعي قررنا مع بعضنا.
3: وهذا عادي يا رب، ساعات النجم يكون عضو جامعي ولا مسؤول في جمعية ولا في الجامعة يكون عنده اتصالات أكثر بشخص
0: أي هو
4: ما ينزموش الناس كلها معناها تعمل مجهودات معناها في اتجاهات مختلفة.
0: لا هو ذا واضح جدا أنه المجهودات الكل على نائب رئيس الجامعة كما قلت أنت يعطيها الصحة به. حادثة المصعد ما رجعت ليش عليها سينيجي الشاهد لأنه الناس الكل تأكد أنه الحادثة هذه صحيحة. أوكي صحيفة الكيب نجم تخرج برشا حاجات ربما صدقوش برشا لكن الحادثة متاع المصعد راه خرج حتى حد من الجماهير اللي صارت معاه الحادثة هذه مع المعد البدني ومدرب الحراس وكان يتكلم حتى في وسيلة إعلام أخرى معناها ماذا بيا كان تعطيني تفاصيل ميساج معناها صارحوا الناس ما في حد شيء عادي تصير الحكاية.
4: باش نعطيك تفاصيل على حاجة أنا لا حضرت لها ولا سمعت بها. أنا تو سمعت بها الحكاية هذه وصدقني أولا ساعة الأرتيكل متاع ليكيب والله ما قريته. ثانيا ما نتصورش إذا كان معناها عندنا سيكوريتي ساعة تو دابور في الأوتيل كسوا اللي تابعه فيدراسيون والا السلطات المكسيكيه دونك لي ديباسمون هذوما ما صار حتى ديباسمون على الاقل في الفتره اللي موجود فيها انا في الاوتيل وتقريبا معناها على امتداد المده اللي فاتت كلها اما في التمارين ولا في الاوتيل.
0: معناها دونك في الاخر نفهم من كلامك باش نختم معاك انه الامور كلها على العال، الجو ممتاز بين الناس الكل بين اللاعبين اطار فني اطار اداري، هذا ايش حبيت تقول هكا ولا؟
4: هذه نأكدوا أنا جونا معناها داخليا ممتاز من برا ثم برشا ضرب الحقيقة يجب أن نقولوا هذه ويقروا بها ثم خلفيات أخرى مش لازم نترفع يعني نخوض فيها الآن ولكن نتوجي الوقت ونحكم في كل شيء بعد مشاركتنا في كاس العالم.
3: سيناجي ما وزادة كيف كيف السكور والخسارة كانت كبيرة راو زادة كيف كيف سيناجي
4: راو كانت كله
3: ما وزادة كيف كيف راو من حق التوانسة زادة سيناجي راو تتجاع المنتخب متاحة ومن حق التوانسة زادة راو اليوم المنتخب التونسي راو من ملك التوانسة كل راو توانسة كي نخسر مباراة ودية اسمع نعرف بيان سور لكن انتم
4: وإحنا توانسة مجوعين رانا برشا برشا
3: أنا متأكد انتم تتوجعوا أكثر من نحن لكن زاد كيف كيف ما تجمش تلوم على التونسي اللي يتجع على المنتخب بتاعه انه يخسر مباراه وديه بخمسه وبعد يخسر خمسه. هذا عادي راهو في كره القدم سيرتينمون الناس الكل نحبوا المنتخب التونسي ونحبوا نشوفوه في تصويره ازين بالطبيعه.
4: على كل حال المرحله تقتضي برشا هدوء برشا رصانه سواء منا احنا من داخل المشهد ولا من الناس اللي من برا. لغايه واحده هي انه تونس تكون في المستوى المعتاد وان شاء الله راي اولادنا يكونوا في المستوى لجورجي كونتر اليابان وكونتر هولندا ويشرفونا ونرجع للثوابت نتاعنا
0: ان شاء الله. هذا اللي نتمناه ونتمناه منكم، انتم منكم تكونوا مسؤولين والرسانه الكل عندكم باش تمشي الامور كلهم ممتاز، وباش يبقى الجو كما قلت انت جو الكل ممتاز، ان شاء الله يكمل الجو هكا ممتاز الى نهايه الكومبيتيشن هذه. يعطيك الصحه العضو الجامعي ناجي الشاهد على كل التوضيحات هذه وكل التفاصيل. نعتذر مره اخرى ونعتذر من جديد من قسم الاخبار، وخرنا عليكم شويه باربع دقائق، نسمعوا الاخبار ثم نرجعك في اكسترا تايم واصل معكم حتى للخمسة.
5: اكسترا تايم تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوت كوم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
6: مشازوة الربيع عادي ونفهم عسلمة. عميد المحامين بوبكر بالثابت يؤكد في تصريح لديوان فام تمسك المحامين في مختلف ولايات الجمهورية بتنفيذ الإضراب العام الحضوري بكافة المحاكم غدا الخميس تنفيذ لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مع تنظيم تجمع وطني أمام المحكمة الابتدائية بتونس، موضحا أن هذا التحرك يأتي في إطار تنفيذ قرارات مجلس الهيئة والدفاع عن مطالب المحاماة في ظل ما اعتبره تواصل رفض الحوار وعدم التفاعل مع مطالبهم من قبل الجهات المعنية. ميناء حلق الواد يبرمج 240 رحلة بحرية خلال موسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج لسنة 2026، تربط الميناء بعدد من الموانئ الأوروبية وذلك في إطار الاستعدادات لتأمين حركة مكثفة للمسافرين خلال فترة الذروة الصيفية. ومدير ميناء حلق الواد محمد الشلي يقول إن مختلف الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية والأمنية للموسم تم استكمالها بالتنسيق مع جميع المتدخلين، وأشار أيضا إلى انعقاد اجتماع اللجنة المينائية يوم 24 من أفريل الماضي لضبط برنامج رسو السفن وتنظيم مواعيد دخولها وخروجها بما يضمن انسيابية الحركة واحترام التوقيت. المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المقني يؤكد لديوان فام أنه سيتم استعمال تقنيات حديثة للمرة الأولى بالجهة لمرضى القلب من خلال تصوير بالصدى عبر المريء وتقويم نظم الارتجاف الأذني للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في دقة القلب، مبينا أن استعمال هذه التقنيات ستساهم في تقريب الخدمات الصحية من المواطن وتجنيبه مشقة التنقل إلى المستشفيات الجامعية.
7: يوم طبي تسيروا فيه زوز حاجات، أول مرة يسيروا في ولايتك باللي الحاجة الأولانية هي تصوير القلب بالصدى عبر المريء، وهذه تقنية ولينا نجم نعملها في ولايتك باللي بعد ما تم تدعيم قسم القلب بتجهيزات تصوير بالصدى متطورة، وهذه تسمح بتشخيص دقيق لبعض الوضعيات المرضية اللي تمس القلب. إضافة إلى ذلك يتم القيام بتقويم نظام الارتجاف الأذني دونك الكارديو فيرسيون دو تروبل ريتميك سيبرا فونتريكولير، وكيف كيف هذه اول مره تصير في ولايه قبلي وفي المستشفى الجاوي بقبلي، وتم الاشخاص اللي عندهم نوع معين من الاضطراب في دقات القلب. هذا مش يكون نهار السبت 20 جوان بالقسم امراض القلب بالمستشفى الجاوي بقبلي.
6: إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول إن إيران استغلت العالم على مدى 47 عاما والصفقة الحالية هي جدار يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، حيث ستكون هناك دولة إيرانية دون سلاح نووي على حد قوله. قادة دول مجموعة السبعة طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، معربين في الوقت ذاته عن ترحيبهم بالاتفاق المؤقت الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء الصراع، والذي يتضمن تمديد الهدنة المعلنة في أفريل 60 يوما ليفسح المجال أمام محادثات للتوصل إلى هدنة دائمة. جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 من جنوده بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن إصابة أحدهم خطيرة. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمن الله.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبورت.

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: 14 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من إكسترا تايم واصلين معاكم حتى للخمسة متاع العشية. ساعتنا الأولى كنا حكينا فيها كلها على المنتخب الوطني التونسي، سمعنا تصريحات إيرفي رونار المدرب الجديد، وأيضا في النصف ساعة الثانية كان معانا العضو الجامعي ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية سيد ناجي الشاهد اللي كان الحقيقة تكلم في برشا تفاصيل. ترجو تلقاو الانترفيو الكامل على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بالناس تسمع فينا الكل، ولا الناس اللي تحقوا بينا تو في استماع على الاف ام كيف كيف يتفرجوا فينا صوتا وصوره على الشانيل يوتيوب تاعنا ديوان اف ام لايف، ايضا لباج فيسبوك تاعنا ديوان اف ام وسبور باي ديوان اف ام. باش نكملوا نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي بعد لحظات، باش يكون معنا حاتم جزبار مباشره من المكسيك. لكن قبل خلينا نمشي معاكم كلمه كلمه تعليقا على التصريحات نتاع ناجي الشاهد منذ قليل. ناصر،
2: بالنسبه لي انا ناجي الشاهد سيرتن مو مسؤول في الجامعه التونسيه لكره القدم في دوره رسميه في دوره متاع كاس العالم سيرتينمون، حتى كان فما حاجات يمكن ما صارتش كيما يلزم باش يحاول باش يحمي المجموعه سيرتينمون، معناتها مسؤول باش يحاول باش مازالت الكومبيتيسيون ماشيه، مازالت الامور معناتها مباريات مهمه بالنسبه للمنتخب التونسي. حاول باش يقول اللي هو شافه من وجهه النظر نتاعو، احنا سمعنا برشا حاجات جانبيه. هو ديجا خروجه انا نعتبره مهم بالنسبه للراي العام الرياضي التونسي باش ينجم يفهم شنو صاير في المنتخب، خاطر المنتخب التونسي في نهايه الامر يهم التوانسه الكل، يهم التوانسه الكل باش يسمعوا اخباره سواء ايجابي ولا سلبي معناتها، وهذا ظهر لي الحاجه اللي مطلوبه ومطلوبين زادها. كيف كيف راهو من حق التوانسه باش يسمعوا المعلومه، باش يسمعوا المعلومه كيف صارت، الاتصالات كيف صارت، خاطر احنا ديجا الفيرسيون تاع قدوم المدرب تحكيت في 500 فيرسيون، كل واحد يقول فيرسيون وحده، كل واحد يحكي به بطريقه، وكل واحد يقول لك انا راني السبب. واليوم هو جاء عطانا وجهه النظر نتاعه، وشكون اللي تم الانتداب، وشكون اللي قال، وشكون اللي معاه، وشكون اللي ضد، وهذا الاختلاف زاده نعتبره عادي. راه في مكتب جامعي بعد ساعات تكون وجهات النظر مختلفه، والنجم انت تحب هذاك وانا نحب الاخر، هذا عادي معناتها في اي اجتماع، خاطر ما ينجمش يكون الناس كل زادة مساندة للرأي والرأي الواحد معناتها. كيف كيف بعد ساعات نعتبر حاجة عادية انك بعد ساعات فهم اختلافات، هذه حاجة عادية، لكن في نهاية الأمر ظهر لي الكلام تاعو أموار الرأي العام الرياضي عرف شنو قاعد صاير في المنتخب.
1: بالضبط دكتور،
3: مع ناصر خروج مهم لأنه يحكي على خلينا نقول على الفيزيون متاع المكتب الجامعي، ويحاول كيفاش يحمي المجموعة سيفري، لكن معناها براتيكمون حسب ما يحكي لانيه توت ان بلوك، معناها كل شيء مش موجود وعلى العال والامور منظمه ومعناها حاسين بالمسؤوليه وعندنا برشا بوكو دامبيسيون اي تو سا. ان شاء الله يا خويا واش نقول لك، يعني راهو في وسط لي كومبيتيسيون ديما جي فيت باش ندخل في معناها متاهات وفهمي وفي مهترات زايده في وسط لي كومبيتيسيون، راه عباد مثلا تخسر ماتش تحكي على المكتب الجامعي داكورد ومشكلتك، يخرج المنتخب من هنا معناها تنجم تعطي لي زارغومون ولا تعطي وجهه النظر نتاعك ولا تحب انت ولا تحاكم المكتب الجامعي، هذاك معناها انت كومون تو فوا لا شوز. اما مون افي دو نوتر بوان دو فيو ومن بلاصتنا هذه لازمنا مينيموم دو سوليداريتي في الاخر. هو قالها، قال فما برشا تحامل علينا، فما برشا تزييف للبقاء، قالها نجي
2: شيء
3: ولا دونك امون افي الامور مش اوسي على العال كما يقول نجي شيء، والامور مش اوسي في اسفل السافلين كما يدعي بعض العالمين.
2: هو راي النتيجه هي اللي خلت الناس كل تاول كل واحد بطريقه
3: صحيح،
2: وراو تعرف انت دكتور وقت اللي النتيجه تبدا خايبه اوتوماتيك مو حتى فهم مش الناس كل تحبك، ومش الناس كل تحبك تنجح على كاسم ولا كمكتب جامعي ولا اللي هو سرت المو، فما ناس الايجابي وفما السلبي، وهذا لازم هم بدهم يتعاملوا معاها يبوا يعرفوا ذا اللي ما الناس اللي موجوده في الفيدراسيون ذا اللي سبق لها وسير الجمعيات ويعرفوا شنو معناتها دي كويسه جي الامباكت نتاع الريزلتا في جمعيه عندها امباكت كبير. ناهيك خلينا نحكيوا على منتخب وطني، منتخب تونسي اللي توانس الكل اليوم من حقها بتشوف المنتخب نتاعها في احسن حالاته وفي احسن تصويره، وهذا حق شرعي معناتها بالنسبه للناس كل اللي بتشوف المنتخب في احسن حله، معناتها عادي معناتها بالنسبه للناس كل. لكن انا ديما زاده وقت اللي زاده يكون الغياب من المصدر ما يعطيش الحقيقه ولا المعلومه. تو اليوم ظهر لي خروج نجيشات ومو واضح لنا حاجات اللي كانت بتدر فيها نقولوا احنا دي بوان دانتيروغاسيون صحيحه ولا غلطه صحيحه ولا غلطه هذاك تو الوقت يزيد يبينوا فهمت. لكن امو خرج يتكلم
3: هو
2: خرج يتكلم
1: به. دونك هذايا بالنسبة للتعليق نتاعكم على تصريحات السيد ناجي الشاهد. به معانا في المباشر مبعوث ديونا فهم الخاص للمكسيك حاتم كزبار. حاتم اهلا وسهلا بيك.
4: اهلا وسهلا بيك يا الله. كنت نسمع في سيد ناجي الشاهد ومن حقه بطبيعة باش يتكلم على الأخبار، ولكن ديما قولوا احنا رانا ثابتين من مصادرنا وما هيش لعبة معنا في الأخير، وثابتين من مصادرنا ومتأكدين من كل كلمة قلناها، وفما حتى ساعات المعلومة اللي تغيب علينا لا أستحي وعادي اني باش نقول حاجه ذي ما نعرفهاش. تعدينا في البرامج الكل وفما معلومات سالتونا عليها انتم الاولاد، فما الحاجات اللي نعرفها وفما الحاجات اللي ما نعرفهاش. قلت راني ما نعرفهاش. على كل هذا حق بنتجاوزه، كما قلنا احنا مصلحه وطنيه، عندنا مباراه كبيره تو ضد منتخب اليابان تعداو يعني، وان شاء الله بطبيعه الاولاد يكونوا في فورمه، وان شاء الله اللي تعرف اني جديد يحدث الرجل النفسية اللي ديما نحكيو عليها ونحبوها.
1: بالضبط حاتم، واي حد يحب زادة يسمع حتى انت شنو قلت البارح يرجع معناها اللي فيديو موجودين، تسجيلات موجودة، يرجع يسمع الحاجات اللي قلتهم واللي انت متأكد منه 100%، وحنا عندنا ثقة فيك ونعرفوا اللي انت غادي عندك المعلومات الكل. وبطبيعة كما قلت انت سيناجي زادة حر هو في الحاجات اللي قالهم، والمستمع يعرف شكون يصدق ويعرف شكون يعمل، معناها كل حد حر في تصريحاته. ونتجاوزوا الموضوع هذا حاتم، نحكيو على الحصة التدريبية نتاع البارح واللي كنت انت حاضر فيها ديجا، والمؤتمر الصحفي. كان تحكي لنا ساعة الأجواء، كيفاش كان التعامل متاع فيرونار مع اللاعبين، كيفاش كانت الحصة التدريبية، كيفاش دارت، كانت تعطينا كل التفاصيل وتعيشنا شنو صار بالضبط.
4: فيرونار منذ الوصول إلى مقر الإقامة مباشرة تعدى إلى مقر الإقامة بالطبيعة، وبعد تقريبا كانت عنده جلسة بساعة، هو قال ديجا قال اونور معناها قعدت مع اللاعبية وبعض مباشرة الى حصه التدريبيه. فقط انه اضافه انه الاطار الفني اللي صبري لموشي مازال موجود فيه كل وقت وهبي الخزري وحلمي الكشو مختص في تحليل الاداء، وفما ايضا معدل بدني كزوز، معدل بدني يلتحق بوفد المنتخب التونسي هو اللي اقل من 23 سنه. على كل هذه بطبيعه كما قلنا هذه معلومه يعني، وبعد بطبيعه كانت الحصه التدريبيه، اجرت الحصه التدريبيه للمنتخب الوطني التونسي، حصه دام تقريبا ساعه، كان اجتماع باللاعبين فيرونار قبل الحصه التدريبيه كالعاده، وتحدث معهم يعني دخلنا في صلب الموضوع مباشرة، ما خديناش برشا وقت، ما عندناش برشا وقت يعني، دخل مباشرة في الحصة التدريبية. الحاجة اللي شاهدناها انه يعرف الاسماء، معناها كي شفناه فما اسماء يعرفها، معناها حكايه الاسم هانيبال فاليري، معناها فما اسماء يعرفها. الحاجة الباية هو قال ديجا قال انا راني نعرف المنتخب التونسي وتفرجت على المنتخب الوطني التونسي، وتقريبا عنده 11 ساعة من من من باريس المونتيري هني، تصور 11 ساعة كافية باش يعمل باش يتفرج على زوز مقابلات الأخيرة، ثلاثة مقابلات أخيرة، وأكيد مع دي زاناليس وعنده أرقام تاع الكرة تطورت. الدكتور يعرف أنا أنت راه قادر باش تعرف البرفورمانس، باش تعرف الأداء، باش تعرف معناها أوكي حكاية ماهيش صعيبة، هي صعيبة لكن مش مستحيلة، باش تعرف باش تعرف على كيف كل لاعب شنو البوتنسيال اللي عنده، شنو اللي كاليتي، شنو حاجه الناقصه اللي فيه، شنو قادر باش يطور في تقريبا 4 ايام. لكن هنا كما قلنا حصه تدريبيه دائما تقريبا ساعه من زمان، ومن بعد رجع الى مقر الاقامه الفيرونار وبقيه اللاعبين. الفيرونار البارح كانت له جلسه بطبيعه الحال مع ضاء المكتب الجامعي وحكاه وتحدثوا طبيعي جدا. اليوم حصه تدريبيه باش تكون مفتوحه 4 ساعه اللي وسال عليها من اجل انه باش ناخذوا بعض التصريحات مع عدد من اللاعبين، غدوه باش تكون حصه مغلقه. واليوم هي هاني شوف بارابور معناها قبل صبي لموشي كنا نعرفوا ملامح التشكيل الاساسيه شكون باش ينزل، كان توا صبي توا الفيرونار بمعطيات جديده بافكار جديده، شوف الادفيرسير منتخب جابون شنو باش يلعب هو. لكن الحاجه اللي يحكيوا عليها انه يلعب الديفونس يلعب البلوك، هذه حاجه تدخلش فيها اكثر عن الفنيين ناصر والدوك يحكي فيها اكثر فيها بالنسبه للفيرونار. على كل كما قال سينجي الاجواء مميزه، الاجواء حاجه جديده في المنتخب الوطني التونسي، معطيات جديده، ستار تكنيك جديد، اكيد سبيتش شيخ تالف، الحديث من الفيرونار ما هوش الحديث تاع صبري لموشي، نعرف الفيرونار يتحدث وديجا هو قال البارح قال اول كلمه قالها للاعبيه يلزم تشرفوا بلادكم، انا اعطى المسؤوليه للاعبين، معناها هو متاكد والناس الكل متاكده انه الفيرونار ما هوش الساحر اللي باش يغير لك كل شيء في ظرف 72 ساعة. ولكن ايش قلنا احنا هني؟ قلنا انه ماتش هذا راه ماتش للملاعبين. اوكي المدرب يعطيك يقرا لك المنافس انه يقرا اليابان وبعد بناء على ليزوتي اللي عنده هو اللي بطبيعه الحال باش يتعامل بهم وباش يكور بالملاعبيه اللي موجوده وقادره توقف منتخب اليابان وقادره كيفاش ربما تباغت منتخب اليابان.
5: واضح
4: نلعب ضد منتخب الساموراي منتخب كبير لهنا الصحافه حتى اليابانيه هاني بدينا نشاهدوا لهنا في الجماهير اليابانيه تتوافد نحو مونتيري. تعرف اليابانيين معناها ما ما ما, ما شاء الله معناها كيجي ومعناها زحف كبير مي. حتى في الحصه حتى في الكونفرنس بريس البارح شاهدنا الصحافه اليابانيه الاسبوع مازالوا 3 ايام تقريبا لكن يعني ريت بارابور مثل ماتش نتاع المشلول نتاع السويد. المشلول نتاع السويد احنا جينا نهار الاول لهنا نهار الثاني ما فماش حركه كبيره الحقيقه. ومن بعد قبل الماتش تقريبا بنهارين 3 ولات فما امبيونس تاع الجمهور التونسي. والله اللي نحس فيه يعني تو ان الموتيفاسيون تاع البوبليك نحكي نقصت شوي ماناش قاعدين نشاهدوا في التحركات اللي شاهدناه قبل ماتش السويد لهنا ميسالش حتى ديما نقولوا نداء. اوكي كانت كما يقول سيف خيبه امل كبيره ولكن احنا ديما ورا المنتخب نحاولوا ديما كوت بوس الجمهور التونسي راهو كل عاده باش يكون حاضر وباش يكون موجود وباش يشجع وان شاء الله باذن الله احنا تو بدينا ثلاثة أيام يزروا على المقابلة باش نحاولوا دائما نعرفوا ملامح حتى إلى هل تكون هناك تغييرات وإلا وإلا سيعاون على نفس الفريق اللي ينزل به ضد منتخب السويد المدرب السابق سبيل
1: مش أكيد الجماهير نتصور يقرب ماتش اليابان نتصور يعني الجمهور التونسي ديما يخليش منتخب نتاعه تو يجيو بأعداد كبيرة إن شاء الله نكمل نتبعوا معك. حد جزء آخر معلومة قبل ما نكمل معك الحصة التدريبية الليلة باش تكون مفتوحة في ربع ساعة الأولى للتصريحات وقتاش تكون توقيتها باش احنا نعرف زاد التوقيت هنا في تونس
4: اي الثمانية متاع الليل معناها الماضي ساعة متاع الصباح فجر في تونس الثمانية متاع الليل.
1: واضح جدا حاتم يعطيك الصحة شكرا لك
2: حاتم انا حبيت نحييك على المجهود الكبير اللي تعمل فيه وحاتم يعطيك الف صحة على الخدمة الكبيرة اللي تخدم فيها وهذا مش غريب عليك يا حاتم اللي قاعد تعطي فيه معلومات ومجهود كبير وبرافو حاتم على اللي تعمل فيه.
4: شكرا ناصر واكيد هذا واجبي تجاه تجاه الإذاعة وتجاه الناس الكل بطبيعة تجاه التونس الكل هذا واجب. يعطيك الصحة ناس شكرا لك.
1: واضح يعطيك الله صح شكرا لك حاتم بتوفيق في باقي المشوار ان شاء الله في المكسيك. يعطيك الصحه على كل التفاصيل. ناخذ من عندكم كلمه قبل نمشي نحكي على تيفو مباراه تونس واليابان تعليقا على اللي قاله حاتم وإيرفيرونار وانه يعرف برشا لاعبين وكل والاجواء والخطاب التحفيزي اللي حكى به مع اللاعبين.
2: بالنسبة لي أنا هذاك هو اللي قلناه هذاك هو مع اليوم مدرب محترف في القيمة متاع إيرفيرونار وقت اللي يجيك ما تسترتن ما أنا نذكر وقت اللي خدمت مع مدربين في قيمة فيليب تروسي ولا دوارتي وقت اللي يجيك برابور كامل يجيك رابور ديتاي فيه كل المعلومات على الملاعبية على الفيكتيف على التمشي على الفكر الرياضي على شنو يشوف الجروب راهو معناتها يعمل لك اناليز كامله معناتها يجيب لك معناتها من غير ويعطيك حاجات بدات يسمي لك اسماء اللي انت ما تعرفهاش. وقت اللي نحكيو على مدرب في المستوى العالي والعالي جدا راهو يخلي حتى شيء للصدفه يخلي حتى شيء سيردن ما يحضر روحه كما قال بكري حاتم بالنسبه لي هو الفولكن تويل سيردن مره تفرش في 3-4 ماتشات راهو حتى كما تفرش باش يعاود يتفرج راهو سيردن ما باش يفكك المباريات باش يفكك الملاعبية معناتها سور لو بلان انديفيديوال سور لو بلان كاليتي سيرتينمون في الوقت هذا باش تكون متركاج نتاع خدمة كبيرة نتاع فيزيوناج نتاع الناس اللي معاه سيرتينمون زاد نتاع محلل الأداء اللي موجود واللي استحفظ به باش يعطيه معلومات اللي تعاملوا بها مقبل على خاطر هذوك اللي دوني باش يقعدوا في ليكيب ناسيونال هذوك ملك المنتخب ويقعدوا على ذمة المنتخب وعلى
3: ما يتبدلوش
2: معناتها يقعدوا على ذمة الإطار الفني هذوما حاجات سيرتينمون في الارجونس تلقاهم ما تجمش تلقى حاجه اخرى ما تمش مش يجيب عصا سحريه راه باش يبدل فما خطاب فما كومينيكاسيون فما فكر باش يشوفوا باش يختار ال11 باش يبداو باش يحاول يحفزهم ونقطه ورجع
1: فقط تصحيح معلومه كلمة. تصحيح أيوة. معلومه 8 متاع الليل الحصه التدريبيه 3 متاع الصباح بتوقيت تونس مش ماضي ساعه دونك نعاودوا صح و3 متاع الصباح بتوقيت تونس بيناتنا ديما 8 ساعات بين تونس والمكسيك. تفضل دكتور فيزا
3: معنا تليفون حاتم هي التكتب
1: نعم
3: لانه قد ما تظهر

0: هذا ما هبطش الاخر ويدخل عاد الفاناتيزم والكلوبيزم وهذا جمعيتي وهذا ما هبطش فلان ما هبطش فلتان وانتو ما حرقتوه باش ما تطلعش قيمة التسويقية بتاعه والاخر ليه حطيتوه بالعالي باش يجيك الخمسة وانت ماشي
1: واضح
0: دونك هذا اللي مش معقول معناه خلي الناس كل تخدم في امبيونس سيرين خلي الناس كل عندها نفس لونجاجمون نفس الموتيفاسيون فما مدرب ولا باش يحكم على موضح. على الانزر وترا
1: واضح هذا هو على كل نمشي مباشره الى تعرفوا بالكدا انه مباراه تونس واليابان باش تكون هي المباراه رقم 1000 في تاريخ كاس العالم
2: موضح.
1: مباراه تاريخيه معناها بزهرنا انه يعني مباراه تاريخيه بزهرنا ان شاء الله حتى احنا نكتبوا فيها التاريخ الناس ما تعرفش والله الا تعرف
2: والله الدنيا
1: علاش لا تكون تاريخيه دوزونا معناها واللي نعرفوه انه فما تيفو خاص من الجماهير التونسيه يحضروا فيه وحكينا حتى على الموضوع ذا هنا منذ اسابيع ويحضروا فيه والتيفو ذا معلومات اللي عندي فإنه وصل إلى المكسيك لكن يبدو أنه فما بعض التعطيلات والأمور اللي قد تحول دون وصول التيفو هذايا إلى ملعب المباراة فجر الأحد في تونس معناها نحكيه على نهار السبت في الليل في المكسيك في مباراة اليابان شنو اللي صاير وشنو اللي خلى ربما وصول التيفو هذايا بين الشك واليقين خلينا ناخذ معنا في المباشر شادي الجباب لعضو مجموعة التيفو يحكينا بالضبط شنو المشاكل اللي صايرة شادي أهلا وسهلا بك على ديوان فام
3: عسلامة هيني مرحبا مرحبا بالأخيين بجميع المستمعين بضيوفك الكرام احنا توا في مدينة مونتيري ان فيت كيف كيف موقع كيف موقع ذكره يعني عندنا اسبوعين ملي طلعنا ديوان فام وكنا يعني عملنا نداء للجماهير يعني باش تلتف حول هذا التيفو والإعانة المادية والمعنوية الحمد لله يا رب يعني تمكننا من جمع المبلغ المطلوب يعني بتبرعات فردية فردية من جماهير فقط لا ورانا لا شريك لا عضو جامعي ولا ورانا سبونسور ما ورانا حتى حد تبرعات صارت على منصة رقمية بأمور شفافة كنا يعني نشرنا البيانات وسوم تيفو هذا كامل بجميع الديتايت تيفو هذا بجميع التفاصيل ولا التيفو هذا الحمد لله والحمد لله وصل المكسيكو قدر تربي العشية ولا غدوة يكون في مونتيري تبقى عندنا الإشكال الوحيد والإشكال الكبير اللي عندما توصلنا مع الفيفا يعني قبلت الدخلة مبدئيا لكن في انتظار النهائي لازم يكون من الجامعة يكون يعني يكون معانا على خاطر ما عادش حتى صفة رسمية يعني من الدولة التونسية ولا من وزارة الشباب والرياضة ولا من الجامعة التونسية لكرة القدم ما عادش صفة رسمية يعني احنا كي تقدمنا كمواطنين التوانسة
1: بالضبط
3: هما يعني ناقصين استيتان كود بوس من الجامعة يعني باش تتواصل معانا من فضلكم هما تواصلوا معانا
1: شوي بشوي يعني شادي خلينا نمشي معاك شوي بشوي دونك نفسر للناس عملتوا التيفو هذايا حاضر وصل المكسيك حكيتوا مع الفيفا تواصلتوا معاهم مبدئيا هي موافقة طبعا لكن الفيفا اشترطت انه يكونوا معاكم واحد من الجامعة التونسية كرة القدم لإضفاء الصبغة
2: الرسمية
1: ومن الجامعة التونسية لكرة القدم باش يوافقوا نهائيا ويصحوا على التيفو هذا باش ينجم يدخل الملعب نهار المباراة هكا ولا
3: اي نعم هيني كيف ما فكرت
1: شنو الإشكالية يعني بالضبط
3: الإشكالية يعني ما عادش يحبوا يهزوا علينا التليفون ما عادش يحبوا يجيبونا كنت يعني ما نحبش نسمي أسماء يعني تواصلنا مع فريسك على هرم في الجامعة التونسية لكرة القدم عدنا ثلاثة جماعات على الإعانة ما عاونوناش أوكي مي يعني توا ناقصين إعانة ترخيص فقط يكونوا موجودين معنا على عين المكان باش يسهلوا دخول التيفو هذا للأرضية الملعب هذا إيش طالبين مانيش طالبين حتى شيء توا الحمد لله يا ربي ووقفت لتونس رجالها ونسيها والتبرعات وصلت والتيفو حضر وصل المكسيك ونقص كانت التراخيص اللازمة من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم فقط
1: وتحاولتوا تتصلوا بهم بعدد الطرق هكاك
3: تواصلنا معهم وجاوبونا لكن للأسف ما خمش لسويت يعني جزكا الحد هذه اللحظات يعني ما عدناش حتى أخبار بالرغم اللي بعثنا لهم الماكيت يعني كانت ما عرفتني بالعربي ماكيت
2: اللي مكتوب فيها اللافتة اللي مكتوب فيها
3: فوالا وتواصلنا مع الفيفا يعني الفيفا
2: والكلام اللي باش تقال فيها
3: فوالا والفيفا يعني زاد وضعت عديد المعايير منها يعني المسير نتاع الدخله يلزمها تكون يعني غير قابلة للاحتراق.
1: دونك تجاوزتوا كل الإشكاليات حاليا فقط. أكيد الجامعة أكيد. الجامعة ما تفعلتش معاكم وما مدتكمش يد المساعدة باش هي تمشي معاكم للفيفا ولا يكون حد

0: مسؤول معاكم باش الفيفا توافق نهائيا على الشيء هذا هكا ولا؟
1: فوالا، بالرغم من الوعود اللي وصلتنا يعني من اعلى هرم من الجامعه، لكن لحد هذه اللحظه يعني ما فماش تجاوب. لذا نداء بالله كانت نجم توصلوا صوتنا للجامعه، يعني تقف معنا وين مازالوا الايامات هذم. وان شاء الله وان شاء الله ربي يجيبنا ويجيبهم في الصواب. احنا يعني بالرغم من رغم الهزيمه المراره ومن رغم كل شيء، مازلنا مع بلادنا ومازلنا مواصلين
0: يعطيكم الصح.
1: وماشيين حتى الكانساس، وماشيين حتى الكانساس، انا وبرشا خيان وانا وبرشا جماهير. واحنا لهنا راهو لتشجيع المنتخب، لنا وراء لا مدرب ولا اي لاعب ولا
0: بالطبيعة
1: اي مسؤول. احنا فقط باش نهز رايه البلاد العزيزه والغاليه في المحافل الدوليه.
0: يعطيكم
1: بربي
0: الصح.
1: بربي بربي بربي اقفوا معنا، يعني رانا ناقصين المعنوي اكثر من كل شيء، الدفع المعنوي اكثر من كل شيء.
2: أول حاجة يعطيكم ألف صحة على الخدمة الكبيرة اللي قاعدين تخدموا فيها، ومش سهل إنه اليوم واحد لبرا في خارج تونس ويعمل تيفو بالطريقة هذه وبالشفافية هذه. يعطيكم ألف صحة، وأنا متأكد معناتها اليوم ظالي أعضاء مكتب الجامعة اللي متواجدين برشا ظالي غاديك في المكسيك، إن شاء الله واحد منهم ولا يكلفوا مسؤول من الجامعة التونسية لكرة القدم بيان سور تحت القوانين نتاع الفيفا. بيان سور نحكيو على موضوع معناتها يلزم لابد معناتها الفيفا هي اللي تشرف عليه، وظل المصادقة صايرة من عند الفيفا. ما فماش علاش المجهود يمشي هباء منثورا، معناتها قال ما فماش علاش المجهودات المادية والبدنية والخدمة الكبيرة خدموها أولادنا في تونس تمشي هكاكا. معناتها نعتقد اليوم المكتب الجامعي من الحاجات اللي نجم يعملها أنه عضو من المكتب الجامعي يتصل بهم ويوفر لهم الظروف الكافية ويعطي التراخيص الكافية باش نجم نشوفوا التيفو هذا مجهود التوانسة اللي خدموه. وهذا نتصور إن شاء الله في القريب العاجل تتحل الإشكال هذا، ما يلزمش الحق نتاع ربي تتعدى مرور الكرام.
0: شادي خلي لك كلمة الختام.
1: شكرا. أول حاجة نشكركم يعني اللي إثارة الموضوع هذا على ديو سيادق، ونشكركم الكل.
0: معطيك صح.
1: أنا شنية يعني كلمة مش بيدخلوا أي
0: به الصوت قص، فهمنا على الاقل جروسو مودو شنو حاب يقول. واضح جدا، وراو كنت انا كونتاكتيتهم انا شادي منذ نهار الاثنين، لكن للاسف ما لقيناش وقت، وهم مازالوا قلت لهم حاولوا كملوا ما نعملوا محاولات، اذا كان ما فهمش حتى حل ناخذوكم ونحاولوا نوصلوا صوتكم. ان شاء الله يا ربي يكون الصوت وصل لاعضاء المكتب الجامعي كان يسمعوا فينا. راهو هذه صورة تونس، راهم هذوما الناس تعبين وصارفين من جيوبهم، ورغم الهزيمه مشادين صحيح وجابوا وعملوا عمليه شحن تونس باريس ثم باريس مكسيكو وتوا مكسيكو مونتيري، يعني الناس خسرت فلوس من جيوبها وخسرت تعب وكذا. بالله معناه تعملوا مزية، اعملوا معاهم كود بوس لحاجتهم بفلوس لحاجتهم شيء، فقط باش واحد مسؤول رسمي يصح لهم ولا يوافق لهم باش الفيفا تعطي موافقه نهائيه يعيشكم ويرحم والديكم. به كلمه كان عندك سينو خلينا نتعدى دكتور.
2: لا ما تاريخي ما غير مسبوق اكسر اوردينير، احنا هنا بوكو شانس باش نكونوا موجودين. حكينا فيه الموضوع من قبل، حقيقه لو كان وقفنا على حد تصحيحها معناها بريما 90% من الخدمه صارت يعني من صحه الاولاد
0: اكثر من 95%.
2: لا دونك لابروباسيون ناقصه نتاع الفيفا اترافير
0: رمر هنا تنجم حتى تصحح نجم حتى في تليفون يا دكتور من الجامعه اللي مسؤول بالفيفا، واحنا كجامعه موافقين
2: قوانين زاد في الفيفا يلزم شوف البوندرول اش مكتوب فيها وشنو المحتوى
0: نتاعها. هما شوفوها راهو وافقوا فقط قانون
2: زاد كيف فما فما فما الجامعه التونسيه هي البورت غارون معناتها البورت غارون معناتها فما ظهر لي فما تنسيق. ما نتخيلش انا الجامعه التونسيه لكره قدم مجهود نتاع الناس الكل تمشيه معناتها هكاك، ما انا ما نعتقدش
0: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله على كل نتمنى الجامعه في الساعات هذه معناها تستجيب للطلبات نتاع الناس هذوما اللي تعبت، ويا رب ان شاء الله يعاود يكلمنا شادي ان شاء الله من هنا لليل ولا غدوه يقول لنا راهو تحلت المشكله راهو تفوش
2: ثلاثة ايام ونص
0: بالضبط، ما وتخاف يلزمهم الوقت زاد
2: يلزم كل شيء يصير على بكري
0: هذا هو هذا هو. على كل 38 دقيقه بعد الاربع فاصل قصير ورجعين باش نحكيو على المنتخبات العربية في المونديال، والبارح اللي هزيمة ثقيلة نجم نقول للجزائر، هزيمة أمام ميسي والمنتخب الأرجنتيني.
3: إكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية الجمعية حاضرة، والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من خمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
4: اكسترا تايم سبيسيال مونديال.
0: رجعنا لكم في اكسترا تايم سبيسيال مونديال ومسين معاكم حتى للخمسه متاع العشيه وقيت باش نحكيو على النتائج متاع البارح ومقابله اليوم. نحاولوا نزبوا شويه باش في ساعه نكملوا ونخلطوا نحكيو على مباريات اليوم. البارح نبداو بمنتخب الجزائري دكتور وناصر. نبدا معاك انت دكتور. ثلاثيه لميسي تلحق الهزيمه منتخب الجزائري لوم كبير على الحارس زيدان ايضا ميسي اللي الحقيقه ليونيل ميسي اليوم ساعة الرقم المهم يفوت يعادل ميروسلاف كلوز 16 هدف كهدف تاريخي للمونديال ومازال عنده مقابله كل من أول مباراة ديجا سجل ثلاثية. وأيضا ميسي الحقيقة يبدو أنه السن مجرد رقم خاصة بعد اللي أكدوا البارح. والمنتخب الجزائري الحقيقة وجه شاحب مقارنة بمواجهة هولندا الأخيرة في الوديات.
5: صحيح، لكن احنا قلنا في ماتش هولندا للمنتخب الجزائري راهو قبل برشا اللعب وهولندا كانت أقرب للتسجيل والحارس وقتها مع ناصر حللنا الماتش كان هو رجل مباراة وتذكر على البار وزوز اهداف ملغات وكذا. قلنا المنظومه الدفاعيه بتاع المنتخب الجزائري تاروفوار اليوم كي نشوفه مثلا فما ان كلاس ديكار الحقيقه يعني منتخب ارجنتيني خاصه وسط ميدان فتاك يعني بوجود انزو وماكاليستير ومعهم لا اله الا الله محمد رسول الله الور انزو ماكاليستير
0: مش مشكله
5: اي دونك فوالا معناها اليوم المنتخب الأرجنتيني كان حاضر أكثر من المنتخب الجزائري كان عنده أكثر ثوابت كان أكثر عارف روحه معناه كيفاش باش يدير المباراة. شوط أول متوسط خرج فيه جست ميسي اللي هو الحقيقة أونكور فوا مالغري السنوات اللي يلعب في الميليس الجارد نيفو إكستراوردينير كان جاوب على مبابي اللي سجل هدفين ولا بـ14 هدف وميسي معناه ماركة 3 أهداف وخلط على كلوز. الحقيقة هي أورغانيزاسيون ممتازة جدا بوجود لوتارو القدام اللي هو بوان دونكراش تياغو المايدايس برشا لاعبين وعنده حتى فمتي على البنك لاعبين أخرين مؤثرين اليوم يفوفار الليكيب هذية في مستويات عالية. معناه ماتش الجزائر فما برشا غضب من الميديا الجزائرية من رأي العام الرياضي لكن أيضا إيفوفار اللي هو كاليبر كبير برشا لوكا زيدان الهدف الثاني يتحمل فيه مسؤولية فهمتي لكن بقى الهدف الثالث تري بيان بلاسي تري بيان بروسي
0: حتى الأول الحقيقة تسديدة لا تصد ولا ترد
5: معليش يلوم عليه وتام يعني الثالث في بلاصتها معناها في الحديده لوطا سي تري تري ديفيسيل
0: ما يمكن رجل شويه دكتور الماتش نيجيريا في كوب افريقيا قلت زيد تحمل مسؤوليه فلم
5: بونتو الثاني نتاعو معناها شد وسيب ومركاها الميسي يفو بوكو دو طون معناها خاطر فما شانجمون دو جينيراسيون قاعد يصير توا في الجزائر اسبيرون كو يربحوا مباراه و ينجموا يتعدي
0: بالضبط. مازالت لهم مباراة ضد النمسا ومباراة ضد الأردن. كيف شفت المنتخب الجزائري ناصر؟ رغم صحيح الماتش في توقيت متأخر لكن نتصور أنك شاهدت على الأقل شوية ثلاثية لميسي أمام الجزائر.
2: شفت الهدف الأولاني اللي سجله ميسي معناتها مش مسموع معناتها في فريق جزائري معناتها كرة تتخذ في وسط التيران بالطريقة ذيك بلعب حر في قيمة
0: ميسي.
2: ليو ميسي معناتها بتلعب في المستوى العالي والعالي جدا أنك ملاعبي تعطيه المساحات وتعطيه معناتها مفهمش ضغط كافي بالنسبة للملاعبين رؤوس الميدان بن طالب ولا مازا ولا حسب اعتقادي أنا المنتخب الجزائري ما عملش المباراة اللي كنا نستناها خاطر كانت خيبة أمل كبيرة بالنسبة للمنتخب الجزائري. وكنا حكينا حتى قبل ما تبدأ التورنوا كأس العالم قلنا أن المنتخب الجزائري بشي بدأ يعمل دي بريستاسيون باهين وشوفنا مباراة الودية متاعه لكن ظهر لي من سوء الحظ الأخوة الجزائريين ظهر لي احنا وياهم في نفس الوضعية معناتها الوضعية المتشابهة اللي خيبة أمل كانت كبيرة سواء للتوانسة للجزائرية. إن شاء الله المنتخب الجزائري يتلافى الأخطاء اللي صارت معناتها بالرغم كما كان يحكي الدكتور وتحكي أنت هاني أنه ملاعبية كيبدأ عنده مواصفات العالمية في اللي تورنوا الكبار تلقاها فما حاجة تتبدل فيهم. شفت البارح ليو ميسي وكان يبي أول مباراة يلعبها في كأس العالم شفت الطريقة اللي سجل بها والفرحة
0: بتاعه
2: معناتها وكان يبي الرجل معناتها ما سجلش هدف ونحكي على أرقام قياسية اللي قاعد يعمل فيها وهذه حاجة مهمة برشا. منتخب الأرجنتيني ذا اللي ما كانش عنده صعوبات كبيرة الحق في المباراة كان خير برشا المنتخب الجزائري وانتصر.
0: بالضبط به كلمه كلمه توا على نحكيوا على المنتخب، نجيك انت للعراق ثم نجي الاردن مع النصر. في كلمه قبل ما نتعادوا نحكيوا على مواجهه اليوم، العراق البارح معناها الحقيقه هزيمه ضد منتخب النرويج دكتور، هزيمه 4-1 لكن في نفس الوقت 4-1 لكن برشا ناس والحقيقه تتفاعل تقول لك المنتخب العراقي قدم مباراه رجوليه معناها البارح.
5: محترمه تفرجت على المباراه الحقيقه، كي يبدا عندك مهاجم كاليبر تاع هالاند صعيب برشا باش تقعد مركز معاه 90 دقيقة وباش تحاول كيفاش تماركيه، خاصة في المناطق اللي هما خلينا نقولوا حياتية معناها فيتال في 18 متر وحتى في 9 متر. استغل دونك من الأولى ان سونتراج راتسول في الدوزيام بوتو، بون ثاني في غلطة من الحارس فلاغرونت، لكن اونتر تون عدلت العراق وأيمن حسين كالعادة معناها ارتقاء معنى ارتقاء رأسي ممتاز جدا يفعلي له فير لأنه يعني النرويج معنى
0: لكن بعد سجل هدف في مرمى هاي من حسين
5: لكن ما تنساش اللي كانوا في 1-1 وفي 2-1 العراق جاوز زوز فرص كبار برشا. مهم تسديد هذيك الربريز دو فولي في 2-1 ديجا قبل ما يوفر الميتان. بعد دوزيام ميتان كما كنت تحكي بعد الهدف الثاني متاع هالاند جاي الهدف ضد مرمى وفي الأخر بكل جاي الهدف الرابع. حقيقة الفيزيونامي متاع الماتش ثقيل برشا سكور بارابور على ريني. منتخب كما كنت تحكي هذا مباراة محترمة جدا، كان مركز وكان قادر باش يعمل مخير جيماجين معناها 2-1 3-1 كان ينجم يكون هو السكور.
0: بالضبط الأردن تنهزم أمام منتخب النمسا ومباراة اليوم هذوما نحكي فيهم بعد فاصل قصير.
3: إكسترا تايم Publicité. Mazzaro Milano, t'aïeshkom, jouer le mondial ou les vacances, super.

0: اكسترا تايم سبيسيال مونديال.
1: رجعنا لكم في اكسترا تايم وصلنا نحكي وكنا حكينا عن منتخب العراق. مش معك انت ناصر. منتخب الاردني البارح 3-1 ايضا نتيجه كبيره شويه نجم نقول الاردن امام منتخب النمسا.
2: بالنسبه لي انا المنتخب الاردني قبل الهدف في وقت حساس في ال 21 دقيقه لعب وبعد رجع زاد في وقت مهم في الشوط الثاني معناتها دوب ما بدا الشوط الثاني في دقيقه 50 يعادل النتيجه ومن بعد قبل الاهداف في اوقات حساسه ظهر المنتخب الاردني سيرتين ما عمل اللي عليه لكن ظهر لي طاح بفريق معناتها سو لو بلان اتليتيك سو لو بلان فيزيك معناتها ملاعبين قويين بدنيا وتصير اخطاء معناتها فرديه بعد ساعات منك انت في مباراه كبيره بالثقل هذوما زاد كيف كيف تجم تشوبي كاش معناتها في نهايه الامر منتخب الاردني صحيح النتيجه ثقيله بارابور للفيزيونومي نتاع الماتش التمشي نتاع المباراه كان ينجم يكون النتيجه خير لكن في نهاية الأمر ذاك هو في الأوتريش معناتها عندها إمكانيات خير ونجم تنتصر.
3: سلامي تحدث من بعد قال أنا بوكو سوفير
1: مدرب منتخب الأردن
3: مدرب منتخب الأردن المغربي قال أنا بوكو سوفير من اللي بالاريتي ومن طول القامة
2: صحيح فيزيك
3: ربحونا برشا في اللي جوي الأيريان في الأخر ما كيقولهم معناها هدف من كرة ثابتة
1: نفس اللي صار لهم في مباراة سويسرا الودية الأخيرة تقريبا نفس السيناريو معناها انهيار من بعد صار
3: براتيك ما نفس اللي صار مع النرويج ومع العراق هدف ثالث وستيغارد بالرأس و بعد هدف رابع في بيرديتون
1: اي من حسين اي بالضبط
3: فيزيك خانهم في الاخر في الساعه الزوز معناها تلمون دي بوش دي
2: نيرش تبارك الله ماذا
3: مستوى
2: دي جرونتاي ومستوى عالي بدنيا
3: فيزيك
2: بدنيا شونتري فور
1: بالضبط. اليوم نحكيو على المقابلات الاهم لانه فهم برشا مقابلات معناها بين الليله والفجر برشا مباريات خمسه مقابلات تقريبا لكن الاهم منتخب البرتغال وكريستيانو رونالدو اللي بنشوفوه كيما ميسي ومبابي هل سيسجل اليوم ولا يواجه منتخب الكونغو المشاركه التاريخيه الاولى لمنتخب الكونغو باش يكون فما حتى المشجع الشهير لوبومبا وغيره صار ماتش في جو ذا 6 متاع العشيه بعد شويه معناها مباراه كيف تشوفها دكتور؟
3: حقيقه واحد من اللي فافوري برتغال معناها بالترسانه اللي عندهم تاع اللاعبين جا برناردو سيلفا صح في مدريد
1: صح اليوم
3: وجود السيزون اكسترورديناير اللي عملها برونو معناها احسن اسيستمان في تاريخ بريمير ليغ رونالدو كور يفوا موجود لياو ما نعرفش اسكو يلعب ولا معاقب
1: او التشكيل الاساسيه للبرتغال كوستا في حراسه المرمى في الدفاع كانسيلو اراوخو فيجا مينديس في وسط الميدان نيفيس فيتينيا سيلفا برناردو طبعا فيرناندو
3: نيفيس روبن ولا جواو
1: نيفيس جواو
3: لاحظت اربع ساعات
1: جواو نيفيس اي جواو نيفيس بي اس جي برناردو سيلفا فيرنانديز وايضا نيتو وكريستيانو رونالدو كراس حرب
3: اي فوالا دونك اليوم ما يلعبش
1: تشكيله فيها تقريبا 6 ولا 7 بنفس هجومي
3: مي بون كونترور او جمعيه منظمه برشا منظمين برشا لي كونغولي فهود لي هيك
1: ليوبار ليوبار
3: جيو فهود ليوبار
1: فهود
3: دونك عندهم برشا برشا برشا كاباسيتي اريزيستير
1: ديجا ب 5 ديفونسور تلعب المنتخب الثاني اللي يلعب 5 ديفونسور بعدنا احنا وربي يستر الكونغو
3: لا الكونغو جمعيه منظمه برشا اما اسكيل فاتونير مع لي زاسو والديكستريتي تكنيك بتاع لي بورتوغي هذاك سؤال معناه لانهم لاعبين في مشوار دو بوش معناه في مساحه ظريفه برشا نجم يعمل لك الديفيرينس اسيست شوطا فهم دي باس دون معناها اونتر لي ليني باس كلي ايترا معناها سي دي جوار اللي يلعبوا في مستوى عالي برشا لكن باكومبو يلعب وحده ولا مع
1: باكومبو يلعب معاه في الخط الامامي ويزا
3: اكا ويسا ويسا
1: نتاع نيوكاسل
3: اي دونك ديما يخلي في سون مايلي على البنك كلوب ارم دو
1: بالضبط هذا اختيارات سيباستيان دو سابر معناها يعني
3: دونك 5-3-2
1: اي بالضبط 5-3-2 هذه هي تشكيل الكونغو به نصر البرتغال والكونغو.
2: بالنسبه لي انا فما ملاعب عليه ضغط كريستيانو اليوم ظهر لي ميسي ماركي 3 مبابي ماركي 2 معناتها بالنسبه لي هو تعرف فما مباراه تتلعب معناتها سو لو بلان انديفيديوال سو لو بلان كوليكتيف وقت نحكيو على نجوم في قيمة ميسي ولا كريستيانو ولا مبابي انه معناتها عدد الاهداف وعدد تسجيل الاهداف نعتبر معناتها من الهجس اللي نجم يكون معناتها اليوم شوفوا مباراة باش يشوف نشوفوا كريستيانو باش يحاول يسجل فيها ضد دفاع منظم سو لو بلان تكتيك معناتها تريز ابليكي فريق الكونغو شفناه يلعب معناتها اللي جينيرو في اللعب معناتها لكن بالارمادا نتاع الملعبيه اللي كنت تحكي فيها شفنا البارح الفريق السنغالي كيفاش ضد المنتخب الفرنسي الشوط الثاني معناتها شفنا ميتون اخرى معناتها فما الكاليتي نتاع الملعبيه غلبت معناتها وشفنا الريتم اللي حطوا المنتخب الفرنسي معناتها بعد ساعات انك تبدا عندك لونجاجمون وعندك الروح وعندك الاورجانيزاسيون وحدها ما تكفيش، لازم تكون عندك لي كاليتي تكنيك. البارح شفنا كاليتي نتاع باس نتاع اوليزي معناتها تتقرى، معناتها الاولى ولا الثانيه، الاولى والثانيه تتقرى معناتها بكل المقاييس. كي تبدا عندك ملاعبين عندهم مواصفات كبيره قادرين يخرجوك ويعملوا اندي كليك يخرجوك من المباريات الصعيبه.
1: به في 30 ثانيه مواجهه اخرى الليله منتظره والحقيقه كبيره وتستحق الفرجه، 9 نتاع الليل انجلترا كرواتيا. دكتور مواجهه كبيره برشا
3: ما بين جيل اللي براتيكمون الأربعة خمسة نسخ الأخرانيين ما بين لورو ما بين الكوب دي موند قاعد ديما يبرفورمي اللي هو الإنجليزي ويوصل العين وما يشربش، كسوا فينال دونك أورو وفينال أورو أخرى قبلها دونك مع إيطاليا ومع إسبانيا وأيضا عمل دومي فينال 2018 خرج مع كرواتيا داير. وما بين جيل فييسون معناها جيل فييسون معناها
1: كرواتيا
3: لي كروات قاعدين توا بار باتورينا سوسيتش في الوسط سينو كي ترى لي سامي بيريزيتش
1: مودريتش كوفازيتش وبيريزيتش
3: مودريتش 40 عام لكن عاد عام ممتاز بالميلان اللي كان بيريزيتش 38 كوفازيتش كراماريتش الاتاكان زي كيف كيف كلهم سي دي جوار معناها اللي اسي اجي ما همش لاقين اون جينيراسيون جديده اللي عملوا عليها بون فما كيلكو
2: اللي بعد كوب دي موند نتاع روسيا معناتها
3: ما هما بيدهم قاعدين يتعاودوا مش هما داير من كوب دي موند الاولى
2: مش تجديد في
3: من 14
1: نفس التشكيله تقريبا بالضبط هذا هو.
3: انجلترا الحقيقه بهاري كين وعديد اللاعبين كيما ايزير اشفورد مادويكي ستيرا ساكا قادرين الحقيقه بشي مش ينتصروا امون افي عندهم اون غروس ارمادا ولو انه انجلترا عندها شويه مشاكل في في المنظومة الدفاعية.
2: دفاعية.
1: أعطيني سكور سكورز مقابلات. أنت معك أنت ناصر.
2: بالنسبة لي إنجلترا تربح 2-1. وبالنسبة لي أنا البرتغال زاد كيف كيف تربح بسكور 3-1.
1: 3-1 2-1.
3: البرتغال 2 بلاش إنجلترا 3-1.
1: إنجلترا 3-1. به أنا الحقيقة نتوقع البرتغال باش تسجل أكثر. والله أعلم وطبعا نشجع منتخب أفريقيا هو منتخب الكونغو. يعطيك الصحة دكتور شكرا ليك. شكرا ليك ناصر ميرسي بوكو. شكرا نادية يعطيك الصحة. إيمان يعطيك الصحة. كنا معك مهني إبراهيم نتقابلوا غد نهار الاثنين عفوا من 3-5 في إكسترا تايم. بعد شوي يجيك مانيس الغول في ديجيتال ويبس ثم سماح مفتاح وكامل فريق ناس الديوان.

Et maintenant, écoutez Extra Time. كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية فلاش

0: راديو ان اف ام
1: عيش المونديال.
2: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
3: ناس الديوان
2: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
4: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
5: أريدو طور عالمك.
6: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما. النظارات الذكية الخاصة بشركة ميتا تلقى لوحة مرة أخرى دون لاتومات، وتم كشف معلومات جديدة على طريقة تطويرها ووجود لين ديريكت مع شركة رانك وان المتخصصة في تكنولوجيا التتبع والمراقبة المستعملة من طرف الشرطة والجيش الأمريكيين. تكنولوجيا الريكونيسونس فاسيال الخاصة بشركة ميتا تواصل في جذب الانتقادات ولا تزال قيد المناقشات بعد ما وقع حذفها من الكود دو لابليكاسيون ميتا اي اي. اليوم عرفنا مصدر التكنولوجيا هذه، هو شراكة ما بين لافيرم دو زوكربيرغ ورانك وان الكمبيوتينغ المتخصصة في برامج الريكونيسونس فاسيال وليزوتي دو سورفيونس المواجهه حصريا وفورس دو لورد يا الارمي امريكان. التكنولوجيا هذه تنجم تتعرف كيف على الوجوه حتى عن بعد مسافه 1 كيلومتر. يعني تصوروا كيفاش شركه ميتا تنجم تستغل نظراتها للتعرف على الناس، خاصه وانها عندها مليارات البروفيل المخزنه كحسابات شخصيه في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستا وحتى واتساب، وامكانيه مراقبه المستعملين واللي حولهم بالمكان والزمان اي اون طويل. مع العلم انه ست تكنولوجي بو بروندون شارج جوسكا 10 de modèles faciaux في وقت واحد. السيادة الرقمية الأوروبية باش تشهد تطور كبير بعد مضاء أكور في غاية الأهمية ما بين أليانس أوروبا ومالك ويرو أو بي إي كومباني. الهدف منه جعل الدفعات ولي بايمون يوليو انتر أوبيرابل في عدة دول أوروبية. دونالد ترامب كان حير مخاوف قديمة أوروبية لما أقدم على طلب جروينلاند واحتلالها. خلت الاتحاد الأوروبي يخمم في العديد من السيناريوهات اللي لازم تصير وتخلي القارة العجوز في غنى عن الأمريكان. ومن أهم التبعيات هو لو سيستيم دو بايمون اللي ينحصر في فيزا ماستر كارد أبل وباي بال. لوروبا باش تقوم بخطوه عملاقه نحو الاستقلال وباش تفك 130 مليون مستعمل او كليون لي فيزا وماستر كارد واللي باش يوليو يخلصوا فيا ويرو. اون سوليوشن اوروبيان دو بايمون باش تسمح للاوروبيين من انهم يخلصوا كل مشترياتهم وخدماتهم من دون اللجوء الى ارسال معلوماتهم الشخصيه للولايات المتحده الامريكيه. عدة دول اخرى يمكن دمجها في التحالف الجديد هذا كيما نورفيج وسويسرا، لانه مش ضروري استعمال اليورو كعمله رئيسيه. ويرو بدا ديجا العمل ما بين فرنسا والمانيا وبلجيكا ويسمح بالبايمون entre particuliers. La mise à jour au système fait l'aide et tim terkiz à l'alhawetf li tahsin l'expérience utilisateur wa taqwiyat as-salama wa tasheel l'istimal. Lakin li sar akhiran ma akhir tahdith li sharikat Samsung ala hawatf mu'ayna tsabab fi kalsa lil mustaamilin li tdarru fi l'hardware mtahom. La mise à jour One UI 8.5 tahawlat li kabous lil adid min mustakhdimi hawatf Samsung Galaxy S23 Ultra fin dhahru des lignes verticales lounhom akhdar wa wardi ala ladal des S23 Ultra min ghir ma fama hatta dommage physique ay anou l'hatf ma tahash. Lakin as-sabab huwa la mise à jour One UI 8.5 واللي من المفروض أنه الفيرسيون 8.5 بعد الكوركتيف زادة دو سيكوريتي في آخر شهر ماي 2026 كانوا باش يحسنوا من البروتيكسيون والإكسبيريونس لوجيسيل. لكن العديد من التيموناج لمستخدمين على إكس ريديت وحتى لفوروم أوفيسيل دو سامسونج يشيروا إلى ظهور خطوط عمودية خضراء ووردية بعد إجراء التحديث، لأنه الهاتف سخن بصفة غير عادية واللي خلى البعض منهم يحطوا حتى هواتفهم في الثلاجة وقت التحديث في محاولة منهم لتجنب السرشوف وخسارة الفيشر. كيف سامسونج ما أعلنت على حتى تعويض ولا اعتذار ولا أي بيان رسمي للمستخدمين اللي فقدوا تليفوناتهم. فلو ما زلتوا ما قمتوش بالميزاجور One UI 8.5 وخاصة لو كان عندكم الناس 23 ألترا، ردوا بالكم على هواتفكم وحاولوا تبردوهم للماكسيموم. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوانا فاما. Stay connected and protected. Ciao ciao.
6: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز. مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
5: أريدو طور عالمك.
8: ببليسيتي.
0: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدرات.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزوة الخامسة ديوان افهم عسلمة. الجامعة والعمل المتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعلن عن رفضها لزيادة المعلنة بنسبة 5% في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واعتبرت الجامعة في بيان لها أنه كان من الأحرى أن تكون الزيادة في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسب تصاعدية كلما انخفضت قيمة الجراية، مما يحد من الفرق الشاسع الذي يتفاقم في كل زيادة بين عموم المتقاعدين، لافتة إلى أن الزيادات في جرايات المشتركين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تستجيب للحد الأدنى على حد تعبيرها. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تؤكد أن تونس تضع مصلحة الطفل الفضل في صدارة سياستها العمومية، وتعمل على تعزيز منظومة النهوض بأوضاع الطفولة وفق مقاربة حقوقية متكاملة ترتكز على الوقاية والحماية بما ينسجم مع المنظومة التشريعية الوطنية. كما أكدت استعداد تونس لمشاركة خبرتها في مجال النهوض والإحاطة الشاملة بأوضاع الطفولة مع سائر البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة، وذلك على هامش مشاركتها في أشغال الحدث الإفريقي حول حقوق الطفل ورفاهيته بليبيا. وزارة الدفاع الوطني تنشر قريبا دليل التكوين العالي العسكري، وهو وثيقة تعريفية موجهة إلى التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا والراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي العسكري. ويهدف هذا الدليل إلى تقديم مختلف مسارات التكوين المتاحة داخل مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والتعريف بشروط الالتحاق بها والاختصاصات التي توفرها وأفاقها المهنية، وفق ما نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. إلى الشأن الدولي، موقع أكسيوس الأمريكي ينقل عن مصادر أن واشنطن وطهران والوسطاء يناقشون إمكانية تقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا إلى اليوم، مشيرة إلى أن اجتماع وفدي أمريكا وإيران قائم الجمعة القادم في سويسرا حتى لو لم يتم تقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم. وكالة إرنا الإيرانية تنقل عن مصدر إيراني القول أنه لم يطرأ تغيير على برنامج مفاوضات سويسرا، وينفي الأخبار المتداولة بشأن إلغاء السفر للوفد الإيراني. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
0: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: Diwana FM.
1: Tabba الموسيقى.
0: Publicité. كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة، من 7 للـ9 متاع الليل، مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
2: الخمسة وخمسة دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ناس الديوان مع سامح مفتاح. موعدكم اليوم كل يوم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة للديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة الجميلة نادية في الإخراج, عزيزتنا إيمان في الإخراج الرقمي على يميني دائما وأبدا السيد العميد توفيق ديدي.
3: أهلا سامح, أهلا كابتن كبار, أهلا نور, أهلا سليم, أهلا ضيفتنا الكريمة. شوف سامح, الله يهدينا لبعضنا والله.
2: آمين
3: والله العظيم. الوقاحة اللي وقت موجودة توا, يعني صدقني واحد عايش في الفايدة توا.
2: خلصان
3: كيف سيد العميد؟ لا أنا راح معناه الطريق ما بين بوعرقوب وقرنباليا المستوى القنطرة البلاكة 50 كيلومتر في الساعة على خط الطريق ضيق وبرشة كمين يجيو دونك عاملينهم بلاكة تاع 50. أنا مشي في 50 جاي وراي سيارة فخمة يا كابتن يمشي 140 على الأقل
4: على الأقل على
3: كيف جاي وصل مستوينا
4: عجيجة
3: جاي بشي دوبل يلقى كميون جاي دونك فريناش تبع مليح كابتن شوش عمل معناه وكان مش سيارة فخمة وفيها فرنا يقتلني دوبل وزمر عليه وعمل انجاست مال بيتو صدقني اي خلطت عليه وقفته قلت له راني فلان وروعيب عليك ونجيش هكا تو انت كرب بلاكه فيها 50 تمشي في 140 وجيت وجيت تردني انا غلط وتعمل لي جيست بيدك. قلت له برسم قداش عمرك؟ قال لي 12 سنه. وقال لي انت بتعرف السوق
2: قداش عمره؟
3: قال يزعبل وقال لي انت بتعرف السوق؟ قلت له راي بلاكه فيها 50 فهمتني. وقاحة ولات ليزي غالط ليزي 140 ليزي الطريق الوطني رقم واحد وبلاكة فيها 50 ليزي جيست مالسان ليزي معناها يتهكم. أنا خذت رقمه باش نعديه الحرس الوطني وتو يشوف أو سورتو مسكان المنطقة ذيك أنا تولى به على خاطر الوقاحة. الوقاحة يعني يبدأ غالط يا سليم
4: معاكم
3: وقاحة
4: ليه
3: يا ولدي تو هو غلطته جيست مالسان وزيد معناها شنو شنو هالتصرف الحضاري اللي فيه شو التبوريب هذا؟
2: وانت عندك فرصة باش على الأقل تبرد قلبك أموا حتى كي تتكلم غيرك.
3: أنا متأكد صح
2: يعيش الوضعية هذه ثلاثة وأربع مرات في النهار وما عنده ما يعمل.
3: الأعمار بيد الله هالنوع هذا ما يعيش برشا. هاي نقولها لك أنا على الطريقة بتاع السياقة اللي ريته والعمر نتاعو والسيارة شكون عطيها له يكون أم ولا شكون عطيتها له خاطر مش متاع عمر هذاك فهمتي. سيارة متاع مئات الملايين إذا نرحموا بعضنا ورا فما قانون في البلاد ويعني بالحق مسألة التحضر ومسألة المواطنة راهي ما زالت أشواط وأشواط وأشواط ولا يتبوربوا يا سماح ولا يتبوربوا يغلطوا يتبوربوا تو
2: صحيح صحيح. شكرا لك سيد
5: عميد. مش فايت أنا
2: واضحة الأمور نيديا. دكتورنا محمد سليم العسلي بن سينا أهلا وسهلا مرحبا.
6: أهلا وسهلا سيد
2: أهلا بالدكتور
6: بيك. أهلا بيك سيد العميد وصلبيل أهلا بالكابتن أهلا بنوروزة أستاذتنا وضيفتنا القديمة جديدة
2: هل ليه سيد بنتنا
6: هوك ساعة ساعة تعمل علينا طلة تحية نادية الإيمان الكتيبة الكل كيف المستمعين والمشاهدين وصلنا العديو سيعتين بهين مش عم نحكيو اليوم على ليكيب ناسيونال ولا؟
2: اي شويه ما نجموش
6: شويه ثعليب اليوم
2: شويه نحكي على ليكيب ناسيونال
6: غنار
2: لو غنار
6: بدا ياخذ سكسي هكا فيسبوك كيما قلت لك
2: البارح بيان سور بس كل فرحانينا
6: نشوف لي ستاتيو نتاع
2: اي
6: حاجه
2: نسي ولا رجل شوي هكا
6: خليني سكت.
7: انا تبعوا لي انتباهي
3: على انستغرام بابا اسبيريميو الحقيقه
2: تبع في الكوتش على انستغرام
3: بابا اسبيريميو
2: تبعت قبل الكوتش غيره على انستغرام ولا
7: لا اول
2: لا غير هناك هو بركه ولا مرته زيت
6: لا السؤال هاو السؤال هاو السؤال اللي يبدا مروب شوي تقول له تبعت مثلا صبري لبوشي على انستغرام
2: تعرفوش نهارين باش تنسى الاسم نتاعو. مرحبا بيك دكتورنا طليني كابتن الكباتن اهلا وسهلا مرحبا
4: اهلا بطليني سيد العميد
6: اهلا وسهلا
2: كالما
4: ما عندك ما تعمل والله كل يوم وقت نروح للدار معناها راني انسان حي جديد
3: ايه والله
4: جديد.
3: كل يوم ولا كل يوم
4: كل يوم, كل يوم.
3: وجا صيف تشوف
4: كل يوم هاي مجيه كبيره فهمتي دكتورنا الغالي سليم
6: اهلا
4: استاذتنا نجيد
7: يا عيني
4: شو ماكو هيرفي رونار
6: شكو ماكو
2: انستغرام على
4: روناردو ليوناردو فهمتي ولا ياك هو نمشيو زاد الناديه وإيمان حتى انا عندي ملاحظه اليوم اول مره ريتها في مساحه كبرى تو واحد كي يخو دبوزة مية يشربها
6: أيوة.
4: ويهز شقف
6: اي
4: يهز شقف عليه
6: ويحطه في
4: الشوكولاته تهز شقف
6: اي اه ما باش عدي على الكاسه
4: ما باش ولا أيه. تهز الكاسه تعدي على الكاسه
6: اي
4: من المره دي معلم في المشين شو لقينا لقينا شو اسمه
6: كانت
4: شويبس
2: شيبس
4: عندكم الحق زالت لي سين
2: بطاطا مقرمشة
4: بطاطا مقرمشة ما هو شويبس وشيبس ما هو معينين
2: شويبس جزوزة
4: ملوحين ملوحين كلاو ويلوحوا شوكولاتة كلاو ويلوحوا المدام تحب على ديقا لقينا عاملين واحد كير زوز لسكين مع بعضهم قلت لها حل معناه شوف حليتي دي ما لقيت حتى واحدة
6: أيوة
2: فوالا
4: ومش أول مرة حتى لأولادك جبن كاري حلو جبن كاري باش ما تلقاوش اثنين ثلاثة أربعة خمسة من حين
6: اي انا ما لقيت هي اخت ابو اخفر
2: محبوبه
4: شربوها
2: رجعوها
4: جبن شوكولاته
2: شاب عظيم
4: اليغون وما خفيه كان اعظم ما خفيه كان اعظم
2: الله اعلم في الباقي
4: والله العظيم وش اقول لك يتكلم عن مواطنا وتحذر يحب لنا 1000 20 مليون سنه
2: الاف السنوات ما نعرفش هذه فيها شكيه ولا لا تقول لنا يا الاستاذه
4: لا فما حق تبعهم بال حق تبعهم بال
6: هم يتبعوا
2: يتبعوا ما قديش
6: فما حاجه تفرق
2: قديش قديش منهم سعيده جدا باستقبالها معش كل ضيفتنا هي بنت البرنامج مع الضيفه الاستاذه نجاة ابراهيم شحن لك نجاة
5: شكرا لك مدام سلام
2: مرحبا بك
5: يعطيك الصحه على الدعوه صحيح بنت الدار يشرفني يكون بنت الدار تحيه لكم الكل
2: مرحبا
5: سماح الدكتور كابتن
4: ربي يفضلك استاذه
5: ربي يفضلكم الكل ديوانه فاهم الكلكم ونوروزه وجميعا
2: مرحبا بك استاذه استاذه توا كي بدا واحد محامي قاضي ما جوريست معناها كيف تشوفوا العوج ولا حاجه كي ما تنجمش تسكت
5: لا ما تنجمش
2: حاجه ماهيش قانونيه فريمون تمشي تقول يفك عليه
5: لا ما تنجمش تسكت الحقيقه ولكن اليوم 2026 تولي تقيس وتقيس قبل ما تتحرك
2: فوالا
5: داكور يعني لكل مقام مقال باش ولا تلقوا بايديكم للتهلكه الحقيقه معناها
2: أيوة.
5: ساعات تدخل حيني قديش من مره طولوا خيال الكل احكيوا على العديد من المظاهر نتاع اللامواطنه خلال المساحات الكبرى وانا الحقيقه لهنا العديد من الاحيان كنت شاهد عيان على مشاهد مناوشات ملاسنات قوره الاعتداء بالعنف الشديد فما مره في معناتها ان كونت اسباس ضيحيه المنازل ما نسماوش انا حضرت على من كلمه لكلمه راجل كبير
2: أي.
5: كلمتين اتطورت الحكايه في بالنا تفضت استناوه في الباب وعناها ما نجمش نقول العبارة التعنيف اللي عنفوه بمرأة ومشهد ملاء الجميع
2: ولا.
5: في هذا الكل شي ولي يقول الإنسان يقول يصون إنسانه للأسف الشديد باش ما يلقاش روحه خطر اللي معانا فكالمساحة هذيك الكبيرة ما نعرفوهوش هو شكو وأكثر حاجة ما نعرفوهوش شنو اللي متناول بالحق يقول ما نعرفش شنو متناول تبعات وذلك ما نعرفش شنية ردة الفعل متاعه اللي هي باش تكون ديسبروبورسيوني معناه يقولوا سامحني ولا ما حققش ولا على شكاكة فتطورت واللي تنجم تأدي حتى الجريمة
2: قتل وصلت الجرائم
5: الله بالحق
2: فما شكون قالوا شويك موقف كرهبتك قدم كرهبتي قتلوه
5: على الأقل أنا كنت شاهد عيان هذا باش نجاوبك على تقول لي أستاذة كيفاش معناها تتحرك وقت اللي تلقى روحك أنا اليوم في العمر هذا وفي الوقت هذا راني نقيس ونغيس هذا حينيا أما تبقى إجراءات قانونية لتاخذ
2: مجراها
5: القانوني أنا نتخذها كما يقول القانون أما في مشهد حيني راني ما تتصورنيش باش نكون كيف ما كنت في السنوات الخوالي اندفاع
2: كنت مندفعة
5: كنت مندفعة الأستاذة الثلاثينية والعشرينية أنا بديت نمارس في المحامية عمري 23 سنة بالحق رو نحكي لكم رحلة عمر طويلة فما كانتش نفس المواقف باعتبار السن وباعتراف اعتبار الظرف وخاصة تطور المجتمع متاعنا
2: وضرور
5: للأسوأ وضرور التريث وخاصة هالظواهر الاجتماعية اللي ظهرت ما تعرفش الفيزا في متاعك شكون قبل كان الفيزا في متاعك مواطن كيفك توا الله أعلم به هو مواطن كيفك ولا مش مواطن
2: ولا لا. فكرتني في موضوع ما حكينا فيه وانا وقتها في المباشر قلت خسارة الأستاذة باش بحدينا. حكينا وقتها على سكون أبل نون أسيستانس أون بيرسون أن دانجي اللي هو يعاقب عليها القانون كي تبدأ عركة حذبة براكاج غيره. المواطن ش معناها نون أسيستانس أون بيرسون أن دانجي؟ اسكو أنا يلزمني مثلا نتصل بالحماية المدنية أو نتصل بالشرطة وإلا يلزمني نتدخل لفضل المشكل وقت اللي نشوف فما زوز عبيد قاعدين يتعاركوا ولا بالقانون شو مفروض عليه؟
5: بالقانون هي هذه جريمة تتسمى أي. جريمة سلبية تساوي أيوة. الامتناع عن إغاثة شخص في خطر
2: ولا.
5: هذه هي الجريمة
2: أي.
5: لهنا تقول لي أنت أنا حضرت في محضر سوء عركة ولا اللي هي حتى حد طوى اليوم معناتها نحكيو على الواقع ومن بعد نجي نطلق القانون ما عاد فما معناتها ربما استثناءات حتى حد يتدخل معناها أي إنسان يقول لك ما نتدخلش تبكي أمه ولا تبكي أمي. اليوم أنا أنت راني نعيش في الشارع
2: هذا اللي صاير في الشارع
5: للأسف الشديد. لهنا تقول لي هذا الإنسان اللي توجد في الحظبة وهذا ما تدخلش يا أخي ما يطالوش القانون ما هو قلتولنا عدم إغاثة شخص اللي هو في حالة خطر. لهنا للأسف الشديد عبارة في حالة خطر هذيك موجبة للتأويل وما المسناش اليوم حتى حد يقوم بالتتبع على خاطر أنت حضرت محضر سو وما أغث الشخص ذاك. فنقول لك أنا التطبيق ما يعرفش تفعيل لهذه الجريمة اللي هي
2: ما فيهش
4: وشكون في خطر هنا
5: أي نقطة تستثنى
4: أنا في خطر خطر هو عنده سيف شو أنا مش أنا وليد في خطر
2: أنت جميلتي كي تدخل
5: في خطر أنا نارب تهرب وللأسف هذا هو
2: للأسف ذاك هو اللي صاير. نوروز الجميلة غزلتنا أهلا وسهلا مرحبا
7: تحياتي لك سامح تحياتي لك في الحضور سيد العميد دكتور شو بيك يا دكتور
6: خليني سكت
7: أسكت أفهمني
2: من هنا لآخر الكومبليمونت
7: تحياتي الكابتن
6: مازال شي عمر معنا
2: مرحبا بي
4: مرحبا حتى الغنية تاعك الكرد فهمت
2: ديديكاس لإغذي غنى
7: تحياتي لنادية وأمونة اللي يسمعوا فينا الكل نسلموا عليهم وين ما كان يوصلهم صوتهم صوتنا بليك.
2: شكرا لك نوروزة هيت نمشي وصوت ترانزيشن لإضرب البارح
7: إضرب البارح في إضرب البارح سامح نحكيه على صورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عملت جدل بعض الشيء فمشكون اللي انتقدها فمشكون اللي قال حادية وهي جدل بخصوص سفر مجموعة من النواب على متن سفينة تانيت في إطار متابعة ظروف تنقل أبناء الجالية التونسية في الخارج بين تونس ومرسيليا. فمشكون اللي انتقدها وقال يعني ما تستحقش أنه يهبطوا ببليكاسيون ويمشيوا نواب وفي رحلة فسحية بعض الناس راهو قالت وفما اللي قالوا هذه خدمتهم وحاجة عادية في إطار أنه يتابعوا وضعية الجالية التونسية بالخارج حاولوا أنهم يلقاو الحلول لبعض المشاكل اللي يعانيوها خاصة الفترة هذية. كيما نعطيكم بعض الأسماء متاع السادة النواب اللي كانوا موجودين النائبة ضحى سلمي عبد القادر عاشور سونيا بن مبروك طيب الطالبي وليد الحاجي وغيرهم من النواب هما كانوا موجودين البارح على متن السفينة. نحن حاولنا نتواصلوا معهم بما أنهم وصلوا عندهم قرابة ساعتين ثلاثة سوية على مرسيليا دونك تواصلنا مع النائب ومقرر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الطيب الطالبي ووضح لنا شنو اللي صار بالضبط.
8: البارح خرجنا من ميناء حلق الويد على بخرة تانيت باتجاه مرسيليا لاستقبال عودة المهاجرين بالخارج وهي رحلة عادية يعني كل عام مجلس النواب الشعب يعني خاصة لجنة العلاقات الخارجية تقوم بالرحلة هذه ترعى من ما هوش كما يعتقد البعض يعني الناس ماشي للفسحة وللمحواس رب العكس رحلة مضنية شوية رأي متعبة خاصة في البطن و 24 تقريبا 23 ساعة لمواكبة عودة مهاجرين بالخارج والاطلاع عن كثب الصعوبات اللي تعرضوا لهم مهاجرين بالخارج وتدليل هذه الصعوبات إن كان مع المسؤولين أو في إطار يعني مشاريع قوانين نجموا نغيروها لتقريب الخدمات للمواطنين بالخارج وتدليل

0: نتاع العودة، خاصة العائلات محدودة الدخل والعائلات المعوزة والأصحاب عائلة كبيرة يتكون من 4 أو 5 أفراد، يعني تكلف لهم البي يعني يروها مشتة.
1: شكرا لسيد النائب ومقرر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب سي طيب الطلبي، اللي كان ضمن وافد من 10 نواب على متن سفينة تانيت. التفاصيل بعد الفاصل.
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية. ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في أوتيل إبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
3: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي.ان.
2: كي تكون بروفيسيونيل يلزمك ما تختار كان بروفيسيونيل وما ترضى كان بأحسن شوا. كانك من أصحاب المقاهي كافي دوغ تعملت لي كنتي سبيسيالمون أبنجو وكاليتي متاع بون طيارة. كافي دوغ بناء من غير حدود، نكهات مختارة بعناية وروايح متنوعة. اسم من الذهب يخليها تكون الاختيار رقم واحد لأصحاب المقاهي. مع كل رشفة تحلى اللمة وتبدأ حكاية جديدة. كافي دوغ لوغ دي كافي.
4: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
5: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
6: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
7: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون مشبشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
8: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
8: ديوان فم صوتكم.
2: من الاثنين للجمعة، من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 5:33 رجعنا لكم في ناس الديوان. تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان، شكرا لكم على المتابعة. نحكي وعلى الجدل اللي صاير بخصوص سفر مجموعة من نواب، 10 نواب على متن سفينة تانيت في إطار متابعة ظروف تنقل أبناء الجالية التونسية في الخارج من بين تونس ومرسيلة. السيد النائب ومقرر لجنة، فمشكون الكاس كيف فضلكم النائب ومقرر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب سي طيب الطالبي كان معنا وقال بالعكس وهذه سيبا لوكس والظروف معناها مظنية شوية كانت الرحلة وغيره، وإحنا حابين نكونوا موجودين لمتابعة مشاكل الجالية التونسية في الخارج عن كثب. سيد العميد،
9: لا أنا مستغرب الحقيقة، كانوا نجم يأخذوا في البرد ويتلقوا بمواطنين ويتحدثوا معهم ويأخذوا المعلومات الكل، وزويز نواب يمشيوا للبرد في عدة رحلات وقصن زع شنية كروزية ربيعة كي طلعت في البط وش عملت، شنو اللي عرن كثب؟ بتشوف العباد في الكابين تاعهم، بتشوف العباد مش جنو كومبرون بار الاجراءات تو يعطوا المواطنين الاجراءات. الاغلبيه تاعها تصير في البرد، الديوان قايمين بوجب، وانا قاعد نعرف اللي كل عام يعملوا مجهود كبير باش يستقبلوا المواطنين هما في كل شيء، لكن انا الحقيقه مستغرب. انا شكروا لي عندنا مشاكل اكبر برشا من هكا، رغم انا قلبي اكثر واحد يمكن قلبي مع جالتنا بالخارج.

0: لكن مش هكا حلو مشاكلهم. انا مش نطلع نلعب المشي مشي المرسيليا وراجع وعشر عشر نواب مش بالحق ما نفهمهاش خطا سابقه من عام 56 ما صارتش. ما نتصورش لي حكايه كما هكا صارت. دونك انا الحقيقه مستغرب طريقه العمل كيفاش قاعده تتم هذيك ما نعرفهاش. سي سور فما ليجين فما كذا لكن طرق العمل نعرف اكثر خاطر ديما نقولك حل مشاكل المواطنين
1: هما سموها مهمه برلمانيه بحريه.
0: داري ايش قلت
2: قال انه كل عام تصير معني مش اول مره.
0: انا عمري ما سمعت به يقول تصير كل عام. اما انا ما سمعتش به. اما انا دون سكا نطلعوا في الطيارات نمشيوا نعملوا
3: فضائيه
0: نعمل واحده فضائيه ونعمل واحده بريه فهمتني.
1: نحب نتابع
0: عاد المشاكل الاكبر هاي هو عاد عاد هو فهم اسهل نطلع في الكار الصفراء
1: ونتابعوا عن كثب
0: ونطلع في المترو
1: ونعوموا في الشط
3: وتعوموا وجاوموا
0: نطلع في المترو ساعة نشوفوه في الثلاثة العشية وقت ماكلة بعضها الدنيا فهمتي وعروقات وكل شيء ونشوفوا ترى كلمات الزر تاعو يخدم ولا المواطنين فانا حالة طالعين وقتها تولي في كاس الحكاية البط وستين كروزير.
1: سيد النايب كان حكاية على ظروف التونسة في الخارج وقال باش نحكيه كذلك حتى على أسعار التذاكر وقت اللي شركة تونسية الملاحة كانت أعلنت على إجراءات اجتماعية للعائلات محدودة الدخل وقالت هذا جاي تنفيذا للتوصيات الصادرة على المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 أبريل 2026 والرامية إلى تحسين ظروف تنقل التونسيين المقيمين بالخارج. الشركة كانت أبرمت اتفاقية مع ديوان التونسيين بالخارج تقضي بإسناد منحة بقيمة 80 يورو للفرد الواحد لفائدة أبناء الجالية المنتمين للعائلات محدودة الدخل. والإجراء هذايا يستفيد منه المسافرين على سفينتي كارتاج وتانيت. دكتور
4: والله غريبة غريبة وعجيبة الحكاية. بون شوف هو سيد نائب قال أمر بمهمة هكا مهمة
1: أي
4: مهمة برلمانية مهمة برلمانية يلزمها أورد دو ميسيون أمر بمهمة يلزمها معناتها الموظفين الدولة واللي كادر سوبيريور راهو يخرجوا كامب اور دو ميسيون
0: باسبور
4: اول حاجة لي مو عندهم بطبيعتهم لو باسبور يظل ديبلوماتيك ولا سماح النواب
1: السادة النواب مش الكل
4: مش الكل
1: مش الكل السادة الوزراء عندهم
4: دونك نحبوا نعرفوا مشاو في لو كادر دو ميسيون اوفيسيال ولا وشكون مصح لهم اسكو سيد رئيس البرلمان ولا السيد وزير الخارجية خاطر هذو ما خرجوا حدود الوطن ما شاء الله 10 من الناس ولا مستدعينهم نجم نقولوا مستدعين زاد
2: نذكروا اللي فما مجموعه من الصحفيين حسب ما اكدوا لي سيد النائب طيب الطالبي انه موجودين اذاعه الوطنيه وكاله تونس افريقيا للانباء واذاعه جوهره اف ام حسب ما اكدوا لي سيد النائب.
4: اي لا جوهره شي مكفي بريفي هذيك
2: ليتاتيك
4: اي هذيك بريفي اعطيني انا الحكومي البريفي يحب يبعث ميسالش هذيك على كيستو اما نحبوا نعرفوا نحن خاطر يظل لي 10 نواب يظل لي برشا شويه حتى كان باش تبعث تبع زوز ثلاثه 10 يظل لي سي اكسيسيف. دونك شقول لك اذا كان خارج باور دو ميسيون نوليو نمشيو لشكون اللي عطاه الميسيون ما نمشيوش للنايب. انا عندي ورقه مصحه باغ ان اوفيسيال انا في مهمه اوفيسيال تبع الدوله التونسيه على مصاريف الدوله التونسيه دونك على مصاريف وعلى كاهل معناتها الواحد شو اسمه الكونتريبيوابل تاع
1: تونس كفلت بها سفينه تانيت المصاريف نتاعها
4: تانيت
1: اي الشركه
0: الشركه التونسيه
1: الملاحه الشركه التونسيه الملاحه هذا شنو قالنا سيد النايب مشكور على صراحته جاوبنا على اسئلتنا الكل
4: دونك البي دي جي نتاع سي تي ان هو اللي استدعى
1: اولي تكفل بالمصاريف
4: ولا وزاره النقل ما نعرفش
1: بالنسبه
4: هنا نحن تطرقنا للموضوع وماذا بينا نفهموا بصراحه
1: ماذا بينا
4: 10 نواب شنو ماشيين يعملوا في خدمه التوانسه اللي عايشين بالخارج بكل صراحه معناتها كما قال السيد العميد راه يكفي باش يستقبلوهم في حق الواد ويسمعوهم ماشي معاه في كروزير نتاع شنو معناتها
2: وقتها باش عنده جلسه مع القنصل العام ليله
4: اي ممكن
1: حتى بزوم نجم نعملوا جلسات
4: ماذا بينا التوضيح ممكن توتي بوسيبل مي توضيح باهي
1: هو ممكن وانا نسال وحنا نعرفوا لي كوسوا تانيت ولا كارتاج يحاولوا ديما انه يقدموا احسن ما فما من خدمات لكن مهما تكون الخدمات سيد نواب في شفنا في البلاغ اللي مهبطين وقالوا للوقوف على جوده الخدمات هل باش تكون الخدمات غير ذات جوده وقت اللي فما 10 نواب على متن السفينه انا نستبعد
4: والله ما نعرف
1: يعني نتصور ما نتصورش كان فما مشاكل في الخدمات باش نلقاوهم وحنا فما 10 نواب وفما الصحافه فوق السفينه
0: لا فما مشكل اخر ما نجمش انا نجي شركه نضيفك وانت تقول عليك كلام خايب بعد انا ضيف ما تجيش لانسبكسيون ديما تجي من بلاصه تيرس معناها بقعه اخرى
4: مثل التونسي سيد عماد يقول لك اطعم الفم
0: سامحني كيفاش انا ضيفني ست ايام وتحب مني باش نعمل تقرير نجي هكا نقعد ست ايام ما تجيش
1: دونك لازم نتساءل احنا قاعدين نتسائل وظهرت لنا الامور
4: نجم نكونوا غلطين
1: نجم نكونوا غلطين لكن نتساءل واحنا نتسائلوا باسم التوانسه اللي نحكيه على المشرع التونسي ونحكيه على الناس انتخبوهم التوانسة ويقول لك انا نحب نعرف في الاخر السادة النواب فاش قاعدين يعملوا طليني
5: لا مش اقول لك كرافات رواية الدور تقول معنيه ماشيين
1: دكتور
5: معنيه ماشيين باش
1: شاريك طليني امور انستغرام
5: التشويش معنيه
1: لا ما نشوفوا في انتبهوا في امور المنتخب الوطني التونسي
5: يشغل قال الاخر اقلب الورقه اللي بعده كيك المنتخب ولا ماني عارف
1: راجعي له لما قلنا نبدلوا شهر ساعة ثانية على المنتخب
5: ثم تناقض كبير وكبير جدا
1: أيوة
5: مش من مشمولاته من مشمولات من مشمولات ديوان التونسي اللي موطينا في الخارج
1: أيوة.
5: من مشمولات الخارجية
1: ويعرف
5: وتو أنت شديته بالفار في اللورجو والله بالحق والله معنيها يسون ديكونيكتيد لا رياليتي منفصلين على الواقع التونسي والواقع تاع المواطن مش معقول إذا تقول لك أنا راه وش اسمها هذه شركة قالت لك راني
1: بربي عاودها التونسية للملح
5: عاودها
1: الشركة التونسية للملح تقول أنها أعلنت على إجراءات اجتماعية لعائلات محدودة الدخل حسب أو تنفيذا للتوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 أبريل 2026
5: يعنيش ماشي
1: يعني التعليمات موجودة والتنفيذ صار
5: أمور مريقلة أمور أمريكا وين اللي يعجبني في الحكاية قال لك السفرية مضمنة ماني متعبة وين متعبة راكم قاعدين في الكابين تاع الفي في اي بي وشيخين
4: فم المالدومير
5: لا
1: هزا حرب
5: أسمع عايش خوي المالدومير مش مليو على الأمور الأخرى والبحر
1: ما تفكروش
0: لك شو في فيفري ولا في مارس وقت الريح توا الدنيا بحر كالمة
4: كيف
1: تبقى
0: وتنشد كالمة
5: معناه قديش مش تكلف الحكاية خاطر مشوف البطو مش يقعدوا في مارسي مارسي به نعرف
1: شفنا سوء التذكرة على مكان سفينة تانيتا اللي غطوغ بربي
5: وفهمت
1: فهمت
5: ولا معناها مش يباتوا ولا مش يباتوا قديش مش تتكلف الفاتورة فوق المية مليون مع الورو اللي معناها عاتي مقصر
4: الدينار الستين
5: الستين شكوني ما هو اسمها شركة تونسية ولا مؤسسة
0: تاع الدولة
5: تاع الدولة الفلوس نتاع الناس كيف
4: يظل سمية تاتيك
5: لا تاع الدولة
1: شركة توصيل
5: شو كيك يعني ما نهزو نحن زيد ضربة ضربتينا خويا حتى احنا نحب نشوفوا زيد المواطن غادي متعذب وبعد تدخل بعد ما مشاو باش يشوفوا شو الماكلة وشو كذا يقول لك يا خويا الاستثمار يا ودي كي تي باسك دي كوكالان شو مدخل الاستثمار شو مدخل
1: لا هما قالوا لي تشجيع الجاليه التونسيه
5: وحدها
0: في عينينا الجاليه التونسيه في عينينا مش
5: هكا الجاليه التونسيه دخل في 7 ولا 8 مليار دينار ولا 10 ربي يفضلكم وربي يعيشكم يشدي الاقتصاد التونسي شنو قالوا استثمار معناه
1: واضح تالي
5: ما عادش تعاودوها
1: واضح
5: ما عادش تعاودوها في احنا هنا او الفار شدكم
1: واضح تاليني استاذ
6: نستوى نسمع في الأخيين وربما أن الأخرانية اللي باش نتدخل بالنسبة للنقطة دي العبارة الجامعة أستغرب غريب وعجيب الموقف هذايا اللي وقعت اتخاذ أنا لو باش نقول غريب لو باش نقول عجيب علاش خاطر وين نسمع في السيد نايف سمعت وقال اللي هذه راهي ما هيش السابقة وراهو هذا الشيء هذا راهو منذ سنوات دونك انا كي باش نحكي بين التجديد والتقليد قال لك انا راني في اطار تقاليد دونك انت كي في اطار تقاليد نولي انا البوان دانتيروغاسيون ما عادش نحطه على الدوره هذه نحطه على التاريخ ونعمل انا انغطشمون نتاع الحادثه هذايا للتاريخ والموجبات هذايا، خاطر هي بالحق فما نقطة استفهام. هذايا الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، خاطر انتم ما قلتوا أي مجلس نواب الشعب أشنية العلاقة اللي عنده، في ظل أن نحن رينا مجلس وزاري وخذ تدابير معناها لصالح الطبقات الهشة من الجالية التونسية. يقعد الافتراض الوحيد اللي نجم ينقذ الموقف، خاطر أنا قلت لبش نستغرب لبش نقول هاو الافتراض هذي اللي أنا نقوله، مجلس نواب الشعب شنو الدور متاعه؟ هو يقرأ في المشهد بغاية اقتراح مشاريع قانونية. قد يكون نقول لهنا قد هذا التحسين في الجودة لمقترح متاع قانون يتعلق بتحسين جودة الخدمات للجالية التونسية. وقت نلقى مبرر في غياب هذا، خليني نقعد أنا في التقليد، وهو هل هو تقليد أعمى ولا مش تقليد أعمى؟
5: يجيوا يعوموا في البحر بيشوفوا جودة البحر.
1: أي نشوفوا الجودة في كل مكان.
2: وذي أهمية الفيسبوك وأهمية التصوير اللي هبطت، كان بالرسمي هما كل عام يمشي ويقوموا
1: ما خرجتش تصور قبل،
2: ما خرجتش روا على الدنيا.
6: احنا بناء على هذا احنا قرأنا التصريح،
1: هذا الكل تبناء على تصوير للسادة نواب. ممكن معناها كان يصير قبل، لكن ما فماش صور اللي خرجت،
4: فماش فيسبوك.
1: أنتو كالزملاء الصحفيين ما خرجوش تصور، دونك ذيك علاش سمعنا من عند السيد النائب اللي زملاء صحفيين كذلك موجودين على متن سفينة تانيت. شكون قلت لي نورد الإذاعة
2: الوطنية ويكال تونس إفريقيا الأنباء
1: وجوهرة أف
2: أم وجوهرة أف أم
5: يمشيوا باقي لمرسيليا، باقي 10 سنين يمشيوا لمرسيليا عليه.
6: هو في كل أحوال مدام سماح بلغة القانون النائب ومجلس النواب لما يخذ أي قانون أول حاجة يعملها شرح الأسباب لو بوركوا دو بروجي. لهنا اكيد راهي المأمورية هذيا وراها شرح الأسباب.
1: باش نشرحوا الأسباب
5: يلزم التشريع.
1: فاصل فاصل ورجعين.
7: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
8: Publicité.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: الاثنين للجمعة من 5 للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توحد للسبعة. شكرا على المتابعة. باش نمشيو توت سويت لي توب اكتو.
2: توب اكتو
4: الأربعاء 17 جوان 2026، ومن استوديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في الـ 24 ساعة الأخيرة وتوّل 45 دقيقة. الرئيس قيس سعيد يعاين أشغال ترميم فسقيات الأغالبة ويستمع لمشاغل أهالي القيروان. أكثر من 32 ألف مترشح يجتازون غدا امتحان النوفيم. وزارة الداخلية تطلق خدمات جديدة لتيسير استخراج جوازات السفر للتونسيين بالخارج. فيلق المشاة الخفيف التونسي يحتفي باليوم العالمي للطفل الإفريقي. حفلة آخر العام للروضة وصلت 900 دينار على الطفل الواحد. 15.6% من النساء يتعرضن للعنف الجنسي في تونس ودليل نسوي للتكفل بهن. ومأساة عائلية بسيدي بوزيد، طفل يفقد بصره بعد إصابته بطلق ناري في عرس ووالده.
5: هذه كل عاولة والله يا
3: لا يرحمه لا حول ولا قوة إلا بالله. حفلة آخر العام في الروضات وصلت نورس 900 دينار للطفل الواحد.
4: وين أثارت حفلات آخر العام في رياض الأطفال والمؤسسات التربوية في تونس جدل متجدد حول ارتفاع التكاليف المفروضة على بعض الأولياء، في وقت تأكد فيه الجهات الرسمية اللي أي إلزام بالمصاريف يعد مخالف للتراتيب الجاري بها العمل. وخلال تدخله في إذاعة موزايك أف أم اليوم، أوضح مدير التفقد وتنمية الكفاءات بالإدارة العامة للطفولة أنيس عون الله اللي تنظيم الحفلات يبقى خيار مفتوح للمؤسسات التربوية، شريطة أنها ما تتحولش إلى وسيلة لفرض أعباء مالية على العائلة. وأشار المتحدث إلى وجود شكاوي متكررة من عائلات تتعلق بارتفاع التكاليف وصلت ل 900 دينار، وإن تم تسجيل حالات طلب فيها دفع مبالغ قد تصل إلى مستويات مرتفعة مع إمكانية تقسيطها، الشيء اللي يعتبره البعض عبء مالي كبير على الأسر.
3: واضح نورس حفلات آخر العام في الروضات، الحفلة وصلت ل 900 دينار. نبدأ معك دكتور.
6: معينا؟
3: معك انتي
6: 900 ألف طفل وبعد يطلعوا يصوروه ولا؟
3: قد يسور يصوروا ويهبطوا
6: لا لا لا أنا مني نعمل في نيونس على شصار في الروضة في
7: يذيك الشرفية بنا في
6: الدكتور
7: فكرنا
6: معنا والله ما نعرف على القضية ذيك انت عرفت دوفيلي ما ولا ما نعرفش هذوما بوم. شوف أنا اللي نعرف بحكم معناتها أولادي والعيد ميلادات ومعناتها تكري إسباس وتستدعى 15 ولا 20 صغير والجاتو والسالي والجازوز ومليون مليون وميتين وفي بلاصة راقية معناتها فهمت مش 900 ألف الطفل
3: الكل
6: معناتها نقوله مليون ولا مليون نص وانت مستدعى ما بين 15 و20 صغير سا ديبون انت والبلاصة هذه 900 ألف الطفل قداش فيها من الصغير قداش فيها من صغير معناتها سي ان فون دو كوميرس معناتها اذا كان نقولوا 30 صغير معناتها 27 مليون 27 مليون يظهر لي الكوفر لي فرين تاع سكولاريتي تاع العام كامل بخلاص الخدامه بكل شيء نخلصوا معناتها يظهر لي فما شويه استغلال وان شاء الله ما نكونش غلط فهمت مع التنسيب بطبيعه الحال انا يظهر لي سي معناتها مشط ياسر شو 900 ألف صغير حفلة خلام شو بيجيبوا له
7: وإذا واحد عنده ثلاثة أولاد غادي فهمت شامن
6: ولا زوز اللي هو اللي هو شو 900 مليون معناتها فان دو كلوتور داني سكولير ولا بري سكولير شنو
3: حفلة دوم ساعة من زمان
6: دوم ساعة من
3: 900 دينار للطفل. أستاذة اللي هنا القانون واضح يقول لك راه ما يلزمش الالزام نتاع الصغير على الحفله هذه، لكن انا نعرف اللي مثلا في الروضات فما وقت متاع تحضير الحفلة، تلقى صغار قاعدين والاخرين ماشيين باش يشطحوا باش يلعبوا باش كذا باش يحضروا للحفلة متاع اخر العام. نعرف اللي درا قديش من ولي اليوم يسمع فينا ما يعرف شنو يجيو بولد وقت اللي يقولوا انا اصحابي باش يعملوا الحفلة متاع اخر العام وانا ما نعملش. هذي بيدو مش يتسمى نوع متاع تأثير والنوع متاع الزامية مش لازم نفرض عليك انا، جوست نخلي صغيرك هو اللي يقول لك لا نحب نشارك فيها الحفلة هذي.
8: اي صحيح مدام سماح، قبل ما نجاوبك على السؤال هذا في أي. ملاحظة برقية حبيت نعقب على المنطلق متاع النقاش متاعنا هذا اللي هو تكلفة الحفلة 900 دينار. قعدنا نتسائل ونحن هل هذا معقول ولا غير معقول. أنا الحقيقة بحكم احتكاكي برشا بالمجتمع يبلغ إلى علمي كيفاش تنجم توصل 900 دينار. كيفاش تنجم توصل هو أنه من خلال أنه بعض رياض الأطفال في إطار الاستعداد لتنظيم الحفل لنهاية العام يشغل معاه، معناها يدخل ناس متعددة الخدمات، معناها هو عنده حفلته يجيب اون دوزين دو بريستاتير دو سيرفيس مستي خدمات. خليني نعطيكم ملاحظة قالت هالي صديقة مقرب، قالت لي مشيت باش نروح بنتي نلقى بنتي، قالت لي أكيد يا ما راهو أنا نحب كيف ما صاحبتي، شنو اللي تحب صاحبتك؟ قالت لها راهو اليوم جابوا للروضة مرأة الخدمات متاعها هي أشكال التجميل، خلينا نقولها بصراحة، المرأة تجي للفتيات الصغار تقول لهم جوفو بروبوز جو إني، تحط لهم الحنة في ديهم والطفلة تعاند الطفلة وتقولت لها محلاها وما أجملها يما. هذا الشكل من أشكال الخدمات اللي تتقدم واللي هي الطفلة عمرها 4 ولا 5 سنوات رات صديقتها أنا هذي معنى تحكيته لي صديقة وقالت لي راي التكلفة متاح ومشطة دونك مولة الروضة هي تستعمل ناس كيف ما هكا باش تكون فرصة حفل نهاية العام باش يقدموا الخدمات متاحهم. هذه تقدم الخدمة متاع التزيين، الأخرى تقدم الخدمة متاع تصفيف الشعر، الأخرى تقدم الخدمة متاع اقتراح لباس معين. دونك سا سو باس كوم سا الدرجة أن نقاور واحد التأثير على الطفل لهنا. الطفل هذا ترى في نديدتها اللي هي معناتها قبلت بالحاجات هذوما، كلمت والدتها قالت لها ما فما حتى مشكل. تنجمش انت من بعد تجي لصغيرك يرى في صديقتها 4 5 6 سنين تقول لها لا انا لا ما نقدرش. ندخل وقتها للاسف الشديد في ردود فعل نفسيه ويتوصل حتى للتازم متاع الطفل هذاك اللي يقول لك انا علاش صديقتي. ولهنا نحملوا المسؤولية للناس اللي هي مكبار ومسؤولين وراشدين اللي هو يحط الطفل في موضع مقارنة مع الطفل الآخر. كي نحط الطفل في موضع مقارنة هو غايب عليه الإدراك 4 أو 5 سنين ما هوش مدرك، وقت أنا نولي نكون أفرضت بصفة واقعية، لا جبت لك ورقة
3: وقتها ألزمتني
8: أنت ألزمتني إلزاما معنويا. هذاك علاش في نهاية المطاف نقوله راهي تتكلف على الولي 900 دينار خطر يلقى روحه يخلص في مجموعة من مسدي الخدمات اللي هما دخلوا على الخط ولقاء وارواحهم عناصر عناصر مؤثرة في تأثيث أكل حفل المدرسي هذاك وتقع لي كوتيزاسيون في البال اللي جاي في الفرقة اللي اختاروها. في هذا الكل ندخلوا في منطق المساهمة والمساهمة
3: مش كان الروضات روا حتى المدارس الخاصة الكل الكل عندهم حفلة
8: أنا نقلا عن معناها الناس اللي نعرفهم واللي حكيوا لي المشاهد هذه
3: نكملوا الاستغلال
6: كلمة, كلمة بركة خاطر فما مدارس اللي يحترموا ذويهم يعملوا سكون أبل اون كرماس كرماس هذي يجيبوا عباد معناتها الأستاذة هي ذكرتني أما شنو مش حنة هو فما تصور فما كتب فما ديجو دابرونتيساج وتشري أنت معناتها صغير والولي نتاعه يجي معناتها يعمل إكسبوزيسيون نتاعه في ستوند فهمت يبداو بلوزور ا فولي بيداغوجي كي سي كونترولي معناتها معناتها المكتب
3: مش اي كتاب أي ولا اي لعبه
6: مش حنا واستيتيك وحرقوس وحكايات معناتها فهمت دونك فما مكاتب يعملوا لا كيرميس هذي وماخذينها من عند الفرنسيس فهمت يعني اون بلانير تتعمل في اخر العام لاكسي غراتوي ساعه وانت شنو اللي باش تشري من غادي انت ولدك؟ واذا كان البو ما يحبش يهز ولده ما يحبش يهزه ما يهزوش، معناتها ماهيش اكسي بالفلوس لا كرماس. انت بعد باش تاخذ
3: كتاب
6: باش تاخذ لو جو باش يعمل
3: الفوتو
6: واحد سوفينير سينو لاكسي غراتوي.
3: واضح. راح نحكيوا لهنا مش كان فقط على حفله اخر العام، فما حفلات وسط العام، فما الرحلات اللي ورا بعضهم، فما اللي يقول لك كلوب سينما، فما اللي يقول لك كلوب نتاع تياتر تمشي انها الاولاني تلقى اللي انت باش تخلص 250 300 بالضبط. دخلت حتى ل 600 و700 دينار سا دي بونتي والروضه في الاخر تخلص في الدوبل انت من غير ما تشعر، على خاطر يجي يقول لك راهو فما مثلا كلوب سينما في كساعة نتاع الراحه صغيرك، يقول لك انا مش نقعد وحدي في قسم صحابي مشيو يتفرجوا في السينما، تلقى روحك في الجمعه تخلص 20 و30 و40 و50 دينار زايدين كل جمعه اللي انت حددته في الاول. سيد العميد،
9: لا حول ولا قوه الا بالله، انا انت تتكلموا كان انا نرى فيها مظاهر انحراف خطير للمجتمع التونسي. يا اخي شنو هي البدعه اللي تعملوا فيها يا ولدي؟ خدم ولدنا ما قراوا في الروضه، انا قراوا 4 سنين بناتهم معاه ولادي لنهار دفعت مليم غير الشهرية، وفي آخر العام حفلة نذكر يرحم والديك يا مدام هدى، يعني مسرح راه مسرحياتك صغيرات لابسين العربي وتصرف فيها عندها كل شيء، مسرح وغناء وأمور كبيرة ياسر، ولا دفعنا من ليم وكل واحد كان مطمئن على صغيراته. يا ودي راه قاعد يصير في تونس راه خطير، راه هذا كله تعرف شنو هو؟ 3 حروف دون سواه، الجشع في كل شيء.
8: صحيح،
9: ما العلوش للسماء للترشلوة للروضة للمكتب كلها تود، ناس كل تحلف الناس كل، الناس كل تمصف الناس كل. يودي فيقوا راهو هذا هو راهو الانخرام اللي يصير في المجتمع، هذا هو بالضبط. أولادي فيقوا، أنا اللوم على سلطة الإشراف اللي تخلي أمور كما كنصير، اللوم على الأولياء اللي يلعبوا اللعبة هذية ويخلي أولادهم معناها في في في والأخرى جابتها والأخرى ما جابتش، بالعكس يزم يدخلوا كلهم كيف كيف وكلهم لابسين كيف كيف. علاش ثم يونيفورميتي في الروضة؟ علاش؟ علاش لابسوهم منديل الناس كل كيف كيف؟ باش ما تبانش الفوارق الاجتماعية. يهديكم الله، راهو راكم دخلتوا بالمجتمع التونسي.
3: قالكم الأولياء ينجموا
9: يا ودي دخلتوا بينا في مجتمع،
3: حطوا في روضة بريفي،
9: راكم دخلتوا بينا في متاهات، يعني مالك الرب راهو راي مخالفاتها كبيرة يا سماح حكاية هذية.
3: واضح بيه طلياني
7: ولا يبيه تاني حق بالحق البيت، يعني أول مرة
8: هذا هو الواقع.
7: هو قبل نشوف اليونيفرسيتي فاكولتي البيزيوتاج مش باهي، معني فهمتي نعرف وإلا يعملوا حفلة يجيبوا كلون يجيبوا صحار يجيبوا كذا ميزكم سا، معناها حنا وشعر وكذا وامور مازالوا كان مش يعملون بوتوكس ولاد صغار والله دي
8: للأسف شديد دي. وهو لهنا عاك 900 دينار كيفاش نوصلوا لهم؟ على خاطر ما يشاوروش الولي، يتعاقدوا مع متعهد حفلات يعملوا لهم فرقه والكل. وشكون قال لك اللي انا نحب نجي هذاك اللي هو في اغلى السومه نتاعو باش انا من بعد كروضه ناخذ من عنده ما نعرفش شنو انا معناتها ان سبونسور اون كولابوراسيون. هنا مدام سماح كيفاش الحل؟ يلزم كراس الشروط، احنا ديما نتحدثوا على التقنين القانون الخاص الاساسي برياض الاطفال، يلزم النقطه هذه تقع معالجتها التزام الولي هو الخلاص الشهري فقط، ما عدا هذا لا.
3: هذا هو الالتزام الوحيد والخلاص الشهري. وانا من المواطنين، انا من الامهات، بنتي ما يشاركوا في حتى حفله اخر العام، قرار خذيته عام من العوام وعديت به تواحيتي كل، وهذا اللي ننصح به على خاطر في الاخر مش ثق البركة على مكتوب المواطن، أما فيها برشة تمييز بعد يخلقوا بين الصغيرات ومش به المستقبلهم. أخبارنا ورجعنا
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
10: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
11: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
10: مع تونس فايقين للتسعين
11: عندك أورانج.
12: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافيم، اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم، الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
13: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
14: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
13: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
2: ياو في بالي
1: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى لستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
3: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكدوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
4: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز السادسة ديوان فام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يلتقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوق، ويؤكد حرص تونس واهتمامها بتعزيز علاقتها مع موريتانيا في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، مبرزا أن تونس كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال موريتانيا ودعمتها في كل المحافل الدولية وساندت انضمامها إلى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية. كما شدد سعيد على ضرورة توحيد المواقف والرؤى لمواجهة شتى أنواع التحديات. عميد المحامين بوبكر بالثابت يؤكد لديوان فام تمسك المحامين في مختلف ولايات الجمهورية بتنفيذ الإضراب العام الحضوري غدا بكافة المحاكم تنفيذا لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مع تنظيم تجمع وطني أمام المحكمة الابتدائية بتونس، موضحا أن هذا التحرك يأتي في إطار تنفيذ قرارات مجلس الهيئة والدفاع عن مطالب المحاماة.
6: المحامين في تونس الكل بقرار من هيئتهم المتخذ يوم 13 ماي انطلقوا في تحركاتهم منذ 18 ماي وستتوج يوم الغد 18 جوان بإضراب عام حضوري في كامل المحاكم الجمهورية وتجمع المستوى الوطني بالمحكمة الجديدة بتونس بشارع بابنات. هذا تحرك ينجز استمر تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة دفاعا عن مطالب المحاماة المستحقة في الإصلاح والتطوير والدفاع عن استقلالية القضاء طبق ما قرره كما قلت مجلس الهيئة، وباعتبار أنه فما حتى مستجدات بما فيها غياب الاتصالات المتواصل ورفض الحوار المتواصل ورفض النظر في مطالب المحامين. الأكيد أنه المحامين سيكونون في الموعد استجابة لقرار مجلس هيئتهم وينفذونه وإضرابهم يوم الغد إن شاء الله. احنا على بينا من مطالبنا وعلى بينا من الحوار هو الآلية الوحيدة لتنفيذ كل ما ينهض بالمرافق العمومية وبالقطاع قطاعات مختلفة وفي مقدمتها قطاع المحاماة.
5: وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد أهمية صندوق الجوائح كآلية عملية لدعم الدول في تعزيز التأهب للجوائح والطوارئ الصحية وتقوية القدرات الوطنية والإقليمية لمشابهة المخاطر الصحية المستقبلية، ويجدد التزام تونس في إطار دورها الإقليمي بالمساهمة الفاعلة في الأمن الصحي العالمي من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات ودعم أنظمة صحية أكثر جاهزية واستدامة، وذلك على هامش أشغال الاجتماع 20 لمجلس إدارة صندوق الجوائح. سيتم الإعلان عن المسارات والتكوينات الجديدة ضمن النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي المقرر صدوره يوم 23 من جوان الجاري، على أن يتم تحيينه بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة، وفق ما صرحت به المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر، كشفة أن الدليل سيتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين جديد أو تم تجديده مع التركيز على الاختصاصات التي تستجيب لحاجيات سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي، وذلك على هامش يوم تكويني وعالمي حول الأحداثات الجديدة في التوجيه الجامعي ومسارات التوجيه ومراحله. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بداية العدوان إلى 73,016 شهيدا و173,265 مصابا. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول أن الهدف كان إسقاط النظام الإيراني وقد انكسر وفشل مشروع واشنطن الاستعماري لإيران على حد تعبيره. ونختم بالطقس لبقية هذا اليوم، حيث يتميز بخلايا رعدية مصحوبة بأمطار محلية غزيرة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم طقس عامة قليل السحب وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية الرعدية لتصل إلى 8 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 21 و 25 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع نادر. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
4: ونفهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكب أكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم، صوتكم ديوان فهم. فلاش سبور،
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بدايه مع المنتخب التونسي اللي يواصل تحذيراته للمباراه القادمه ضد اليابان ضمن الجوله الثانيه من الدور الاول لكاس العالم 2026. مباراه باش تكون نهار الاحد 21 جوان انطلاقا من الخمسه متاع الصباح بتوقيت تونس. الناخب الوطني ايرفي رونار عقد اليوم الفجر بتوقيت تونس ندوه صحفيه حكى فيها على عديد النقاط، اهمها مردود المنتخب التونسي ضد السويد، كواليس اتفاقه مع الجامعة التونسية لكرة القدم، ونقاط قوة وضعف المنتخب الياباني. من بعد ايرفي رونار أشرف على أول حصة تدريبية لي مع المنتخب وحكى مع الملاعبية وحثهم على تقديم مردود يشرف الراية التونسية.
7: On y va parce qu'on est dans une Coupe du Monde et il faut se bouger parce que c'est un super tournoi. Parce que quand moi j'étais devant mon écran, parce que j'ai pris un shoot il y a un mois et que je regarde mon écran, les gars, bah imaginez ce que c'est. Hein. Donc vous avez la chance d'être ici. Donc les gars, allez, deuxième match, on remet les pendules à l'heure. Et le mot d'ordre, c'est on est ensemble. Je ne suis pas là pour faire ce que j'ai envie de faire. Je suis là pour faire ce que l'équipe demande de faire.
2: وفي البرنامج الثمانية متاع الليل بتوقيت المكسيك، الثلاثة متاع الفجر بتوقيت تونس، باش تكون فما حصة تدريبية أخرى باش تكون مفتوحة لمدة ربع ساعة لمختلف وسائل الإعلام. مواصلين ديما مع المنتخب التونسي، نجي الشاهد العضو الجامعي ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية كان حاضر اليوم في برنامج إكسترا تايم مع الزميل هاني البرامي وحكى على بعض الكواليس اللي سبقت تعيين المدرب ايرفي رونار.
8: إن شاء الله ربي يوفقنا في المهمة هذه، ونحب نعتذر معناها من الشعب التونسي على الأداء المخيب للأمال معناها منتخبنا في المباراة الأخيرة، إن شاء الله نداركو. بالنسبة للتغيير الطارئ اللي صار في تركيبة الإطار الفني، معلومة يجب يعرفها الجميع كونه معناها تغيير واستقدام إيرفي رونار كانت بهندسة السيد نائب الرئيس حسين جنيح. انا شخصيا ضد إقالة صبري لموشي وتغييره لمجرد تغيير، يعني مش معقول انا مازالوا عندي 4 أيام على مقابلة جابان ونجي نخمم معناها بتغيير مدرب، لان العملية معناها التقنية راهي معقدة جدا.
9: دونك فما زوج اراء في المركب الجامعي، اي
8: باش جوستومون كان باش تقترح اسم من الاسماء التونسية، راهو فما اشكاليات متعددة ومتنوعة، أولها يعني فيزا وعندنا ماتش في المكسيك وماتش آخر في أمريكا إلى غير ذلك. دونك رأوا الاختلاف لا يعني الرفض وإلا دعم الفكرة.
2: مواصلين ديما مع المونديال، نعطيكم برنامج المقابلات. حاليا البرتغال متقدمة على الكونغو الديمقراطية هدف مقابل صفر، هدف سجله جواو نافش في الدقيقة 6-9 متاع الليل. المنتخب الإنجليزي يواجه المنتخب الكرواتي، لقاء بذكريات نصف نهائي مونديال 2018، في المتابعة مباشرة لمباراة البرتغال والمنتخب الكونغولي. ما زلت النتيجة هدف مقابل صفر. نصف الليل منتخب بلاك ستارز المنتخب الغاني يواجه منتخب بنما، وثلاثة متاع الصباح منتخب أوزباكستان يواجه المنتخب الكولومبي. نرجعوا للشأن المحلي، في النادي الصفاقسي فما اجتماع يدور حاليا بين رئيس الهيئة التسييرية الميد الفريخة ورئيس لجنة الدعم منصف السلامي من أجل استكمال المشاورات المتعلقة بتقديم قائمة انتخابية خلال الساعات القليلة القادمة. المعطيات الأولية تقول أنه فما إمكانية ترشح قائمة يقودها مهدي الفريخة لعهدة تمتد لزوز مواسم، مع إجراء بعض التغييرات على تركيبتها مقارنة بالهيئة التسييرية الحالية. النادي الافريقي قرر تأجيل استئناف التمارين اللي كان مبرمج الأسبوع هذا بسبب عدم قدرة فوزي بنزرتي على الإشراف على الحصص التدريبية في الوقت الحالي لأسباب صحية. المدرب ماهر الكنزاري قرر تقديم قضية بالترجي الرياضي التونسي لدى لجنة فضل النزاعات بالجامعة التونسية لكرة القدم. ماهر الكنزاري طالب هيئة باب سويقة من تمكينه بباقي مستحقاته المادية والمقدرة ب 240 ألف دينار. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيدنا ديوان فهم بوانيت. بعد شوية ترجع لكم سماح مفتاح وبقيت كيب ناس الديوان.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
10: 9.1 كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش. هذا الكل واكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان اف ام.
11: ديوان اف ام
10: ديوان اف ام
11: صوتكم ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. ديوان فهم
1: تبع الموسيقى

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الستة واثنين وعشرين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توحتة لسبعة. شكرا على المتابعة مرة أخرى. تحياتي لكتيبة ناس الديوان إغبي غنار المدرب الوطني المنتخب الوطني التونسي في أول اجتماع مضيق بين وبين الملعبية ولدنا. شنو صار في الاجتماع هذا؟ شنو صار في أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني التونسي قبل مباراة أمام اليابان وبعد الهزيمة الثقيلة أمام السويد؟ بحضنا طبعا هاني الابراهيمي. مرحبا بك هاني.
2: مرحبا بك سماح وكل مستمعي ديوان اف ام وخاصه مستمعي ناس ديوان والكتيبه زادك حتى.
1: ايوه الكتيبه صحيح.
2: وليت نقدم لهم تحيه كما قلت انت. أيوة. البارح كانت اول حصه تدريبيه لإيرفي رونار. أيوة. واشرف عليها مع المنتخب الوطني التونسي. البارح كان هو عمل اجتماع صغير باللاعبين وتحدث معهم، لكن اليوم صار اجتماع مضيق مع اللاعبين في وسط النهار.
1: سامحني هاني فقت به نورز الاجتماع المضيق. برافو نورز بالوقت فقت بالاجتماع.
2: برافو واللي تبع برشا دونك اجتماع مضيق كان في بعض الاجتماعات في مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي. والحقيقة كان خطاب نشرته الجامعة التونسية لكرة القدم عبر صفحة المنتخب الوطني تقريبا 4 دقائق، خطاب مطول لإيرفي رونار. واحنا كنا سمعنا الخطاب هذايا، خلنا نسمعوا البارتي الأولى من الكلام تاع إيرفي رونار اللي تحدث فيه مع اللاعبين بخصوص مباراة اليابان ومسابقة كأس العالم، وأيضا بخصوص غضب الشعب التونسي بعد مباراة السويد. نسمعوه بالقداش نحكي.
3: Vous connaissez ces phases finales, lorsqu'il y a 3 matchs, tout est encore possible. Il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a plein de choses qui sont arrivées dans le football et puis qui subitement, mais ça n'arrive pas tout le temps. Hein. Parce qu'il faut avoir la volonté de faire retourner les choses, de changer les choses, de changer l'état d'esprit. Et c'est le maillot les gars. Hein. Vous savez qu'il y a des gens, vous le savez pertinemment, il y a des gens qui ont fait le déplacement ici. Vous savez combien ils ont dépensé pour venir vous supporter? Alors ça c'est un discours de, oui vous l'avez déjà entendu, je sais, on va vous le répéter, mais c'est la vérité. Vous savez qu'aujourd'hui si on rentre au pays, vous savez ce qui va se passer. Si on rentre aujourd'hui au pays, vous savez ce qui va se passer. Eh ben oui, parce que tout le monde est en colère, c'est normal. On peut pas leur dire qu'ils n'ont pas raison quand même, ils peuvent pas avoir tort. Oui, c'est un sentiment de, c'est la patrie là, c'est la nation. Donc forcément quand on rate cette première match avec un écart aussi important, score, je parle. Il y a des gens qui réagissent mal, il y a des gens, oui, mais ça, il faut l'affronter, il faut être fort pour réagir.
2: دونك إيرفي رونار إجمال نترجم شوية شنو اللي قاله وحكي. قال لهم راهو في مسابقة كأس العالم عندك 3 مقابلات، تعادلت المباراة الأولى مازال زوج مقابلات مهما كانت النتيجة نتاع المباراة الأولى، في الآخر عندك حسبة نتاع نقاط. قال لهم احنا ما نخموش اليوم في نقاط، نخمو ماتش بار ماتش، عندنا مباراة اليابان. أيضا قال لهم أنتم تخيلوا اليوم كان نرجعوا احنا للبلاد،
1: كان تروحوا اليوم
2: بعد هزيمة السويد، كيفاش تلقاو الناس؟ تلقاهم متغشين برشا. قال لهم هذه حاجة عادية وما نجموش نلومهم خاطرهم متغشين، بل بالعكس لازمكم أنتم تعملوا رياكسيون وتواجهوا الغش هذايا شنو حكاية. لكن
1: قال ثلاثة كلمات، قال سي لو مايو، سي لا باتري، سي لا ناسيون.
2: وي اكزاكتومون، هذوما حاجات مهمين زاد برشا سميح. لكن في الجزء الثاني من الخطاب نتاعو كان الحقيقة تحدث بتشنج، حتى النبرة نتاع الصوت تبدلت، وكان أكد أنه راه كل واحد جاي مش يلعب الروح ولكنه يلعب لفائدة الفريق. هذايا شنو قال إيرفي رونار؟
3: On y va parce qu'on est dans une Coupe du Monde et il faut se bouger parce que c'est un super tournoi. Parce que quand moi j'étais devant mon écran parce que j'ai pris un shoot il y a un mois et que je regarde mon écran, les gars, et vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Hein. Donc vous avez la chance d'être ici. Donc les gars, allez, deuxième match, on remet les pendules à l'heure. Et le mot d'ordre, c'est on est ensemble. Je ne suis pas là pour faire ce que j'ai envie de faire. Je suis là pour faire ce que l'équipe demande de faire.
2: باش نبدا من الاخر. قال مانيش هنا الكلكم، انا مانيش هنا باش كل واحد يعمل اللي يحب عليه، انت هنا باش تعمل الحاجه المهمه لمصلحه الجروب. كيف اكد إيرفي رونار، قال لهم انا عندي شهر التالي، يقصد كي خرج من السعوديه شهر التالي. قال لهم قدام التلفزه وما نوصفلكمش الاحساس نتاعي، فما بالكم الناس اللي تتفرج وانتوما. قال لهم فاليوم لازمكم كلكم تلعبوا لفائده الفريق، وراكم ما تنساوش راكم في كاس عالم. وسمعتوا حتى كي دق مره واثنين على الطاوله وضرب، حتى نبره الصوت كانت عاليه جدا.
1: فلا نبره الصوت تبدلت. طلياني ان برومي ميساج دو ايرفي رونار لاعبي المنتخب الوطني.
4: شنو رساله وصلته؟ قال انا كان صريح، قال الخطاب هذا سمعته قبلي نفس الشيء. وكل رياكسيون وكل رياكسيون دي جروب الاكثر ولا قال له انا نتفكر وقت سيد الرئيس قبلهم، معناها فما ملاعبيه ما همش منتبهين اللي قالوا سيد الرئيس. فودي لا فيريتي تصويره ظاهر، فهمتني؟
1: اكثر شويه من ما همش منتبهين، وخلينا نقفوا في ما همش منتبهين.
4: صحيح ولا لا؟
1: معناها
4: احتراما
1: اخيب شويه من ما همش منتبهين،
4: احتراما في الرئاسه وفي سياده الرئيس اكثر ولا اقل، فهمتني؟ فوالا سي تان ديسكور الناس كل تعاملوا تقولوا هو إلي فوني او موفي مومون، جاء في وقت عمره ما المنتخب تعدى بهذا الوقت العصيب والعصيب والعصيب. إن شاء الله رسالة وصلت، إن شاء الله ردة فعل، وسأقتصر المسافة إن شاء الله نهار لحد نسمع نتيجة إيجابية
1: إن شاء الله. واضح سيد عميد، كنت تسمع في كلام إيرفي رونار؟
5: هو يحسن الكلام وظهر اللي هو قاعد عرف الوقت ذي قاعد يشحن بلتو في العزائم ويذكر في خطرة اللي قلت لك هو رمي في مئة شاف الماتش. أنا اللي قلقني هو كما قلت لك راهو الجروبلون في الكاتكا يعطي وجوه الجوارات مش عرقين مش تعبين، ما عطاوش ما عندهم الناس. في نشوف ماتشات الاخرين البارح رغم اللي خاسر السنغال كلاوه الجازون كلاوه، معناه عطاوا ما عندهم، هذاك هو بيلعبوا مع اقوى فريق في العالم، هذاك هو ما ينجمشتهم عليهم. لكن احنا اللي ظاهر فما اشياء للمراجعه، هو يظهر لي هو راهو معناها يظهر لي يتقن الامور هذه يتقن، فهمتني؟ ان شاء الله زاد يصلح شويه الامور التكتيكيه، خاطر انا باقي نقول ليكيب هذه فيها راهو امل، خاطر ثم كلميتون قاعد نشوف نذكر الميتون تاع النمسا كاني فريق اخر، معناها فريمون راهو الميتون الاول شادين النمسا في ركن هاي ربحت هذا بلا شيء. يمكن كان يجي انسان بعقله ويخدم على يبني على الشيء الميتون هذاك اللي مرتين كرة تضرب على البار ومعناه منعت
1: هو كلامه فيها أربع دقائق في أول الكلام قال رأو أنا تفرجت في الماتشوات الكل ومش كل شيء بش نرميوه
5: صحيح
1: رأو فما حاجات نجمه شوية نبنيه عليه.
2: قالوا تفرجت في وقت جاي في الطيارة تفرجت في ماتشوات
5: لافونتاج الثاني
1: وقال
5: هو كان أكثر واحد يعرف الفريق الياباني، خطر هو كان في آسيا وكانت الأكثر مقابلات عديد المرات تقابلوا إياه. ينكم فما أمل زاد أنه يعمل البيج
2: هو يعني جاء لعبة ثلاث مقابلات مع المنتخب السعودي ضد المنتخب الياباني، خسر ماتش تعادل في ماتش وربح مباراة
5: يعرف
1: مرة نول 0-0 مرة 2 لليابان 0 للسعودية ومرة 1 للسعودية
5: على كل حال يعرف الفريق هذا. وربما أنا عندي أمل ربما يحط خطة لإيقاف هالروبوات جنون راوه اللي شفته أنا ضد جنون تاع سورتو فيزيكمون، يعني فيزيكمون يزم يلقى حل باش يوقف هالفريق هذايا وهو مقتدر الحقيقة. أنا قلت النهار الأول أمبوبا

0: نجم يصلح ويسد الثغرات هذه والفيسور الموجودين في الجروب، على خاطر لو كي الجروب والقلوب تبدا مش صافيه بين الجوادات في بعضها
1: ما يمشي حتى
0: راهو تجيب غوارديولا من نجم يعمل شيء مش اغبي هناك ان شاء الله. مع يلزم المحيطين والمكتب الجامعي يعاونوه في الميسيون هذه بور كل ما تي لبريش. وبصراحه اذا كان فما ان موفي اليمون ولا une mauvaise graine il faut l'écarter. كي نعرف نقص جوار ولا زوز انا من الافكتيف فهمت il faut l'écarter. انا هذا رايي معناتها الكلام نتاعو انا يظهر لي كانه الجروب مش منظم بالقدا.
2: هو مش منظم، هو فيه همجيه وفيه يعني ما عندكش فكره. وعندنا الاخبار وكيفاش ياكلوا وشكون ياكلوا مع بعضهم وشكون ياكل وحده وشكون ما يكلمش الاخر. اي الجروب تعاملوا كيما الوقت الاولاني تاع لومير وبعد لومير صلح كل شيء اللي جايين من برا الي لوكو.
0: اي
2: يفوتي لا فيريتي. اذا علاش قلت لي فيني او موفي مومون تنجم تجيب احسن انترنور في العالم، الجو مش موجود وحاجات اخرين فنيات مش موجوده. شو مش موجود سيرتو انقسامات في اللاعبين، انقسامات في الاداره. إذا عندك انقسامات في الإدارة، واحد حب يخلي لموشي الآخر خلي له وتليفونات ونعرشون وعركوا معروك، وإذا زاد الملاعبية فما انقسام، فما اللي مشاو باش الصابر يقعد
1: صبري
2: لموشي وربي يعينه وربي كذا وفات الحكاية. احنا متربين مش كما صار له، معناها اللي صار له في آخر السوايع غادي ما يليقش بتونس، كما استقبال إيرفي رونار ما يليقش بينا. حشومة لتونس يحطوا له في شاشية بالسيف في راسه، أما لك ونحا تي شنو ولا شنو الحكاية هذه؟ شنو وين وصلنا؟ وين وصلنا؟ مش معقول نحا معناها احترموا الراجل. توك تحط له شاشية فيها ضرب تونس وش معناتها؟ معناها ولا تونسي ومسيو مسيو إيرفي اون في لا كاليفيكاسيون اون في لو ديزيام تور اون في لو ناشون دو ميكيل كيسكو سي كسا؟ شنو هالشكشوك هذه؟ فوضى عارمة في المنتخب. ان شاء الله هالامور هذه الكل في ساعه ونص ضد اليابان الناس كل تنسى وتكون وتعمل ردة فعل رياكسيون. ان شاء الله سي توس سويت بور نوتر كيب ناسيونال. وان شاء الله وقت نقول معناها نتيجه ايجابيه. حتى انا بالنسبه لي انا خلينا هذاك انجاز كبير نربحه، حتى زاد ماتش نول مش دون
1: على الأقل
2: الرم والأمور.
1: أي. بعد الديفيت نتاع السويد ولينا نطمحوا الماتش نول.
3: تركيز إيرفي رونار على الفريق ماهيش أول مرة، بما أنه هو في زامبيا 2012 مثلا اللي هي المعزة الإفريقية وقت اللي هو ولا بشي يدربها. أشهر عباراته وقتها قال اللي النجم هو الفريق، وكان ديما يكرر اللاعبين اللي الناس الكل تستخاف بيهم أما قوتهم في المجموعة مش في الأفراد. وبعد التتويج التاريخي قال كان مكتوب في السماء أنهم هما بش يخلوا يهزوا الكوب. في كوت ديفوار 2015 كيف من منتخب النجوم الى منتخب البطل، وقتها قال اذا ما تربحوش توا يمكن ما تربحوش ابدا، واهم شيء هو الفريق وليس الافراد. يعني حكايه الفريق كررها اكثر من مره وكررها توا مع تونس، وان شاء الله نمشيوا على نفس المنوال.
2: حتى لموشي قال ليكيب لا ستار سي ليكيب، وحتى ديشان يقول لا ستار سي ليكيب، وحتى الناس الكل تو لي زونترنور يمشيوا مع الجروب وليكيب نون با الفرديات فهمتي. والكوت ديفوار كيما صبري الى يو دي فيديت معناها يا توري قاعد وما نجحش يو كيف كيف
4: وشكون جاب صبري لا موش كوت ديفوار
2: الحق فهمتني. وهو كيف كيف جاب في يد وقاعد كذا الكره راهي متغيرات. ربي يفضلكم لا نتسرع في بناء الاستنتاجات، خلي الكره راهي عالم متغير.
4: احنا أنا عندي زوج معلومات سامح باش نقص عليك مازالك وصلوني تاو باش نقولهم بكل تحفظ.
1: قول
4: ونعرف اللي جامعه باش تنكر شيء ذا الفيرونار.
1: ايوه
4: الفي رونار كان ابعد ثلاثه مسؤولين بون مش ابعد كما حكيت ناس انه خرجهم من الاوتيل الى مقر اقامه اخرى، لكن طلب منهم انه يقعوا بعاد شويه على اللاعبين على الاقل ايامات هذوما. ثلاثه مسؤولين من غير ما نسمي واضحين شكون ثلاثه مسؤولين. الحاجه الثانيه بعد حصه
1: الثلاثه مسؤولين البارح جزبار ما قاليش عليهم هما بيدهم ولا مسؤولين اخرين؟
4: لا علينا فيهم نفيد ثلاثه مسؤولين. الحاجه الثانيه اللي من حصه التدريبيه نتاع البارح انه لقى الكونديسيون فيزيك نتاع اللاعبيه تعبه برشا. داير فما لاعب زاد كيف كيف مانيش نسميه شد رواريه بعد نهايه الحصه التدريبيه وجعته الرواري نتاعو، هذه معلومه مؤكده 100% وفما شكون اللي أكد لي شيء
1: دونك طلبة إيرفي رونار رونار طلبة من ثلاثة مسؤولين

0: مين انهم يبعدوا شوي على ستاف؟
1: مين يعرفهم
0: هذا؟ يبعدوا شوي على ستاف. اي فوالا راهو يجي نقول لك يظهر لي اول ارتيكل قراه نتصور الارتيكل نتاع ليكيب تاع جريده ليكيب نتصور من الناس اللي قراها الارتيكل هذا وكلامه اليوم على ليكيب وكلامه على لا ناسيون وكلامه على انه راهو الفرديات اليوم ماهوش وقتها واضح مليح انه لو كوتش اي بيان كوتشي بارابور ا سكي سباس او سان دو ليكيب ناسيونال. استاذ توا قالت لي ما تسالنيش على الكره ليه خليني نقول انا هي سحبتي ميسيج شو نجد قالت لي ما تسالنيش بعد تقول لي سميح نتكلم يلا ميكرو اي
2: مي كوم ديما عندي انا ان فيبل بور لو دووا باش نربط كلمتين
0: ايوه
2: القانون والكره
0: ايوه
2: توا انا نسمع فيكم تعلقوا على الخطاب نتاع السيد وكلكم قلتوا كلام ايجابي اهم رساله هو قدمها قال يا ناس توجه خاصة اللاعبين احترموا قانون اللعب قانون اللعب قانون اللعبة اللي اعطى فيه الأفوقية للمجموعة على الفرد وفهمنا نحن اللي فما مشاكل على مستوى الأفراد فذكر بقانون اللعبة اللي هو نحن ديما لخصوه الروح الرياضية. شنية الروح الرياضية هي غياب الفرد في المجموعة هذاك عليش قلت راني حبيت نربط بالقانون واللعب الرياضي
0: وقوة الخطاب.
2: قوة الخطاب
0: اليوم الشعب التونسي والشعوب جمعة فما ناس دخلوا للتاريخ بخطاب
2: صحيح
0: وفما ناس انتخبوهم بخطاب وفما ناس قلبوا الطاولة بخطاب
2: وناس خرجوا بخطاب
0: فما ناس خرجوا من باب الصغير
2: أي
0: بخطاب وفما عبيد وفات كاريرهم انتهى مشوارهم بخطاب. قديش احنا ما نعطيوش قيمة للكلمة صحيح. وقديش ما نعطيوش قيمة للشيء اللي نقولوه
2: صحيح مدام سماح انت لهنا توا معناتها خرجت بينا من موضوع الى موضوع ارقى وارقى وارقى جدا قيمه الكلمه وقيمه الخطاب. الخطاب مهم ومهم جدا وهو كما كنت قول انت ينجم يغير مسار معناها علاقه من ضفه الى ضفه اخرى 360 درجه. هذاك علاش المسؤول ايا كان نوعه لهنا نتحدثوا على مسؤول رياضي راهو اهم حاجه يشتغل عليها هي الخطاب وكيفيه التوجه للناس ايا كانت الكفاءه نتاعك. لو كان انت مخرجات الكلام نتاعك ما تعرفش كيفاش تخرج الكلام نتاعك وما تعرفش كيفاش تعد مضمون الخطاب نتاعك راهو ما تطمحش تمشي لبعيد. لهنا انا اعتبر ان الخطاب هو واحد من أهم معايير النجاح وخوض اللعب.
0: فلا أنا سؤال هني توا اجتماع كيما اليوم وخطاب كسوا في الفستير ولا في اجتماعات مضايقة كيما اليوم احنا من عاداتنا في الجامعة التونسية لكرة القدم أنه نهبطوا الخطابات من نوع هذا
3: مش من عاداتنا من نوادرنا لأنه
0: ما نتفكرش روحي نادرة. شفت مرة كوتش تونسي يقول في خطاب في السنوات الأخيرة
3: مرتين صارت
1: قادري مالي
0: قادري هذا مش نقولوها يا طالي
1: مرتين خاطر
0: قاعد يقول فيها قاعد يقول فيها
3: جلال القادري
0: قاعد يقول فيها
3: ومره مع نبيل معلول في كاس العالم 2018
0: دونك مره جلال القادري مره نبيل معلول علاش ما شفني صبري اللموشي مثلا تصور كنت فما لقاءات بينه وبين الجمهور ما نعرفش الاختيارات هذيا كابتن علاش مدربين نسمعوا خطاباتهم مدربين لا فهمت هذي
1: ايش قال لك
0: عنده تداعيات ولا ما عندوش
1: شو الخطاب به والتلقي الرساله شوف خاطر الجروب اللي يتيروجين يكذب عليك فما اللي يلعب فما اللي ما يلعبش فما اللي ضد ذاك فما وسورتو الناس اللي ما يهمش الخطاب اللي هما سي لو بون دو توش ما يلعبوش ما يشاركوش هذوكم اخطر ناس سي بور سيت ريزون لونترينور ذكي يمشي بور لي رومبلاسون يزمو يحميهم خاطر يقول لهم بكم ما يعملوش الجو خايب خطاب خارق العاده والكلام على التكتيك خرق نعد التطبيق الناس مش قاعد تسمع تو هو يقول لك مش ترجع لتونس حتى حد مش ترجع لتونس كما الكوب دافريك ولا يمشي طيارته الاخر يمشي انجلترا الاخر يمشي المانيا الاخر يمشي كذا فهمتي باهي الخطاب ما نقولكش مش باهي ما يزمو معناها كيفاش نقولوا نجسدوه فوق الميدان نشوفوا حاجه من الملاعبيه الخطاب هذا يمشي
3: ما هو يبدا من تو التجسيد كابتن يزمو يخوم نفسيا الساعه هزيمه خايبه وبطبيعه في
1: الانترنت
3: كل نفسيا لازم يحضرهم نفسيا وبعد يحضرهم معناها في التدريبات وبدنيا وكل شيء ولا يا كابتن
1: اسمع شوي كم كل واحد انت عندك الحق انت عندك الحق انا عندي الحق اسمع الكوره راهي راهو ميدان كبير ياسر. الميدان راه ما فيش ثوابت يعيشكم، انها لعبه. دونك فما قوالب تتقال اللي المصطلحات فما معناها مش مفهومه مليح. ما معنى نفسيا؟ مش يجي مش يقول مش يقول لك انت كل هكريت. انا احنا من اول حصه تاو طبيب قلنا اللي tu ne peux rien faire sans une condition physique, tu ne peux pas placer un système. راهو 105 على 68 التيران راك لازم تجري، لازمك دي دويل، لازم انت ما عندكش طاقه. انت تو جبت وقلت راهو فما ملاعب يكون. انا نعرفوا الملاعب معروف ملاعب هذايا ما نجمش يشد بون خاطر نزل عليهم صبغار مش تنزل زاد فما زاد امتي ريسك او يعرف سبورتيف اون بو با معناها بون هذا الكل في الاخر بكل يا خويا. ان شاء الله الخطاب هذا وصل للملاعبيه، وان شاء الله خويا الملاعبيه يعملوا كومون ديريج اون ريكسيون بوزيتيف ويورونا وجه باهي. سي تو سكون دوموند.
0: سيد العميد انا علاش سالته السؤال هاني وقلت له صارت خطابات قبل ولا لا؟ مناش جلال قادر ذولي وقتها بعد المباراه ولا قبل المباراه؟
3: قبل المباراه قبل مره في الميتون حسب ما
0: فوالا يذولي في الميتون وكأنه بالخطاب هذايا موجه للتوانسة بور كالمي لي زيسبري اكثر منه موجه للملاعبيه. معناها ايرفي رونار هاو شو قاعد يحكي كأنه معناها الخطاب هذايا هبط للجماهير التونسية
4: هكا وهكا خاطر هو المعروف عنه اللي قريت عليه شويه عنده هالقدره على لم الشمل وعلى خلق وحده في الفرق اللي دربهم يعني وعنده خاصيه اخرى من الممرنين اللي ما يحبش حتى انتروزيون، يحب حتى حد يدخله في خدمته. واخر ما صار له تململ اللي صار له خاطر بدات ها مش على روحه خاطر خرج في السعوديه بدات تعبد. فهمتني هو ظاهر انه في الفرق اللي
1: السعوديه خسر ماتش مصر وخسر الكوباراب هو عنده الحق في الكوباراب ما حبش يلعب الكيبا لعب لك هذا قالوا له تلعب الكيبا قالوا له ما
4: لعبش عنده شخصيه ظاهر
1: ولكن خسر ماتش مصر تنح
4: اي بالتفقيد لكن شوف لي زونترور كل يخسر بحب اما راه لي بيرفورمانس عملهم انا الحقيقه اللي شفته عمل ديكسي نو ريزلتا مع فرق ما كانش عندها
3: زامبيا اكبر مثال
4: بالحق
3: زامبيا اكبر زامبيا مثال.
4: زامبيا رغم فريقها باهي يلعب كره لكن ما وصلوش حتى مره باش معناها ياخذوا كاس افريقيا ولا يوصلوا حتى الفينال. اذا الفرق تاع بها خلق نوعا ما مش شخصيه خلق يثور لي زاد اون بارتي ابار تكتيك كل شيء اون بارتي قدرته على معناها في الدليل اكزاكتو ولا مش شامل وربما فهمتي. واحنا زاد الفريق نتاعنا زاد راه توي ما تنساوش صعيب خاطر في جماعه جايين من اسكندنافيا وجماعه جايين من ايطاليا وجماعه معناها جاي يتكلم بالايطاليه والاخر يتكلم بالالمان والاخر يتكلم قرب لك بريسه هو قاعد يتكلم باللونجلي كي لاحظتوه
3: اي امبارح حتى في الكونفرنس تكلم انجليزي
4: باللونجلي خاطر ايش باش يلم هذا الكل فهمتي. هو طشطشام جماعه بالتونسي سمعت واحد يتكلم بالتونسي بلا هو والله جماعه طشطشين فهمتني. لا انا كان جيت معناها الحكايه في دي انا قعدهم ونقريهم الوطنيه ونوريهم علم تونس ونقول لهم هاي بلادكم ونقريهم شويه على تاريخ تونس خاطر هذوما دي كونكتي راهو العباد
0: الانجلي ولا كيفاش.
4: لا نقصد انا والله راهو ربما يستهزئوا به لكن هذوما ثم حبل سوري لازم يعاودوا يتربط بتونس خاطر الناس تولدت لبرا وقراوا ولعبوا الكره لبرا وجيبوا فجاه تنقولوا هاو ضربوك وهاي بلادك وهاي جغرافيا زعما يعرف العق على الجغرافيا التونسيه يعرف شويه على تاريخنا على اصالتنا على امور شويه
0: من ودي شويه من ودي
4: خاطر انا نشوف حتى في الكلام انا ظاهر اللي هو السايبر دونك لازم نخلق له هويه تونسيه باش يهبط الميدان يعرفك العالم هذاك ويقلب عليه الدنيا فهمتي. هاو قبل كذا فريق 78 100% تونسي هذا واضحه العمليه عباد ظاهره هابطه النيه نتاعهم هي علم تونس يعرفوا تونس يعرف هذيك لا سول بيرفورمانس عملناها بفريق 100% تونسي
0: برودوي كامل
4: ونتمنى ان نرجع للتكوين ونرجع امورنا ونرجع اخويا كما بعض الدول الشقيقه اللي نكون اخويا المغاربه واستاذ المساره يا اخي هم كعبتين برك يلعبوا البر هم كلهم بين ثلاثه فرق نتاعهم الكبرى
3: السيد العميد هم صحيح كلهم يلعبوا البر
4: سامحني بين الاهلي والزمالك وبيراميدز هم اما ابداع اخويا ملاعبيه مكونين في مصر ولعبوا في مصر لكن شيء يدوخ بصراحه الجماعه الاخرين ما يفوتهم حتى شيء الحقيقه
3: هو صحيح كلامك لكن راهو كلهم متوانسه معناه في الاخر
4: ما قلتش العكس أي أي. قلت لك حبل السري ضربتوهم بتونس
3: فهمك لا والله مربوطين نتاكد لك 26 لاعب توا بخلاف اللي يلعبوا في تونس ناكد لك البقيه كل يمكن واحد كهو ولا اثنين اللي ما يجيوش تونس راهو الاخرين حتى قبل ما يجوا منتخب ديجا سيباستيان شنو اللقب نتاعو تونكتي من تطاوين الاخر من كذا معناه كلهم متوانسه في الاخر يجيو حتى في الصيف معناه وحتى كان ما يعرفوش يتكلموا بتونس راهو كل يفهم بتونس وانا معناه كي تسالهم حتى انت بتونس راهو يفهموك الكل
4: متفق معاك انا راهو فما فرق بالانسان اللي طرعرع
3: صحيح
4: كبر
3: فما فرق
4: شاف وشرب معناها ما مجردة وفهمتي معناها وعاش
0: هما تونسي اللي ولاد تونس توا ولا لعبوا في البطاحي ولا قعدوا في الحوم ولا حتى اللي يسكنوا في تونس توا يعيشوا في تونس سوني بلو توينسا متاع قبل معناها كاللحمه ولاد الحومه ولا باتري ولا ناسيون اللي يحكي لهم
4: هما اللي هنا ونقصت الوطنيه
1: شنو السبب سيد العميد؟
4: برشا اشياء برشا
1: السبب الرئيسي والمركزي تو مده عامين شيطنة المدرب التونسي
4: اي بتبيع اي
1: مزين مزين شيطنة اللاعب التونسي
4: صحيح
1: شيطنة اللاعب التونسي وشيطنة البطولة نتاعنا هذا وراه شكون هذا وراه سمسارة
4: صحيح
1: اللي ما يساعدهمش يزمهم يتجهوا الى الخارج بيجيبوا ملاعبين نتاعهم فودي لا فيريتي مخاف من حد انا هذا اللي صاير اسكو نجيب اي تونسي يا اخي فماش 4-3-4 تونسا يشاركوا في الكوب دي موند
4: والله إذا ريت بلعبية
1: معناها السؤال هذا هو كيفاش نقولوا لي كونسيكونس نتاع العواقب والتداعيات تاع حملة شرسة في الإعلام وأنا نعرف بفعل فاعل والسمسارة بارتو واللي صار في اللوتريش واللي صار في وانا احنا فرحنا قلنا مش نسكر معسكر السمسار الدور في البيوت
4: صحيح.
1: مش معقول توا معني عندك الفيسبوك والسمسار يحكوا في الكيب ناسيونال خلي يقولوا مش يقولوا سبوا اعملوا كذا هذا يا سيدي فريق صحيح. وطني هذه هي الحقائق اللي من الحقائق اللي معني يا اخي معناش 4-5 ملاعبية
4: تعنا
1: جول شو مش تعملوا له الجول هذاك يا سيدي برا حلوا عليه حتى انا وين شو مش تعملوا بدوت كل في 18 متر البونتو تاع ياسين 108 كيلومتر على شو مش تعملوا له يلعب نجوم كبار نصوم في الكوب دي موند مانيش في كوب في كوب عرب ولا كوب
4: كيب كلها
1: معناها انا ما عنديش فيسبوك من الناس اللي تحكي لي على هالشتيمه والحمله على ملاعبيتنا اذا هو مش من الفريق نتاعو ولا مش فريق نتاعو اي معني كيفاش تحب الكره
4: تمشي
1: انا جسوي اخت جسوي سوري سرتان كان وانا اللي قريته اللي المدرب السابق معناها بيزينا خاطر مشاع روحه معاش كذا كان اتجاهه في 3-4 ملاعبيه ومشى لهم وكلمهم اللي في قطر وفي كذا في اخر وقت تبدلت الحكايه كانوا ذوكم كانوا والله اعلم ينجموا يعاونونا خير من اللي ريناهم الاشباح هذوك
4: ثم شكون يا كابتن هذيك ربي فما شكون يمشي يتمشى في التيران
1: مش يتمشى
4: لي دومين تاع تونس كل خير منه
1: لا مش يتمشى
4: 90 دقيقه يتمشى
1: عايشك سيد العميد مش يتمشى توا ذاك بون الناس الكل بوينت انتروكاسيون بوينت انتروكاسيون وقت نقولوا اللي راهو فما ملاعبي لاعب 13 مينوت ولعب عام كامل وتحبوا يجري وتحبوا يجري مع الفنلندي ومع الالماني ومع كذا يا ناس راهي الكوره ماهوش 11 ملاعبي ولعب راهو ناس عامله 50 ماتش 60 ماتش لاخر ليها الشامبيونز ليغ كذا المغرب عندها ريير نتاع مانشستر وريير تاع باريس سان جيرمان يا ناس عايشكم سو لا كونديسيون فيزيك هذيك المشكل في تونس ما عندناش كونديسيون فيزيك
0: واضح تلقاني شوي خلينا نمشيو مع الاستاذه حملات التشويه السب مثل بذي قانونيا اليوم اسكو على خاطر السيد كوارجي ولا فنان ولا ممثل ولا اعلامي يعطينا الحق معناها في اللانشاج هذايا ترجع لك قانونيا القانون شنو يقول بالضبط في هذا لكن قبل معنا زميلنا حاتم جزبار مباشره من المكسيك في متابعه لاخر تطورات تحذيرات المنتخب الوطني التونسي قبل مباراته امام اليابان حاتم مساء النور مرحبا
5: اهلا وسهلا بيك سماح تحيه للكل مرحبا بكل يسمع فينا على ديوان اف
0: مرحبا بيك حاتم جزبار كنا توا نسمعوا مع هاني في كلمات او خلينا نقول شبه خطاب نتاع البريستاسيون الجايه فيما يخص ايرفي رونار واللقاء المضيق باللاعبين شفنا ايرفي رونار وحيد فقط وحده مع اللاعبين في خطاب خلينا نسميه خطاب شد العزائم أو خطاب شوية هكا مغال منه ومن أعطينا أنت التفاصيل ما يحدث غادي في المكسيك
5: ما يحدث في المكسيك انه ألفيرو نار البارح كان اجر الحصه التدريبيه نتاعه الاولى حصه دامت ساعه، اليوم الحصه التدريبيه الثانيه باش تكون 4 ساعه قبل الحصه باش تكون مفتوحه لوسائل الاعلام باش ناخذوا كلكو ديكلاراسيون من الاولاد. سينو كيما قلت لك انا راه البارح سماح الاولاد الكل انه الخدمه نتاع ألفيرو نار باش تكون سو لو بلان مونتال اكثر منه، معناها فيزيك وتكنيك. وهو ديجا قال نعطيك حتى فما حاجات معناها اللي ما قالهمش في معناها في الفيديو اللي شفتوه في الجامعه. قال انا نعرف اليابان نعرف المنتخب اليابان وقادرين نربحوا اليابان نربحوا اليابان، ولكن راهو لي زاكتور بتاع ربح اليابان هو انتم اكثر حاجه حبي مس فعل ملعبيه هي راهو تشريف البلاد والراي الوطنية. قال معناه انه الهزيمة الاخيرة سمعوني في الكلمة خايبة برشا واثرت عليكم برشا سورة جات بعد ديفات اولى كونتر بلجيكا نفس السكور 5-0 بعد تقريبا بعشرة ايام تكون هزيمة اخرى بخمسة واحد سيوتوماتيك موقع الملعبات باش تغشش منكم باش تكون فما ديريكسيون معناه انت ما تتصوروا ايش في حياتكم الكل. ولكن قال لهم راهو عملية الانقاذ ما زالت موجود وعملية الامل ما زال موجود. منتخب اليابان لعب كونتر هو لعب برشا مرات كونتر منتخب اليابان ريفيرو نار حتى في الكونفرونتاسيون ديريكت مع اليابان راه ربح اليابان مع السعوديه ريفيرو نار معناها نعرف منتخب اليابان
0: واحد بلا شيء
5: وباش نطبق معناها الافكار نتاعي على منتخب اليابان ولكن راهو ليزاكتور بتاع تطبيق الافكار
0: هما الملاعبي مش يهبطوا يكور في الاخر
5: هما الملاعبي
0: فوالا هما الملاعبي
5: وبدات هكا شويه لانه شوف ديما نحب نبدا انا راهو الاستباق الخطه المحافظه عند الفيرونار حسب ما صدرنا حسب ما نعرفه بالاربعه 4-2-3-1 معناته بدينا اليوم ان شاء الله سامع من هنا الغدوه ان شاء الله تبان شويه ملامح التشكيل
0: واضح
5: تبان شويه ملامح التشكيل
0: معنا شويه من اتينا شويه من الاخبار جزبان شويه من ملامح التشكيله
5: والله ما قلت لك هو الاكيد الحاجة النسبة مئوية كبيرة باش يكون يان فاليري على اليمين عبدي على اليسار ثنائي قلب الدفاع باش يكون منتصر الطالبي وأيضا عمر الرقيق هذوما بالنسبة لحراسة المرمى ما بين المهيب الشام وخوي من دحمان لكن أيمن دحمان يمشي بحظوظ أوفر لحراسة المرمى في المباراة تاع اليابان يعني نلقاه أيضا ممكن الياس الصخير يراني خذيرة حنا بعض مجبري سيباستيان تونكتي على اليسار يكون خليل العياري والا رياس سعد وقدام فراس شوات بونتا يحب يلعب بالبونتا ديما فراس شوات هذه ديما نقول راهو لانه الوقت
0: بكل تحفظ واضح خاطر من بعد ينجم بدل حاجه
5: الوقت يداهمنا قاعد الوقت يداهم دونك ما عندوش وقت هو باش يبقى معناه اوكي فما التشكيل لكن سيلون الحصص التدريبيه الاخرى باش نحاول تخرج له برشا توضيحات كيفما امورنا وماشي
0: بالنسبه للمسؤولين عاوز اسالك سؤالي وما حاول جاوبني على المسؤولين
5: حاتم اليوم برشا المسؤولين والله حكينا اليوم برشا
0: اي مش مشكل هل صحيح انه قابل مسؤولين غفيرو نار يافي اون ريونيون حاجه هكا اجتماع بمسؤولي الجامعه الموجودين المسؤولين قرب المسؤولين ممكن من القرارات هذه اللي باش تكون ولا من تشكيله اللاعبين حاتم جزبر
5: لا ما فما حتى اثنين يختلفوا انه راهو غفيرو نار الفرز وكاركتر نتاعو بالتجارب نتاعو فما واحد باش يعطيه امر ولا باش يدخله في التشكيله معناه لسه دي المحاليه سينو بالنسبه للمسؤولين متواجدين في مقالي قام وكان منذ قليل سيناجي الشاهد أو موجود دخل قبيلة مع هاني البراهن وسألوا هاني على وجود أعضاء المكتب الجامعي وسألوا نصر البدوي بليتو على وجود أعضاء المكتب الجامعي باعتبار أنه حسب خطر برشا أخبار أنه ريفيرو نار طلب أنه يبتعدوا أعضاء المكتب الجامعي لا هم متواجدين في مقر الإقامة وديجا وقت يتكلم قال
0: ممكن هو يقصد يبتعدوا على اللاعبين مش على مقر الإقامة
5: إيه بتعدوا على المواي صحيح تبتعدوا على اللاعبين هذه فهم معناها يلزم بعد شوي على اللاعبين عادي معناها في كومبيتيشن كمان زي إنه ما تكونش برشا يعني إنه تختلف الآراء حول هذا الموضوع سامح دونك كما قلنا راه فورت كاركتير نتاع ريفيرو نار من سبيل المحال باش تلقى واحد يدخل في التشكيلة وإلا باش يقول له ممكن في حالة واحدة التعامل نتاعه يكون مع المدير الرياضي زياد الجزيري والمدير الرياضي خليل الشمام لأنه هما مدير الرياضيين ومعاهم أيضا وهبي الخزري اللي موجود يعطيه
0: فكرة حاتم انت قلت لنا البارح انه ستاف كامل باش يكون موجود مع إيرفي غونار موجود كامل ستاف نتاعو جاو ما جاوش
5: هو بالضبط سماح جاء كما قلت لك البارح الحمد لله معلوماتنا معناها كانت دقيقه. جاء مدرب الحراس والمعد البدني واخصائي في اخصائي تحليل الاداء. فما ما الاستاف القديم تاع صبي لاموش كما قلنا البارح بقى فيه وهبي الخزري وبقى فيه حلمي الكشو ومختص في تحليل الاداء. وفما صديقنا كازوز الله يسامحوني نسيت الاسم كازوز هو المعد البدني لمنتخب اقل من 23 سنه باش يلتحق بالمنتخب. معناها باش يكون فما زوز معدين بدنيين اللي جاء مع رفي رونار واذا المعد البدني لمنتخب اقل من 23 سنه معناها ستاف القديم نتاع صبي لاموش يبقى فيه وهبي الخزري حلمي الكشو. تم كما نقولوا دعوه كازوز هو المعد البدني لمنتخب اقل من 23 سنه مع ستاف نتاعو وديجا كي جاء البارح في المطار سماح
3: أنس كازوز
5: جاي معنا من فوق
3: أنس كازوز
5: صحيح برافو أنس كازوز بالضبط
0: فلا.
5: أنس فلا. كازوز هو المعد البدني يلتحق بوحدة المنتخب لأنه مقر إقامة
0: فلا. واضح شكرا جزيلا حاتم جزبر على كل هذه التفاصيل. وطبعا حاتم موجود على ذمتكم على كامل النهار على ديوان فم. شكرا لك حاتم مرة أخرى. أستاذة نجاة إبراهيمي قلت باش نحكيو على الحملات هذه على ما كسوا من الإعلام من غير الإعلام على الصفحات على كذا اليوم إلى أي مدى ينجم مواطن يتكلم جوست على خاطر السيد يلعب في المنتخب الوطني التونسي ولا فنان تونسي ولا ممثل ولا غيره.
2: ايه لهنا باش نجاوبك مدام سماح.
0: أيه.
2: وسؤالك يتحمل المعنى التالي هل انه المركز القانوني لشخص
0: أيه.
2: مشهور فنان لاعب ولا حاجه
0: أيه.
2: هو تقول انت ظرف تشديد يولي يخليه تحت المجهر
0: تتفق.
2: وماذا يقول القانون في ذلك؟ بالنسبة لنا نحن من الناحية القانونية النصوص القانونية لا تتعامل مع المراكز القانونية الخاصة فنان ولا لاعب بقدر ما عنا نصوص كل من يتعمد الإساءة إلى الغير بغض النظر على المركز القانوني بتاعه. 89.89 من مجلة الاتصالات يقول لك من يسيء من يتعمد الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الغير يتحمل بالسجن مدة عام كامل. إذن لهنا ما عنا حتى تدخل للمراكز القانونية هذا بالنص لكن عمليا وواقعيا للأسف الشديد أصبحت بعض المراكز القانونية موجبة لأن الشخص هذا يتعاقب على خاطر شهرته على خاطره فنان مشهور على خاطره ولهنا كان نمشيه ونبحثه في الأحصائيات نلقاه للأسف الشديد على في إطار شبكات التواصل الاجتماعي الأشخاص المعروفين والمشهورين أكثر عرضة من غيرهم إلى هذه الإساءة عبر وسائل التواصل
0: الإساءة الاجتماعي. اللي كي تبدأ بالتلميح أستاذ
2: الإساءة اللي
0: مثلا يجينا حد يحكي عليه يقول بربي المذيعة اللي تخدم العشية في ديوان فم ما يقول السماح مفتاح
2: ما يقول السماح مفتاح
0: مثلا هكا بأي تلميح
2: به. هو التلميح هو النص القانوني باش نقوله مدام سماح راهو واضح في أنه لا تستقيم الجريمة إلا باستقامة الركن الشرعي الجريمة معناها أنا يلزمني نقول فلان الإساءة إلى الاسم واللقب تبقى لهنا
0: أيه.
2: هذا ما يمنعش أنك أنت إذا تأكد أن الأوصاف التي وقع تقديمها توافق أنت مدام سماح هنا يمكن التشكي وتبني شكاية متاعك على أساس ما يسمى بالقرينة القانونية القطعة على أن المستهدف هو فلان كيف ما في العديد من الأحيان وسائل الإعلام لما تتحدث عن بعض الجرائم تقول فنانة تونسية معروفة
0: بلا.
2: ولا اشتغلت في مسلسل معروف هذه
0: رجل قانون رجل سياسة فنانة
2: القضاء فهذا التلميح يرتقي إلى مستوى الحقيقة وتولي قرينة قاطعة للمستهدف وعلى أساس ذلك فإن هذا المستهدف الذي استهدف بالتلميح يمكن له أن يتشكى وأن يقيم الحجة القاطعة على أنه هو المستهدف ولهنا بطبيعة الأمر يقع ما يستوجب وقوعه من التحريات والأبحاث القانونية.
0: دونك سمعتم ليه راهو مش على خاطر نسبه شخص مشهور ولا كوارجي ولا
2: لا لا لا
0: ولا كيف حد كيف؟ من المنتخب رغم معناها مانيش باش نتحاسبوا لا القانون لا يستثني حتى حد مش على خاطر شخص هو في المنتخب الوطني التونسي دونك اون سو بيرمي باش نسبوه ولا باش نقولوا فيه كلام
2: واضح كل من يتعمد
0: دون استثناء واضح. شكرا استاذتنا شكرا لكم كل اللي تابعتونا اليوم ابارتير من الخمسة ان شاء الله ربي يحفظ تونس العزة والغالية. نتقابلوا غدا في نفس التوقيت ديسي لا سامح مفتاح قول لكم نحبكم برشا في لمن
6: ناس الديوان تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5

0: ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز السابعة مساء، ديوان افهم عسلمة. وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النفيام دورة 26 و2000، التي تنطلق غدا الخميس 18 من جوان وتتواصل إلى غاية السبت 20 جوان، مرفقة بعدد من التوصيات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالمترشحين. ووزارة التربية تدعو المترشحين إلى الحضور لمراكز الامتحان على الساعة 7:30 صباحا، والاستظهار ببطاقة التعريف المدرسية والاستدعاء وتسليمهما للمراقبين، مع الاقتصار على تدوين الإجابات في أوراق الامتحان الرسمية، مشددة على منع إدخال الكتب والوثائق والأجهزة الإلكترونية إلى قاعات الامتحان، ومنع استعمال الحبر الماحي أو تضمين أوراق الإجابة أي معطيات شخصية يمكن أن تكشف هوية المترشح. ووزارة التربية تؤكد أن أي محاولة غش أو مساعدة على الغش أو أي إخلال بسلوك داخل مركز الامتحان تعرض صاحبها إلى عقوبات قد تصل إلى إلغاء الامتحان والحرمان من الترسيم بالمؤسسات التعليمية العمومية لمدة تتراوح بين 1 و3 سنوات. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال استقباله اليوم وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم المرزوق، الذي حل بتونس مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية من رئيس موريتانيا محمد ود الشيخ الغزواني، يؤكد حرص تونس على دعم علاقات البلدين في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، مع ضرورة توحيد المواقف لمواجهة كل أنواع التحديات حسب ما جاء في بلاغ الرئاسة. وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد خلال تسلمه اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير ماليزيا الجديد على ضرورة العمل من أجل مزيد تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشددا على غرار التربية والتعليم العالي وصناعات التكنولوجيا وقطاع السيارات والمكونات الإلكترونية، مشددا على أهمية تفعيل آليات التعاون المشترك وتطوير المبادلات التجارية والاستثمار والتعاون المالي بين البلدين وتعزيز الصادرات التونسية إلى سوق الماليزية، وخاصة زيت الزيتون والتمور والمنتجات الحلال، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. حملة مراقبة إقليمية بولاية منوبة تسفر اليوم عن تحرير 90 مخالفة اقتصادية إثر 528 عملية مراقبة شملت مسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية بالتفصيل بمختلف معتمديات الجهة، مع حجز 460 كيلوغراما من دقيق السميد بمحل لبيع المواد الغذائية من أجل الترفيع في الأسعار، و100 كيلوغرام سكر سائب بسبب تعمد صاحب المحل إخفاءها والامتناع عن بيعها. ووفق الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة، فقد تعلقت أغلب المخالفات المرصودة بعدم الاستظهار بفواتير الشراء ب24 مخالفة، وبعدم إشهار الأسعار ب7 مخالفات، وبالبيع بأسعار غير قانونية ب3 مخالفات. وفشان دولي، موقع أكسيوس يفيد اليوم بأن الولايات المتحدة وإيران والوسطاء يبحثون إمكانية تسريع الجدول الزمني لإقامة مراسم توقيع مذكرة التفاهم المقررة ليوم الجمعة القادم، موضحا أن الموعد المقترح قد يكون اليوم الأربعاء حسب ما أفاد به دبلوماسي من أحدى الدول الوسيطة ومصدر ثان مطلع على المناقشات. ومن جهته، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف قصف إيران إذا لم تلتزم بمذكرة التفاهم التي توصلت إليها مع واشنطن، مؤكدا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا بموجب هذا الاتفاق. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
4: احنا معاك وبجنبك في الفراج، لحظة حتى
3: يزفر
4: الحكم.
3: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
5: ديما نفهم.
6: صوتكم.
7: مونديال إكسبرس.
5: مساء النور ومرحبا بكم في مونديال الإكسبريس. البداية مع المنتخب التونسي اللي يواصل تحذيراته للمباراة القادمة ضد اليابان ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لكأس العالم 2026. مباراة باش تكون نهار لحد 21 جوان انطلاقا من 5 نتاع الصباح بتوقيت تونس. الناخب الوطني إيرفي رونار عقد اليوم الفجر بتوقيت تونس ندوة صحفية حكى فيها على عديد النقاط، أهمها مردود المنتخب التونسي ضد السويد، كواليس اتفاقه مع الجامعة التونسية لكرة القدم، ونقاط قوة المنتخب الياباني. من بعد إيرفي رونار أشرف على أول حصة تدريبية ليه مع المنتخب وحكى مع الملاعبية وحثهم على تقديم مردود مشرف للراية التونسية. وفي البرنامج 8 نتاع الليل بتوقيت المكسيك 3 نتاع الفجر بتوقيت تونس باش تكون فما حصة تدريبية أخرى وباش تكون مفتوحة لمدة ربع ساعة لمختلف وسائل الإعلام. واصلين ديما مع المونديال، نعطيكم برنامج المقابلات. حاليا البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو متعادل هدف مقابل هدف قدام الكونغو الديمقراطية. 9 نتاع الليل المنتخب الإنجليزي يواجه المنتخب الكرواتي، لقاء بذكريات نصف نهائي مونديال روسيا 2018. نص الليل المنتخب البلاك ستارز المنتخب الغاني يواجه منتخب بنما، و 3 نتاع الصباح منتخب أوزبكستان يواجه المنتخب الكولومبي. أكثر تفاصيل على أخبار مونديال 2026 تلقاهم كي العادة على سيتنا ديمنافين.net. بعد شوية جيكم مودة الورغمي بقيت كيب في 60 دقيقة.
0: مونديال إكسبريس الموسيقى نون ستوب على ديمنافين.

0: ديوانافام ديوانافام عسلمة
1: عسلمة ديوانافام. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما نحبكم برشا. ديوانافام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوانافام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانافام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانافام.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقه مشوار ينطلق معكم توا يتوصل للتسعة متاع الليل كالعاده، عوده على هم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. تحيه لكل مستعملي الطريق، طريق السلم للجميع. تحيه لكل ناس تسمع فينا في النقل المنتظم وغير المنتظم. تحيه للناس اللي تخدم زاده بالليل، ربي يعينكم ربي يعطيكم القوه. الجاليه التنصير تبع فينا في الخارج، مرحبا اهلا سهلا. والناس اللي تسمع فينا في ديارها زادا، ان شاء الله نكونوا مونسينكم، خاصة اني حضروا في العشاء توا شهية طيبة للناس الكل. شنو باش نحكي والليلة؟ شنو اهم المواضيع متاعنا؟ يلا تتشويتا. كانت ستوزع على المطاعم الشاطئية حجز كميات من المرقاز واللحوم الفاسدة بمحل عشوائي ببنزرة، موضوعنا في العيون. سرقة محصول بطاطا يقدر بـ1000 كيلوغرام من ضيعة فلاحية في بنزرة، نقابة الفلاحين ضيفتنا في الأجرية. لأول مرة في تونس أحداث إجازة كاملة ستدرس باللغة الإنجليزية، موضوعنا في الأكتوة. لماذا رفضت الجامعة العامة للمتقاعدين الترفيع بـ5% في الجرايات، موضوعنا في الوشيفر. تنديدا بالتلوث، أهالي الرويسات ينفذون وقفة احتجاجية أمام وزارة البيئة، موضوعنا في فسفاسة. إطلاق دعوات لحماية السلحفات البحرية المهددة بالانقراض وللحفاظ على مواقع تعشيشها، موضوعنا في فيدباك. بقيمة 500 مليون دينار استثمارات جديدة لدعم السياحة بتبرقع عين دراهم، فماذا ستشمل؟ موضوعنا مع الانفيتو دجور. وسبيطار الهلال توفير عيادات اختصاص مجانية لفائدة المواطنين، فما هي تفاصيل المبادرة؟ موضوع نحكي عليها ليلة في بون بلون.
0: في 60 دقيقة
1: صبري أبو عزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أشرف الرباحي كوت ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم.
0: على يون
1: نحكيه على موضوع الحقيقة، أحكينا في مواضيع مشابهة. تذكروا حكينا على حالة التسمم اللي صارت في قفصة واللي صارت في صفاقس وغيره واللي في بن ولايات الجمهورية. حالة التسمم المرتبطة أساسا بحفظ الأنظمة الغذائية، معناتها تولي ماكلة ماهيش ظروف العدد متاعها غير مناسبة، ظروف الحفظ غير مناسبة، تبدأ فاسدة وتوزع خاصة في المحلات المفتوحة للعموم. في الإطار هذا الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببنزرت في إطار دورها الرقابي وعملها الاستباقية تتفطن إلى محل عشوائي. ونعرفوا معناتها في الصيف برشا ناس تاكل على الشط ونمشيو للشط ونشريو معناتها من المحلات المفتوحة للعموم في المناطق المفتوحة على الشواطئ. في الإطار هذا محل كان بيش يوزعها، باش يوزعها للمحلات هذوما باش يبيعوها للمواطنين. وتصوروا انتم شنو كان ينجم يصير، نحكيو في الموضوع والتفاصيل. ويلا تسويت
0: في 60 دقيقة.
1: دكتور احمد رياض كمون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببنزرة، مساء النور دكتور، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟
3: مرحبا بكم، مرحبا بالسادة مستمعين ديوان اف ام.
1: شكرا لفضلك، مرحبا اهلا وسهلا دكتور. كميات من المرقاز واللحوم الفاسدة، في اي اطار تم التفطن لها؟ كيفاش تفطنتوا للوضعية هذه وشنية وشو لقيتوا بالضبط؟
3: والله هو في نطاق العمل الدوري للهيئة وبالاشتراك مع مختلف الفرق الرقابية، البارحة تم التفطن الى معناها شخص على دراجة نارية وقع ايقافه، وعند الإيقاف متاعه تم التفطن اللي هو يحمل كمية من المرقاز داخل معناتها بلاستيكية، سكان بلاستيكية وهكيك معناتها غير محفوظة. واحد
1: معناتها هز المرقاز في ساشيات،
3: في ساشيات سيسا في ساشيات غير مهدة لاستعمال المواد الغذائية، معناها وبالتحري معاه تم.
1: وين كان هزه معناتها؟ كان يحاول مع في الكياس انتم لقيتوها؟
3: أي وقفوه، وقع توقيفه بتباعه من الخيانة في الأمن، وقع الاستنجاد بالهيئة، والهيئة دخلت وبعد عملية السماع متاعه تفترنا اللي سيد هذي قاعد يوزع لبعض المطاعم الموجودين في الجهة، وبالتخنيق ولا بتضييق الخناق عليه ورنا المصدر متاعه اللي هو منزل في يقع في مدينة بنزرت الشمالية. بتبيع وقع التنسيق مع الهيكل القضائية والأمنية وتم مداهمة المنزل هذا، حيث تفترنا إلى أنه السيد واحد آخر يعمل اللي يخدم فيه، يعمل في مكان يقوم بصناعة المرجاز وتقطيع اللحم ويوزع فيه بطريقة غير صحية وغير مؤسسة بالمطاعم الموجودة اللي في الجهة.
1: التوزيع غير صحي، التوزيع غير صحي،
3: التوزيع والتحذير.
1: فوالا باش نحكي معك شوية على الأعداد، أعطينا شوية تفاصيل عملية الأعداد والتخزين كيفاش قاعدة تصير.
3: هو يعتبر محل عشوائي باعتبار أنه السيد هذا جاء في ركن من أركان البيت متاعه اللي هو جراج، وقاعد يشري في اللحم ويقطع فيه، ما نعرفوش المصدر متاع اللحوم هذية. بالطبيعة طرق الخزن متاع اللحم هذية كانت في ظروف غير صحية، وكان تشوف الصور طبعا بعد متكم كان تحب الصور ونشروهم، وعملية الحفظ متاعها ما كانتش في الثلاجات. وبالطبيعة سيدة ذا يقوم تقطيع اللحم هذية وإعداد اللي يستعمل في كمية متاع بهارات اللي يقع حزة وتتراوح تقريبا في 10 كيلو بهارات، والكمية كلها تتراوح بين 110 كيلو بين لحوم حمراء ولحوم بيضاء. يقع تقطيعها وتحذير المرجاز هذية، ثم يحطه في ساشيات ويعيد للسيد هذا يقوم توزيعه على المطاعم هذه الموجودة في الجهة.
1: فما كميات تباعت توزعت ما تقبل ما تتفطن وحدات الأبنية وقبل ما تتفطن الهيئة، يعني عندهم مديدة وهو يعمل
3: ولا الحقيقة أنت تعرف مدام المحل عشوائي يمكن يسرف في المدة الفارطة قاعد يوزع هو معناتها، وما فقناش بيه احنا باعتبار انه هو في منزل، فهمني؟ واحنا مقتعرف احنا المحلات مفتوحة للعموم وما يتم مداهمة المنازل كان بعد اذن متاع سيد وكيل الجمهورية وتقوم بسلطات
1: مختلفة. ولكن هذه المحلات الشاطئية او المطاعم الشاطئية الموسمية هذه اللي تحل بمناسبة مع موسم الاصطياف، فما مع ترخيص ياخذوه ولازم مع يستظهروا منين خذوا مع المواد الغذائية متاعهم، يعني فما تدور تصير هكا ولا ما عليهمش اعمال رقابه وهم غير مرخصين؟
3: والله هو احنا في الحقيقه نشاركوا في لجنه تجتمع في الولايه يكون فيها مختلف المتدخلين من وكاله حمايه الشريط الساحلي، من الولايه، من الساده المعتمدين، ومن ضمنتهم الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه اللي تاكد انه على الاشخاص هذوما انهم يصرحوا بعمليه النشاط نتاعهم، وانه يجب يوفروا بعض الشروط منها الماء الصالح للشرب، منها كيفيه التخزين نتاع المواد هذه، من عمليه الاسترسال نتاع المواد منين يشريوها، ويجب يخليوا لو بلاتيمون اذا كان يعدوا في الماكولات معناها يطيبوا. دونك احنا في الليجان هذه وبالطبيعة عن بعد ولي ثم مراقبة لاحقة، احنا نعملوا فرق سواء مختصة الهيئة وحدها تخرج وتقوم مراقبة الأنشطة هذه، سواء في نطاق فرق مشتركة اللي يوميا ودوريا تقوم بالمراقبة متاع كيف تشوطة الولاية. دونك بالنسبة لنا احنا معناتها العملية مقنة نوعا ما.
1: معناتها يتعاقبوا هما يعني الناس المخالفين، يعني حتى اللي ياخو سلعة ماهيش معناتها مصدر متاحة مجهول حتى هو يتعاقب هكا ولا
3: نعم من قلتك عملية الاسترسال إذا ما يستظهرش بالوثائق اللي تثبت منين السلعة هذيك بالطبيعة يتم حجزها وتم أخذ الإجراءات.
1: معناها في الدوسي هذا خلينا نقوله دكتور الناس الكل معناتها البحث باش يجيب هكا ولا لا؟
3: بالطبيعة احنا الناس كل متجندين، معناتها الفرق الكل بتاع الرقابة متجندة في الدوسي هذايا، وتعرف انت الهيئة عندها ديما استراتيجية خاصة في موسم الصيف هكايا تكثف من حملات المراقبة، سواء معناتها الهيئة اعوانها بصفة منفصلة والا في نطاق فرق مشتركة كما قلت لك يجيبوا كامل تراب الجمهورية، وخصيصا بالطبيعة الهيئة الجهوية بنزرت هي تطبق في تعليمات الإدارة المركزية. دونك بالطبيعة نعملوا برنامج ويقع تصديره البرنامج هذاك ومتابعته وتنفيذه واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كان معناتها حاجة تمشي للقضاء تمشي للقضاء، إذا كان تكون فيها تنبيه تنبيه، وإذا كان تم عملية الغلق الفوري يتم عملية الغلق الفوري. دونك أنت والحالة اللي احنا نتواجدوا فيها.
1: واضح، ربي يحفظ الناس الكل، ونبهوا دائما وديما نقولوا للناس أعرفوا منين تشريوا، ما تشريوش من أي بلاصة، وديما واحد يتثبت معناتها اللي قادر يصير تسمم غذائي بعد راك تقعد أنت لتقاسي هكا ولا لا دكتور؟
3: نعم احنا شيرتون نعملوا على معناتها وعي المستهلك، ونعملوا على اصحاب زاد المنشآت هذه باش تاخذوا الاجراءات اللازمه عند تحضير المأكولات هذه باش ياخذوا كل الاجراءات اللازمه اللي تخليهم يقدموا اكله صحيه ونظيفه واللي ما تشكلش خطر على صحه المواطن. بالنسبه للمواطن احنا نعملوا عليه خاصه تو تعرف انت فصل صيف باش تتكاثر بعض السلوكيات اللي احنا ما نحبذوهاش في الحقيقه واللي قاعدين نردعوا فيها، كما عمليه عرض المياه المعلبه هذيك في الشمس، كما عمليه عرض ما يعبر عنه بالليموناده او السيتروناد في معناتها دبابز مستعمله، كما هذوما اللي يعملوا البريرك معناها ظرفيا ويستعملوا مواد غذائيه دون حفظها في درجات الحراره المخصصه لذلك. دونك احنا ماذا بينا المواطن يشري من الاماكن المعروفه، الاماكن المراقبه، الاماكن اللي ما تكونش عشوائيه، الاماكن ما تكونش ظرفيه، وهذه اهم حاجه.
1: الفرق نتاع دينار ولا 2000 فرنك نجم يكلفك صحتك.
3: مش صحه المواطن ما عندهش راهو ثمن، راهو واحد ولده ولا بنته ولا ابوه ولا اخوه ما عندوش ثمن، ما عادش يتعوض، فهمت؟ دونك احنا نعملوا على وعي المواطن، وبالدواء احنا قاعدين ندخلوا في وسائل الاعلام للتوعيه نتاعنا، وما دورنا اليوم كان معناتها باش نوعيوا المواطن ونطلبوا منه بكل لطف انه معناتها يتعاون مع الهيئه، واذا ثم حاجات عندنا الرقم الاخضر 80 166 977 يطلبوا معناتها، واحنا قابلين للتشكيات الكل بالطبيعه، والرقابه دائما يوميا بدون انقطاع ليل النهار.
1: شكرا جزيلا دكتور احمد رياض كمون رئيس الهيئه الجهويه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه ببنزرت، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتنا. شكرا لك، يعطيك الصحه. شكرا لفضلك للقاء، احنا مصير معكم مشوارنا. مرحبا لو سهلة 7:22 دقيقه على موجاتنا، مشوارنا يتواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. تحيه لكل الناس اللي تحقت بينا توا في المباشر. نذكركم كنا نحكيو على تقريبا 110 كيلوغرام لحوم حمراء وبيضاء كانت ستوزع على المطاعم الشاطئيه في جراج، كان مولى الجراج هذا حذر فيها في بطريقه غير صحيه، وكان واحد على موتور يوزع فيها على المطاعم هذوما. الحكايه صارت في بنزرت والهيئه تكفلت بالموضوع وتم فتح تحقيق في الموضوع هذايا. وصل معكم مشوارنا، مرحبا اهلا وسهلا. بعد شويه نحكي ومازلنا في بنزرت، بنزرت الجميله اليوم فيها برشا حكايه. نحكي على سرقه محصول بطاطا يقدر تقريبا ب 1000 كيلوغرام من ضيعة في لحية ببنزرت. فلا شو اللي صار لصاحب الضيعة هدية وكيفاش صارت عملية السرقة، نحكي في الموضوع تتشيطه.

0: لجري. فلاجري ضيفنا رئيس المكتب المحلي لنقابة الفلاحين برأس جبل بولاية بنزرت سير رشيد شعبان. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
1: مساء الخير ومساء الخير لكل مستمعين فهم
0: ديوان فهم
1: ديوان.
0: مرحبا، تحياتي ليك ولمستمعينا في رأس جبل. مرحبا وفي بنزرت الكل. سير رشيد، الفيديو اللي صورته، شنو الفيديو هذايا؟ على ماذا استفقتم؟ شنو هي التفاصيل؟ حكيت شوي شنو اللي صار لصاحب هذه الضيعة اللي ينتج في البطاطا واللي ربي يعلم به معناتها قداش باش تعب وقداش سهر الليالي باش وصلت البطاطا هذيك إلى الى ان تولي محصول.
1: والله شوف، احنا حبينا نوثقوا نوعيه جديده من السرقات هذه اللي قاعده تصير. نعرف اللي يعني فما سرقه نتاع المواشي نتاع الابقار نتاع الاشجار المثمره. لكن المره هذه
0: ذكر في الزيتون وعدا كانت سرقات
1: تولينا سرقات ولات سرقات تحت الارض. المحصول اليوم يتعرض للسرقه. شفتوا الناس كل كيفاش معناتها الفلاح يجم يكون في غفله معناتها من يعني يتعرض للسرقه معناتها، فهمت؟
0: هو بعيده ضايعه على داره معناتها.
1: اكيد هو الضيعه تكون ديما بعيده على المناطق العمران. يعني
0: هذا كانش يستغلوا الوضعيه هذه.
1: نعرفوا اليوم اللي الفلاح يعني سيرتو في معناتها في بنزرت معتمدية الأجبل والمعتمدية المجاورة. اليوم نعرف اللي فما تقلص نتاع مساحات، فما نقص كبير في المواد هذه. معناتها الناس كل تعرفوا يعني في الأسمدة في الأدوية اليوم يعني يعاني من برشة مشاكل الفلاح اليوم، فهمت؟ وزيد معاه يعني تعرف هذه منتوج معناتها استراتيجي، هذه يعني مخزون معناتها نواجهوا به معناتها فترات ما فيهاش انتاج. وزيد يتعرض للسرقه.
0: شو اللي صار في الليل في النهار؟ قداش سرقوا؟ اعطيني شويه تفاصيل على الوضعيه سير رشيد.
1: الوضعيه يعني الكميه تقدر يعني بين 800 ل 1000 كيلو. تورناتا معناتها.
0: تورناتا بطاطا.
1: برشا باش يستغربوا يقولوا كيفاش يسرقوا تورناتا. تعرف اللي هذوما ناس معناتها تقام بالموتورات في الليل. فهمتني؟ ويحملوا اكياس معناتها شكاير ويعني يربشوا بيديهم ويعبيوا ويتنقلوا معناتها
0: عصابه
1: ساعه ساعتين يعني بطبيعه الحال. هذه راهو ما يقللش راهو من المجهود اللي يقوموا به عامل الامن معناتها الحرس وكذا. لكن ما تعرف ديما كيما نقولوا احنا
0: بالبلوك يقول لك العوان العامل يقول لك مش ندخل الضيعات زاد نقعد نشوف يعني صحيح فما دوريات الدور لكن زاد ما تنجمش تفيق بانه فما عباد موجوده في ضيعه يسرقوا بالليل هكا
1: بالعاميه نتاعنا نقولوا احنا اللي يسرق يغلب اللي حاح ديما نقولوا يعني هذا ما يقللش من المجهود اللي قاعدين يقوموا به. لكن هذا هو احنا
0: الترناطة مش كمية كبيرة. الترناطة كمية كبيرة هكا ولا
1: نوعا ما اما احنا شو حابين ننبه الفلاحين يعني بالعمليات الجديدة النوعية هذه من معناتها في
0: باش يكثف الرقابة معناتها.
1: اكيد الفلاح هذا هو بيدو مطالب باش يقولوا احنا عينيه يعني يكونوا ديما على المزروعات نتاعو. هذا هو معناتها
0: هذا هو شنو لازم يصير. فوالا، ربي يحفظ الجميع ان شاء الله. شكرا جزيلا، يعطيك الف صحه سيد رشيد شعبان. شكرا لك، يعطيك الف صحه رئيس المكتب المحلي نقابه الفلاحين برأس جبل بولايه بنزرت. تحيه لكل الاصدقاء والصديقات اللي تواصلوا معنا. حمدي يقول لي في فرنسا قاعده تصير زاد سرقات، يقول لي يسرقوا البطيخ والخس والسلطه والخوخ والمشمش. فوالا، ما احنا ما نحبوش نكونوا كيف فرنسا في السرقات، ان شاء الله نكونوا في حاجات مخيرة على القليل. سونيا سيسي مرحبا، لو سهله. شكرا لك سميره زيكو، مرحبا، تحياتي لك. فدوى الدليبي بمساء الخيرات، مرحبا، شكرا لكم. الناس الكل يعطيكم الف صحه. حمزاوي نور الدين تحياتي لك. شكرا فارس العياري، مساء الخير. شكرا، نحسوا فارس نقول شو نقولوا احنا فاشينيستا معنا في الديوان فم فاشينيستا بتاع اليوتيوب اللي بالفاشن في الـ في الـ في اليوتيوب مع تنس كل تتعدى على فارس. تحياتي لك يا فارس، شكرا لك على التفاعل وعلى الروح الباهيه اللي انت تبث فيها في الـ في, الـ في الفريق. فتح الراجدي مرحبا، اهلا وسهلا. معز المنوبي مرحبا، تحياتي لك. عبد العزيز مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا لكم جميعا، مرحبا بكم. ومي عبد الله مرحبا، مساء الخيرات. عماد السعيدي مرحبا، تحياتي لك، شكرا للجميع. مازلنا باش نحكيو في برشا مواضيع نحكيو المره هذيا. اول مره في تونس احداث اجازه كامله ستدرس باللغه الانجليزيه، كلها باش تتقرا بالانجليزيه. شنو هي الاجازه؟ شنو هي تفاصيلها؟ وقتاش باش نبداو فيها؟ وين باش نبداو فيها بالضبط؟ نحكيو في المواضيع لتسويتا
2: في 60 دقيقه مع هدى الورغمي على ديوان فام. ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان فام.
3: ديوان فام، ديوان

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Diwan FM, صوتكم.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، شنو أحوالكم؟ تحية لكل من التحق بنا في المتابعة. اليوم الجامعة العامة للمتقاعدين تخرج في بيان تعبر فيه عن رفضها للترفيع ب5% في الجرايات. علاش؟ هو في الآخر هو مع قرار شمل تقريبا كل العاملين في القطاع الخاص. علاش الجامعة رفضت هالترفيع هذا؟ شنو هي الأسباب اللي استندت عليها؟ نحكي في الموضوع تتشويته. كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين السيد عبد القادر النصري، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: تحية لكم ولكل مستمعين ديوان أفهم.
2: شكرا، مرحبا يا سيد عبد القادر. نذكر في الأول كنتوا مستبشرين بالزيادة هكا ولا لا؟ كنتوا معناتها على قليلة فما زيادة قاعدة باش تزايد في جرايات المتقاعدين، لكن بعد ما تزايدت الزيادة هذايا كلي فما خيبة أمل في الموضوع، علاش؟
3: بيان سور، احنا بعد طول انتظار الزيادة أعلنوا عليها من وقت قانون المالية متاع 26، يعني في آخر سنة 25، واستنينا تقريب 5 شهور باش تزيد الزيادة، لكن مالوريزمون فوجئنا اللي نسبة كبيرة من المتقاعدين إما ما شملتهمش الزيادة ولا شملتهم بضوع، يعني زيادة دنيا.
2: علاش ما شملتهمش؟ علاش؟

0: أو نسبة أخرى عندهم زيادة طفيفة. قلت لك علاش ما شملتهمش هذه الزيادة؟ قلت لي فما اللي يطلعوهم شوية معناتها وصلوا 260 دينار، إيش معناتها يعتبروا سلفوهم؟ شنو هي الوضعية؟
1: يعني كان يقبض 150
0: هاي
1: رقاوة ذاك القانون اللي وصلوهم لجماعة المعوزين عائلة المعوزة طلعوهم 260
0: يعتبر قرار هذا صار في 26 هو
1: صار في 26 في 25 صار في 25 طلعوهم الفوق كما العائلة المعوزة كيف زادت الزيادة متاع السنة قالوا احنا بما عطيناهم زيادة كبيرة
0: ما نجموش نزيدوه
1: ما نزموش نزيدوهم حتى يخلصوا في هكا الزيادة اللي زادوها له في 25 يعني كأنه وقت اللي من 150 أعطوه 260 زادوه 110 قعدوا يسألوه 110 ويخلصوا فيهم كل عام كيف يزيدوا زيادة.
0: معناتها تقعد الزيادات هذيك لين نوصلوا 110 دينار
1: صح لين يخلصوا يخلصوا فكت تفق الله طوالك
0: فهمتك معناتها نقولوا احنا 5% زادت مثلا جي هو 20 دينار يقعدوا كل عام 20 مع 20 مع 20 لين توصل 110 معناتها هذا قداش مش يقعد مجمد ما تزيد له حد شيء في شهريته قداش من عام
1: هذا بيت القصيد على كل حال احنا هاي. بالنسبة لنا احنا في طالبين منذ مدة ان جراية المتقاعد اللي تكون الحد الأدنى متاحة الأجل الأدنى المضمون يعني الناس هذوما كيف يعني عائلة متقاعد تعيش ب 300,000 اسكو معقول في ظروف حياتية كما هذه مش تعيش ب 300,000 قلنا احنا يعني المطلب الأساسي هو ان تكون جراية المتقاعد في حد أدنى هو الأجل الأدنى المضمون بالنسبة للعامل المباشر. أنت كيف تجي كما تعمل زيادة تعلن على زيادة تعطي 5% مولا 300 يعني تعطي 15 دينار هذا وقت إيش مش يطلع الأجل الأدنى المضمون إذا كان كل عام تجي تلوح له 5% وقت إيش مش يطلع الأجل هذا يموت وما يلحقش على أن تعد الزيادة في مستوى الأجل الأدنى المضمون
0: تقعد حلمة معناتها
1: ما يعطيك الصحة ولي أنا قلت برشا مرات هذوما الناس هذوما يموتوا وما يلحقوش على الأجل الأدنى المضمون يعني مش معقول تقول الحكومة كيف تحكي تقول أنه إحنا حكومة متاع اجتماعية وحكومة معناتها تلاهية بالزوالة الدعم وتتلا بيهم وبعد تجي تلقى الكلام مش كيما الفعل لو معقول واحد يستنى زيادة تعطيه 15 دينار في ظروف حياتية كيما هذه مش معقول
0: معناتها انتم اليوم ترفضوا تماما بالتمام ولا بالكل انه تكون فما زيادة ب 5% تطالبوا انه جرايات المتقاعدين تكون في مستوى الأجر الأدنى المضمون هذا هو
1: صحيح هذا مطلب أساسي بالنسبة لنا طالما مازالت ناس مازالت عائلة متاع متقاعد اللي هي امرأة والراجل ومرته يعيش ب 300,000 هذا مش معقول هذوما ناس قاعدين يموتوا خاصة في ظروف صعيبة كما تو خاصة أنهم عرضة للأمراض خاصة وأن الصحة العمومية مش متناول الناس الكل ولا قاعد يمرض قاعد يموت مش معقول احنا ما نجموش كجامعة عامة متقاعدين ما نجموش نعديو حاجات كي نهذية تو اقول لك تو شوف التعليقات وينكم وين كنتوا شبيها زيادة عندها تو قريب الشهر احنا ما بيانسير
0: هذا وين فقتوا معناها وين لمستوا الوضع معناتها هكا ولا
1: لا والله لا انا بنتي العزيزة انا عملت عملية جراحية على الساقي
0: بدل نذكر ولا كلمناك لطف عليك لاباس توا
1: توا انا قاعد نتعافى
0: لطف عليك ان شاء الله ربي يقيمك سالم
1: بصراحة ما كنتش لاهي كنت عندي اوجاع كنت عندي كذا وما نحضرش الاجتماعات نتاع الجامعة وكلفت شكون شد بلاصتي في انتظار اني نرجع وبعد نشوف الناس تعلقوا الناس ما يشراليهم متقاعدين مش راضين ما نجمهم كان إلى جانبهم ما نجمش يكون فهمت يعني احنا كيف نقولوا كما قلت انت احنا،
0: لكن اليوم سؤال المطروح مع سي عبد القادر يقول لك هل انه احنا في وضعيه ماليه اليوم في البلاد باش نجموا نوصل

0: معناتها المتقاعدين الكل، قداش العدد نتاعهم المتقاعدين اللي انت
1: تطالب اليوم؟ والله هذه قرب 500,000 و600,000.
0: 500,000، لانه انا 500,000 متقاعد اليوم، معناتها عندنا الامكانيات الماليه في الظروف اللي احنا فيها توا. معناتها
1: انا ما نخبيش عليك الوضع المالي لست معنيهم به، نعرف اللي البلاد ماشيه مش ماشيه باهيه، نعرف اللي ثم ضائقه ماليه نعرف، اما صارح الشعب احكي معاه. انت كرئيس دوله ولا كرئيس حكومه ولا كوزير نتاع واحد، احكي مع الناس فسر لهم وفهمهم. علاش تخلينا احنا في بلاصتك؟
0: فوالا
1: ها، وكون قد كلامك، كون قد كلامك، اجتهد باش تجم تغطي للناس هذوما، تضمن لهم حياه كريمه. ما كانش سامحني نقص من الكلام. نقص من الكلام، اما دوله اجتماعيه وراعيه وندر شنو، ومن بعد تلقى ناس مشموتوا بالشر، مش معقول. واحنا ما نجموش نكونوا ناس ضد قيس سعيد، ناس ضد النظام في البلاد، ولكن احنا ما نجموش نكونوا مش مع المتقاعدين نتاعنا. احنا نمثل هالشريحه هذه من المجتمع، ودورنا هو الدفاع عليه وحطان اليد او الاصبع على الداء اللي موجود.
0: ولا انت ضد ولا معك حاجه تهمك في الاخر، ورئيس حطوا الشعب وانتخبوه المواطنين، ما عليك الا انك تحترم قرار المواطنين هكا ولا لا، واراده الناخبين. فوالا معناتها مع والا ضد، ذيك حاجه تعنيك معناتها في شخصك. اما اليوم كجامعه انتم عندكم مطالب، تقول لي فوالا احنا مطالب اليوم المتقاعدين نتاعنا انهم ياخذوا جرايات تكون توفر لهم الحياة الكريمة. أنا من دوري أن ندافع على الـ على الـ على المطلب هذا، واضح. حبيت نشكرك جزيل الشكر، ونتمنى لك الشفاء العاجل. لطف عليك سعد عبد القادر ناصر، كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. مصير معكم مشوارنا، مرحبا لو سهلة. تحياتي لكل الأصدقاء اللي تحقوا بين التاريو، مرحبا لو سهلة. إيمان البجاوي إيبوز البوزيزي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الفل، شنيا حوالك. شكرا لكم على التفاعل. لم يشمام، مرحبا يا نورتنا، أهلا وسهلا. من المنصوري، مساء الخيرات، أهلا وسهلا. شكرا مريوم أزدى، مرحبا يا نورتنا، تحياتي لك. بالحج قسم لبنى، مرحبا، مساء الخيرات ومساء الفل. شكرا لكم جميعا، مرحبا. موصل معكم مشوارنا. نحكي على أول مرة في تونس إجازة ستدرس بالكامل باللغة الإنجليزية، ومش تصير الإجازة هذه إجازة في ماذا؟ شنية التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تتشويتا. رئيس جامعة تونس المنار سي معز شفرة، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الفل.
2: مساء الفل ومرحبا بكم، ويعطيكم الصحة على الدعوة، ومرحبا بمستمعي ديوانة فام.
0: نورتنا، مرحبا يا سي معز، أهلا وسهلا. شكرا لك،
2: حسن أخلاقك،
0: يعطيكم فضلك. الصحة. في أي إطار تم إحداث الإجازة هذه؟ وبعد نمشيو للتفاصيل متاحة، علاش التوجه الإنجليزية؟ إجازة كاملة باللغة الإنجليزية تأتي في أي إطار؟
2: هو هذا يتوجه الوزارة بالنسبة للمسارات الجديدة. نحب إن شاء الله نهني وتلامذة لعدو البكالوريا، وإن شاء الله نتمنى لهم كل خير والنجاح في
0: أمين يا رب العالمين.
2: المشوار رأوا في التعليم العالي فما ثلاثة أنظمة في التكوين. فما النظام إيمد، يعني إجازة ماجستير دكتوراه باللغة الفرنسية، LND ليسونس ماستر دكتوراه، هذا نظام كبير جدا في تونس. فما التكوين هندسي وفما التكوين الطبي. نحن اليوم راه باش تحكيوا في المسارات الجديدة هي في التكوين إيمد.
0: يعني خاطر نتذكر في الطب صارت فما مبادرة هكا ولا
2: في الطب تبارك الله رانا احنا متقدمين كثير، وما حافظنا على نفس التوجه، وفما مبادرات كما كنت تحكي راهو صارت باللغه الانجليزيه، صاروا في جامعات اخرى مش في جامعه تونس منار، ولكن عندنا زاده باركور في كليه الطب يدرسوا باللغه الانجليزيه. نحن نرجعوا للتكوين هذا بالنسبه لإمد، خاطر هي معناها منظومه كامله في الوزاره في سلطه الاشراف. تم تحيين، هو تحيين وإسراء مسارات التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس. الكلية ذي اللي تأسست منذ 1958 في تونس، الكلية ذي تحتل مرتبة عليا يعني في تصنيفات دولية كما تايمز اير اديوكيشن، تحصلت على المرتبة الأولى في المغرب العربي، كذلك في الكويس تحصلت على مرتبة جد مشرفة تقريبا الأولى في المغرب العربي في زوج اختصاصات. يعني نحن
0: ألف مبروك إن شاء الله من حسن إلى أحسن يا رب.
2: شكرا شكرا مبروك لتونس ويمثل بلادنا
0: أكيد تونس. جدا ناي
2: دونك كما قلت تم تأهيل عدد من الاختصاصات لتشمل الكفاءات والمهارات الجديدة المطلوبة مطلوبة في سوق الشغل خاصة في مجالات المالية البنوك التأمين التجارة والمالية الدولية المالية التسويق التصرف المحاسبة وذكاء الأعمال
0: أي.
2: كما تعززت عروض التكوين بالكلية بأحداث 4 مسارات جديدة هي تتمثل في الذكاء والتقييم الاقتصادي ومن اختصاص العلوم الاقتصادية وكذلك علوم البيانات للاقتصاد والمالية والتصرف في الموارد البشرية ضمن علوم التصرف ما تعرف في كلية فما دو فولي كبار هما الاقتصاد والتصرف إضافة إلى اختصاص ذكاء الأعمال ضمن علوم التصرف نرجع توا إلى الحدث اللي ذكرته من لول يعني تقريبا من أبرز المستجدات للسنة هذه الجامعية 2026-27 وقع أحداث إيجازة يعني أقول نموذجية جديدة بعنوان تحليل الأعمال والاقتصاد نقولها باللغة الإنجليزية Business and Economic Analytics الإجازة ذي سيقع بين التدريس متاحة بالكامل باللغة الإنجليزية بالطبيعة بتكون موجهة للمتفوقين إن شاء الله من حاملي شهادة البكالوريا وقع تصميم هالإجازة الجديدة وفق معايير أكاديمية دولية رأى نخدم كان على الستاندار انترناسيونو نحن رأوا في الجامعة متاعنا وتقريبا في كل المؤسسات الجامعية رأوا متحصلين على سيرتيفيكاسيون اللي هي إيزو 21001 لبور لاني 2018 نقول فيرسيون 2018 يعني هذه مواصفات عالمية جديد أنا باش تكون في اختصاص يعني مطلوب في سوق الشغل وكذلك يعني باللغة الإنجليزية 100% هذه معناها التصور أخذته جماعة تونس منار إلى جانب اللغة الفرنسية راه باش تقدمها قائمة في مجلات أخرى ولكن نحن في تنوع باش يكون فما اللغة الإنجليزية وكذلك اللغة الفرنسية في مجلات أخرى
0: في مرحلة أولى قديش من طالب إن شاء الله باش تاخذه في معناتها في الشعبة هذه
2: والله شوفوا إن شاء الله هو صارت اجتماعات في وزارة التعليم العالي حول يعني طاقة الاستيعاب طاقة الاستيعاب رأوا المتوقع ممكن مش نعطي معلومة يعني خارج وأنا قبل النتيجة
0: مش
2: تكون فوق 90,000 طالب جديد وكيف تكون فوق 90,000 طالب جديد تقريبا أكثر من السنة الماضية ب 11,000 طالب
0: يعني 11,000 طالب تقصد على جامعة المنار طاقة الاستيعاب
2: لا لا لا لا كل
0: كل وطني كل الطلبة هاي ولا 90,000 طالب جديد معنات هاي
2: أي تقريبا ممكن حتى أكثر شوية وما زالت النتيجة ما خرجتش
0: معناها حسب ما ناخذوا معناتها من اللي زيكو متاع كانوا إن شاء الله نسبة النجاح مرتفعة شوية سنة إن شاء الله
2: أنا باحتراز نعطيك معلومة
0: مثال خل نعطيه أمل معناتها
2: لا لا لا لا شوف شوف شوف أنا نعطيك خلي زين واضح أكثر راو نحن في وزارة التعليم العالي نحن مش نحن رانا جامعة يعني جامعة ولكن في وزارة التعليم العالي راو يخدموا يحضروا على موديل يعني ديزيستيماسيون دونك لو موديل اللي خدموا عليه فوق 90,000 طالب يعني يكون أكثر يكون أقل لك حسب النتيجة فهمت نحكي لك هو في استيماتيف نو هكيك راهو نخدمو نو نافونس با
0: باهي
2: يعملوا دي موديل فوق 90
0: على كل شيء ربي ينجح صغيرة الكل هذا ما
2: نتمناه انا نعطيتك فكرة باش تكون اكثر من السنة الماضية بالنسبة للطلبة هذايا اللي صار في وزارة التعليم العالي
0: في جامعة المنار غد الاختصاص هذايا او الاجازة هذايا الجديدة للكلها باش تكون انجليزية قداش باش تستوعب من طالب تقريبا
2: والله ما نجمش نعطيك عدد لما يخرج في الدليل هو تقريبا دليل هو حاضر ولكن ما نجمش نعلم عليه لما يخرج أنا أعتقد هم بين 30-40 طالب ولكن الإجابة تكون صحيحة يكون في الأسبوع القادم خاطر كما قلت لك راو التوزيع الطلبة على
0: الليفاتور
2: معناها تونس الكل راو أنا ما نجمش نعطيك معلومة إلا ما تخرج رسميا في دليل التوجيه الجامعي اللي باش يكون حاضر
0: فما شرط انه الانجليزية العدد نتاع الانجليزية يكون في مستوى طبعاً معين طبعاً في البكالوريا
2: اي طبعا هذه فما عدد وفما تاتر اونترتيان هذه باش نحكيو فيها خاطر قبل ما يدخل الطالب حتى يتوجه له يعمل اونترتيان في اول العام يعني يقبلوه ولا ما يقبلوش ولكن انا اطمنكم راه ولادنا راه يتكلموا
0: ما شاء الله عليهم فرا يتكلموا الانجليزيه اكثر من الفرنسيه ولا هذا الجيل الجديد الكل هكا
2: معناها انا اعتقد انا كولي وكاستاذ انه مش باش يخلق يعني بالنسبه للطلبه
0: شرط اللغه الانجليزيه
2: لا لا تبارك الله الطلبه نتاعنا معناها في مستوى ممكن الاولياء يسمعوا فينا راهم تحسنوا كثير على الأجيال الأخرى يعني معناها ما فيش حتى قلق معناها هذيك مش فمش عارف ما قلناش لغة نحن يابانية ولا لغة صينية هذه لغة العلم يلزمنا نحن نواكبوها نحن تقريبا نحن صحيح عنا لي باركور هم يتقرب باللغة الفرنسية وعنا حتى باللغة العربية بالنسبة للحقوق وبعض العلوم الإنسانية ولكن راو في مجال البحث يعني في مجال الدكتوراه تقريبا كل البحوث باللغة الإنجليزية 100% معناها البرودكسيون سانتيفيك كلها باللغة الإنجليزية يعني الطلبة متعودين وهذه لغة العلم وهذه نواصلوا فيها ولكن حتى العربية راهي عندها موقع عالمي راهو ما ننساوش في العالم راهي عندها مرتبة كبيرة حتى اللغة العربية ولكن إلى حد الآن اللغة خاصة في البحث العلمي تقريبا كل المنشورات 100% باللغة الإنجليزية كيف نقول منشورات راهي منشورات عالية ياسر يعني عندها مقروئية يعني كيف نقول مقروئية الامباكت نتاعها قوي برشا هم تقريبا لازم أقول لك 99% باللغة الإنجليزية يعني نحضروها من احنا الطلبة من الأول باللغة الإنجليزية باش يكون أكثر فرصة في سوق الشغل كذلك هو باش يتكلم اللغة الإنجليزية ما عندوش مشكلة في اللغة الفرنسية دونك حسب الموقع نتاعه وحسب الشغل نتاعه فين باش يجيه صحيح نحن رانا أنا كيف نحكي على اللغة مش معناها باش تسهل له انه باش يهاجر خارج تونس
0: هاي.
2: لا نحن رانا هدية باش نخليه
0: حتى في بلادنا نستحقوا للتعامل مع شركات أجنبية
2: صحيح هذا هو يعني هذه تجربة جديدة بحول باش تكون ناجحة على خاطر باش معناها ماهيش حاجة معناها صعيبة فهمت دونك نحن اخترنا في جامعة تونس منار أول الإجازة دي باش تكون في اللغة الإنجليزية وصلنا ربي وفقنا كتجربة أولى حتى الاختصاص يعني اختصاص مبني على معايير دولية مبني على تطلبات سوق الشغل كما نقول سوق الشغل احنا ديما راهو نغزر سوق الشغل المحلي ولكن حتى سوق الشغل الدولي علاش لا نحن الطلبة متاعنا تبارك الله عليهم راهو يزاحموا طلبة أخرين من كافة أنحاء العالم يعني باش تزيد أكثر فرصة باش يكونوا يعني في مستوى راقي جدا بحول الله
0: إن شاء الله ربي يوفقهم جميعا وبالتوفيق لكل الطلبة اللي يرغبوا في الالتحاق بالشعب هذايا شكرا جزيلا أنتم زاد على الفرصة وعلى هالمسار الجديد اللي فتحتوه في جامعة تونس المنار وعلاش لا معناتها تنسج على منوال وبقية الجامعات في الفترة اللاحقة هي تجربة نموذجية إن شاء الله تكلل بالنجاح شكرا رئيس جامعة تونس المنار سيد معز شفرة شكرا لك على كل التوضيحات للتكزينة وللقاء نلتقي في موعد أخرى احنا مصلين معكم مشوارنا مرحبا بالناس كل أهل الرويسات بولاية القيروان توجهوا إلى وزارة المالية احتجاجا على الوضع البيئي أو تنديدا بالتلوث اللي موجود في المنطقة متاعهم شنية أسباب التلوث وشنية الوضعية اللي تمر بها الرويسات نحكيه في الموضوع بعد الفاصل له
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dunfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم
4: ديوان فم

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: فسفاس فسفاس.
2: مرحبا في فسفاس. نمشوا للرويسات إلى ولاية القيروان وين متسكني ومتسكنات المنطقة نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة البيئة. علاش؟ شنو اللي صار؟ ممثل على المحتجين في الرويسات أحد مواطني منطقة الرويسات سي محمود الخليفي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مساء النور أختي، ومساء النور، ونشكر راديو إذاعة ديوال أف أم، ونشكر كل إعلامي ساندنا في كل في الاعتصام وفي الوقفة الاحتجاجية هذه أمام وزارة البيئة. وبالرسمي رانا ناس رانا تعبنا برشا.
2: لطف عليكم، شو اللي صار؟ علاش تعبتوا؟ شنو هي الوضعية؟
3: أختي تعبنا فما بجنب المتساكنين وين نشكروا احنا في الرويسات بجنبنا فما معمل تعسيمين ما هوش يخدم اختي بكراس شروط كراس شروط نطيشها هكا ويخدم على كما نقولوا احنا على شيء راسه يخدم كما يحب هو وكما يعمل هو ويعني كوك مطيش في بلاسة كلانكير اختي مطيش في بلاسة اسمها هي السيماني فراك مطيش في بلاسة يعني تعرف في كل بلاسة موجود انه وطفل مطيش في بلاسة في كل بلاسة موجود يعني حاجة مطيشة اكيكة لا يسكريزي لحد شيء اختي يعني اي شوي نسمة شوي الكوك يجو عندك اي شوي نسمة شوي يتخلط لك كوك نسمة تهز لك تجيب لك الكوك تجيب لك الكلانكير وتجيب لك السيماني فراك وتجيب كل شيء تجيب وتصبه لك في دارك اختي راهو اليوم راهم يعانوا في معاناة كبرى او مانيش نهولوا رانا مانيش كي نقولوا مانيش نهولوا في الموضوع يعانوا اهالي الرويسات في مأساة كبيره رام بالرسمي رام يعانوا اهالي الرويسات في مأساة راهي مأساة كبيره
2: في القيروان وكانت حمايه المحيط ولا معناتها الهيكل المختصه الكل في ولايه القيروان ما جاوش ما عينوش ما عملوا حد شيء
3: جو اختي باش جو نهار 14 ماي احنا معتصمين من 25 افريل جو نهار 14 ماي
2: انتم معتصمين باش في اللي حقه في البيئه معناتها فوالا اللي حقه في بيئه سليمه
3: احنا معتصمين على حقنا في بيئه سليمه هذه مما لا شك فيه يا اختي اهالي الرويسات بالرسمي راهو ما يزيه ما مانيش طالبين باش نسكروه رانا مانيش يخلي يخدم على روحه لكن يخدم سكريزي وكل اختي كل معمل يتحمل التلوث نتاعو نتاع شنيا انا نتحمل التلوث عندي معمل سيماني هنا ونتحمل فيه التلوث كوك نتاع معمل سيماني اخر يجي يترحالي لهنا في الرويسات شعود يكون اختي مش يخدم باش يرحي هو كوك خاطر كي يبدا يرحي هو في الكوك يبدا راهو يخرج في غازات سامه والعباد الكل تعرف وكل وزارة البيئة تعرف الشيء هذا انه يخرج في غازات سامة يكون هو يخرج في يرحي 8 سوايع باش يخدم ويرتاح ال 16 الاخرين يصبح يخدم 48 وما يكفيش خاطر يرحي هنا وغادي يهز جي هنا يرحي على هنا ويهزوا امبالي في سيترنات يهزوا للمعمل الاخر
2: يعني هذا اللي قاعد يصير غادي اي وزارة البيئة اليوم شو كان التفاعل نتاعها
3: والله قلت لك احنا رانا لا وزارة البيئة اليوم مشينا وقابلنا ودخلنا معهم في جلسة واعطونا مشاكلكم ديجا مشاكلنا هاك في بيكم به هاك شفتوها مشاكلنا هذه مشاكلنا اليوم راي مشاكلنا راي بيئية راي 10 سنين اخرين اختي تكيد تنعدم الحياة في الرويسات راي 10 سنين اخرين ما عايش تاقي الصغار راي مش تموت راو عندنا مرض اختي ربي بعد على كل تونسي راو عندنا مرض الخايب تو كثر في العشر سنين الاخرانيين راو تسمع به ميت باش ميت بالكونسير اختي عافانا وعافاك الله
2: رتفع عليكم رتفع على الناس الكل سي محمود دخلتوا لوزارة البيئة قلتوا لهم على مشكلتكم شنو اللي انتم معتصمين عليها من افريل هكا ولا
3: احنا معتصمين عليها اختي من افريل ايش قالوا لنا هو راني عامل اللي خطايا ورانا ورانا انا تو رانا باش نلانسو ايميل ويت لوزاره الصحه وايميل ويت لوزاره التجاره الحاسيل اللي دايرين به كل خاطر قالك احنا ما عطيناش رخصه وما نجموش ناخذوا منه ما نجموش نسحبوا له الرخصه
2: فلا انتم قلت لي احنا ما نحبوش يسكر, نحبوه يحترم طبق عليه القانون.
3: يا تفتح طبق لي الموجود اللي انت حطيت نهار اللي جيت حطيت اللي وريته انه ما عمل سيمين. اقسم بالله اختي راني بالرسمي مانيش نهول في الموضوع, راه موريني منتزه, راه بالرسمي كتشوفهم بالرسمي تشوف منتزه نعمل, راك تريه المره الاولى كيفاش باش يحضر كل ما شيء تري منتزه ما تريش اختي. اما بالرسمي 2014 اكتشفنا من 2014 انه كارثه كبيره على الرويصات, حلت بالرويصات كنا لولين في الفليعه اختي. تو سفر هدي راني منكون من لول انا من لول في الولاية نصبح كنت نأخذ في الشهاد اللي انا لول واحسن فليحتي وما ثمش حتى مرشي راي ما ثمش حتى مرشي في تونس العاصمة ما يهزوا ليش من الرويصات اللي عبطي يخفل في الطماطم درع الجمع شعير سارينة كل شيء كل شيء كل شيء اختي كل شيء كل شيء.
2: اليوم الفلاحة شنو حوالي؟
3: زيرو زيرو اختي زيرو. شجارنا ماتت الماء ما بقاش عندنا ماء خاطر الماء هو يعمل في المتفجرات فهمتني اللي يكون الماء تسجد على 40 متر سافاج او باهي خدمة تو صباح الماء ما نعرفش في 170 وشوف وشوف تلقاه الماء شوف ما تلقاش جراء شنو وقتي هذه جراء المتفجرات خاطر هو يعمل في المتفجرات وديارنا راهي طاحت من المتفجرات هذي علاش ما نقول وقتي نجوا نفلزوا نهار الرويسات تاعهم تاعو 3 ديار 120 شخص
2: نطفى عليك.
3: هي هذه هي مش نوصلوا لها اختي رانا بالرسمي رانا مش نوصلوا لها الوضعيه هذه راه بالرسمي رانا مش نوصلوا لها الوضعيه هذه يا اختي لو ما يدخل. والبارح البارح شخصيا راني حكيت مع سيد رئيس الجمهوريه
2: في زيارته للقيروان
3: هاي في القيروان
2: ايش قال لك سيد رئيس الجمهوريه؟
3: قال لي راه الملف عندي تو مش نخدموا عليه.
2: فوالا مش نخدم عليه مع رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية وعدكم إن شاء الله يتكفل بالملف هذا. نتبعوا معاكم هذا الموضوع, نتبعوا معاكم سي محمود الخليفي.
3: ربي يحفظكم وربي يحفظ كل إعلامي ما بخلش على الرويسات خاطر الرويسات بالرسمي مظلومة إعلامية.
2: مرحبا يا تدلوا سيدي احنا صوتكم الناس الكل. شكرا لك سي محمود الخليفي ممثل عن المحتجات في المحتجين في الرويسات. شكرا
3: بالله نشكر المنتدى التونسي لحقوق الإنسان
2: منتدى تونسي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقصد
3: الاقتصادية والاجتماعية
2: فوالا تحية ليه. شكرا جزيلا لفضلك سيد محمود الخليفي في يعطيك الصحة. شكرا لك على هذه التفاصيل الأخبار مع فؤاد الأخبار الرياضية مع نادر. مشوارنا متواصل حتى للتسعة. مرحبا بكم في 60 دقيقة.
1: في 60 دقيقة كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسع حتى للنص الليل على ديوان فام.
4: ديوان فام ديوان

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الثامنة مساء ديوان فام عسلمة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال مشاركته في الاجتماع 20 لمجلس إدارة صندوق الجوائح أهمية هذا الصندوق كآلية عملية لدعم الدول في تعزيز تأهب للجوائح وطوارئ صحية وتقوية القدرات الوطنية والإقليمية لمجابهة المخاطر الصحية المستقبلية. كما جدد الوزير التزام تونس في إطار دورها الإقليمي بالمساهمة الفاعلة في الأمن الصحي العالمي من خلال تعاون دولي وتبادل الخبرات ودعم أنظمة صحية أكثر جاهزية واستدامة. لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى والخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تعقدان اليوم جلسة عمل مشتركة في إطار الاستعداد لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000 وعلى أثر مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المذكور. ودعا عدد من النواب بالمناسبة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتذليل الصعوبات التي تعترض المبادرة الخاصة وتحسين جاذبية الجهات للاستثمار خاصة بالمناطق الداخلية التي ما زالت تعاني من ضعف النشاط الاقتصادي ومحدودية فرص التشغيل. كما أكد الحاضرون على ضرورة أن يندرج مخطط التنمية ضمن رؤية وطنية واضحة ومتكاملة تحدد الأولويات الاستراتيجية للدولة خلال السنوات الخمس القادمة وترتكز على مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات وحاجياتها التنموية مبرزين أهمية تحقيق التوازن بين مختلف الأقاليم والجهات وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو القطاعات والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية بما يساهم في تقليص الفوارق التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببنزرت دكتور أحمد رياض كمون يؤكد الكشف عن مستودع عشوائي داخل منزل بمنطقة بنزرت الشمالية يستغل لإعداد وتحضير المرجاز في ظروف غير صحية كارثية وتوزيعها على عدد من المطاعم بلجيا موضحا أنه تم حجز أكثر من 100 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والبيضاء وحوالي 10 كيلوغرامات من البهارات المستعملة في عملية تحضير وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: البارح أنا شخص على دراجة نارية وقع إيقافه وعند الإيقاف متاعه تم التفتر اللي هو يحمل كمية من المرجيز في ساشيات غير مهدة لاستعمال المواد الغذائية وبالتحري معاه فترنا اللي السيد هذا قاعد يوزع للبعض المطاعم الموجودين في الجهة وبتضييق الخناق عليه ورنا المصدر متاعه اللي هو منزل في يقع في مدينة بنزرت الشمالية بيع وقعد تنسيق مع الهياكل القضائية والأمنية وتم مداهمة المنزل هذا حيث تفترنا إلى أنه السيد واحد آخر اللي يخدم فيه جاء في ركن من أركان البيت متاعه اللي هو جراج وقعد يشري في الحم ويقطع فيه ما نعرفوش المصدر متاع اللحوم هذية والعملية الحفظ متاعها ما كانتش في الثلاجات وبالطبيعة السيد هذا يقوم بتقطيع الحم هذية ولا يستعمل في كمية متاع بهارات اللي وقع حزة وتتراوح تقريبا في 10 كيلو بهارات والكمية كلها تتراوح بين 110 كيلو بين لحوم حمراء ولحوم بيضاء مع تقطيعها وتحضير المرجات هذية ثم يحطه في ساشيات ويعيط للسيد هذا يقوم توزيعه على المطاعم هذه الموجودة في الجهة.
1: وفي الشأن الدولي مجلس التخطيط الأعلى التابع لوحدة الإدارة المدنية في جيش الاحتلال يصادق اليوم على خطط بناء 576 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرات في الضفة الغربية وعلى بناء مبنى بمساحة 1000 متر مربع في قلب مدينة الخليل سيستخدم كمعهد لتدريس التوراة. ومن جهتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تدعو اليوم الكيان المحتل إلى أن يتصرف بوصفه طرفا إيجابيا من أجل السلام في الشرق الأوسط بعد الاتفاق المبرم بين إيران والولايات المتحدة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك ويتواصل المشوار الآن مع نذر بن شهيدة في فلاسبور.
3: مئة واربع مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية

0: على ديوان اف ام. عيش المونديال.
1: ديوان اف ام فلاش سبور.
2: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب التونسي اللي يواصل تحذيراته للمباراة القادمة ضد المنتخب الياباني ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لكأس العالم 2026. مباراة باش تكون نهار الأحد 21 جوان انطلاقا من 5 متاع الصباح بتوقيت تونس. أكثر تفاصيل على منتخبنا ناخذوها مباشرة من مونتيري مع مبعوث ديوان الفهم حاتم قزبار. حاتم مرحبا.
3: مساء النور نادر، تحية ليك لكل مستمعي ديوان الفهم. منتخبنا التونسي بالفعل يجري الحصة التدريبية الثانية مع المدرب الفرنسي إيرفي رينار، حتى بتكون في الباريال بطبيعة هو مقر تدريبات منتخبنا في المونديال. حتى على البارح بطبيعة كانت ديما الساعة وكانت تتعرف على بطبيعة عدد من اللاعبين، وأكيد كان ما بين البارح واليوم نادر في مقر الإقامة وغيره كان عدد كبير من الاجتماع بطبيعة بين إيرفي رينار والإطار الفني معه، وأيضا بطبيعة اللاعبين نعرف أنه جاء في وقت قياسي يعرف برشا حاجات كما يجهل برشا حاجات. دوكولين يحاول يتعرف أكثر على المجموعة ويرسم بطبيعة في ملامح نقول ما نقولش تشكيلة ولكن التكتيك ممكن اللي باش يلعب بيه ضد منتخب اليابان. غيرونار من جملة الكلام اللي قاله نادر يعرف منتخب اليابان، سبق له واجه منتخب اليابان في ثلاثة أو سنين ومرتين ثلاثة مرات سابقة، نهزم في مرة تعادل في مرة وربح في مره. نحكي على غيرونار حتى السبيتش اللي كان بينه وبين اللاعبين قال له معناها انه انا نعرف برشا اليابان وقادرين نربحوها، جيت انه لابد من تسبيق الافكار. الفكر بتاع إيرفيرو ذا لازم تقوله من العبيه كما قلنا، دخلنا توا كما قلنا في الايام الاخيره قبل مواجهه اليابان في ملعب بي بي دي اي سايجو اللي هو الملعب اللي حكينا احتضنت المقابله الاولى. الحصه تاع اليوم باش تكون ابارتير من 8 تاع الليل توقيت مونتيري، الثلاثه تاع الصباح توقيت تونس طبعا، وكان قبلها باش تكون ايضا نصف ساعة بوانت بريس حوار مع ثلاثة لاعبين من أجل أخذ التصريحات. سكرنا ملف مباراة السويد مع الهزيمة الكبيرة ونواجهوا منتخب الساموراي الياباني. بالنسبة للأجواء اللي نادر في مونتريال الحقيقة الأجواء كانت برشا حتى من ناحية الجالية التونسية اللي عكس ما شفناه في مباراة السويد قبل ثلاثة أيام كانت أجواء كبيرة، لكن هنا ما كنا نزيد الأجواء ما تحركت شوية على طنطان إنه تكون في نهارين آخرين تتحرك شوية الأجواء، حرارة الطقس مرتفعة جدا توصل نادر 37-38 درجة في مونتيري مع نسبة رطوبة عالية جدا كما قلنا اليوم. إن شاء الله نواكبوا الحصة التدريبية وعلى أثرها ناخذوا شوية من تصريحات القهوة كالعادة على سبور باي دي ولا فاميلي.
2: واضح. هو حاتم فقط للملاحظة كونوا الجامعة التونسية لكرة القدم كانت نشرت بعض المقاطع للحوار اللي دار بين إيرفي رينار وملاعبية المنتخب التونسي. ديسكور كان كله موتيفاسيون للملاعبية وكان واجب عليهم كونهم ينساوا اللقاء الأول وينساوا الهزيمة الأولى ويخموا في مواجهة اليابان لا لشيء لتشريف الراية التونسية.
3: وأحسن كلمة قالها ما يبقى مرفوعي الراس مهم جدا. علاش نادر كنا بعد التعاقد مع المدرب الفيرينار كما نعاود نقول راه ما هوش ساحر، معناها مش في ثلاثة أيام باش يجي يبدل، لكن إن شاء الله يكون ساحر على أرضية الميدان. نحكي ساحر من ناحية الكروية حتى ساحر على المستوى المعنوي النفسي، اللاعبية نفسه برشا بعد المقابلة الأولى كونت المنتخب السويدي مهم جدا إنه العامل الذهني العامل المعنوي واللي هو اللي ركز عليه برشا الفيرينار، يقول إنه لابد من تطبيق الأفكار. فكر إيرفي رينار تقريبا نعرفه قبل بتاريخه بالفيكيو اللي عنده من زامبيا الكوديفوار المغرب السعودية. إن شاء الله إيرفي رينار اللي نعرفه قبل بخطه بالطريقة اللي لعبها بالمنتخبات اللي تألق معاه وتحقيق الزكوت الإفريقية تختلف كفريق على كوب دي موند. عندنا مباراة صعيبة لكن ليس مستحيلة قدام منتخب اليابان. إن شاء الله فينا نصور بطبيعة تطورات الأحداث مازالت متواصلة هنا في مونتيرينا.
2: واضح، شكرا لك حاتم، كنت معنا في المباشر. واصلين ديما مع المونديال، نعطيكم برنامج مقابلة اليوم. البرتغال تتعادل مع الكونغو الديمقراطية هدف لهدف، 9 متاع الليل المنتخب الإنجليزي يواجه المنتخب الكرواتي لقاء بذكريات نصف نهائي مونديال روسيا 2018، نصف الليل منتخب البلاك ستارز المنتخب الغاني يواجه منتخب بنما، و 3 متاع الصباح منتخب أوزباكستان يواجه المنتخب الكولومبي. نرجع للشان المحلي، في نادي صفاقس اجتماع دار اليوم بين رئيس الهيئة التسييرية مهدي الفريخة ورئيس لجنة الدعم منصف السلامي من أجل استكمال المشاورات المتعلقة بتقديم قائمة انتخابية خلال الساعات القليلة القادمة. المعطيات الأولية تقول أنه فما إمكانية ترشح قائمة يقودها مهدي الفريخة لعهدة تمتد لزوز مواسم مع إجراء بعض التغييرات على تركيبتها مقارنة بالهيئة التسييرية الحالية. النادي الافريقي قرر تأجيل استئناف التمارين اللي كان مبرمج الأسبوع هذا بسبب عدم قدرة فوز البنزرتي على الإشراف على الحصص التدريبية في الوقت الحالي لأسباب صحية. أكثر تفاصيل على الأخبار الرياضية تقاوها كالعادة على سيت نادي وان اف ام بوان نت. بعد شوية ترجع لكم ودى الورغمي وبقيت كيف في 60 دقيقة.
4: على ديوان اف ام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.

0: فايت كلوب كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
1: صوتكم
2: الراديو في الليل حاجه اخرى عشاق السهريه خليكم برونشي معانا كل ليله من الاثنين للجمعه مع الحكايات الغريبه والعجيبه في روديف نهجه تريبينال ودريبه والغونديفو يكمل تسمعوا روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيونس
1: ديوان اف ام صوت

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي لكل من التحق بينا في الجزء الثاني من في 60 دقيقة. مشوارنا متواصل حتى للتسعة متاع الليل. شكرا لكل الانترنت يتواصلوا معنا، شكرا لكل الناس اللي تسمع فينا على الفريكونس متاعنا الكل في مختلف ولايات الجمهورية. نذكركم شوية بالمواضيع اللي تعدوا في الساعة الأولانية، تجمو تلقاهم على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فام، ولا على شانل اليوتيوب تاعنا على ديوان فام لايف. مشينا البنزر، تحكينا على الإيقاف سائق دراجة نارية كان يحمل المرجاز في ساشيات. الإيقاف هذا يكشف على مخزن عشوائي لصنع المرجاز وتوزيعه على المطاعم الشاطئية. تحدثنا كذلك على رأس جبل في ولاية بنزرت، طرناطة من البطاطا سرقوها عصابة على متن دراجات نارية بشكاير ويعبيه ويسرقوا في الليل. تحدثنا على لأول مرة في تونس أحداث إجازة كاملة ستدرس باللغة الإنجليزية في جامعة المنار، وكان ضيفنا رئيس الجامعة اللي أعطانا تفاصيل هذه الشعبة. الجامعة العامة للمتقاعدين تطالب بالترفيع في جرايات المتقاعدين إلى مستوى الأجر الأدنى المضمون، وتقول أنه الزيادة الأخيرة في 5% لم تشمل عدد كبير من المتقاعدين، وحتى لزيتهم جاتهم زيادة جاتهم طفيفة جدا. رويسات في ولاية القيروان أهليها نددوا بالتلوث اليوم قدام وزارة التربية وزارة البيئة، يتشكاو من معمل إسمنت يقولوا غير منضبط لكراس الشروط. جزء ثاني مش نحكيه على السلحفات البحرية وما أدراك ما السلحفات البحرية. تذكروا الفترة الأخرانية حكينا على الحريقة وغيره، وعملنا ولزدزد حكينا على الحريقة في شواطئ متاعنا، وكل ما يجي الصيف نبدأ نحكيه على الحريقة ودواء الحريقة شنو هو السلحفات البحرية. للأسف السلحفات البحرية ما زالت مهددة في بلادنا، هذاك علاش لازمنا نحافظوا عليها. شنو اللي قاعد تتعرض للسلحفات، وخاصة أنه قاعدين نسجلوا في نفوق في عدد من الشواطئ التونسية، وخاصة زاد مواقع التعشيش متاع السلحفات هذا اللي تبيض تقريبا على طول السواحل الرملية متاعنا، هذاك علاش لازمنا نحافظوا عليهم. نحكيوا في الموضوع على طول شوية.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5 فيدباك.
1: الخبير في مجال السلاحف البحرية، عضو في جمعية القراطنة التنمية المستدامة والثقافة والترفيه بقرقنة، سي حامد ملات. مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
3: تحية ليك هدى والمستمعين الكل، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا، نورتنا، أهلا وسهلا. السلحفات البحرية، مجهود السنوات الأخيرة قام به المجتمع المدني، قامت به الدولة، كل الناس تقريبا، وذكر حتى صارت دورات تكوينية وتدريبية للبحارة كيفاش يخلصوها من الشباك، كيفاش يدويوها، كيفاش يرجعوها، وغيره. ما زالت السلحفات البحرية مهددة بالانقراض في بلادنا رغم الجهود هذه كل، سي حامد؟
3: مازال الخطر مازال موجود في البحر، مازال التلوث مازال موجود، راهو الحيوان هذا ديما يقعد مهدد خطر الانقراض. على خاطر المهددات بالنسبه للنوع هذا راهي مش حاجه برك، معناها اكثر من سبب ينجم يهدد الوجود بتاع السلاحف البحريه. ديما نحن في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري عامه، راهو اذا الخطر مازال موجود المجهودات لازم تكمل. المجهودات اليوم ما تقتصرش كان على البحث العلمي ولا الجمعيات، راهو المواطن اليوم العادي اللي يمشي للشط يعوم واللي يمشي للشط يسهر غادي، راهو هذاك عنده دور كبير وكبير جدا في الحفاظ على النوع هذا، مثلا السلاحف البحريه وانت البارانتيز كي تخرج بيت، وخاصه توصيل المعلومه. اليوم فما علاقه كبرت بين اليوم المواطن العادي وبين البحث العلمي والكونسيرفاسيون بصفه عامه. في كلامك جبت على حكايه نكملوا في المخاطر، على حكايه النفوق نتاع السلاحف البحريه اللي نشوفوهم خاصه فتره الربيع والصيف بعدد كبير. صحيح التلوث موجود، ولكن علميا اكثر مسبب لنفوق السلاحف البحريه هو التفاعل مع مصائد الشبكيه، معناها لي زونجان دو بيش بصفه عامه، معناها مع
1: معناها توحل في شبكه ولا توحل في حاجه هكا ولا
3: نتاع البحار. ولكن خلينا معناها اللي يسمع فينا يفهم، راه البحار خطير، راهو ما يقصدش انه يشد السلحفات، راهو بالعكس هو يتضر وقت اللي تشد السلحفات عرضيا، راهو شباك وتتقطع واليوم نعرفوا شباك غالي الى اخره. ولكن الحاجه الباهيه بالرغم من الخسائر هذا الكل، انه يتفاعل ايجابيا البحر
1: معناها.
3: فما ايفور كبير صار بالجمعيات وخاصه نحكي هنا على جمعيتي جمعيه القراتن، صاروا دورات تكوينيه وصاروا متابعه قريبه للبحار، يمنح مضروبه يكلمك بعد ما يكمل قبل ما يسيبها ياخذ المعطيات اللي تفيدك علميا. دونك هذا ارث به نكملوا فيه. دونك النفوق اليوم هي تتخنق تموت، خلينا نفسروا نبسطوا،
1: معناتها لو فات وحلت في شبكه صغيره هي تموت ولا الانقاء معناتها قداش نجموا قداش نسبه باش تنقذوها معناتها؟
3: سؤال في بلاصتو، هذا تو ديبون من الوقت اللي تقعد فيه شباك في البحر. نعرف انه فما كل نوع نتاع اكتيفيتي باش يحط الشباك نتاعو مثلا 6 8 سوايع 12 ساعه، ما تنجمش تقعد 12 ساعه الفاترونه واحله في الشباك، خاطر ماهوش بحذا شباك ويرجع من غدو مثلا يلقاها مصابه ولا تعبه ولا للاسف يلقاها ميته. بيان سور كي ميته من بعد تخرج من بعد على الشطوط نافق، باش نفسروا حكايه النفوق هذه مربوطه بالوقت نتاع الشباك قداش يقعد في البحر.
1: طبعا هذا هو معناته
3: ولكن المجهودات موجوده برشا. الحق نتاع ربي اليوم كيما نشوفوا تتجند الجمعيات والبحث العلمي والادارات المعنيه اليوم في تونس وقت التعشيش وتعطي قيمه للحاجه هذه، على خاطر بعد 20 سنه باش نقطف الثمار نتاع السلاحف هذه اذا وصلت لمرحله البلوغ. دونك النقطه الاولى
1: قداش عمر معناتها باش توصل لمرحله البلوغ قداش عندها؟
3: خلينا نقولوا معدل 20 عام، معناها المعدل ابارتير من 20 عام بلوتو هذيك يبدا تكون بالغه معناها السلحفاه،
1: معناتها وقتها تولي تعطينا هي معناتها تولي تولد مره اخرى تولي، يعني نستناو سلحفاه 20 سنه باش تولد يعني
3: هذاك علاش هذاك علاش ديما نقولوا راهي مهدد بالله، خاطر سيكل دو في نتاعها لون الماتوريتي نتاعها طبطة باش تصير
1: فوالا. هاي قداش تعيش السلحفاه في المعدل تقريبا؟
3: هو هو هو هو ما نجموش نحصرو خاطر هو حيوان معمر صحيح،
1: هي.
3: اما ما فماش عدد يقول لك مثلا توصل حتى ل 50 عام، تنجم تكون اكثر تنجم تكون اقل تنجم تكون ميم با توصل لعمر الواحد وتموت البلوغ وتموت 5 سنين 6 سنين. دونك ماهيش مربوطه، مش حيوان تنجم تتبعه كل يوم اون كابتيفيتي مثلا كيما تحط في دي سونتر وتتبعه قداش من عام الى اخره. دونك هذا حيوان سوفاج في البحر مهاجر، فما تطور خلاك انه تتبعها ونحطوا لي ساتيليت لي زيميتور ساتيليتير ونتبعوها وتمشي ونجي وقداش تقعد، ولكن ديما تقعد حاجات محدوده على خاطر كنتي ما نجمش تكون ديما في البحر. هذاك علاش نحن في خدمتنا نعملوا على البحار يوصلنا المعلومه على خاطر هو ديما في البحر
1: عينيها ديما عليها.
3: هذه الميثود اللي نخدموا بها خاصه دوا في في في قرقنا مع جمعيه القراطن وشركائها كما لابال وغيره. الحاجه الاخرى اليوم كما قلت لك المجهودات قاعده تصير في متابعة العلمية للتعشيش، وزاد فما مجهودات كبيرة اليوم في متابعة الصيد العرضي هذا اللي قاعد يصير. شنو هما الحلول؟ دراسات، للأسف إنه الدراسات مطولة ما تنجمش تكون في عام وعامين، لازمها سنين باش تفهم من بعد شنو هما المعدات اللي نجموا نبدلوا فيهم شوية من غير منظور البحار باش ينقص من جهة التفاعل هذا وما يضرش البحار في رزقه. هذاك علاش اخوانا البحاره ديما نقول لهم اصبروا علينا، اصبروا على البحث العلمي وعلى مجهودات الجمعيات باش من بعد نلقاو حل. هو صحيح خاطر الحق نتاع ربي معذور، البحار اليوم في وضعيه صعيبه برشا مع المخاطر الموجوده في البحر، هذاك علاش ديما نقول له اصبر علينا شوي، ولكن التو سيتياسيون جينيرال نتاع السلاحف البحريه تحسنت بطريقه بوزيتيف، على خاطر المجهودات راه اليوم في البحر الابيض المتوسط وانتروتر تونس اللي هي كانت سباقه في العديد من الانشطه حول الحفاظ على السلاحف البحريه بعد 30 عام

0: توصل للمعنيين بالأمر باش يدخلوا. في كل ولاية في الساحل التونسي فما جمعية بيئية، دونك تجب تليفون، فما معهد علوم وتكنولوجيا البحار زاد كيف كيف. يعني انت وصل المعلومة والتدخل راه يصير في تعفيسة نتاع المواطنين بليتو نتاع المختصين، على خاطر يعني نعرفوا قيمة اكل ليفينمون اللي صار هذاك. خاطر قبل راه في تونس كانوا فما بلاصتين كاوتب فيهم سلاح البحرية، هي جزر قوم ونسير ومدينة الشابة في المهدي. بعد توا براتيكمون على السواحل الكلها، معناها توا لينا نشوفوا دي كونسونتراسيون جدد في الغضابنا في المهدية، في الكابون، في بنزرت، في جربة، في قرقنا زادة بديت. دونك الحاجات هذه لازمنا نحافظوا عليها ونتبعوها للاخر ونحميوها الى اخره. اليوم جمعيه القراطن زاده سور البلان لوكال قاعده تعمل في مجهود كبير في حفاظ على السلاح البحريه، ومن ثم في دعم البحار اللي يتفاعل مع السلاح البحريه. الانشطه متنوعه اليوم في التوعيه والتكوين، وكيف كيف زاده في حكايه اعاده تاهيل السلاح البحريه. عندنا نحن منصه عايمه هنا موجوده في قرقنه، اي سلحفات تكون مضروبه معانا لي فيتيرينير بيان سور تجي للمنصه العامه هذه، تعدي فتره اعاده تاهيل هي تسمى بالفرنسيه ريابيليتاسيون، بعد تعاود نسيبوها في البحر. الحاجه الباهيه هنا انه في قرقنا ولاد البلاد والبحاره ولات هما ديريكتومون يهزوا للستاسيون هذه، ولات كاينها ارث هنا. دونك هذه حاجات خدمنا عليها برشا وقاعده تعطي في اكلها، وان شاء الله ان شاء الله نواصلوا على المجهودات هذه. وزيد نثمن حاجه اخرى زاد الدور الاعلام اليوم اللي ولا يعطي أهمية للحاجات هذه بصفة عامة، مش كان السلاحف البحرية، محمية بحرية، البوزيدونيا إلى آخره. لذلك هذه حاجة مهمة برشا، يعطيكم الصحة.
1: هذا دور أكيد جدا.
0: الله رأوا كل ما يتحسن الوضع البيئي رأوا عندهم بعض حاجات بوزيتيف
1: للأجيال القادمة. فوالا نخليه بيئة على قليلة تكون متوازنة لصغيراتنا معناتها في المستقبل. هذا هو سي حامد، قلت أنه توسعت دائرة الأماكن اللي تبيض فيهم السلحفات البحرية، وإحنا توا معناتها موسم الصيف بخاتيكمون بدأ في عديد المناطق. شو تتوجه للناس اللي يسمعوا فينا كيفاش ينجموا يفيقوا بأنه فما سلحفات معناتها معششة في مكان معين؟ مازال مع عملية التفقيس ما صارتش لحد الآن في بعض الشطوط ولا شنو بالضبط؟ قل
0: نحن في بداية سيزون تاع النيديفيكاسيون، نحكيه على التفقيس أبرتير من أوت،
1: من أوت. هذا خطر ينجم يصير ولا؟
0: ينجم، ديما موجود الخطر، خاصة تو نحكيه على المصطفين. هو جينيرالمون بتخرج بيت في الليل وفما عباد تمشي الليل، كما قلت نوهت بكرة على حكاية الضوء على حكاية الفوتكون على حكاية البرتيرباسيون والتصوير بالغلط الى اخره. فما حاجه اخرى في النهار تنجم راك تراس تكون عليها عجله التراكتور خارجه من البحر ماشيه وتعمل حفره في اخر الشط، هذيك راهي راهي ذيك زاد عش. يعني زاد باش المواطن يفهم التراس هذا نتاع شنو، هذيك راهو زاد عش. كي تلقى الدويره اخر التراس اللي تشبه عجله التراكتور هذيك راهو عش. دونك كيف كيف تتصل بالاقرب سلطه معنيه ولا اقرب جمعيه؟
1: شنو نجموا تعملوا انتم كي اذا كان مثلا هي حطت البيضة متاعها في شط مأهول بالناس وفي حركة، شنو تعملوا كيف؟
0: الناس بصفة عامة يصير حطان كل ما نقولوش كاج ولكن كل باصة تحمي، يعني مصنوعة من القصب ولا من اللوح، وتحط عليها لفتات
1: تحمي العش.
0: صحيح، حماية العش إلى أن تقرب فترة التفقيس، خاطر النجم ونحن من شكل البيضة نعرفوا وقتاش ابروكسيماتيفمون وقتاش تتفقس العظام، وبيان سور المتابعه اليوميه معناها ديما يتفقدوا العش هذاك. فما حاجه نقول عليها اللي هو اليوم اكل سيارات ولا تاع رباعيه الدفع الى اخره اللي تنجم تهبط على عشو البليتو على الشواطئ وتزعج الناس
1: وتزعج السلحفات. نجم تكسرهم العظمات الكل هكا ولا
0: مش كان السلحفات زاد الطيور، حتى فما نوع من الطيور اللي تعشش على الرمل. دونك نحاولوا هذا ميساج ان شاء الله يوصل، راهو خطر صافي الاكواد هذم على لي كوت تونيزيان بكل كيك سوا للمصطفين ولا للحيوانات بصفه عامه.
1: ان شاء الله نوصلوا نمنعوهم، ان شاء الله نوصلوا نمنعوهم
0: ان شاء الله
1: نمنعهم ان شاء الله. هذا هو المطلوب معناتها اليوم. سؤال اخير سي حامد، وانا نحب معناتها نستفاد لو ماكسيموم من الخبره نتاعك، وانت خبير في مجال السلاحف البحريه، عضو في جمعيه القراطنه التنميه المستدامه والثقافه والترفيه بقرقنه. عند عمليه التفقيس السلاحف هذوكم باش ياخذوا الطريق نتاعهم ويمشيوا نحو البحر هكا ولا لا؟ يحاولوا باش يوصلوا للماء، هل انه نسبه العيش نتاعهم تكون كل مرتفعه؟

0: ولا نجموا يتعرضوا الى حوادث يكون الانسان سبب فيها تخليهم ما يصلوش. انا تفرجت على تقرير عش سالتك تفرجت على تقرير مؤخرا في غربان مجموعه من الغربان هجمت السلاحف هذوما وهزتهم الكل تقريبا واحده بركه معناتها جات تخبيت تحت صخره. وجعني خلفي الحقيقه على مجهود معناتها مش سهل باش تفقس سلحفات وترجع للماء والحكايه الكل. ومن بعد فجاه يصير ان اكسيدون سواء كان طبيعي والا بتدخل من البشر نخسرهم الكل.
1: هو كما قلت انت توا طبيعيا هذاك هو الموجود. تصور انت ما فماش مفترس للبيبي هذم حتى هي توجع شويه ولكن تصور ما فماش مفترس للبيبي هذم يخرجوا البحر ما عادش نجم تعوم فيه بالفكر فهمت هذا التوازن البيئي اللي خلقه ربي ولكن نسبه ولا خلينا نقولوا امل اللي باش توصل به ال 20 عام تاع سن البلوغ راهو من البيبي هذوكم واحد على ألف طبيعيا نحكي مش مخاطر فيها الانسان وتلوث الى اخره طبيعيا
0: معناتها عزيزة برشا نقولوا احنا باش نحصلوا سلحفات يعني مش حاجة سهلة
1: ماهيش حاجة سهلة وفيها برشا تعب إلى آخره معناها لازمها برشا إيفور وبرشا معناها دعم من أطراف الكل ونعاملوا برشا على حكاية المواطنين اللي اللي اللي قاعدين يتفاعلوا إيجابيا مع الحاجات هذه.
0: فوالا ان شاء الله الميساج يكون وصل ورايك واللي عندنا من الوعي الناس الكل مش نحميه هالحيوان هذايا المهدد بالانقراض. شكرا سيد حامد ملاتي فضلك الخبير في مجال السلاحف البحريه يعطيك الف صحه عضو في جمعيه القراطنة التنميه المستدامه والثقافه والترفيه بقرقنا اعطانا تقريبا تفاصيل التفاصيل على هالكائن هذايا المهدد بالانقراض وعلى كيفاش نحافظوا عليه. شكرا لكل الاصدقاء اللي تواصلوا معنا مرحبا هجوره مساء الخيرات ياسين مرحبا فارس عياري سلومة حافظ هجدي حمدي شكرا جد الياس مرحبا معز المنوبي مرحبا مريومة أهلا وسهلا تحياتي لكم جميعا مرحبا بسمة تونسية مرحبا بك أهلا وسهلا مساء الخيرات. شكرا لكل الناس اللي قاعدة توصل معنا سواء كان عشان اليوتيوب ولا على فيسبوك ولا الناس اللي تسمع فينا على فريكونس الكل متاعنا بقيمة 500 مليون دينار استثمارات جديدة لدعم السياحة في تبرقة في عين دراهم. فماذا ستشمل هذه الاستثمارات تحديد وناخذ زادة فكرة حتى عن موسم السياحي الصيفي نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيته.

0: L'invité du jour.
1: ضيفنا في المباشرة المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة سيد عيسان مرويني. مرحبا بك, أهلا وسهلا, مساء النور. مرحبا سي عيسى, مساء النور, مساء الخير, مساء الفل.
2: أهلا وسهلا, مساء الخيرات, مرحبا بكم, مرحبا بكافة مستمعي ديوان فام.
1: شكرا,
2: شكرا على الاستضافة وإتاحة الفرصة للحديث حول النشاط السياحي في ولاية جندوب.
1: مرحبا, أهلا وسهلا, نورتنا من المناطق الجميلة. نحكيو على الشمال الغربي, نحكيو على تبرقة, على عين دراهم, من الأماكن الحقيقة الحلوة سواء كان صيفا ولا شتاء, المناطق الجاذبة للسياحة سواء كان داخلية ولا الخارجية. لدعم السياحة هذية فما مشاريع جديدة واستثمارات جديدة, أعطينا فكرة على هذه الاستثمارات, على قيمتها المالية وعلى ماذا ستشمل بالذات.
2: بالفعل ولاية جندوبة ككل هي وجهة جاذبة للاستثمار, وبحكم أنها تمتلك كل المقومات تجعلها معناها ذات أهمية على المستوى الاستثمارات الكبيرة. بطبيعة الحال هناك العديد من المشاريع حاليا في طور الإنجاز بكلفة جملية حاليا تقدر في حدود 350 مليون دينار, إضافة نوايا استثمارية كبيرة جدا في باستشهادها الجهة في الفترة القادمة إن شاء الله, ونعني بها معناها إحداث ثلاثة وحدات فندقية عدد زوز نزل من فئة 5 نجوم ونزل من فئة 4 نجوم, طاقة الإيواء الجملية في حدود 2000 سرير باعتمادات مالية تناهز 500 مليون دينار. بطبيعة الحال
1: 500 مليون دينار, 3 وتلا جدد في ولاية جندوب.
2: نعم,
1: زوز 5 إتوال 1 نجوم 4 نجوم
2: من فئة 4 نجوم
1: ويمشي يكونوا هذول.
2: الإيواء الجملية في حدود 2000 سرير, الكلفة الجملية في 15 مليون دينار في المنطقة السياحية.
1: 15 ولا 500 الكلفة الجملية
2: 500 مليون دينار
1: 500 مليار معناتها مش يكون واضحين
2: 500 مليار من المليمات.
1: واضح, نعم. واضح واضح واضح, نعم. جدا, ومش يكونوا بالضبط في تبرقة في عين دراهم التوزيع
2: في المنطقة السياحية المرجان بتبرقة. لو كنا نعطيك أكثر في التفاصيل, أن المشروع الأول هو في الكلفة 300 مليون دينار في نزل من فئة 5 نجوم بطاقة الإيواء 750 سرير على مساحة تمتد 8.2 هكتار. والمشروع الثاني هو بكلفة 118.2 مليون دينار على مساحة 7.5 هكتار بطاقة الإيواء جملية 650 سرير من صنف 5 نجوم. والنزل الآخر هو نزل من فئة 4 نجوم بطاقة الإيواء 650 سرير وبكلفة 98 مليون دينار. للعلم أن هذه الثلاثة المشاريع تمت المصادقة عليهم من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار المتواجدة برئاسة الحكومة.
1: ولا أكثر من 500 مليون دينار الكلفة تقريبا.
2: أكثر, نعم.
1: أكثر,
2: نعم.
1: تقريبا 520 حدود.
2: وللعلم أختي هناك نوايا استثمارية أخرى ونعني بها في المشاريع الإقامات السياحية والمراكز التنشيطية. هناك 3 إقامات سياحية أخرى مع نزل إقامة ومع مركز تنشيطي. للعلم هناك زوز نزل ومشروع تنشيطي.
1: نحكي على إقامة, نحكي على ميزون دوت معناتها هكا ولا
2: لا؟ لا
1: لا مش هو بالضبط.
2: لا لا, عندي إقامات سياحية من النوع الراقي من الطراز الرفيع, كذلك على مقاسم. المقسم الأول في المساحة تمتد 10.5 هكتار دائما في منطقة المرجان, وكذلك هنا نسموه المقسم الإيكانس. عندي مشروع آخر على مستوى الإيدي ست بريم بي على المساحة 7 هكتارات نفس الشيء إقامات سياحية. وعندي مشروع على المقسم نسموه سمحني إيدي ست بي على أمبرجيت 5 هكتار نزل إقامة. وعندي
1: ريزيدونس توريستيك.
2: وعندي مشروع تنشيطي ترفيهي تحصل مؤخرا على رخصة البناء في كلفة الجملية 1.7 مليون دينار على المقسم الهاش أونز الآويت منطقة المرجان، وسينطلق وقع تركيز الحظيرة وسينطلق قريبا. وإضافة إلى ذلك هناك إقامة سياحية مع مركز تجاري، تحصل هو الآخر على رخصة البناء، كلفة جملية في حدود 11 مليون دينار. لو ناخذ جميع الاستثمارات في المخطط 26-30 يمكن نجم نقوله أن عندنا 1,048 مليار من الاستثمارات الخاصة في المشاريع في جهة تبرقة.
1: إذا أضفنا لها 48 مليون دينار استثمارات جديدة
2: في المخطط 26-30.
1: أي ولا تو مع سيدي جابدين هكا ولا.
2: وعندنا للعلم أن منطقة تطور أعداد الدراسات الفنية المتعلقة على المصادقة على المثال التالي التفصيلي لمنطقة أولاد هلال في عين درام على مساحة تمتد 52 هكتار. هي منطقة جبلية في الخصوصية الإيكولوجية البيئية، تتوسط معتمديتي فرنانة وعين درام بالقرب من الطريق السريعة التي تربط بين بن مطير بين حمام بورقيبة وبوسان، وإضافة إلى بالقرب من المركب الرياضي الدولي لمريج، وبالقرب من المنتجع السياحي والرياضي حمام بورقيبة. هذه معناها المساحة، هذه الأرض الأرضية ولا العقار سيتم معناها تهيئتها بالكامل من طرف الوكالة العقارية السياحية والتفويض فيه للمستثمرين لإنجاز مشاريع في المجال الفندقي والإقامات السياحية والمراكز التنشيطية. إن شاء الله هذا نفس الشيء في المخطط بتطوير طاقة إيواء تقارب 3000 سرير إضافي. إضافة بطبيعة الحال عندنا مشروع نوعي جرونديوز اللي هو الكوستا كوراليس. قصة كوراليس هو مشروع كتوسع لمنطقة المرجان في اتجاه المطار على مساحة 140 هكتار لإنجاز عدد 3 نزل من فئة 5 نجوم. عندك مول مركز تجاري من حجم الكبير، عندنا السياحة الطبية الاستشفائية ديبو الكلينيك، أنا انسومبل موبيلي ان شاء الله معناها هذا
1: تتبدل تماما الوجهه السياحيه برقه عندنا.
2: هو فيها 5 بول اقطاب في المجال الطبي، في المجال التجاري، في المجال السياحي، وفي المجال التنشيطي. الكلفة الجمليه الكوستا كوراليس هو في تقريبا في حدود 1,938 مليار. ان شاء الله ثم بعض المستثمرين الاجانب معناها المهتمين في الدخول في هذه المشاريع العملاقه كسواء في السياحه الطبيه او في السياحه التجاريه في المول. اضافه الوحدات الفندقيه باش تنضاف بطبيعه الحال كل هذه المشاريع ستكون لها دعم واضافه وتدعيم القدره التنافسية للوجهة، تجعلها ذات ديناميكية اقتصادية، ذات ميزة تفاضلية منفتحة على محيطها الوطني والإقليمي والدولي، تتبوى مكانة هامة في الخارطة معناها السياحية على المستوى الوطني وكذلك الدولي. وإن شاء الله نأمل من خلال هذه المشاريع الكبرى البلوغ 10,000 سرير، وبالتالي يكون يتم التسويق للجهة بصفة مجدية من طرف متعهدي الرحلات ووكالات الأسفار الأجنبية، يكون لها الصدى الإيجابي على مستوى تنشيط
1: كان الاستثمارات هذه الكل واللي حكيت عليه الكل معناتها سيد عيسى المرواني وما يجيوش السياح معناتها مستحيلة معناتها احنا حتى السياحة الداخلية توا الناس كل تحب تمشي لتبرقة تحب تمشي لإندراها.
2: تبرقة هي المكان الأمثل يطيب فيه الاستياف ويحلو فيها السهر، منطقة جوهرة سواحل تونس بامتياز.
1: منطقة بعيدة عن الضجيج وعن كل شيء.
2: وكل الأرقام والمؤشرات المسجلة والمحققة إلى حد غاية 10 أجواء الحمد لله، أكثر من 85,000 وافد على مختلف مؤسسات الإيواء السياحي، وأكثر تقريبا من 153,000 ليلة مقضاة. مع العلم وأن هناك العديد من الطلبات والحجوزات في الفترة القادمة اللي تبلغ أقصاها إن شاء الله مع بداية شهر جويلية. للعلم أنها الطلبات ما زالت متواصلة حتى إلى شهر أكتوبر بحكم أن الجهة أصبحت مستوقة من طرف متعهدي رحلات من بولونيا وتشيكا. أصبح مطار طبرقة يشهد بكل أسبوع عدد سنين رحلات جوية سياحية غير منتظمة تؤمن معناها توافد عدد هام من السياح ينضاف إلى
1: مجموعة السياح القادمين منظمة
2: السياحة الداخلية وكذلك سياحة الجوار. وكنقول السياحة الجوار هي سياحة الأشقاء الجزائريين. أن المعابر الحدودية البرية الثلاثة الموجودة في ولاية جندوبة تلعب دور تلاعي استراتيجي ديناميكي على مستوى تطوير المؤشرات على مستوى إنعاش الاقتصاد، وكلها معناها عوامل جد إيجابية تجعل معناها وجهة ولاية جندوبة وجهة كما قلت منذ الأول جاذبة للاستثمار ذات ديناميكية اقتصادية متفتحة على محيطها وتلعب دور هام على مستوى التنمية الجهوية.
1: إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. شكرا جزيلا سيد عيسى المرواني المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة، شكرا على كل التفاصيل وعلى كل الحاجات الحلوة اللي حكيت عليها. قيمة 1048 مليون دينار استثمارات جديدة للسياحة في طبرقة وعين درهم، حاجة بتنجم تكون تفرح وتبدل وجه البلاد تماما، ومحليها البلاصة هذيك ومحليها المنطقة ككل. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا، 8:51 دقيقة على موجتنا.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان فام.
3: ديوان فام، ديوان

0: بون بلان.
1: نحكيو على سبيطار الهلال، توفير عيادات اختصاص مجانية لفائدة المواطنين. شنية تفاصيل المبادرة؟ ضيفتنا في المباشر مسؤولة عن الصحة بالهلال الأحمر بحمام الشط، سيدة شيرين حيدري. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا بك عسيمة هدى، صباح.
1: مرحبا، الحمد لله، يفضلك، أهلا وسهلا. سبيطار الهلال، شنو هالسبيطار هدايا؟ شنية تفاصيله؟ لفائدة شكون؟ وقتاش يبدأ؟ عطينا التفاصيل. أي
2: سبيطار الهلال هذا ليزيسيون الثالثه اللي نخدمها. هو بالاساس يوم صحي مفتوح باش يكون فيه عيادات مجانيه لمتسكنين منطقه حمام الشط.
1: اي يوم صحي مفتوح لفائده المتسكنين، شو يكون فيه اليوم الصحي هذا المفتوح؟
2: ان شاء الله احنا عندنا 31 مساء،
1: 31 طبيب مختص،
2: 13 سبيسياليتي. عندنا
1: قديش؟
2: 13 سبيشاليتي،
1: 13 اختصاص تقريبا. اي 13 اختصاص. اي
2: وعندنا 8 ويت اسوسياسيون،
1: 8 منظمات.
2: اي نبدا نسمي لك الاختصاصات اللي عندنا: اوفتالمولوج، اورتوفينيست، اورال، جينيراليست، بيدياتر، ديرماتولوج، جينيكولوج، دونتيست، كيني، غاسترو، وبسي، واختوفونيست، وعنا نوتريشونيست من الإدارة الجهوية للصحة.
1: تقريبا مختلف الاختصاصات موجودة.
2: ايه كيكا بالضبط. وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية اللي هما كانوا معنا في أغلب اللي جوني اللي نخدمه.
1: اي
2: بسوسواس بيطال الهليل وإلى أكتوبر روس.
1: وقتش الجورني هذي؟ كيفاش المواطنين ينجموا معناتها؟ هل هي مفتوحة لكل المواطنين والمواطنات، للناس اللي عندها أولوية مثلا بطاقة علاج كارني الأبيض، ولا شكون بالضبط؟
2: لا احنا نخدموا على الكبار والصغار والناس الكل مرحبا بهم، حتى خارج منطقة حمام الشط معنا.
1: معناتها أي واحد ينجم يجي.
2: مرحبا بالناس الكل. احنا عندنا دو جورني، جورني الأولى نهار لحد هذايا 31 جوان في المدرسة الابتدائية برصدرية واحد أبارتير من 9 الصباح، والجورني الثانية بعد بجمعة اللي هي 28 جوان نهار لحد كيف كيف في المدرسة الإعدادية نزة السلطان. احنا اخترنا نخدمو دوزي سباس هاو كبش نحاولو نغطيو كامل منطقة حمام الشط. يعني اللي مخلطش على الجورني الأولى ينجم يجي على الجورني الثانية باش يرخى نفس السبيسياليتي ونفس الاسوسياسيون.
1: فوالا، هذا هو معناتها للناس اللي تحب تستفيد من الخدمات هذيا. ان شاء الله بالصحه والعافيه للجميع، وشكرا لكم انتم الناس الكل. نذكروا بالمواعيد، بربي يعطيني لو دات معناتها تحديدا. هاي ذكر
2: 21 جوان
1: هاي
2: نهار الاحد من 9 نتاع الصباح.
1: اي
2: 28 جوان نهار الاحد من 9 نتاع الصباح كيف كيف.
1: فوالا، 9 متاع الصباح تبدأ العيادات نهار 21 ونهار 28. شكرا سيدة شيرين حيدري المسؤولة عن الصحة بالهلال الأحمر بحمام الشط، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها. نحن هكا وصلنا الختام لقانا لليلة، شكرا لكل الفريق ليزانترنوت، يعطيكم الصحة الكل، الناس اللي سمعتنا الكل، شكرا لكم على التفاعل، شكرا أنكم سمعتونا وأنكم تبعتونا طيلة ساعتين. شكرا صبري أبو عزيزي، شكرا هيفا بن يوسف، شكرا أشرف الرباحي، أجمل تحيات هدى الغمي، الأخبار مع فؤاد مبارك، نايت كلوب مع محمد القرقني. ليتكم زينة، تصبحوا على خير، تقبلوا غدوة في نفس التوقيت على نفس الموعد. باي باي.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

هي الموجة اللي تواتيك ما لازلت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم ديوان FM صوتكم.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة ليلا، ديوان اف ام، عسلمة. معهد باستر بتونس يوقع مساء اليوم اتفاقية شراكة مع كلية العلوم بتونس ترمي إلى دعم تعاون الأكاديمي والعلمي بين المؤسستين وتعزيز مجالات البحث والتكوين. والمعهد يوضح في بلاغ أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار مواصلة التعاون القائم بين الطرفين، وتهدف إلى تكثيف التبادلات العلمية والأكاديمية إلى جانب تطوير مشاريع بحثية مشتركة ودعم تكوين الطلبة والباحثين الشبان. والمعهد يوضح أن هذه الشراكة من شأنها أن تعزز علاقات علمية مستدامة بين المؤسستين بما يخدم أهداف التميز والبحث العلمي والابتكار، ويسهم في تطوير الكفاءات العلمية ودعم الأنشطة البحثية المشتركة. لجنة القطاعات الإنتاجية والمالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تعقدان اليوم جلسة عمل مشتركة خصصت للنظر في المبادرة المقدمة من النائب علي الحسوم البيولي والمتعلقة بمبادرة وطنية للسيادة الطاقية وتعزيز نجاعة الإنفاق العمومي. وتضمنت المبادرة مجموعة من التوصيات والإجراءات المقترحة، من بينها حوكمة أسطول النقل الإداري من خلال الاقتصار في استعمال سيارات المصلحة على المهام الميدانية وضرورات الإدارية، وتجديد الرقابة على استعمالها خارج أوقات العمل الرسمية، إلى جانب مراجعة منظومة استهلاك الوقود بالهياكل العمومية والتصدي للاستعمالات غير القانونية للغاز المنزلي، فضلا عن اقتراح العودة إلى العمل بالتوقيت الصيفي بهدف المساهمة في التقليص من استهلاك الطاقة. وعلى أثر التداول والنقاش تم الاتفاق على إعادة المبادرة إلى صاحبها قصد مزيد التعمق وتطويرها وتدعيمها بالدراسات والمعطيات الرسمية اللازمة بما يسمح بإعداد نسخة تستجيب للأهداف المرجوة منها. كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر نصري يعبر عن استياء شريحة واسعة من المتقاعدين من آلية تطبيق الزيادة السنوية الأخيرة، موضحا أن الزيادة السنوية التي أقرها قانون المالية لسنة 26 و2000 إما لم تشمل عددا من المتقاعدين أو أنها كانت بضعة دنانير ولم تتجاوز الحد الأدنى المضمون. والمصدر ذاته يجدد مطالبة الجامعة بأن لا تقل جراية الدنيا للمتقاعد عن مستوى الأجر الأدنى المضمون لضمان العيش الكريم لهذه الفئة، وفق قوله في برنامج 60 دقيقة على ديوان فام.
2: احنا بعد طول انتظار زيادة الآن عليها من وقت قانون المالية متاع 26، يعني في آخر سنة 25، واستنينا تقريب 5 شهور باش تزيد الزيادة، لكن مالوريزمون فوجئنا اللي نسبة كبيرة من المتقاعدين إما ما شملتهمش الزيادة ولا شملتهم بضعة، يعني زيادة دنيا. فما اللي ما شملتهمش على خاطر يعتبروهم خباوة. نعطيك مثال، واحد كان في 150 دينار طلعوه ل 260، فاكر اللي قربوهم للمساعدات الاجتماعية هذوك كيف طلعوهم لل 260 اعتبروهم سلفوهم، يلزم يخلصوهم على مراحل. على كل حال احنا طالبين منذ مده ان جرايه المتقاعد لازم تكون الحد الادنى نتاعها الاجر الادنى المضمون.
1: وفي الشأن الدولي، وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع منذ بداية عدوان الاحتلال إلى 73,016 شهيدا، مع إصابة 173,265 آخرين. موقع أكسيوس يفيد اليوم بأن الولايات المتحدة وإيران والوسطاء يبحثون إمكانية تسريع الجدول الزمني لإقامة مراسم توقيع مذكرة تفاهم المقررة ليوم الجمعة القادم، موضحا أن الموعد المقترح قد يكون اليوم الأربعاء حسب ما أفاد به دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة ومصدر ثاني مطلع على المناقشات. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، وينطلق المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. نسلم عليكم الناس الكل ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا تسمعوا فينا، كانكم خارجين توا شديتوا هكا الاثنين دوليشا مسافرين بوتيتر ماشيين بحث العائله ماشيين للقهوة ماشيين تتفرجوا على الماتش ويت. خاصه وانا نقول لكم برشا متابعه، انا تفاجات معناها اللي متذايا خاطر قلت بون ماتش ويت تونس اوكي نجم الناس تصبح لهم وكذا، اما البارح حبيبي الجزائر وكذا معناها الناس صبحه للصباح. ان توكا ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف كوميم اوكازيون باهيه انه الناس تتفرج على الكره وتتلمد على كل. ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. سينو سلام على الاكيب الكل، سيد صبري اسمع صبري راه لازم يعمل شويه قلق في لونتين صبري البعزيزي ان توكا ماكش الا موشي. على كل سلام عليك سيد المخرج، سلام عليك هيفا بن يوسف في الاعداد، هذا محمد قرقني من ورا الميكرو. ان توكا كيما العاده برشا موسيقى تسنى فيكم ديريكتومون في رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: إيه بام بعد شوية بشتسمو الشاب مامي زاوفي يا ليلي.

نانسي عجرم، جاستن بيبر، لازارا، تايلور سويفت، اسماء المنور، هذوما البلاي ليست من بعد شويه في الرود تريب. تو سويفت باش خليكم مع سانتانا كراي بيبي كراي مع تشامبول. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بونيكوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل متواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. اي با ديريكتومون نمشيو للريتم اخر كومبليتوم نمشيو للاغاني الفرنسيه تو سويت في موزيكا ديل موندو.
1: موزيكا ديل موندو
0: في موزيكا ديل موندو عملتها كادو ليش على الاغاني الفرنسيه. اخترت لكم الليله بالنسبه لليله مش اسمه مايك اليسون في ام موان في مش اسمه شارلي في فيفر ان بو مش اسمه فرانكليش في بوزيسيون مش اسمه كومبريل في موا اي موا ميم اي تو سويت باش نخليكم مع جون لو لامبرتي في انفون باتو. هذه الموزيكا مش اسمه تو سويت شويه اخر تكون معكم يكون معكم الاخبار مع فؤاد مقني. احنا راجعين معكم في ساعتنا الثانيه ما تنساوش لو رونديفو مع الاغاني القديمه ونرجع بكم البيلبورد نتاع عام 2000 في اولديز.
2: Nouveau

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Diwan FM, صوتكم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM، صوتكم.
0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم.

0: UNFM Flash News.
1: موجز العاشرة ليلا ديوان أفام عسلمة. وزارة الدفاع الوطني تعلم شبان مواليد الثلاثية الثانية من سنة 2000 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثانية لسنة 26 و2000 تتواصل إلى غاية يوم الجمعة الثالث من جويلية القادم، موضحة أنه انتصبت للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامات محددة. ووزارة الدفاع الوطني تدعو شبان المعنيين إلى التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجبس والقصرين مصحوبين ببطاقات التعريف الوطنية. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تعلن الإعداد لتدخل ميداني ومكثف لتلقيح والتقصي الوبائي، وذلك إثر تسجيل بؤرة لداء الكلب بمنطقة حدودية مشتركة بين ولايات القصرين وسليانة والكاف. وسيرتكز التدخل الميداني وفق بلاغ للإدارة على تنفيذ حملة مكثفة للتلقيح والتقصي الوبائي وإحكام الطوق الصحي حول البؤرة المكتشفة مع تعبئة مختلف الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة، بما يضمن تعزيز المناعة الحيوانية والحد من مخاطر انتشار العدوى وحماية الصحة العامة. رئيس المكتب المحلي لنقابة الفلاحين بمعتمدية رأس جبل من ولاية بنزرت رشاد شعبان يؤكد تسجيل عملية سرقة وصفها بالنوعية والمستحدثة استهدفت محاصيل البطاطا بالجهة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الكميات المسروقة تقدر بنحو 1000 كيلوغرام، حيث يعمد الجناة لاكتساح الحقول ليلا باستخدام الدراجات النارية لجمع المحصول يدويا في أكياس كبيرة الحجم. والمصدر ذاته يوجه نداء تحذيريا إلى كافة الفلاحين بلجيا، داعيا إياهم إلى ضرورة توخي أعلى درجات اليقظة والانتباه وتجديد الحراسة على مزارعهم لحماية محاصيلهم.
2: الكمية تقدر يعني بين 800 إلى 1000 كيلو طرنات، معناتها برشا باش يستغربوا يقولوا كيفاش يسرقوا طرنات، تعرف اللي هذوما ناس معناتها تقام بالموتورات في الليل ويحملوا أكياس معناتها شكاير ويعني يرمشوا بيديهم ويعبيوا ويتنقلوا، معناتها هذه راهو ما يقللش راهو من المجهود اللي تقوموا به عامل الأمن معناتها، لكن ما تعرف ديمها كما نقولوا احنا بالعامية نتاعنا نقولوا احنا اللي يسرق يغلب اللي حاح، لكن هذا هو احنا حابين ننبهوا الفلاحين يعني بالعمليات الجديدة النوعية هذه. أكيد الفلاح هذا هو بيدو مطالب باش عينيه يعني يكونوا ديما على المزروعات نتاعو.
1: وفي الشان الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرب عن أسفه بشأن الأحداث في لبنان قائلا في ختام القمة اليوم أن القصف الإسرائيلي الأخير لبيروت لم يكن ضروريا وأن الحصار البحري كان فعالا وعلى إيران التصرف بطريقة جيدة. وترامب يهدد باستئناف قصف إيران إذا لم تلتزم بمذكرة التفاهم التي توصلت إليها مع واشنطن، مؤكدا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا بموجب هذا الاتفاق. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع نادر بن شهيدة في فلاسبور.
3: ديوان FM. ديوان FM. صوتكم. بوليتيك، سوسيال، أكтуаليتي، إقonomي، سبور. وكان فاتتك حاجة؟ تلقاها على سيت ويب ديوان FM ولا باش فيسبوك، إنستغرام، شين يوتيوب. ديوان FM 93.5 91.2 يخليكم up to date.
4: ديوان FM Flash Sport. مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب التونسي اللي واصل تحذيراته للمباراة القادمة ضد اليابان ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لكأس العالم 2026، مباراة باش تكون نهار لحد 21 جوان انطلاقا من 5 متاع الصباح بتوقيت تونس. لقاء باش يزفر الحكم الروماني استيفان كوفاتش. الناخب الوطني إيرفي رونار عقد اليوم الفجر بتوقيت تونس ندوة صحفية حكى فيها على عديد النقاط، أهمها مردود المنتخب التونسي ضد السويد كواليس اتفاقه مع الجامعة التونسية لكرة القدم ونقاط قوة المنتخب الياباني. من بعد ريفيرنار أشرف على أول حصة تدريبية ليه مع المنتخب التونسي وحكى مع الملاعبية وحثهم على تقديم مردود يشرف الراية التونسية. وفي البرنامج اليوم 8 متاع الليل بتوقيت المكسيك 3 متاع الفجر بتوقيت تونس باش تكون فما حصة تدريبية أخرى باش تكون مفتوحة لمدة ربع ساعة لمختلف وسائل الإعلام. راسلين دينا مع المونديال، نعطيكم برنامج المقابلات. اليوم الكونغو الديمقراطية تحقق المفاجأة وتتعادل مع منتخب البرتغالي هدف لهدف. هدف المنتخب البرتغالي سجلوا جواو نيفيش في الدقيقة 6، والفهود الكونغولية عدلت عن طريق اللاعب يوان ويسا في الدقيقة 45+5. حاليا المنتخب الإنجليزي متعادل مع المنتخب الكرواتي هدفين مقابل هدفين. شوط أول شفنا فيه برشا كرة دوبلي هاري كين ويصبح هو الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي في مسابقة كأس العالم. أهداف المنتخب الكرواتي جاءت عن طريق مارتن باتورينا وبيتر موسى. نص الليل منتخب البلاك ستارز المنتخب الغاني يواجه منتخب بنما، وثلاثة متاع الصباح منتخب أوزبكستان يواجه المنتخب الكولومبي. نرجع للشأن المحلي. في نادي الصفاقسي اجتماع دار اليوم بين رئيس الهيئة التسييرية مهدي الفريخة ورئيس لجنة الدعم منصف السلامي من أجل استكمال المشاورات المتعلقة بتقديم قائمة انتخابية خلال الساعات القليلة القادمة. المعطيات الأولية تقول أنه فم إمكانية ترشح قائمة يقودها مهدي الفريخة لعهدة تمتد لزوز مواسم مع إجراء بعض التغييرات على تركيبتها مقارنة بالهيئة التسييرية الحالية. النادي الافريقي قرر تأجيل استئناف التمارين اللي كان مبرمج الأسبوع هذا بسبب عدم قدرة المدرب فوزي البنزرتي على الإشراف على الحصص التدريبية في الوقت الحالي لأسباب صحية. المدرب ماهر الكنزاري قرر تقديم قضية بالترجي الرياضي التونسي لدى لجنة فض النزاعات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم. ماهر الكنزاري طالب هيئة باب سويقة من تمكينه من باقي مستحقاته المادية والمقدرة ب 240 ألف دينار. الختام بميركاتو الفرق الأوروبية. ريال مدريد أعلن رسميا اليوم عن تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا بعقد يمتد لغاية جوان 2028. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان اف ام.net. بعد شوية أرجع لكم محمد القرقني في النايت كلوب.

مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معاكم بتبيع حتى للنسليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بوكي في معنا بالموزيكا. إيه ديريكتومون مش مشيو كيما العادة للرونديفو متانا في أولديز وين نحكيو على البيلبورد في عام 2000. أولديز في أولديز بالنسبة لليلة نبدأ من المرتبة 16 وين نلقاو بينك ونلقاو There You Go, موزيكا اللي عرفت العالم بالمغنية الأمريكية بينك, وهي كما قلت There You Go أول نجاح كبير في المسيرة متاحة الفنية, والغنية اللي خرجت عام 2000 ضمن ألبومها الأول Can't Take Me Home, وكانت البداية الحقيقية النجمة باش تولي فيما من بعد من أهم فنانات البوب في العالم. في وقت اللي كانت فيه موجة البوب الشبابي مسيطر على الساحة, اختارت بينك أنها تقدم شخصية مختلفة أكثر جرأة أكثر قوة أقرب للرنبي من نجمات البوب التقليدية. There You Go تحكي على بنية انفصلت على شخص كان يعتقد أنه قادر يرجع لها وقت ما يحب, لكن المرة هذية هي اللي عندها الكلمة الأخيرة. الغنية فيها برشة ثقة في النفس واستقلالية, وتبعث ميساج واضح تقول إذا ضيعت فرصة متاع حب حقيقية ما تنجمش تفترض إنها باش تستنى رجوعك للأبد. موسيقيا الغنية تعمل في ميلانج بين الرنبي والبوب بإيقاع إنرجيتيك, كورس قوي زادة يتكبت في الذاكرة, والأداء متاع بينك كان مليان برشة شخصية وحضور, وأظهر من البداية أنها عندها أسلوب مختلف على بقية الفنانات في الجيل متاعها. الفيديو كليب زادة كان ساهم في نجاح الأغنية, ونجاح There You Go فتح الباب أمام سلسلة طويلة من النجاحات ومهد طريق الأغاني عالمية أخرى, خلت من بينك واحدة من أكثر الفنانات استمرارية وتأثيرا في موسيقى البوب مودرن.

نمشيو للمرتبه 15 وين نلقاو موزيكا من عند 3 دورز داون واسمع كريبتونايت ولا موزيكا ذي واحده من اشهر اغاني الروك في بدايه الالفينات. فرقه اسمها كما قلت 3 دورز داون. الاغنيه اللي خرجت عام 2000 ضمن اول البوم للفرقه اسمه ذا بيتر لايف، وكانت الانطلاقه الحقيقيه اللي خلت اسمهم معروف في العالم الكل. المثير في القصه ان المغني الرئيسي براد ارنولد كتب كلمات الاغنيه هو مازال مراهق في المدرسه الثانويه، ورغم صغر سنه وقتها قدر انه يكتب نص مختلف ومليان رموز خلى الاغنيه تتكبته في اذهان الملايين. العنوان كريبتونايت مستوحى من عالم البطل الخارق سوبرمان في القصص المصوره. الكريبتونايت هو الماده الوحيده تقريبا القادره على اضعاف سوبرمان، لكن الاغنيه تستعمل الفكره بشكل رمزي. اذا فقد الانسان القوه نتاعه او مر بظروف صعيبه، هل يبقى الناس اللي يحبوه واقفين معاه ولا لا؟ ولا يحبوه فقط وقت اللي يكون قوي وانسان ناجح؟ السؤال العميق هذا هو اللي اعطى الغنية معنى حقيقي. هي مش على الابطال الخارقين، مع على الوفاء والحب غير المشروط والصداقه الحقيقيه وقت الشده. الموسيقى الغنية تجمع بين الروك الالتيرناتيف والبوست جرانج مع جيتارات قوية ولحن سهل انه يتحفظ، وهذا الميلونج خليها من اكثر اغاني روك بثا على الاذاعات في عام 2000.

0: know what guys talk about. You know, the finer things in life. Check it out. Who that dress so scandalous.
1: في المرة 14 واحدة من أكثر الأغاني إثارة للجدل والشهرة في عام 2000 وهي تونغ سونغ للنجم الأمريكي سيسكو. الغنية خرجت ضمن ألبوم السينجل Unleash the Dragon وكانت سبب رئيسي في تحوله من عضو في فرقة درويل إلى نجم عالمي بالأنسولو. في نهاية التسعينات كان سيسكو معروف برشا بالصوت القوي وحضوره المتميز، لكن تونغ سونغ خذت الأمور على مستوى آخر. الغنية أصبحت ظاهرة ثقافية حقيقية وكانت تبث بشكل مكثف على الغد والقنوات الموسيقية حول العالم، والموضوع متاع الغنية بسيت وديغاك. سيسكو يحتفي بموضة الثونغ أو نوع معين من الملابس النسائية اللي كانت منتشرة بقوة في الفترة ذيك، ورغم أنه الفكرة تبدو خفيفة إلى أنه طريقة تقديمها والإيقاع على الإنرجيتيك والطاقة الكبيرة اللي في الأداء هي اللي صنعت نجاحها الاستثنائي. موسيقيا الغنية تعمل في ميلانج بين الليغنبي والليبوب مع توشة لاتان أوركسترال زيدا، ومن أبرز العناصر بتاع الاستخدام المقطع الموسيقى مستوحى من إلينور ريغبي الفرقة The Beatles، وهي اللي أعطاها زيدا طابع فريد وسهل هكا أنك تعرفها الموسيقى تتكابتها. الفيديو كليب كان من أشهر كليبات عام 2000 بالأجواء الصيفية والاحتفالية اللي موجودة، وساهم بشكل كبير في انتشار الغناء وتحويلها إلى واحدة من رموز ثقافة البوب في الفترة هذيك.

نمشي للمرت 13 نحكيوا على واحدة من أشهر أغاني لي ران بي والبوب في بداية الألفينات وهي جامبن جامبن الفرقة دوستي نايز تشايلد. الغنية اللي خرجت عام 2000 ضمن الألبوم الناجح The Writings on the Wall اللي رسخ مكانة الفرقة كواحدة من أكبر الفرق النسائية في تاريخ الموسيقى. في الفترة ذيك كانت الباند تضم أسماء باش تولي أسطورية على رأسهم بيونسي, ومع كل غنية جديدة كانت شعبيتهم تكبر أكثر فأكثر. جامبن جامبن تحكي على أجواء متاع السهرية, الخروج مع الأصحاب, الاستمتاع بالوقت, خاصة وقت تكون حفلة في التومبوك متاعها نقول احنا بلهجتنا, والناس الكل تشتح وتعيش في اللحظة هذية. الغنية تحمل مساج متاع استقلالية وثقة في النفس وتدعو للاستمتاع زادة بالحياة والجو ذيك. موسيقيا الغنية تمثل أسلوب متاع R&B مودرن في نهاية التسعينات مع إيقاع فيه دانس وكور زادة يتكبت. الفيديو كليب زاد أكثر في الشعبية متاع الموسيقى, وكان من أكثر الكليبات اللي تبثوا على القنوات الموسيقية في الوقت في الألفينات. ساهم كما قلت في الليماج, وساهم زادة في أنه الموسيقى تكون من أشهر الأغاني عام 2000.

في المرتبة 12 نلقاو موسيقى اسمها تريجين من عند النجمة الأمريكية أليا. الغنية اللي خرج عام 2000 ضمن الموسيقى التصويرية الفيلم روميو ماست داي اللي لعبت فيه أليا دور البطولة إلى جانب جيت لي. وفي الوقت ذاك كانت أليا تعتبر من أكثر الفنانات تأثيرا في الجيل متاعها فضل أسلوبها الهادي الليوكس الأنيق وقدرتها زاد على المزج بين الأغنبي والليبوب بطريقة أذكية وبرشا. تريجين تحمل مساج بوزيتيف تقول إذا فشلت مرة حاول من جديد. الغنية تتحدث على الإصرار وعدم الاستسلام سواء في الحب أو في الحياة عموما. الكلمة تتشجع على الصبر وثقة في النفس وذكرنا أن النجاح يحتاج أحيانا إلى أكثر من محاولة. وراء النجاح الكبير للغنية نلقاو المنتج الأسطوري تام بلاند اللي قدم إيقاعات مبتكرة ومتقدمة جدا في على الوقت متاحة برابور للعام 2000. الانتاج البرودكشن متاع الموسيقى كان متميز برشا مع صوت متاع أليا اللي خلق ميلونج ولا من بعد علامة فارقة في موسيقى الانبي مودرن. الغنية صنعت التاريخ لأنها كانت أول غنية تتصدر ترتيب البيلبورد هوت 100 الأمريكي اعتمادا بشكل كبير على البث الإذاعي رغم محدودية المبيعات التقليدية للسينجول في الوقت ذاك لأنه كانوا برمي لي بارامتر ولا لي كريتير باش أنه تدخل الموسيقى البيلبورد يشوفوا قداش من مرة تعدد في لي راديو قداش عدد في التلفزة قداش بيع من كوبي في بالنسبة للألبوم. يبقى ما كانش مبيعات كبيرة ولكن كانت الموسيقى تتعدى بارتو وكانت الموسيقى تتعدى ديما. الفيديو كليب زاد كان نجح برشا وللأسف الرحلة متاع أليا كانت وفاة عام 2001 وهي في عمر 22 سنة لكن الإرث الموسيقي متاعها مازال توا موجودة.

الفرقة كريد الغنية اللي خرجت عام 99 ضمن الألبوم الشهير متاعهم يومن كلاي وكانت من أكبر نجاحات اللي رسخت اسم الفرقة عالميا. في الوقت ذلك كريد كانت من أبرز فرق البوست جرانج وقدرت أنها توصل للجمهور واسع بفضل أسلوبها اللي يعمل في الميلونج بين القوى العاطفية في الكلمات والصوت هكا الروحاني شوية في البرفرمانس. آير تحكي على رغبة إنسانية عميقة أنه الإنسان يهرب من الواقع المؤلم ويتمنى يرتفع لمكان أفضل معنويا وروحيا. بيانصور الفكرة الأساسية هي البحث على السلام الداخلي والتجاوز تجاوز الألم والخيبات عبر حالة هكا. هما يقولوا في الكلام نحاول نفسر لكم لي بارول عبر حالة هكا من السمو والارتفاع ولا فوق الواقع. موسيقيا الغنية تتميز بموسيقى تطلع بشوية تبدأ بهادية من بعد التطور تدريجيا حتى لين توصل الكورس قوي برشا ومتفجر. وهذا الأسلوب اللي أصبح من العلامات المميزة لفرقة كريد خاصة مع صوت المغني سكوت ستيب اللي أعطى الغنية تامبر مختلف كومبليتمون. الغنية حققت نجاح كبير على الإذاعات الأمريكية والعالمية وأصبحت من أكثر الأغاني روك انتشارا في الفترة ذيك وحتى التوا تعتبر من الكلاسيك متاع مرحلة وإلا من الأغاني متاع البوست جرانج. I'm

0: موسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: نجاة الصغيرة تقول لكم عيون القلب. هذه الموسيقى بش اسمعها تسويت شوية خير فؤاد مبارك يكون في الأخبار ساعتنا الثالثة بتبيع كيما العادة في زون VIP معفوفة. خليكم معنا برونش.

الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم.

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Diwana FM, Soudcom.
0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
2: صباح الخير تونس. ابدا صباحك برشا بوزيتيف فايبس وخذ دوزة الكافيين اللي تعطيك الانرجي معايا انا ايمان سكوحي من الاثنين للجمعة من 6 ل 7 تاع الصباح. ديوانا فام صوتكم.
3: الصباح هو رفمك ورفمك هو الصباح.
4: رفمك
5: رفمك من الجمعة من 7 ل 9 ونص.
3: خلي صباحك كول، خلي

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز الحادية عشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. نستهل الموجز بشأن الدولي، حيث أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا اليوم الأربعاء على مذكرة التفاهم إلكترونيا ليمهد بذلك للمرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. ووفق موقع أكسيوس، فقد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا على نسخة من الاتفاق خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي في قصر فيرساي، وأرسلت صورة للاتفاقية الموقعة إلى الإيرانيين والدول الوسيطة. وبدوره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران. وكبير المفاوضين الإيرانيين يقول إنه بموجب مذكرة تفاهم تم تخصيص 300 مليار دولار للاستثمار في إيران، وسيتم إنفاق جزء منها على إعادة الإعمار. وفي الشأن الوطني، وزير الفلاحة والصيد البحري عز الدين بشيخ يعطي اليوم إشارة انطلاق استغلال مشروع تزويد المركب الفلاحي بالعلم من معتمدية صبيخة بولاية القيروان بالمياه المستعملة المعالجة الثلاثية القادمة من محطة التطهير بصبيخة، حيث سيتم الاعتماد في عملية الري على مساحات سقوية من بينها 30 هكتار أعلاف و50 هكتار زيتين، وذلك بقيمة جملية للمشروع تناهز 850 ألف دينار. كما تولى وزير الفلاحة إمضاء اتفاقية بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان وديوان الأراضي الدولية بالعلم تتعلق بإحالة منشآت وتجهيزات المشروع إلى المركب الفلاحي قصد استغلالها وصيانتها والتصرف فيها. العثور اليوم بشاطئي المطوية والكازمة بولاية جابس على جثتين أدميتين متحللتين، تم نقلهما إلى المستشفى الجامعي بالمكان للقيام بالإجراءات اللازمة من أجل تحديد الهويتين والوقوف على أسباب الوفاة، وفق ما أفاد به مراسل ديوان اف ام بلجيا. ووفق المصدر ذاته، فقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيقين ومباشرة الأبحاث اللازمة للوقوف على أسباب الوفاة. المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة عيسى المرواني يفيد بأن هناك استثمارات سياحية بالجهة هي حاليا في طور الإنجاز بكل من طبرقة وعين درهم، موضحا أن هذه المشاريع تتمثل في أحداث 3 وحدات فندقية جديدة بطاقة إيواء جملية في حدود 2000 سرير وبكلفة جملية تقدر بأكثر من 500 مليون دينار.
3: هناك العديد من المشاريع الحالية في طور الإنجاز بكلفة جملية حاليا تقدر في حدود 350 مليون دينار، إضافة نوايا استثمارية كبيرة جدا باستشهادها الجهة في الفترة القادمة إن شاء الله، ونعني بها أحداث 3 وحدات فندقية عدد زوز نزل من فئة 5 نجوم ونزل من فئة 4 نجوم، طاقة الإيواء الجملية في حدود 2000 سرير باعتمادات مالية تناهز 500 مليون دينار في المنطقة السياحية المرجان بطبرقة. العلم أن هذه 3 المشاريع تمت المصادقة عليهم من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار المتواجدة برئاسة الحكومة.
2: ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.

0: L'émission référence de la musique.
1: Zone VIP.
2: هي فنانة لبنانية تعرفت بخامة صوتها الدافي وبحتها المتميزة. هي الفنانة يارا واسمها الحقيقي كارلا نزيل برقاشي. تولدت نهار 1 جوان من عام 1983 في دير الأحمر في البقاع في لبنان.

بدايتها الفنية كانت عام 1998 وقت شاركت في برنامج كأس النجوم على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال. شاركت باسمها الحقيقي كارلا وهي اللي فازت بالكأس، ولجنة التحكيم انبهرت بصوتها وبحضورها الراقي.

يا رب بدت مشوارها الفني بمساعدة الملحن طارق أبو جودة اللي قدمها للجمهور، وهو اللي اختار لها اسمها الفني يارا في عذ كارلا.

أول أغنية وأول كليب عرف الجمهور بفنانة اسمها يارا كان كليب حب كبير عام 2004. الكليب تعرض على قنوات ميلودي وقتها وحقق نجاح كبير برشا.

يارا أصدرت ألبومها الأول في 2005 بعنوان توسطى فيه، وأكثر أغنية تشهرت في الألبوم هذا هي اللي حملت اسمه توسطى فيه، واللي صورتها تحت إدارة المخرجة ليلى كنعان. وصورت من نفس الألبوم هذا زيدا غنية بحلم بعينيك مع المخرج توني أهوجي.

في 2006 غنيت ديو مع فضل شاكر بعنوان أخذني معك. ديو جمعها بملك الإحساس والغناية نجحت برشا وأصواتهم كانت متناسقة مع بعضها على خطرهم الزوز كان إحساسهم عالي برشا.

2007 كانت الانطلاقة الحقيقية ليارا في الخليج، وتعرفت عن طريق غنيتها صدفة. غنية صدفة نجحت نجاح كبير برشا ولقات صدى عند الجمهور، هذك علاش يارا اختارت انها تعمل ألبوم كامل خليجي بعنوان لآلة خليجية، واللي تضمن برشا أغاني خليجية ناجحة برشا.

سارة عملت الروحة ستيل فني خاص بها، وملي بدأت مسيرتها الفنية وهي تعمل في برشا أغاني ناجحين تحولوا الهيتات في أكثر من مناسبة. من أشهر ألبوماتها ألبوم يا عايش بعيوني في 2014، ألبوم مع الزبني الهوى غير الناس مليت، ومن أحلى الأغاني اللي تحبت وعرفوها الناس هي أغنية حاول مرة شفته من بعيد، واللي كانت عبارة على ستيل جديد خدمت عليه يارا يقرب برشا من جو الرحابنة. غنية شفته من بعيد بإمضاء نزار فرانسيس، واحد من أهم الأسماء المعروفين في كتابة الأغاني.

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز ومنتصف الليل. ديوان FM عسلمة. وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النظام دورة 26 و2000 التي تنطلق اليوم الخميس وتتواصل إلى غاية السبت 20 جوان، مرفقة بعدد من التوصيات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالمترشحين. ووزارة التربية تدعو المترشحين إلى الحضور لمراكز الامتحان على الساعة 7:30 صباحا والاستظهار ببطاقة تعريف المدرسية والاستدعاء وتسليمهما للمراقبين، مع الاقتصار على تدوين الإجابات على أوراق الامتحانات الرسمية، مشددة على منع إدخال الكتب والوثائق والأجهزة الإلكترونية إلى قاعة الامتحان، ومنع استعمال الحبر المحي أو تضمين أوراق الإجابة أي معطيات شخصية يمكن أن تكشف هوية المترشح. ووزارة التربية تؤكد أن أي محاولة غش أو مساعدة على الغش أو أي إخلال بالسلوك داخل مركز الامتحان تعرض صاحبها إلى عقوبات قد تصل إلى إلغاء الامتحان والحرمان من الترسيم بالمؤسسات التعليمية العمومية لمدة تتراوح بين 1 سنة و3 سنوات. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تجتمع اليوم الخميس لمواصلة دراسة ومناقشة مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي، حيث ينتظر أن تشهد الجلسة نقاشا مستفيضا حول فصول المقترح وتعديلاته قبل صياغته النهائية بهدف رفعه لاحقا إلى الجلسة العامة للمجلس للمصادقة عليه. ويكتسي مقترح هذا القانون أهمية بالغة لدى الأوساط المهنية والمالية، حيث يهدف إلى تنظيم قطاع الاستشارات الجبائية وضبط الأطر القانونية والمهنية المتعلقة بالمتدخلين فيه بما يتمشى مع التحديثات الاقتصادية والتشريعية في البلاد وضمان نجاعة المنظومة الجبائية وحقوق المطالبين بالأداء. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد في لقاء جمعه الأربعاء بسفير اليابان بتونس ونائبة الرئيس الأولى للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من برنامج التكوين الإقليمي، يؤكد أن هذا البرنامج يعزز مكانة تونس كمنصة إقليمية للتكوين الطبي المتخصص ويجسد متانة الشراكة التونسية اليابانية في خدمة الصحة بأفريقيا. ويندرج هذا البرنامج في إطار التعاون الثلاثي بين تونس واليابان والدول الأفريقية، ويستفيد منه أطباء مختصون في أمراض القلب في 10 دول أفريقية من خلال تكوين متقدم بالمؤسسات الصحية الجامعية التونسية وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الصحة. وفي الشأن الدولي، كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يعتبر أن مذكرة التفاهم التي من المفترض توقيعها مع الولايات المتحدة في سويسرا بعد أكثر من 3 أشهر من الحرب في الشرق الأوسط هي هزيمة لواشنطن. وقليباف يؤكد أن إيران تعتزم فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز بعد فترة 60 يوما معفاة من أي رسوم منصوص عليها في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة إلى حين التفاوض على نص نهائي. ومن جهته، السيناتور الديمقراطي كريس مورفي يقول إن الصفقة مع إيران مهينة ودليل نهائي وكامل على مدى كارثية هذه الحرب. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فودنبرغ.
0: نهج التريبونال والدريبة على ديوان FM، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة، تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان FM. بمستمعي ديوان FM وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبونال والدريبة على ديوان FM. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج ناجي التريبينال والدريبة. وقضية اليوم لو كانت صارت في ثمانينات أو تسعينات القرن الماضي راه بقات نقطة استفهام للمحققين، وراهم لا عرفوا لا الجاني ولا الجنات ولا نجم يشدوهم. يقول القائل علاش؟ لأنه العالم في الثلاثين سنة الأخرانين عرف ثورة تكنولوجية مذهلة، والنسق متاع التحولات اللي قاعدين نعيشوا فيها سريع بشكل خيالي. تعدينا من هواتف خلوية وظيفتها هي المكالمات أو الإرساليات يعني للزاسماس، ولاو هواتف ذكية مجهزة بعدسات تصوير آخر طراز والدقة متاعهم خرافية، لدرجة أنه العالم ولا شي يسوى بلا صورة بلاش كاميراوات، كل شيء يتصور وكل شيء مقاطع فيديو. ووسائل التواصل الاجتماعي زادت جذرت هالثقافة الجديدة متاع التصوير بأنواعه، من الفيسبوك للإنستغرام مرورا بالتيك توك. والتصاور والكاميراوات متاع المراقبة ولات جزء من حياتنا وفي كل بلاصة وكل تركينة، ومستحيل أنه الإنسان يتجنبهم، من الشوارع للإدارات للمغازات لمحطات النقل، وين تمشي لازم باش تصور الكاميرا. وباش ما نطولوش عليكم وندخلوا في صميم الموضوع، كاميراوات المراقبة ما زالوا إلى حد الآن موضوع نقاش، وبرشا يعتبروهم انتهاك للحرية الشخصية. وهذا حديث آخر، ورغم هالسجال والجدل اللي صاير ممنعش عدة بلدان من التكثيف في استعمال كاميراوات المراقبة، ويعتبروا أنهم يقلصوا برشا من منسوب الجريمة ومن العمليات الإرهابية. وقد ما يكونوا متواجدين قد ما يكون دورهم ردعي، لكن يلزم عدة أعوام القدام باش الناس يفهموا ويستبطنوا ويتأقلموا مع تواجد هالكاميراوات، ويعرفوا اللي هما مراقبين أو بالأحرى محميين من الأذى من غيرهم ومن أنفسهم، باش وقت اللي الواحد تخامروا فكرة خارجة على القانون الكاميراوات الموجودة يخليوه يخمم ألف مرة على الشيء اللي قادم عليه، وقتها ربما يتراجع. قضيتنا باش تهزنا للبلاد اللي مصنفة الرابعة عالميا من حيث عدد كاميراوات المراقبة، يعني بريطانيا العظمى واللي فيها 5 ملايين كاميرا، وبلغة الإحصائيات يجيوا 5 أو 7 لكل 100 ساكن، وهذا رقم مهول. وبصريح العبارة وقت اللي تسافر لإنجلترا وبالخصوص في لندن مستحيل الكاميراوات ما يرصدوكش ويرصدوا كل تنقلاتك، وهذا باش يهزنا لصميم الموضوع. أطوار القضية بداوا نهار 3 مارس 2021 في تنبك الجائحة متاع الكوفيد، وخلينا نقولوا الكورونا، وبالتحديد في مدينة لندن. سارة إيفيرارت عمرها 33 سنة، تخدم ريسبونسابل ماركتينج، مسؤولة على التسويق في وكالة متاع إعلام رقمي، وتسكن وحدها في بريكستون هيل في قلب العاصمة الأنجليزية. سارة قررت نهارتها باش تمشي بحدا صاحبتها روز واللي تسكن في كلابن كامن في وسط منتزه كبير. سارة خرجت من خدمتها واللي كانت بحدا دارها وما تستحق حتى وسيلة نقل، مع 4:30 روحت باش تبدل حوايجها وتحضر أمورها وتمشي بحدا صاحبتها روز. مع 5:30 خرجت على أساس أنها تقطع المسافة اللي بينها وبين صاحبتها، يعني 3 كيلومترات مشيا على الأقدام، وحبت تتجنب الكيران والتاكسيات بحكم التضييقات اللي فرضتهم جائحة الكورونا، وهي ما تحبش القلق. وفي نهاية الأمر الثنية باش تشدها 50 دقيقة مشي و50 دقيقة جاي، ما هيش حاجة كبيرة، والطقس نهارتها ما هوش بارد برشا. في تواتر هالأحداث وقبل 6 بشوية، سارة دخلت السوبرات شريت دبيبزة شراب أحمر باش تعمل بها جو هي وصاحبتها، والكاميرا متاع السوبرات هذه صورتها من اللي دخلت حتى لين خرجت، ومن بعد صورتها كاميرا أخرى متاع فرع بنكي كبتاتها وهي تمشي على المادة المقابلة بالساشي اللي فيها كالدبوزة في اتجاه الدار متاع روز صاحبتها، واللي موجودة كما قلنا لكم في كلابن كامن. ووقتها التوقيت بالتدقيق 6 متاع العشية، وتتسمى بطاط فيها كسوبرات بقى درجين تقريبا،
2: وهي تشلل في عينيها وتتفرج في السلع. في ترابط هالأحداث، سارة خلطت للدار متاع روس وقعدوا مع بعضهم متعشوا، عملوا جو وما سيبوا هكا الدبوزة لما زفروا فيها. ومع التسعة متاع الليل سارة شدت ثنية متاع المرواح على القدمين كما في المشي، ورغم اللي صاحبتها كانت خايفة عليها على خاطر المسافة طويلة والدنيا ظلام، تمنتها وقالت لها تو نمشي بجنب الضو متاع الحاكم ونطلب الجوش نتونس بيه. وفعلا مع التسعة وربع صورتها كاميرات تابعة للشرطة في مفترق طرقات، والتليفون متاعها كان في أذنها، معناها تتكلم هي وصاحبها جوش. مختصر الحديث، سارة بقات ربع ساعة هي وصاحبها في التليفون، كاو على برشا حاجات وعملوا رونديفو الغدوة في الصباح، معناها نهار الخميس 4 مارس. في مجريات هالأحداث، نهارت الموعد جوش جاء وبقى يستنى في سارة في قهوة كالعادة، وهي مستانسة قبل ما تدخل للخدمة تتعدى غادي، لكن خلطت موعد الرونديفو وهي ما جاتش. جات التسعة وفاتت ريحتها ما فماش. صاحبها جوش بقى يطلب فيها ويعاود، لكن تليفونها مسكر. بقى يتسائل وين مشيت هالطفلة. الحاصل نهار كامل وهو بقى متعنكش فيها كالبورتابل متاعه، ثماش ما يصادف وسارة تحل التليفون متاعها، ربما كان في الشارج، لكن شيء باقي مسكر. وكما عاد بها وين، جوش طلب جيريمي وسارة قال له راهي بنتك من الصباح انجوانيابل، قد ما طلبتها ما تهزش، بالك شي عنده عليها خبر، لكن البو طلع اخر من يعلم. وبالوقت هز مرته وركب في كرهبته وجا من كانت، واللي موجوده في الجنوب الشرقي متاع لندن، ومع 8 متاع الليل مشاو مباشره للمركز متاع بريكستون هيل، عملوا بلاغ على اعتبار انه بنتهم اختفت واخبارها انقطعت. في تسلسل هالأحداث ونهار الجمعة 5 مارس، ووقت اللي الحكاية ولات فيها اون ديسباريسيون انكيتانت، يعني اختفاء محير، الشرطة باش تستند على المعلومات اللي اعطاهم لهم جوش صاحب سارة، على أساس يعرفوا بالضبط شنو اللي صار. هو حكى لهم الحكاية بالتدقيق أنه صاحبته مشات لصاحبتها روز في كلابن كامن، واللي قطعت المسافة مشي وجاي على ساقيها. أول حاجة قاموا بها الأعوان هو التأكد من أقوال صاحبها، يا هل ترى فعلا وصلت روز وقعدت مع صاحبتها ومع التسعة خرجت باش تروح وإلا لا. ويبدو أن الاختفاء متاعها صار في طريق العودة، وهذا اللي يلزم يعرفوه البوليسية. وكما سبق وقلنا لكم، وفي لندن المدينة واللي مواطنيها مراقبين في كل حركاتهم وسكناتهم، وحتى اللي عنده فلسة ناقصة في سوريته يطلعوه. إذن كيفاش الشرطة باش تعرف شنو اللي صار؟ بطبيعة الحال بكاميرات المراقبة اللي موجودين على الثنية واللي خذيتها سارة، سواء لكاميرا متاع الحاكم المعلقين في الشوارع والمفترقات أو في الإدارات والمحلات وحتى المساكن. وتوا تكتشفوا أنه حتى وسائل النقل العمومية يصوروا الكياس بما فيه من اللي يخرجوا من الدبو حتى لين يروحوا. وأكيد راكم تقولوا أن معاينة هالتسجيلات هذه الكل ما هيش سهلة وتتطلب وقت كبير، لكن بحكم أن تكنولوجيات الاتصال تطورت برشا، الأمنيين ياخذوا اللي حاجتهم به من غير ما يتحركوا من بلايسهم. كل شيء بالإنترنت وكل شيء مرقمن، وكل كاميرات المراقبة اللي موجودة في أنجلترا أو جلهم مرتبطين بمراكز الأمن. وهذاك علاش الشرطة تمكنت في وقت قياسي من استرجاع شريط الأحداث لحظة بلحظة، خاصة الفترة متاع العودة، يعني بداية من 9 متاع الليل وقت اللي سارة شدت ثنية لدارها. في المرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أنه آخر صورة شافوها البوليسية لسارة كانت مع 9:28 بالضبط، وهي تمشي في كافنديش روت وتحكي مع جوزيف في التليفون. ومن المفروض كانت تتعدى من قدام مقر وكالة عقارية مجهزة بكاميرات مراقبة ويخدموا لبس عليهم، لكن البوليسية تفاجئوا كيفاش ما شافوا السارة بالكل، معناها ما واصلتش طريقها وما كان ثم حتى طريق آخر إلا هذاك، وبالتالي اختفت في هاك الوقت لأنه الكاميرا اللي في بقية طريقها ما كبتوهاش. والاستنتاج بالنسبة للأعوان أنه صارت حاجة في البلاصة هذيك بالذات، يا أما صارت خطفت فيها كالزاوية الميتة بالنسبة للكاميروات يعني ما صوروهاش، وإلا ثم مسألة أخرى. إذن شنو اللي صار؟ ما نسبقوش الأحداث. في تسلسل هالوقايع الصورة متاع سارة وبلاغ الاختفاء متاعها اتعلقوا في كل تركينة من لندن، مع دعوة لأي شخص شافها أو عنده عليها معلومة يتصل بالشرطة. وفي نفس الوقت صار تجنيد كبير في وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عليها، وبما أنه هذا مكفاش وخلف هذا زادوا بثوا التسجيلات متاع كاميروات المراقبة الكل، لعل حد عرضها أو عنده فكرة على الوجهة اللي خذيتها مع 9:30، يعني الوقت اللي غابت فيه تماما على الأنظار. ولهنا البوليسية باش تجيهم شهادة فيها معلومة أكثر من ثمينة على سارة. علاش ما تقولش أنه مرأة متعدية بكرهبتها في كافنديش رود مع 9:30 بالضبط، وتشوف في فتاة على حافة الطريق تحكي مع شخص طويل وبدين وشافته كيفاش حللها باب كرهبته وطلعت معاه ومشاو. والبلاصة اللي طلعت منها الفتاة هذه وربما تكون سارة هي بالضبط قبل الوكالة العقارية اللي حكينا لكم عليها فيها دي كاميرا، وهذاك علاش ما تصورتش لأنها في كرهبة. مختصر الحديث، الشهادة متاع المرأة هذه طلعت صحيحة، وزادت تأكدت بالصور اللي خذاتهم كاميرا متاع حافلة تتعدى من نفس الطريق. وقت اللي المحققين عاينوا الصور هذه شافوا سارة فعلا هي وشخص واحد آخر مع 9:34 بحدة سيارة بيضة من نوع فوكسال أسترا مشعلة الأضواء متاعها الأربعة. ومش هذا برك، حافلة أخرى جاية في الاتجاه المعاكس في اللحظة نفسها صورت كيف سارة ووراتها كيفاش طلعت في الكربة مع هكا الشخص المجهول. بتبيع وكل عادة السؤال الكلاسيكي، أشكون هالسيد علاش وقفلها؟ وزعم واحد بزنس عمل روحه يحب يوصلها، وإلا شخص تعرفه؟ ولو فرضنا أنها تعرفه، علاش هالسيد هذا هبط وحكي معها؟ من المفروض يحللها كرهبته من غير ما يهبطلها وتطلع معاه. ملخص الحديث، هالشخص المجهول هذا هو آخر واحد شاف سارة قبل ما تختفي تماما وهزها في كرهبته، وبالتالي يعرف شنو اللي صار لها ولا فين مشيت، وعنده مسؤولية في اختفائها، مما لا يجعل مجال للشك. في تعاقب هالأحداث الشرطة ما ضيعوش برشا وقت، لأنه من نوع متاع هاك الكرهبة اللي ركبت فيها سارة ولونها وجزء من رقم المنجمي متاعها عارفوا اللي هي كرهبة متاع لوكاسيون يعني مكرية، ومشاو للوكالة اللي تكرت منها وهي موجودة في دوفر التابعة لمنطقة كانت. وبالصدفة الشيرة هذه يسكنوا فيها بو أم سارة واللي تبعد 50 كيلومتر على لندن. الحاصل تنقلت فرقة للوكالة هذه وعرفوا منهم أنه الكرهبة هذيك تكريت نهار 3 مارس يعني النهار اللي اختفت فيه سارة، واعطاهم رقم البورتابل متاع السيد اللي كراها. وخلف هذا زادوا ثبتوا عند المشغلين متاع الهواتف المحمولة، والمفاجأة باش تكون قوية وقت اللي عرفوا الهوية متاع الشخص اللي كراها الكرهبة وركبت معاه سارة. وهو جايتكم التفاصيل. السيد اللي كراها الكرهبة وطلعت معاه سارة اسمه وين كوزينز، عمره 48 سنة، متزوج وعنده 2 صغار، ويعيش هو وعائلته في منطقة كانت. لكن كما يقولوا الرديح والضرب الصحيح مش لهنا، لأنه المعلومة اللي بيش يكتشفوها البوليسية واللي ساقتهم هو أنه السيد هذا زميلهم بوليس كيفهم. وقت اللي حلوا عليه الكتاب اكتشفوا اللي هو يخدم عون مرور، من بعد خدم في تأمين المنشآت النووية وفي الجيش الملكي، وفي الاخر استرجع سيفته كشرطي وتم الحاقه كأجون دو سيكوريتي عون حماية في سفارة الولايات المتحدة بلندن. معناها السيد ما هوش تشيشة ولا طريف. المحققين في هالمرحلة هذه ما استناو حتى دقيقة، وبالوقت هزوا رواحهم ومشاو للدار متاع وين كوزينز. هبط عليه من حيث لا يعلم ولقاوها ريقت. وكي سألوه على نهار 3 مارس اش يعمل مع 9:30 متاع الليل في كافنديش رود، هو بصراء إبرارد ونبهوا عليه وقالوا له اللي عندهم تسجيلات وصور حية الظاهر بكل وضوح اللي هو كان معاها وطلعها في كرهبته، وما ينجمش ينكر الشي هذا وما عنده فين يهرب، وما عليه كان بش يحكي لهم برجولية شنو اللي صار، علاش اختف سراء وين خباها. ولهنا وين كوزنس اطلع زنس وبش يسرد حاثة للأمنيين دوختهم، قال لهم اللي اتصلوا به جماعة ما يعرفهمش وقالوا له اللي عندهم فكرة على مشاكله المادية وينجموا يعاونوه. اشنو اللي طلبوا منه؟ يحبوه يجيب لهم نساء ولا بنيات يخدموهم في شبكات الدعارة متاعهم، وهدوه إذا كان ما يجيب لهمش حتى واحدة أو يرفض باش يتعامل معاهم يقتلوه هو وولاده ومرته. وباقي وعلى لسان كوزينز قال أن وقت اللي شاف سارة فيها كليل ماشية وحدها وقفلها، وبما أنه بوليسة منتلو طلعت معاه، ووقتها اتصل بهاتف الجوال بالعصابة اللي حكى لهم عليها وعمل روحه قدامها يكلم في زملائه في المركز باش سارة ما تتفطنش. وفي الأثناء هكا جماعة جاوها في كاميونة وقفوا راه وهبطوا وهزوا سارة بالسيف طلعوها في هكا الكاميونة ومشاو. وفي نهاية الأمر قال لهم استناوا حتى لين يزيد يعاودوا يتصلوا بيا باش نجيب لهم فتاة أخرى. هذه هي الأقوال متاع وين كوزينز للمحققين، وحسب التجربة متاعو كما قلنا لكم لحزنس.
0: نهج التريبونال والدريبة
3: الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكاية الغريبة والعجيبة في رديف نهج التريبونال والدريبة. والغنديفو يكمل تسمعوا رديف الراف ماج افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس
4: ديوان افام صوت كوم.
0: نهج التريبونال والدريبة.
2: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت في مدينة لندن نهار 3 مارس 2021، سارة إيفرارت مشيت لصاحبتها روز باش تقعد معاها شوية وتروح، وبما أنها فترة متاع كوفيد يعني كورونا ووسائل النقل فيهم مضايقات واختار متاع عدوى، سارة اختارت باش تمشي وتجي لصاحبتها على ساقيها. لكن في الرجوع اختفت تماما، ومن غدوة صاحبها جوش بقى يطلب فيها نهار كامل بدون جدوى. الشرطة بدأت تفركس عليها وبش يظهر بالكاشف من خلال كاميرات المراقبة أنها طلعت مع واحد في كرهبته، والسيد هذا طلع بوليس وحكى لزملائه اللي استنطقوه على ظروف اختفاء سارة إيفرارد. في المرحلة هذه وباش ما نفوتوكمش بالحديث، المحققين ما صدقوا حتى كلمة من الكلام اللي حكاه وين كوزينز، وظهرت لهم الحكاية هذه متاع حي درابك لا فيها لا راس لا ساس، وخاصة معطاهم حتى معلومة يأكد بها الرواية اللي طلع لهم بها متاع الجماعة اللي عندهم شبكة متاع دعارة. والغريب في الأمر أنه بوليس. في مجريات هالأحداث ونهار 10 مارس يعني أسبوع بالضبط بعد اختفاء سارة، الشرطة ألقت القبض على كوزينز وتهموه باختطافها وقتلها، وبالطبيعة هو أنكر التهمة جملة وتفصيلا. وهو كمع الإيقاف هذا حجزوا له السيارة الشخصية متاعو مش اللي كراها وفركسوا له داره، وغادي الشرطة باش تلقى بقايا متاع دم على الكرسي التيلاني متاع كرهبة كوزينز. وقت اللي قاموا بتحليلها في المعمل الجنائي طلعت متاع سارة، ونقطة الاستفهام الكبيرة قدام إنكار وصمت كوزينز هي المصير اللي عرفته سارة. يا هل ترى ما زالت على قيد الحياة وإلا ماتت؟ معناها تقتلت. وشنو اللي صار لها بالضبط بعد ما وين كوزينز هزها في كرهبته؟ في تعاقب أحداث هالقضية المحققين عرفوا بعد التقصيات أن المتهم كوزينز يملك قطعة متاع أرض في في منطقة غابية اسمها هوتسوودز في أشفورد على بعد 16 كيلومتر من كانت. وغادي هبطت الطعمة والعامة، يعني مشاو الفرق الكل متاع الشرطة من مقاومة الإجرام، الفرقة الأنياب وحتى المروحيات دخلوا في اللعبة وفركسوا الدار اللي موجودة في الأرض متاع كوزينز، وبراكة زادة كانت بحذاها فلاوهم فليان. ومن بعد استعانوا بفرقة السينوفيل يعني الأنياب باش يعرفوا وين ينجموا يحفروا تقريبا، على اعتبار كما قلنا أنه سارة قتلت وربما جثتها تنجم تكون مدفونة غادي. في نفس الوقت الأمنيين قاموا بمعاينة الهاتف الجوال متاع وين كوزينز باش يرصدوا التحركات متاعه حسب الإشارات اللي التقطها جواله، ومن خلالها يعرفوا وين كان موجود نهار 3 و4 مارس. وما كانش صعيب بالكل من خلال البورناج تليفونيك باش يحدوا الأماكن اللي كان فيها كوزينز. وظهر أنه نهار 3 مارس مع 9:30 متاع الليل كان موجود في كافنديش رود، ونهار 5 مارس عدى ساعة كاملة في هوتسوودز. السؤال المطروح إيش يعمل غادي؟ عملية البحث في المرحلة هذه على جثة سارة تواصلت حتى لنهار الجمعة 12 مارس، وكي جات الخمسة متاع العشية الأعوان الكل كانوا بشي أيسو، لكن ضربة أخيرة متاع بيوش في الأرض غيرت كل المعطيات، لأنهم سمعوا زميلهم يسيح وقال لهم ثم حاجة لهنا. الأعوان الكل مشاو يجريوا وهبطوا على ركيبهم وبداوا يبربشوا بيديهم، خافوا للجثة الموجودة غادي تتشوه أو تتمس بالضربة متاع البيوش. وفي لحظات باش يكون الاكتشاف اللي خلى الناس الكل في حالة ذهول تام، هاك الفرق الأمنية المختصة بكلهم بقاو باكمين والدهشة ضربتهم. الاكتشاف كان رهيب ويتمثل في جثة متاع فتاة عارية تماما، وبدات أجزاء من الجسد متاعها تتعفن، وكانت عندها آثار متاع حروق بليغة، معناها اللي قتلها شعل فيها النار على أساس يتلف معالم الجثة باش ما يعقلوهاش، ومن بعد حفر حفرة وردمها غادي. مختصر الحديث، الجثة تهزت مباشرة للتشريح، وبفضل تحليل الأديان يعني الحمض النووي وبالبصمات متاع الأسنان ما كانش صعيب باش يتعرفوا على القتيلة. وظهرت المسكينة سارة إيفرارد. الطبيب الشرعي قال اللي هي تعرضت للاغتصاب ثم الخنق، ومن بعد الجاني حب يحرقها في باله باش يطمس معالم جريمته. في ترابط هالأبحاث المحققين ما عاد عندهم حتى شك في أنه وين كوزينز خطط للجريمة متاعه تخطيط محكم وقبل بعدة أيامات، أما ما كانش مستقصد سارة بالذات، وإنما حب يخطف فتاة يغتصبها ثم يتخلص منها، هذا هو المشروع متاعه تماما كما القتلة التسلسليين اللي عولوا على الصدفة في اختيار ضحاياهم، معناها اللي تجيبها الأقدار في ثنيتهم يكون هذاك آخر نهار في حياتها. في مجريات هالأبحاث التحريات أثبتت أن وين كوزينز نقل عدة مرات لوسط لندن وهو وقتها ما يخدمش، مشى نهار 23 جانفي 25 فيفري و 14 فيفري باش يحدد الأماكن اللي ممكن يصطاد فيهم الضحية متاعو. ولندن كما تعرفوا كبيرة وفيها بارشة حركة، معناها ينجم الواحد يعمل اللي يحب من غير ما يفتن به حد. ونهار 28 فيفري بالذات وين كوزينز شريمو نوت واللي الشباب يسميوها الميس نوت، شريها عن طريق الموقع التجاري متاع أمازون. وهالليمونوت هذو من الأمنيين القاوم في كرهبته والقاوم معاهم ريبون أديزيف شريط للساق، وفي نفس النهار كريها كالكرهبة يعني لسترا لنهار 3 مارس. وفي النهار ذاك خرج من خدمته في سفارة الولايات المتحدة وروح لداره في منطقة كانت، وقال المرت وولاده أنه عنده خدمة بالليل سيرفيس زايد، وبتبيع يكذب عليهم ما ثماشي منها الحكاية هذه، وإنما حاجته باش يتفادى بروحه ويعمل اللي في راسه. مع الخمسة غير ربع من نهار 3 مارس مشى الوكالة كراء السيارات باش يهز كرهبته، وكيما سبق وقلنا لكم كاميرات المراقبة موجودين في كل بلاصة في انجلترا، وكوزينس تصور وهو يحكي مع الموظفة اللي سلمت له السيارة، والصورة كانت واضحة وضوح الشمس ومعها الصوت زادة، معناها ما ثماش أكثر من هكا دليل. في مجريات هالأحداث وين كوزينس بعد ما خداك رهبته من دوفر مشى لندن ودخل السوبر مارشي مع 8 متاع الليل، شرا ديزيلاستيك يعني هكا اللي يربطوا بيهم الشعر، والكاميرا متاع المحل صورته، وحد ما كان يعرفش باش يعمل بكاليزيلاستيك. ما عدا واحد من المحققين قال اللي هو باش يستعملهم مع الواقي الذكري عند الاغتصاب، ودوب مخرج مكان المساحة الكبرى ابقى يدور بالكرهبة متاعه في الشوارع القريبة بحثا عن فريسته بطبيعة الحال، حتى لين وصل الكافنديش روت وغادي فين شاف سارة وهي في طريق المرواح لدارهم. وقف الكرهبة وبقى يستنى فيها حتى لين وصلت وهبط لها، جبدلها بطاقته الأمنية وخلاها تفهم اللي هو ينتمي لها كالفرق اللي كونوهم في عدة بلدان أوروبية أيامات الجائحة متاع الكورونا باش يردعوا المواطنين اللي ما يحترموش الحجر الصحي. وسارة فعلا كانت مخالفة لأنها تجاوزت الوقت المسموح فيه بالجولان، وعلى خاطر زادة ما هيش لابسة الكمامة. وباش ما نفوتكمش بالحديث، وين كوزينس ما جابهاش من راسه الحكاية هذه، لأنه فعلا كان مكلف أحيانا بدوريات من نوع هذا، معناها يسخروه باش يدور ويراقب مدام تيثال المواطنين لمقتضيات الحجر الصحي، وبالتالي يعرف مليح كيفاش تصير الأمور، الشيء اللي خلى سارة تصدق أنه وقفها على خاطرها في وضعية غير قانونية. وكي قال لها أطلع معايا في الكرهبة على أساس باش يهزها للمركز ويعمل لها محضر، طلعت معاه لأنها متمانة سيد أمني، ووقتها حط لها ليمونات في ديها وقال لها هذا تابع الإجراء، وهي المسكينة باقي جادد عليها ومصدقته. في تسلسل الأحداث وين كوزينس شد الثنية بصراحة، لكن مش للمركز، ذات طريق متاع دوفر، وقت اللي فهمت أنه الحكاية فيها أنه بدأت تسيح، وهو وقف الكرهبة في بلاصة خلاه وفشخها المسكينة تفشيخ بالضرب، وقرتها بكالاديزيف يعني شريط اللصاق، وسكر لها فمها. مختصر الحديث، دوب مخلط بها الدوفر هبطها من الكرهبة متاع اللوكاسيون وطلعها في كرهبته الشخصية، ومشى بها بطبيعة الحال للأرض متاعه في هوتس وودز، وغادي سارة باش تعدي أتعس ليلة في حياتها، أنه وين اغتصبها شر اغتصاب وأشبع فيها غرائز الحيوانية عدة مرات، وفي الأخر بدأ يخنق فيها وهي المسكينة تفرم وتسكر عليها نفس وبدأ تتلقف حتى لين فارقت الحياة. الوقايع اللي كنتوا تسمعوا فيهم صاروا ما بين ماضي ساعة وماضي ساعتين متاع الليل، وليلتها كوزينس خبى الجثة متاع سارة في الحشيش وروح لداره، ومن غدوة افطر كيعات وعمل كرواسون شوكولا شو، ورجع الكرهبة للوكالة اللي كرهها منها ومشى في كرهبته البحيرة صغيرة، وغادي تخلص من التليفون متاع سارة. والمشكل انه في كل التنقلات متاع وين كوزينس تم رصده بكاميرات المراقبة وتصور. النهار 5 مارس مع الأحداش وين كوزينس طلب عرفه في سفارة الولايات المتحدة، قال له راني مريض ماني جاي. من بعد طلع في كرهبته شد الثنية متاع هوتس وودز وعمل الوقفة في محطة متاع بنزين شرى بيدون وعبى فيه 5 إيترات إيسانس، وكل عادة كاميرا متاع مراقبة باش تصوره، ونفس الشيء زاده وقت اللي وقف في مغازة وشرى منها زوز شكاير كبار وباش بزوز مترو على زوز مترو وفحم متاع باربكيو. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وين كوزينس وصل للأرض متاعو وجبد الجثة متاع سارة من وسطك الحشيش، نفخها بالليسانس وحرقها، وبقى يتفرج وهي تاكل فيها النار وهو يتلذ. ومن بعد كي وصلت الحالة متقدمة من الحروق، فر حفرة وردمها فيها وما كانش يتصور بالكل أنه الأمنيين باش يعثروا عليها بهكا السرعة الكبيرة، لأنه كوزينز في باله باش تتعفن وتولي هيكل عظمي

0: وهالزنس من الزيرك قتل روح بشرية لا روح ولا حلم. اللي حكيناه لكم الكل تقال في محاكمته أمام ذهول هيئة المحكمة ولجنة الحكماء وكل الحاضرين. وبطبيعة الحال عقوبته كانت في حجم الجريمة متاعه، لأنه تحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح. في نهاية هالقضية يلزمكم تعرفوا أنه الشيء اللي حزن أنه السيد بوليس، وهذاك علاش دولة كاملة رصت لها تطلب في السماح اللي اقترفوا وين كوزينس العون متاعها. لكن بقى تسائل يدور، زعم كوزينس هذا ما قتلش فتيات أو نساء آخرين بعد ما اغتصبهم وبنفس الطريقة؟ حسب المعطيات متاع البوليس دو لابوليس، في عام 2015 و2017 قام بالاعتداء على الأخلاق الحميدة قدام امرأة، يعني عر عليها روحه، واكتشفوا اللي عنده محادثات مع زملائه على الواتساب وهو ما يحكيه على الاغتصاب والأجواء متاعو. أشنو اللي تستناه من نوعية من هذه من الأعوان؟ لكن في نهاية الأمر زملائه الثلاثة تم طردهم من الجسم الأمني. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فام،
2: تبع الموسيقى.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في رفماق الاربعاء 17 جوان 2026. ساعتين ونص ترافقوا فيهم ان شاء الله من توا للتسعة ونص. نرجو على حسيرة مسار في تونس والعالم في الاربعة وعشرين ساعة الاخيرة. سلموا عليكم وين ما كنتوا. الترند باش يكون منتخبنا نهارين تقريبا 72 ساعة قبل مقابلة اليابان الحاسمة. البارح كانت اول حصة تدريبية للناخب الوطني الجديد ايرفي رونار. اخبار اخرى استنى فيكم تباعا. سلموا في بسرعة على المجموعة، نحاولوا نلتحقوا مباشرة بصديقنا حاتم جزبار في المكسيك قائد الفريق لو جران برنس. صباح الانوار، كيف الحال؟
1: ربي فضلكم، ربي هنيكم، ان شاء الله عام جديد هجري 1448 يكون مبروك علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. ويا ربي يا كريم يا أرحم الراحمين بق علينا الستر إلى يوم السبت.
0: أمين. ربي يا يحفظك ويحفظ ويحفظ الجميع. نجم النجوم زياد المكي، صباح النورة.
2: أهلا بك الكل، إن شاء نهاركم مبروك، إن شاء نهاركم سعيد. اليوم انتظرونا في حلقة نارية في الراف ماج بلوس.
0: معناتها حلقة تقنية نارية،
2: حلقة صامتة. نجمو تراوني أنا نحكي وصوتي صوت رافي. هذه أول مرة باش تصير.
0: آخر لوجيسيال من اليابان. آخر لوجيسيال
2: تراوني أنا نحكي وصوت رافي.
0: لوجيسيال ياباني فيتنامي.
2: صحيح، مازال في التجراب. أوتوكا وقت البث معناتها باش نحنا باش نعملوا الحلقة. من بعد يخلط صديقنا عادل بولاد. إن شاء نهاركم زين ويا ربي لقزين ربي الخدمة، ربي يحلها في وجوهكم.
0: آمين آمين. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. فاتني باش نقول لكم ونعتذر، عامكم مبروك، كل عام وانتم حيين بألف ألف خير، وإن شاء الله ربي يعيدوا عليكم بالبركة بالفرحة بالرزق. كل عام والأمة الإسلامية بألف ألف خير. صديقنا يوسف قال رفيق مازال مراهوج من كرسي راس العام، والله لا ذقناه ولا طيبناه على الأقل. طرف سورناج يكملوا ستة دوك أنيولي الناس كل الويكاند. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. جيهان السليني صباح النور.
3: مرحبا، ان شاء الله نهاركم زين، عامكم مبروك، ان شاء الله بالخير للناس الكل. امبارح مشيت بحضه صاحبتي نلقاها مازال تقري في ولدها يقرا في الابتدائي، اكتشفت اللي مازال فما ناس تقرا.
2: والميسيون مازالوا
3: جماعه اللي عادي كونكور السيزيام مازالوا يعدي ومازالوا يقرا، وجماعه النوفيام نهار الخميس يبداوا يعدي، وان شاء الله بنجاح للناس الكل وبالتوفيق للتلامذه وللعائلات نتاعهم. ونهاركم زين،
0: نهاركم اسعد الايام. نجم النجوم ونجم التحاليل الرياضيه باش يعطينا بعد شويه التكهنات للمقابله وللتشكيله ولحراسه المرمى. من سيحرس مرمى المنتخب مع المدرب الجديد اللي يعرفه ناصر البدوي، عنده صور جمعته بإيرفي رونار. رونار التحليل ناصر البدوي، صباح النور.
4: اهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور، وشان نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. سلموا على توانسه في تونس، خارج تونس ربي يحفظكم كما نقول. قال رفيق ان شاء الله عامكم مبروك، ان شاء الله كل عام والامه الاسلاميه حيه بخير وربي يحفظ الناس كل. يا رفيق الاحداث تبدلت، نهار الاثنين الصباح كنا نحكي في الموضوع، نهار الاثنين بالليل ولينا موضوع اخر. تو نقاو المدرب ديجا انستالي، ديجا حاجه باهيه برشا في الفتره الصعيبه برشا. ان شاء الله ربي مع المنتخب وان شاء الله ربي يوفقنا.
0: امين يا ربي، ان شاء الله ربي مع المنتخب، ان شاء الله نشوفوا حاجه مزيانه. ان شاء الله 72 ولا الاربع ايام يكونوا كافيين للمدرب باش يعطي لمسة، باش يعاود يلم المجموعة، باش يرجع شوية للمورال، وهو مهم جدا جدا جدا. ما نجموش نطلبوا من الرجل معجزات، انا متأكد انه ثلاثة ارباع الفريق ما يعرفهمش حتى وين يلعبوا. علاش نجوم كبيرة جاية من ليفربول ولا مان سيتي باش يكون تفرش فيهم؟ دونك باش يكتشف المجموعة. اتمنى انه الناس اللي باش تعطيه شوية معلومات تكون على قدر المسؤولية نتاع المنتخب، لانه للأمانة ما عادش عندنا ثقة في حتى حد موجود في المنتخب. نسمعوا في حاجات معناها ما تنجمش تقولها في الميكرو، ولكن نسمعوا في حاجات خلات برشا ناس ما عادش محل ثقة على الأقل. هذا نقولوا نتمنى إيرفي رونار يلقى الجروب ويلقى الملاعبية، ما فما دي ليدور سواليزون في المجموعة، هما اللي يوريوها شوية حطوه على السكة باش نربحوا الوقت ني بلوس ني موان، لأنه كان باش يقعد معنا شهر ولا شهرين سي بون، يخدم خدمة الراجل ويعرف شنو يعمل. الجولدن بوي حاتم بن حسن.
5: بونجور بونجور بس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك. انا تفرست برسك في الماتش الكل، حطيت التلفزه السوردين وقت يتمركب بونتو هما يعيطوا وانا هاك نحل عيني كمل نتفرج وبعديش نرقد شويه. سينو انا تفكرتكم هالنهارين اللي فاتوا، خاطر نعرف انت سختو توجيهين عندكم ستريس تاع قرايه كل شيء. انا نهارين في التليفون تالي انا وبنتي باش تفكر تقات لي اللي عندها 6 ايام اللي نجحت، والعام هذا صعيب.
0: بعد 6 ايام
5: بعد 6 ايام قالت لي انا قلت لك بابا لي جح قلت لها لي هاتي سيبوها جح
0: ما يتلاش ما تكون كان انت بوها حاتم
5: فما حاجة اخرى اللي انا بالحق قعدت متبلانتي معين كندرجين هي تحب عملت دروات تحب تعملك دروات